0: الانتين.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، سهريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على نزار وفيصل وناجح اللي يسمعوا فينا في القيروان. أميرة تهدي غنية ليلة لزكريا وتقول ربي خليك ليا. إيهاب يسلم على الغالية نايلة. كوثر تهدي غنية ليلة الحاتم. سلوى تسلم على ناجي وتقول ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم، على ذمتكم لسماس على 85 990 وإلا الواتساب على الرقم 48 155 ألف.

0: RTL.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة FM في ليبرو أنتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. إن شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زلت متواصلة معاكم في ليبرو أنتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وأيضا رقم الواتساب على 48 155 ألف. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا ورجعين.

0: Bromontaine.
1: رجعنا معكم من جديد في لبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا أيضا لخالد ونوال وسلمى اللي يسمعوا فينا في حمام سوسة. رحمة تهدي غنيات ليلى للغالي صابر وتقول ربي خليك ليا، وإلي سلم على العائلة وكل اللي يعرفوه في سليمان. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ضمتكم الواتساب على رقم 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 909.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

0: me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Zawahara FM.
2: Zawahara FM.

0: معك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن عن رزنامة الفروض اختبارات للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 بالأعداديات والمعاهد. وانفجارة قوية تهز كييف وسط تحذيرات من هجوم صاروخي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث من المنتظر أن يتواصل اليوم الخميس إضراب سواق شاحنات توزيع المحروقات في يومه الثاني، والذي جاء على خلفية عدم تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وعدم تطبيق اتفاق الثاني من ماي 2019 وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمية. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 بالأعداديات والمعاهد لمختلف الثلاثيات. ويشار إلى أن وزارة التربية حددت عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر 26 و2000، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر 26 و2000، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من الأول إلى 7 من فيفري 27 و2000. كما تم تبرمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 27 و2000، في حين تضبط مواعيد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الإبان. وتتزامن السنة الدراسية مع عدد من الأعياد والمناسبات الوطنية، من بينها عيد الجلاء يوم 15 من أكتوبر، وعيد الثورة يوم 17 من ديسمبر، وعيد الاستقلال في 20 مارس 27 و2000، وذكرى الشهداء يوم 9 من أفريل 27 و2000، وعيد الشغل يوم غرة ماي 27 و2000. وتختتم السنة الدراسية وفق الرزنامة التي نشرتها وزارة التربية أمس بالنسبة إلى التلاميذ يوم 34 من جوان 27 و2000، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في ذات اليوم بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع إبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية وفق مقتضيات العمل. تنطلق اليوم الخميس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وتتوزع هذه العملية على 5 أقاليم، حيث ستجرى الفحوصات بالنسبة للأقليم الأول الذي يضم ولايات باجة وجندوبة والكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر باردو بباجة الشمالية، في حين ستجرى الفحوصات الطبية بأقليم الثاني الذي يشمل ولايات تونس، أريان، منوبة، بن عروس، بنزرت، نابل، زغوان بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. أما الإقليم الثالث الذي يشمل ولاية القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وسليانة والقسرين، فستتم الفحوصات بمدرسة الصحة بالقيروان، على أن تجرى الفحوصات للمترشحين من الإقليم الرابع الذي يضم ولاية صفاقس، سيدي بوزيد، قفصة، توزر بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بس فاقس. هذا وسيستقبل مركز الصحة الأساسية بباب حرب جابس المترشحين من ولاية الأقليم الخامس الذي يشمل جابس ومدنين وتطاوين وقبلية. ويبلغ عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج لسنة 27 و2000 وفق مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي 9982 حاجا وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج، لافتة إلى أن تسعيرة الحج ما زالت قيد التحديد. دولية هزت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها السلطات من هجوم صاروخي، وأفاد مراسلو وكالة فرانس بريس بسماع دوي نحو 10 انفجارات قوية في أنحاء العاصمة في وقت مبكر اليوم الخميس، مشيرين إلى أن شدتها أدت إلى إطلاق أجهزة إنذار السيارات. وتأتي تطورات بعد يوم من سلسلة ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، كما تسببت في اندلاع حرائق في كييف. وفي نيويورك حذر زيلنسكي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الشتاء المقبل قد يكون قاسيا جدا على بلاده، متوعدا برد أوكراني على استهداف منشآت الطاقة. دوليا أيضا، وصل الرئيس الصيني يوم أمس إلى الولايات المتحدة في مستهل زيارة دولة تستمر لثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تتخللها قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان في استقباله أمس ترامب، وتعد الزيارة الأولى للرئيس الصيني إلى واشنطن منذ نحو عقد من الزمن. ومن المقرر أن يقيم ترامب مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيره الصيني اليوم الخميس بحضور مسؤولين تنفيذيين من شركات أمريكية ضمن برنامج يتضمن مباحثات مباشرة بين الرئيسين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

احس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: صوفيات

جوهرة FM.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 24 سبتمبر 2026، الموافق ل 13 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة هذا الصباح هو هذا الاستقرار في درجات الحرارة، مع أنه نحس بارتفاع طفيف، وحسب المعطيات الأولية أنه درجات الحرارة المتوقعة باش تكون القصوى اليوم بين 28 و 33 درجة في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. ويتسم طقس الخميس 24 سبتمبر 2026 بسحب عابرة بأغلب المناطق، لكن تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب، مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. نرجع بعد قليل في لدو بوان ميتيو على تفاصيل تطور الحالة الجوية، نشوفوا هذه الأمطار ومش تكون موجودة، ونشوفوا بقية الظواهر الجوية بالنسبة إلى هذا اليوم. لكن في البداية عطينا ننطلق على بركة الله كما تعودنا بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما افضلش وما احسنش من رضايه الوالدين. نبداو بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضايه الوالدين احنا مش متفقين اللي هي حسن حسين، ونزيدك زياد راهي تحل كل البيبان المسكرين، وكان لزم شبابك زاد المسكرين امام شكون؟ امام مرضي الوالدين. والاروع والافضل والاحسن انها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله الا برضاء الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا زاد في متينالكم اللي تنطلق الان لتتواصل بكم ومعكم الى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيره وكبيره متعلقه بحياتكم اليوميه، الانطلاقه في صباح الورد تكون كالعاده بايات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا الى الجزء الاول من سوره الشعراء بصوت المقرئ الشيخ اسلام صبحي، وبشكون متبوعه بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالنهار فذيل باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. على جوائز التي شوف اسمع وتمتع.
2: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. سيدي خليفة صباح الورد.
3: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة اللي هما توا في الطريق، إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسروا. إحنا كما قلت إن شاء الله الناس كل لباس
2: فما إيسونس
3: فهم لا ثم لحد ثم الحقيقة ما ثمش الزحمة اللي عشناها في إضراب سابق لنقل المحروقات.
2: كيف عديت اليوم سفيان مروة للكيوسك فما إيسونس فما قدر
3: فما لا ما هوش بالهاني قلت لك المرة هذه ما حسيناش، يمكن عوامل عديدة تلمت مع بعضها. ثم ناس عباوا ليسونس من نهار الجمعة الفايتة السبت الضرب زاد ما نعتقدش، طبعا نشوفوا بالإحصائيات والأرقام ما هوش معناها مشاركين فيه
2: كل عين المجردة.
3: هذا هو
2: ما عندناش أزمة
3: ولا هذا الانتباع متاعنا.
2: نقول لك على حاجه، ريت الويكاند اللي تعديت معناها الاخرانيه
3: اكثر ازمه من طو
2: بالضبط.
3: والله بالحق
2: الويكاند كان صف وشو العباد متحيره وخايفه، لكن البارحه
3: الويكاند والله ما نجمت نعبي في الاضراب البارحه حبيت مثلا
2: ما فماش اشكال هذا ما لحدناه.
3: هذا هو،
2: يلا خلينا نمشيو ناخذوا شويه فلوس سيدي خليفه هكا ولا لا قبل ما نمشيو للي كولور دي جور. ومعك انت الفلوس خويا، اش عندنا وما عندناش؟ عندنا في الحساب الجاري الخزينه وهذا مفهوم بتاريخ 22 سبتمبر 2026 عندنا 647 مليون دينار باعتبار بدينا نخلصوا. حتى الجرايات نتاع التقاعد سي ان اس صبها ويدول لي حتى سي ان ار صبوها، فهمت؟ الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 23 سبتمبر بملايين الدنانير عندنا 24601 مليون دينار، وهذا ما خلانا نقصنا خليفه مره اخرى ولنا 96 يوم وان شاء الله نرجع للنسق التصاعدي. معناها نحبوا على لي تروا شيفر نرجعوا لهم من 100 فما فوق بطبيعه الحال. ان شاء الله ان شاء الله تتحرك الامور، وعلى مستوى التصدير على مستوى المداخيل السياحيه راهو الفتره هذه فيها نوعيه من السياح لازمنا نخدموا عليهم باش ندخلوا شويه الدوفيز، وايضا زاد ولادنا في الخارج يعاونوا عائلاتهم يعاونوا بلادهم من خلال التحويلات. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 22 سبتمبر عندنا 29768 مليون دينار، نقصت شويه ولكن باقي طالع راهي خليفه. الدولار هو اللي مقلقني فوق مقيمة 2944 مليم فاصل واحد ماشي قدام
3: يزحف
2: هذاك هو. وايضا اليورو حافظ على المكان اللي هو فيها البارحه، معناها زاد يمكن بمليم ولا 3373 مليم فاصل 7.07 زاد مش حتى مليم بالاروندسمون ردوه 3374 مليم. نمشيو معك انت للي كولور دي جور، اهم الاخبار اللي عندنا والمتابعات والاستضافات في متينالكم.
3: اليوم باش نمشيو للدولي حاتم. العالم كل على صفيح ساخن كما يقول العرب قديما بين الإشكاليات المتواصلة على الدوام تقريبا في مضيق هرمز، والصراع مازال قائم حول السفن وخروجها من هناك. إيران عندها كلمتها، ترامب في نفس الوقت قاعد يهدد من حين لآخر الشرق الأوسط في حالة من التوتر. في الجانب الآخر ثم توتر دولي آخر العالم كل زاد خايف منه بين روسيا وأوكرانيا، وعودة تصاعد معناها خطاب الحربي خاصة أمام تضامن قوي أوروبي مع أوكرانيا. في المقابل روسيا كذلك هددت بإمكانية حتى اجتياح أوروبا الكلها، اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، خطابات من هنا وهناك. علاش اخترنا
2: فما خطاب لأول مرة نشاهد الانسحابات بهذا العدد من الممثلين،
3: لأنه هذا يتقوى الرد فعل هذا لحد الآن. نتنياهو ما التو موصلش
2: مازال موصلش للغد، ولكن هذا صار قبل
3: له صار قبل
2: صورة مفبر كلام مقديمة معناها اخذوها
3: رد فعل. نرجعوا له في الأخبار بعد
2: شوفوها
3: ثم رد فعل فعلا يا حاتم الموضوع هذا شد العالم الكل طب تقريبا العالم كل مركز فيما يجري في نيويورك. كعلاش استضافة السيد نجيب حشانة؟ نجيب حشانة سفير تونس في الولايات المتحدة الأمريكية لدورتين، سفير تونس في الجزائر، سفير تونس حتى في الكويت خارج. أي في الكويت بعد الأزمة اللي عرفتها باش يكون ضيفنا اليوم للحوار معه في التطورات هذه على المستوى الدولي محليا في الأريال بلوم. باش يكون معنا السيد الرئيس المدير العام لشركة تونس الشبكة الحديدية السريعة
2: باردو حديث زاد
3: أي ثم حديث كبير ياسر
2: مياه درا شنو كذا مانيش عارف
3: مياه هو برك في الشانتي اللي موجود في باردو اللي هو تقريب مشروع تاريخي الحقيقة أنه شقع تحويل وجهة السكة في المنطقة ذيك الكل من جانبها منطقة سيادية والمسنوة الشعب وثانيا اللي تقريبا الحركة من هناك تصل إلى غاية منوبة وما بعد منوبة
2: كيف بش يصير
3: هذا اللي بش نكتشفوه مع السيد الرئيس المدير العام لأنه ثم نفق اللوتة وثم السكة الفوق السكة مش تقعد الفوق نفق للسيارات أم لا تعرفوا أنت من قدر الباساج هذاك الكل باش نرجع له
2: شرايين هو شرايين الحركة المرورية موجودة
3: هذا هو حاتم بين ولاية منوبة ولاية تونس والمنطقة الحيوية باردو. بشكون معنا السيد كريم القادر رئيس مدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية متابعات أخرى عند السيدة مروة قالت لك هذاك نخليه يمكن في الإبان ما تحبش
2: هاي المتابعات متاحة إن شاء الله تشوف لنا اليوم بلا رتوش ولا متابعة والمتابعة
3: رافضة الإفصاح
2: مع أيضا باش نمشي واليوم الحاجة مهمة جدا وتهم الشبان الكل وحتى الناس الكل معناها هي في المسؤولية المجتمعية ذات البعد الاقتصادي خليفة تخيل تجيك مؤسسة من المؤسسات اللي هي تشتغل في قطاع التأمين معناها كتما وجيت تقول لك ما غير ما ترجع باش نعطيك كيفاش تنطلق
3: مهم
2: من 5 ل 15 ألف دينار انطلق ابدا في مشروعك وانطلقت مشاريع عديده باش نرجع عليها هذه المسؤوليه
3: وهذا مهم جدا من قبل الشركات تجاه ابنائنا واولادنا هذه المسؤوليه المجتمعيه
2: مش كريدي خليف دون خود ما ترجعش ابدا لي وانجح لي وكهو
3: خمم الخوك في حويجة تحية ليكتر
2: نشوفوها زادة ونشوفوا زادة حاجات أخرى موجودة في متينالكم هذا الصباح. خلينا الآن نمشوا للموزيكا وناخدوا النونشينمون يعمل الكيف نبدأوا كالعادة بصوتها وأترككم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمن عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وأبقوا معنا رجعين

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين. نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور ونشوفوا البوان الأولاني متاع الميتيو. يلا مروة. علاش؟ لأنه فما أمطار منتظرة. الأمطار هذية وين مش تكون؟ كيفاش؟ علاش؟ وقتاش؟ أهم الظواهر هذية الكل نشوفوها مع بعضنا في البوان ميتيو الأولاني.
4: ميتيو على جوهرة FM.
3: بالنسبة لطقس اليوم، ما يميزه في بداية هذا اليوم أنه فما استقرار وحتى يمكن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، باش تحسوه منذ الساعات الأولى. اللي قام بكري يحس بهذا، وحتى اللي باش يقوم توا باش يحس فما هذا الارتفاع النسبي في درجات الحرارة. باش نشوفوا سي نشرتنا اللي قاعد تحينها منذ تقريبا 10 دقائق، شنو اللي تعطينا النشرة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي في عناوين هذا اليوم اللي هو الخميس 24 سبتمبر 2026. ما يميز طقسنا على مستوى الأمطار اللي هي موجودة راهي، على مستوى أيضا أهم الظواهر الجوية كما الرياح وكما أوسي درجات الحرارة وين باش تكون مرتفعة وين باش تكون كما البارحة. نشوفوا هذا الكل مع بعضنا في هذه النشرة الأولى والبوان ميتيو الأولاني اللي نحاولوا ناخذوا التحيين وجاهز التحيين. نمشيوا له مع بعضنا. طقس اليوم الخميس كما قلنا باش يكون متميز بسحب احيانا كثيفه بالمناطق الساحليه الشرقيه وباقصى الجنوب، مع امطار مؤقتا رعديه ومحليا غزيره وسحب عابره ببقيه الجهات. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. بحرنا قليل الاضطراب فمضطرب، الحرارة في ارتفاع طفيف كما قلت لكم، وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، كما توصل لراهي إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. نعملوا طلع على الخريطة متاعنا اللي وقع تحينها البارحة في حدود 7 مساء و33 دقيقة، والتحين الثاني راهو يكون بعد قليل في حدود 8 صباحا. اش تعطينا؟ تعطينا الأمطار وين موجودة، خاصة نبدأ بالفترة الصباحية. الأمطار في الصباح باش تكون موجودة في نابل، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ونسجلوا 26 درجة في كل من نابل وتونس الكبرى، وأيضا بنزرت 26 درجة، في حين 27 في سوسة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا هذا صباح 27 درجة. المنستير خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و27 درجة. زاد في المهدية 26 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشيو لصفاقس نقاو، زاد خلايا رعدية محلية هذا الصباح مع أمطار متوسطة و27 درجة. 26 في جابس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 28 درجة نسجلها اليوم في مدنين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. ندخلوا زاد لتطاوين ونقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 26 درجة، 25 درجة في برج الخضرة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بالنسبة لبقية ولايات الجمهورية الكل باش تكون درجات حرارة تتراوح بين أقل الدرجات الرفيعة في سليانة 21 درجة ومن بعد الكيف 22 درجة، وأعلى الدرجات باش تكون في 29 درجة بتوزر بعد الظهر. بعد الظهر هذا اليوم الأمطار راهي تتواصل ولا لا؟ باش تتواصل خاصة في الجنوب، معناها باش نمشيو نقاو الأمطار بداية من صفاقس، فما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نفس الشيء في جابس وأيضا في مدن بنين وزادة في تطاوين وين باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بتطاوين وفي برج الخضرة. هذو من الولايات اللي فيهم الأربع ولايات اللي فيهم أمطار. بقية ولايات الجمهورية باش تكون بعد ظهر هذا اليوم سحب عابرة لغير أو طقس مغيم جزئيا مع درجات حرارة بعد ظهر هذا اليوم تتراوح بين 28 درجة أقل الدرجات تبقى في القصرين وفي لا والله 27 يقل في المهدية 27 درجة إلى حدود نلقاو 35 درجة نوصلوا لها اليوم وين في توزر. بعد قليل نمشيو للغدوة وبعد غدوة زادة شنو الأمطار والدرجة الحرارة اللي عندنا مع الإشارة كونه هذه الليلة راي الأمطار باش تتواصل على زوز ولايات فقط في مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وأمطار متوسطة زادة في تطاوين وتوصل البرج الخضرة في هذه الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة. كانت هذه دان البوان ميتيو الأولاني. البوان الثاني بأكثر تفاصيل وتحيين بطبيعة الحال في الخريطة خاصة مع المعهد الوطني للرصد الجوي يكون هذا في حدود 8 صباحا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. باش نمشي مع بعضنا بعد ريت الفقرات هذوما اللي تم تحضيرهم من قبل الستة بطبيعة الحال في حدود 5:30 متاع صباحي لحدود الآن. ريت تاكل بعض بين مروة بعد عبارها تساهم في العادات، وخليفة اللي يوسع باله يعطيها الف صحة. قديش يوسع باله مع مروة؟ شبيك ما توسعش بالك معينة هكاك؟
4: مروة أقوى منك.
3: أقوى منك هو.
4: والله
3: عندك الحق، عندك الف حق يا أخوي.
4: تخوف.
3: يلا خلينا نمشي لي جرائد اليوم في قراءة الخلفون.
5: ريفو دو بريس.
4: مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي يكرم سامي بنور، الزميل سامي بنور، كعضو لجنة التحكيم عن مسابقة الأفلام الوثائقية. هذا الخبر نبدأ به.
3: شرفنا في جوهرة فيم طبعا من زملائنا في جوهرة فيم، وتصفحوا يوميا نراهم اثنين للجمعة من الأربعة للستة التوقيت الجديد تاع سامي بنور صحبة ليكيب كاملة.
4: هذا هو البريد التونسي طبعا، وكنت تحكي انت قبيلة. يعلم حاملي بطاقة جرايتي إمكانية سحب جرايات من الموزعات البريدية والبنكية ابتداء من البارح أمس الخمسة متاع العشية، واليوم من الداب، وبالتالي بإمكانهم يسحبوا جراياتهم. هذا زاد مهم. وفرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالمهدية يوم أمس الأربعاء تمكنت من حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك، وهي ظاهرة الحقيقة، هذه ظاهرة يلزم إيقافها، جريمة أن نعتبرها بيتم معنى الكلمة. ولاية تونس حاتم تعلن عن القيام بحملة لرش المبيدات فوق صبغة السجومي، وإن شاء الله تم حملة كاملة في تونس الكبرى. تو ظهرت الوشوشة تشوفها بدأت على بكري سناب باعتبار الأمطار والبرك المائية.
3: وشوشة في الخريف؟
4: والله وشوشة في الخريف. وهلا غالب هذاك اللي كتب الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة أطلقت آلية رسمية تتيح المواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. زاد حكاية الأدوية المغشوشة شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي، زاد يدعيوا الطب وناس يدعيوا أنهم عندهم أدوية، وبعض الناس للأسف يقبلوا عليها، وبالتالي الألية ذي تتيح للناس باش توقفهم عند حد من البنك العالمي.
3: يعطيهم الصحة لهذا. مع هذا يعيشكم وفرونا الدواء، لأنه الدواء ناقص برشا، فما أدوية متاع قلب ضرورية حياتية وما يعوضها حتى دواء. والله يا خليف مش موجود
4: إن شاء الله،
3: مقطوع.
4: إن شاء الله يسمعوا فينا ويقع التلافي هذا النقص. البنك العالمي يجدد الالتزام بمواصلة دعم تونس ويؤكد الاستعداد لتوسيع مجالات التعاون. نمشيوا للمستوى الخارجي. خبر طريف، هبة شعبية حاتم من 69 ولاية في الجزائر لحضور حفل زفاف مواطن اسمه صالح مروانة بعد انخذلته أسرته. لقطة طريفة هي على كل حال، شدت ياسر المتابعين في منطقة المغرب العربي. السيد حب يتزوج في الجزائر، صالح من الجزائر. الخبر
3: ما لذلك علاش مشيت هي للكيف
4: مروة ما يجيكش عجب صالح في بيتنا في العرس متاع صالح هذي المحظوظ ياسر.
3: نعم
4: طبعا أخبار على مستوى المنتظم الأممي اللي شدت ياسر الأحاديث على مستوى مواقع التواصل، وفي علاقة برئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو. تعرف هذا الموضوع اللي وقع فيه جدل كبير ياسر، مكتب نتنياهو عبر آلية الذكاء الاصطناعي، وتنرجع للذكاء الاصطناعي كم يستعمل
3: لك الصورة هذيك اللي دارت برشا،
4: دارت ياسر الصورة، والناس اعتقدوا انه حضر وعمل خطاب وانسحبوا الناس، ولكن
3: هو ما حضرش،
4: ما صار منها حتى شيء للأسف. نفس الوضعية هذه مرت على وزير الخارجية التونسية، لأنه مش صحيح أنه كلمة وزير الخارجية التونسية هي يوم 26 سبتمبر دارت في بعض المواقع. وقع ما نقولوش ياسر الحقيقه، ولكن تبين كاين له صوره وكاين له سيد وزير الخارجيه يتكلم امام كراسي فارغه، ما صارش هذا الكل. زاد نوضحوه للناس، ما لا
3: تكلمش الصوره الخارجية. ولكن بربي حتى كان ريتوها يعيشكم راهو بالذكاء الاصطناعي، ما فهمناش
4: اليوم باش نرجعوا للذكاء الاصطناعي بعد ونبينوا انه كما يخدم اشياء سيئه راهو ينجم يخدم اشياء مهمه وانسانيه مهمة. و

0: ما جاء في جرائد اليوم حتم.
1: نمشي مباشرة اليوم نهاية الخميس يقول لي أكيد بشكون الرائع على الدوام والبسمة هذيك والسعادة وحاضرنا محمد وغايب إبليس. شكون معنا بسمة صعيدية في الأخبار يلا مباشرة نشرة السابعة صباحا.

0: صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية الحالية. وزير الخارجية يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تمسك تونس بالحق في التنمية باعتباره حقا إنسانيا أصيلا. وباكستان تعلن استهداف 10 مواقع داخل أفغانستان. في تفاصيل أخبارنا، نشرت وزارة التربية مساء أمس الأربعاء رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027، والتي تضبط آجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب آجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب هذه الرزنامة، فقد حدد يوم 21 نوفمبر القادم كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبلين في إطار السير العادي للدروس، ومن 7 إلى 12 ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس، وفق ما نشرت الوزارة مساء أمس على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك. أيضا تم تحديد الفترة الممتدة بين 28 ديسمبر القادم إلى 2 جانفي من السنة المقبلة لإصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها إلى التلاميذ، على أن يكون آخر أجل لتنزيل الأعداد على بوابة الحياة المدرسية يوم 2 جانفي القادم. وتعقد مجالس الأقسام في الفترة الممتدة بين 6 و 9 جانفي من سنة 2027. أما بالنسبة للثلاثي الثاني، فقد حدد يوم 20 فيفري المقبل كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة، فيما تجرى الفروض التأليفية بين 22 فيفري إلى غاية 3 مارس المقبلين في إطار السير العادي للدروس، ومن 4 إلى 13 مارس خلال فترة تعليق الدروس، وهي فترة تتخللها عطلة عيد الفطر. وتتواصل عملية إصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها إلى التلاميذ بين 29 مارس إلى غاية 3 أبريل 2027، على أن يكون آخر أجل لتنزيل الأعداد يوم 3 أبريل. وتعقد مجالس الأقسام في الفترة الممتدة بين 6 و 10 أبريل المقبل. وللإطلاع على كل تفاصيل وأيضا مواعيد هذه الرزنامة، يمكنكم زيارة موقع جوهرفام.net. بمناسبة أحياء الذكرى 40 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان الحق في التنمية، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي في كلمة ألقاها أمس أمام الجمعية العامة تمسك تونس بالحق في التنمية باعتباره حقا إنسانيا أصيلا غير قابل للتصرف وشامل ومرتبط مع سائر حقوق الإنسان. ودعا تونس بهذه المناسبة، وفق بلاغ أوردته مصالح الوزارة على صفحة الرسمية، دعت إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، لا سيما أزمة المديونية وارتفاع كلفة التمويل والفجوة الرقمية وتفاوت النفاذ إلى التكنولوجيا وضعف تدفقات الاستثمار والتمويل نحو البلدان النامية. هذا وقد شارك النفط أيضا في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول قضايا المرأة والسلام والأمن.

0: الأمن المنعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى النفط كلمة بالمناسبة أبرز فيها التزام تونس بأجندة المرأة والسلام والأمن وحرصها على ترجمة التعهدات الدولية في هذا المجال إلى سياسات وإجراءات عملية. واستعرض النفط ما حققته بلادنا من تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، سيما من خلال اعتماد الخطة الوطنية الثانية للفترة 2025-2030 التي تركز أساسا على الوقاية وتعزيز مشاركة المرأة ودعم المساءلة المؤسساتية. دوليا تصدر ملف إيران وغزة أعمال اليوم الثاني من جلسات نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب قضايا وملفات أوكرانيا وسوريا وملف الذكاء الاصطناعي. وقد تناولت كلمة الرئيس الإيراني تداعيات الحرب وانفتاح طهران على الدبلوماسية، فيما شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على رفض ما وصفه بمحاولات إيران السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز. أما في ملف غزة فقد طرحت خطة للتعافي بقيمة 2.45 مليار دولار تشمل 66 مشروعا تنمويا وسط تقديرات تتجاوز 71 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. هذا واتهم رئيس وزراء الإسباني بيدرو سانشيز نتنياهو بمواصلة ارتكاب مجزرة جماعية في غزة. جاء ذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال إنه جاء ليدافع عن المبادئ والطموحات التي ألهمت تأسيس هذه المنظمة، مضيفا أن مبادئ وطموحات الأمم المتحدة تتجاهلها أو تسعى إلى تقويضها حكومات مختلفة حاضرة في الاجتماعات الأممية. ختاما، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار في وقت مبكر هذا اليوم الخميس إن بلاده شن ضربات دقيقة دفاعا عن النفس ضد 10 مواقع داخل أفغانستان، قال إنها كانت تستخدم في تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة ضد أهداف في باكستان. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق اللي نحب ندلل عليهم بجهرب. خذوا بخاطرنا الناس الكل ونقصوا من السرعة، مشي وحيدة بإذن الله توصلوا سلمين غنمين. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. صباح الورد سيدي خليفة.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة واللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا في روحهم، إن شاء الله موافقين له ورضاية الوالدين.
3: أحسن ما قلت خويا العزيز. نمشي وزاد الأفراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 24 سبتمبر، ونستقبل المكالمات زاد الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS بعثوه على 85 990. نعاود SMS أو رقمه 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم، رقم التليفون نتاعو، قالوا لنا فيقوه منهم، افرحوا به، هنيوه بعيد ميلاده، كان لازم نهديه له وسيل كادو دو جور اللي يوميا جاره في ام تي في تهديه لمستمعيها ومشاهديها المقاله الرائعه نتاع سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع السندة بركلا، نقول لك صباح الورد يا السندة.
6: صباح النور.
4: كل عام وانت حي بخير. يلا
6: يعيشك يعيشك ميرسي يعيشكم.
4: ايا مدام قوم وانشط معانا.
6: والله فيقتوني منو
4: حتى وقيت تقوم من بكري توا، ما الادارات تخدم تلام الدنيا كل.
3: هو مدام راه اليوم عيد ميلادك اول حاجه
6: نذكروك حره.
3: لا نذكروك عيد ميلادك، وراه حتى لو كان تخدم حره اسمعني في اللي باش نقوله لك، يزمك تقوم لهم على بكري وان شاء الله تخلت يا مدام.
6: هاي اكها
4: هاي يلا سندة، منين تكلم فينا؟
6: من مروج.
4: مروج تونس.
6: اي تونس.
3: فم مروج اخرى
4: ما نعرفش هون.
3: انا كم مروج اخرى
4: هذيك في الله ما نعرفش. مروج قداش؟
3: قداش
6: مروج؟ خمسة.
4: هاي مروج خمسة مواصلة ستة مروج.
3: كيف ما ستة؟
4: هاي يلا كداش عملت اليوم ولا سندة؟
6: اليوم عملت 3 وكيفين.
3: شبك الشباب
4: ولا شباب
3: عند الحق مش تصبح ريق دا وتخدمك عمال حرة.
4: اي يلا سندة، شكون بعث لنا الاسماس وقال هنيوها بعيد ميلاد؟
6: شكون
3: هو؟
4: شكون انت تقول لنا هو؟
6: انا شكون هو؟
3: نسل فيه كان عارف
6: فما غيره
3: فماشي غيره قتلك
4: فماشي علاش دخلنا في
6: الامور.
4: شكون هو؟
6: زوجي.
4: شنو اسمه؟
6: زيد بن نور.
4: زياد بن نور
3: باش يطلع كان هو حسب رايك انت؟
6: ما يطلع كان هو الوحيد اللي خمسية في الحكايات هذي.
3: سيدي هاو الدليل اخويا هاو الدليل.
4: لا وفعلا حاتم سي زياد هو اللي بعث الاسماس وصر انه نهنيه ولا سندة بعيد ميلاده.
3: لا سندة شو تقول له سي زياد؟ اي جاوبه توا
6: شو باش نقول له؟ ربي يخليك ليا ولي نحيك عليا وميرسي بوكو وراني نحبك برشا.
3: هيك قالتها في الاخر تجي معك مدخ ما تخرج هكا
6: مو باش نقفلوا بها هذيك.
3: اي القفله حلوه برشا لله لله، ان شاء الله ربي يداوم عشرتكم ومحبتكم وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله كل عام وتحيه مليون الف خير. شكرا لي سي زياد اللي ما كان باش نهنيوك بعيد ميلادك اليوم.
4: نمشي ولا عفاف قعلول. صباح الورد لا عفاف.
7: صباح الورد صباح الفل عسلامة.
4: كل عام وتحيه بخير. يلا
7: يعيشك عيشك سي خليفه بارك الله فيك. عيشك
3: قالول سوسه هكا ولا لا ولا انا غلط؟
7: حمام سوسه. اي
3: حمام سوسه
7: ديجا تقابلنا قبل في
3: نعرف اكيد واصحابي عائله كبيره واصدقائي ومرحبا بيك لله وان شاء الله كل عام وانت حيه مليون الف خير.
4: الله عفيف
7: بارك الله فيك. عيشك
4: لو عرفناك حمام سوسه هذه واضحه. وقداش عملت اليوم؟
7: كانوا 48 ان شاء الله.
3: تنبك النضج لله، تنبك النضج ما كبرتش مازال مازال ان شاء الله في المية والصحة هي وقوية يا عزيز.
7: يعيشك عيشك بارك الله فيك. فرحانة بعمري، فرحانة بإنجازاتي، فرحانة بروحي، فرحانة بولادي، فرحانة بعائلتي الكبيرة والصغيرة.
3: ربي يحفظك.
7: الحمد لله اني انسانة مش نقول لك انسانة باهية طيبة
3: طيبة طيبة قبل. وعاملة نجاحات مهنية وأسرية. ربي يحفظك ويطولي في عمرك وإن شاء الله كل عام وانت فرحانة.
4: العفاف شكون بعث لنا الاسماس؟
7: والله يعني توا قومت بنتي قالت لي لا يما بورتون هي بعثت لي ميساجات وكلمتني ومنعرفش ما عنديش فكرة الحق ولا تفاجئت. أعطيكم الصحة بالتليفون.
3: شكون ينجم زعما يكون شكون
4: شكون هكا تتوقع؟
7: والله يا حبيبي برشا وما عنديش فكرة والله ما
3: مش هو زعما هو
7: لا لا المسيو ما تصورش كلمني في الصباح وهناني أما ما تصوروش لا لا
3: جاب كادو زعما جاب حمادي هو سي حمادي جاب كادو ولا ها
7: حمادي
3: اي جاب كادو ولا ما جابش؟
7: والله ما جابش
3: عوايده ولا مش عوايده ما يجيبش كادو؟ لا
7: يجيب لا الحق والله متنسي يجيب ما يمكن بالك شي في الليل والله
4: اعلم لا في الليل مؤكد هي العفاف اللي بعث لنا هي بنتك سيرين وولدها يوسف.
3: ربي يحفظهم وربي يخليهم.
7: والله يعطيها الصحة ان شاء الله يا ربي تفرحني بيها وقوها وان شاء الله ديما متألقة وناجحة. بنتي دوزيام اني هشاسي فرحانة بيها برشا تسمع كلامي الحمد لله فرحانة. ويوسف زاد يوسف يعمل تكوين الحق الحمد لله ما فرحانة
3: بيها. ربي ما شاء الله ربي ما شاء الله تكوين راهو خارق العادة.
4: ربي
7: الحمد لله
3: ادعي له زاد ادعي له بالله
7: لا لا والله ربي يصلح حاله ولدي زاد كيف كيف الحمد لله يا ربي اعطاني ربي لقى قلبي الحمد لله ربي يهديهم ويبعد عليهم اولاد الحرام ان شاء الله ونجحهم ان شاء الله.
3: ربي يخليك وربي يطول لنا في عمرك سعداء جدا اللي صفحناك وهنيناك بعيد ميلادك لله عفاف شكرا لك.
4: نمشوا لعائشه العذاري. صباح الورد لعائشه.
8: صباح النور صباح الخيرات واللي راك
4: كل عام وانت حيه بخير. يلا عايشك
8: عايشك
4: عايش خويا. منين تكلم فينا مدى؟
8: من اكودا.
4: مرحبا بكل مستمعينا في اكودا. قداش عملت اليوم العاش؟
8: اه 40 دون الصرف.
3: الصرف هذاك نحب نعرفه قداش انا ال 40 عاديه هذيك اما الصرف قداش؟
8: 40.
3: الله مصلي على النبي. ما زلت في طنبك النضج يا بنتي ان شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية ويطولي في عمرك ويعطيك صحة البدن لله العزيز.
8: عايشك يا عاتم عايشك بارك الله فيكم عايشك.
4: أي اللي عايشة شكون بعث لنا الاس ام اس؟
8: أكيد أختي سامية أختي ربي يفضلها ويخليها
3: لوليدات. قالتلك ولا شنو؟ علمتك ولا كيفاش؟
8: ها؟ كيفاش؟
3: هي قالت لك سامية ولا كيفاش؟
8: لا لا خاطر هي ديما تعمل سبريزات لينا هكا لنفس الكل تعمل لنا ديما هكا.
3: ايه ونشوف
4: والجواب صحيح جل سامية هي اللي بعث
3: سامية اخويا ربي يحفظها وربي يخليها
8: معايش يا ربي يحفظها ربي يخليها لوليداتها ربي ينشلها بنيتها ان شاء الله.
4: يا والله يا مين
3: شكرا لحضرتك يعطيك الف صحة وكل عام وانت حية مليون الف.
4: شمون قالها حاتم؟
3: اي لله مروة مدام انا مدام فرحانة عفيف ممتازة عفيف
4: عفيف قالول
3: حتى بنت حومتي في المروج تستاهل حتى العايشة تستاهل العايشة
4: على كل هذيك هي القرار
3: مروة رأي واحد احنا اليوم منشي معه على خاطرها فرحان
4: عفيف قالول هي اللي خذت المونجالة
3: مونجالة من اهداء سيتي ووتش. انتم اذا كنت تحبوا تحصلوا على هذه الهدايا اليومية اللي توفرها لكم شاورة اف ام تي في ابعثوا لنا اس ام اس على 85 990 اكتبوا لنا اسم العزيز عليكم اللي احتفل بعيد ميلاده ورقم التليفون نتاعو خليو الباقي علينا لحظات ونرجعوا مع بعضنا باش نمشيو للمترو. اي

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما قلت لكم باش نمشيو لموضوع على رفار القطار السريع اللي راه جزء كبير معناها بحيث الاستغلال، ولكن كل منطقة الحيوية اللي باش يدخل منها واللي باش يحل برشا مشاكل متاع نقل، وتقريبا الحل الجذري لهذه هي المشاكل وشرايين الحياة من منوبة لتقريبا ولاية تونس بالباردو معناها، وخاصة باردو
4: إلى غاية برشلونة
3: بطبيعة الحال باش يحللنا برشا مشاكل. المشاكل هذية نشوفوها هل تحلت، هل فما جديد، خاصة فما بعض التعليق هل هي صحيحة ولا غلط، هذا كل باش نشوف فوف الأرير بلان مع خليفة بن سالم مضيف.
5: أرير بلان.
4: أرير بلان. هذا هو حاتم بعد الأمطار الأخيرة، حديث عن برك مياه في الأنفاق اللوطنية تحت باردو. تعرف كما كنت تحكي شرايين كبير وحركة مرور كبيرة من المنطقة ذيك في اتجاه ومن وإلى باردو تونس من نوبة. علاش اخترنا السيد الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحدية السريعة سي كريم القادري باش يحكي لنا وين وصلت الأشغال، شنو هي حكاية برك المياه، شنو حكاية التعطل في مستوى الأشغال والأفاق المستقبلية لهذا المشروع اللي نعتبروه استراتيجي. السيد الرئيس المدير العام صباح الورد.
6: صباح الفل.
4: سي كريم، حديث المدة الأخيرة كبير ياسر عن التعطل بسبب برك المياه اللي هي حاصلة على مستوى نفق باردو.
6: بارك الله فيك. بعد ترحيب السادة المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات لجوهرة أفام، نشكركم على إتاحة الفرصة لتوضيح بعض النقاط اللي تم تداولها مؤخرا بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. أنا أول أمر سي خليفة والسيد حاتم والأقوى السائرين على هذا البرنامج الإذاعي والمرئي والسمعي، حبيت نوضح أنه الدور الرئيسي تاع شركة أرافير، شركة أرافير هي شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة. الشبكة الحديدية السريعة اللي هي شبكة متكاملة فيها خطوط حديدية. الخطوط الحديدية هذية تمشي في مسار محمي، المسار المحمي هذايا لتمكين القطار من القيام بالسفرات وتنقيل معناتها وينقل أكثر عدد من المواطنين في كلتا الاتجاهات. احنا انطلقنا وأنجزنا الخط الأول اللي يربط ما بين تونس بوغدفة، وتم وضعه للاستغلال في مارس 2023. حتى الشركة هي تقوم بإنجاز المنشآت وتقوم بإنجاز كل المرافق العمومية التابعة لهذه المنشآت،
4: والاستغلال من بعد
6: والاستغلال يتم عن طريق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
4: واضح.
6: تم تسليم الجزء الخط الأول اللي هو الليني أو كما قلت في مارس 2023، وقمنا كذلك بوضع الخط دي اللي هو يربط ما بين تونس باردو القبعة، وضعه في جانفي 2025 مؤخرا. في حالة استغلال تدريجي. علاش حالة
4: تدريجي؟ علاش
6: التدريجي؟ خاطر احنا انطلقنا في الأشغال منذ 2019 بعد ما تم فسخ صفقة الهندسة المدنية مع مقاولات لعدم التزامها بالأجال، وهذا اللي تسبب في تأخير نوعي في فترة معينة. ومن بعداش على إثر إيقاف الأشغال من بلدية المكان بلدية باردو قعد ما يقارب 4 سنوات وبضعة أشهر، وعلى إثر التدخل

0: التدخل السهم والتدخل الصحيح من طرف اللجنة العليا لمتابعة المشاريع الكبرى بتونس اللي أقرت أنه يبقى المشروع على صيغته الأصلية التعاقدية.
1: واضح.
0: إحنا عنا عقد مع صفقة انطلقت في 2019 والجزء اللي مار ببارده وقف في 2019. حاولنا إتمام الأشغال من ناحية معناتها قبل باردو وبعد باردو وقمنا بهذا، وهذا الشيء اللي بعد القرار المتخذ اللي تم اتخاذه في نوفمبر 2023 اللي هو سهل لنا باش ان نتمم الاشغال بصيغه تعاقديه ونسرع في وضع الخط دي على الصيغه التدريجيه للاستغلال.
1: سي كريم، الخط دي سيد رئيس المدير العام هو اللي فيه النفق ولا ليه ولا انا غلط؟
0: لا، هو الخط هو اللي فيه انفاق باردو. احنا عندنا
1: انفاق باردو به،
0: احنا انجزنا النفق نتاع حي الروضه اللي هو يربط بين زوج معتمديات، معتمديه باردو ومعتمديه الزهور، وانجزنا نفق اللي هو نتاع الملاشين، فهمني، اللي هما بحذا بعضهم ماهمش بعاد على بعضهم برشا. النفق نتاع الملاشين ما شد حتى اضرار من ناحيه
1: المياه
0: المنهمره. النفق نتاع حي الروضه شهد انه غمرته المياه، واسباب انه غمرته المياه بعد ما قمنا بالتحريات وقمنا بكل شيء واحنا في مجابهه الكوارث، فهمني، قامت تدخلات قبليه حتى نعرفوا احنا نتبعوا حاله الطقس ونتبعوا الامطار ونتبعوا نعرفوا انه غسلت النوادر ونعرفوا انه ننتظروها. اما الشيء اللي صار هو انه تراكم كبير في فتره وجيزه من الوقت من كمية هائلة من الأمطار، والأمطار والرياح اللي عمل جرف للمياه، وكجرف في المياه من معاها الأوساخ والفضلات اللي متواجدة معناتها على أماكن عديدة. وهذا السبب اللي نشوفوه أنه الفيضانات ما صارتش في في في حي الروضة فقط، مي غمرت أغلبية المناطق بتونس.
1: هو الإشكال أنه رانا نطيشوا في أشياء غريبة في البلوعات ونطيشوا في أوساخ كثيرة، لكن الحيطة تفرض علينا توا مستقبلا يا سيدي وقت يدخل حيز الاستغلال ونبدأ نخدموا عليه والدنيا الكل، شنو اللي يزمنا نعمله لتفادي غسالة نوادر ولتفادي ببعض الأشياء اللي رووها اللي هي سيئة الغاية، وإن شاء الله تنحى من كوارث مش طبيعية، ساعة كوارث من طرف المتساكنين والمواطنين التوانسة اللي طايشوا في عدة أشياء خطيرة وغريبة.
0: هو الحل هو الحل عند الإنسان والمواطن. المواطن كي يسعى انه يكون منظم في في في في في انه اخراج الفضلات ووضع الفضلات في اماكن معينه. احنا قمنا بمعناتها بتصوير عده مشاهد الوضعيه، انه البلوعات يتم معناتها سدها وانجراف المياه، او الماء كي ينجرف هو يحمل معاه كل شيء، نجم او سيخ من مناطق اخرى يتم
1: يلمها ويجيب الغاز
0: ويلمها وفي المجاري. انا نحب ناكدوا وان راهو المضخات والمنشأة تمت على معناتها على احسن وجه، وان المضخات اشتغلت بكامل طاقاتها. اما الاشكال هو التصريف المياه، ثم التصريف اولي يتم المضخة الى البلوعات ويتم في مسار الى ان يوصل الى دي كولكتور، والكولكتور هو اللي يهز للسبقه في الاخر.
1: واضح.
0: اذا كان احنا قمنا بجهر، هو شنو المنسوب كيفاش هو؟ لو كان المضخات ما اشتغلتش، تو الناس تقول وفما برشا عباد يقول، وانا نحب نوضح، لو كان المضخات ما اشتغلتش راهو مش في ظرف 3-4 ساعات معناتها المنسوب طاح بالكدا ونزل باش نجم تخدم المضخات في احسن وبكامل طاقاتها. تمت عمليه شهر سطحي الى بلوعات مجاوره وتنظيف الى بلوعات موجوده على في المنطقه هذيك، اللي خلى المنسوب خلى تسريب المياه يتم بصفه ولو حتى معناتها طفيفه. هو الماء شنو؟ الماء خلت الامطار وحدها ما تقومش بمشهد كما اللي شفناه احنا. الاوساخ هي اللي كانت سبب، فضلات خرجنا زراري.
1: البلدية ويني سامحني؟
0: هي البلدية لو تتدخل أما على غالب ما احنا الجهود يلزمها تزيد تتضافر. هو الحل هو أنه تضافر الجهود. اليوم اليوم ارافير موجودة على الموقع وقامت بالاستلام الوقتي للأشغال بالنسبة للمنشأة هذه وبالنسبة لعدة منشآت. في فترة وجيزة باش يتم الاستلام النهائي. خاطر المقاولة ماهوش باش يقعد
1: وقتاش الاستلام النهائي بريفو؟ وقتاش الاستلام النهائي بريفو؟ والمسار باش يكمل عنا نفق آخر ولا قنطرة في باردو في وسط باردو؟
0: أي عنا هو المسار هو راهو الخط الحديدي يربط ما بين تونس ومنوبة يمر على ما يقارب 12 كيلومتر. دونك فيه تقاطعات. هي الشبكة الحديدية هي معناتها باش نحاولوا نحيوا التقاطعات الموجودة مع السكن الحديدية ونعوضوها باش نعوضوها بممرات سفلية وممرات علوية.
2: ما هذا هو السؤال هو السيد الرئيس مدير العام. الناس يقول لك غدوة كي يوفى المشروع مش تولي الترنات الفوق والكرهب تعبت من اللوتة في الأنفاق.
0: أي
2: التأمين يقول لك بلكش تصب كل وين تصب الأمطار باش يتسكر النفق. هذا إذا كان يقع ما حصل المرة فاتت.
0: لا هو إذا كان هو استغلال كل منشأة يتم إعدادها باش يتم استغلالها لاحقا سواء من طرف البلدية سواء من طرف الجهات المسؤولة. قدر أرافير هي شركة لإنجاز المشروع وتسليمه تنجز المشروع وتسلمه. دونك التو أرافير موجودة أما غدوة تكمل أرافير أشغال. وهذا هو من ضمن زادة من ضمن الأشياء اللي قاعدين نتناقشوا فيها راو مانيش غافلين عليها. راو تم التنسيق وقاعدين ننسقوا مع الجهات المحلية ومع أعلى السلطات على المنشآت العمومية. هي منشأة عمومية تتمكن من التنقل لكل المواطنين عبر الأنفاق ولا عبر الممرات العلوية. احنا عندنا ممرات علوية مجهزة بمساعد كهربائية ديزاسانسور. دونك هذو ما يلزم فما تكون ياخذهم ويستغلهم على احسن
1: بالمتابعه والعنايه والاستغلال والدنيا كل برب. السيد رئيس المدير العام سي كريم سامحني وقتاش نتسلموا انتم الاشغال كامله في 30 ثانيه؟ ما عادش عندي وقت على خاطر
0: احنا الاشغال تنتهي اشغال كامله خاطر المقاول واحد قاعد ينجز في الاشغال تم تعطيله وقاعدين نواصلوا في الاشغال. الاشغال تنتهي باذن الله اكتوبر 27
1: اكتوبر 27 معناها في حوالي عام من زمان نسلموا كل شيء والاستغلال يولي عند شركة السكك الحديدية التونسية. لكن مع اقتراح نقولوا سي كريم لكم انتم معناها للسلطة التونسية معناها للجهة المشرفة الوزارة معناها كونوا تبقى لرفير في المتابعة في العناية في التأطير وفي معناها المرافقة وتواصل العمل متاحة ان شاء الله. شكرا لحضرتك على كل هذه المعطيات. السابعة صباحا وواحد وثلاثين دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
3: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر. أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث. أخبار كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV دنيا أخرى. دنيا أخرى
4: جوهرة سبور
5: Avec l'équipe sport sur Jamel Joseph.
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
7: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
8: اريدو طور عالمك.
9: صباح النور صباح الورد. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يستهل اليوم مشواره في تصفيات التأهل كأس الأمم الإفريقية 2027. يواجه بداية من 8 متاع الليل المنتخب الأوغندي على أرضية ملعب حمد العقربي بيرتس. هي أول مباراة رسمية للمدرب الجديد معين الشعباني. أول مباراة رسمية بعد 3 أشهر بالضبط من آخر مباراة في مونديال 2026 كانت يوم 25 جوان 2026. بأي وجه باش يظهر المنتخب بعد خيبة المونديال خاصة على مستوى تركيبة الدفاع وقبولنا 12 هدف في 3 مقابلات في المونديال. برشا تغييرات في تشكيلة المنتخب مع اعتزال الياس السخيري، عدم دعوة تعليل عابدي، إصابة حنا بعل المجبري، وعودة الثلاثي عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، وعلي معلول. التشكيلة المحتملة للمنتخب اليوم: أيمن دحمان، يان فاليري، علي معلول، منتصر الطالبي، آدم عروس، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، الياس العاشوري، إسماعيل الغربي، سيباستيان تونكتي، حازم المستوري. مباراة بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوها. زميلنا رضا الخليفي كان حاضر البارح في الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني اللي يتحدث فيها على مواجهة الليلة ضد أوغندا.
5: أنا بزوما ما عندهم برشا ضغط من ناحية سيمي كيب أتليتيك خرجنا فيها معنا فريق محترم. سيري اللي كانت ماتش اللي تعدي وكانوا معنا بيك بار بالنسبة لتونس، ولكن لازمنا نكون حاضرين وبيان كونسنتري على الماتش إن شاء الله.
9: معين الشعباني يقدم توضيحات حول عدم استدعاء غيث الزعلوني.
5: بالنسبة لي أنا غيث الزعلوني لاعب ممتاز جدا، وأنا قدم خاصة نهاية الموسم ممتاز العام اللي فات، كنت أتابعه مع السناس اللي هو موجود في الاستدراجي الإنتاجي تاعنا، وأكيد أكثر خدمة أنا أتصور باش يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل فيه العام اللي فات، ويبقى المنتخب مطبوع في الناس الكل معناتها معاهم ثلاثة غير من غير ما نحطوا بريسما على حتى جوار كيف هو اللي إن شاء الله يتحقق معناها في قادم الأيام بالمنتخب، ولا حتى اللي موجودين نعطي يكونوا كلهم ولادنا وكلهم ولادهم نحبهم، ونكون معنا أول سوتيان على كل معناها بالنسبة لي أنا سبارة أندومون ماهوش ستاج اللي ديفينيتيف ولا ليست ديفينيتيف اللي باش تلزم كوب دافريك ولا كوب ديموند غريتو، قلت لكم معناها يمكن ديفيرنس اللي تصير خاصة في بداية الموسم هو النمبر دو ماتش معناها جوي بارك جوار عنا البوست هذاك جوار اللي عم تسمعني ماتش جوي في الاخر اللي عم 17 ماتش.
9: بالنسبة للمواجهات اليوم ماضي ساعتين: ناميبيا الكونغو، الخمسة الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، ليبيا بوتسوانا، المباراة هذه في نفس مجموعة المنتخب، موريتانيا إفريقيا الوسطى، ثمانية الكاميرون، جزر القمر، الكوت ديفوار، غانا، سيراليون، الزيمبابوي. نجم الرياضي الساحلي وصل تحذيراته الموعد استئناف البطولة، يواجه بعد غدوة السبت في مباراة ودية خطاف القلعة الكبرى، مباراة تنطلق العشرة متاع الصباح والدور في مركب النجم. الترجي الرياضي التونسي واصل تربص عين دراهم تحت إشراف المدرب جوال كرهاي في انتظار وصول المدرب الجديد بابلو فرانكو بعد الاتفاق الحاصل مع إدارة الترجي. بعد انسحاب يوسف لمهبي، أمل حمام سوسة يتفق رسميا مع المدرب فريد شوشان لتدريب الأمل. رسميا شكر الخطوي هو المدرب الجديد للترجي جرجيس بعد انسحاب المنصب مشارك، وكما كان متوقع تنصيب الهيئة التسيرية لترجي جرجيس الموسم 2026-2027 برئاسة حافظ طالب. نهائي بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة باش يجمع المنتخب التونسي بالمنتخب الكاميروني. المنتخب التونسي كان تأهل للنهائي على حساب المنتخب المغربي، ثلاث أشواط لشوط، والمنتخب الكاميروني تأهل للمباراة النهائية على حساب المنتخب الجزائري، ثلاث أشواط لشوط. المباراة النهائية موعدها غدوة الجمعة بداية من 6، تونس الكاميرون في قصر الرياضة بالمنسحة. الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية: 8 غير ربع هولندا، ألمانيا، صربيا، اليونان، النرويج، الدنمارك، البرتغال، ويلس. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، ما تنساوش موعدكم اليوم بداية من 7 متاع العشية في نقل ومتابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الأوغندي.
10: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
11: Instagram.
10: Hashtag Jawar FM.
11: Publicité. تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي، سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونس، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المناسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، منين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونس، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
12: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حل هالكيف، أما أحنا جماعة البنك كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو دي كروك سيترون التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت ماي غسلة الكارل معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
13: بسكويت كيف كل واحد وكيفه.
14: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي، لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
15: المشهد مع زهير الجيس.
16: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100، او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
15: المشهد مع زهير الجيس.
17: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود، اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، دبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه، 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2. ليزات، هون يبدا المستقبل.
18: صباح الورد.
19: صباح الورد
18: ترجع لكم بعد شويه.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: إن شاء الله صباحكم كله فل ورد وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. تعرفوا جيدا نحكينا برشا على العمرة مع براءة فواياج والسيرفيس وجودة الخدمات متاع براءة، والناس الكل متفقين وعلى رأي واحد تقريبا أنه براءة فواياج تعتبر من أفضل وكالات الأسفار من حيث جودة الخدمات ومن حيث نسبة رضاء الحرفاء متاعها. وذلك علاش نشوفوا اللي فما برشا إقبال على التأجيل لرحلات العمرة مع براءة. واحد من الأصدقاء ومن المتابعين لو في لجورة فام تي في ولبراء قال لي يا سيد راك عمني والوقت اللي تحكي على العمرة مع براء فواياج كنت ديما تجيب لنا عروض وتخفيضات وبروموات كل سنة يا أخي ما فماش هيك العروض وشوية تشجيع خلينا نمشي مع براء. صحيح صحيح أنه سنة يدهل لي ما خممتش أنه باش نطلبوا هاللي برومو من عند سي محمد عيش الخيان في براء. دونك السيرفيس يقول لي والكادوات والفليجات والوتلة يشجعوا بالباهي، أما زادا نحبوا شوية تخفيضات وبروموات. ما عندك الحق خويا العزيز، وما نجم نقول لك كان الله يبارك تدلل خويا العزيز وانتوما راهو على راسنا من الفوق وانتم راس مال اذاعتنا جورة فام تي في. هذاك علاش طلباتكم اوامر وطلباتكم زادت تلبى من طرف براء فواياج، يعطيهم الصحه لخيان اللي تفاعلوا ومشوا معنا في هذا التخفيض الخاص واللي باش نقول قداش ماهوش 100 العرض نتاع اليوم، لا ماهوش 200 دينار وموش 300 وموش 400، 500 دينار بالكامل. اي 500 دينار بالكامل على هذا التخفيض بالتمام والكمال على جميع رحلات العمرة في شهر سيدي رمضان. اللي سجل من توا بطبيعة الحال، علاش اللي سجل من توا؟ لانه العملية هذه باش تتمتع بال 500 دينار تخفيض راهي تدوم اسبوع جمعة. نعاود، أي واحد يسجل من تو على أي رحلة من رحلات شهر سيدي رمضان عنده تخفيض ب 500 دينار بالتمام والكمال. العرض نذكر ونعاود ونسطر صالح لمدة أسبوع فقط، ومن بعد ترجع الأسوام لطبيعتها العادية والأسوام الأولى اللي وقع الإعلان عليها. هوك فرصة عاد وعرض يعمل الكيف، وما زلت بإذن الله تو نجيبوا عروض أخرى مع براءة فواياج. خليكم ديما أوفياء لها ولبرنامجكم صباح الورد ولإذاعتكم. ملالي ناوي سنة على عمرها في رمضان تعادل حاجة في أجرها وثوابها، يمشي يكلم براءة فواياج ويسجل اسمه ويخلط على بلاسته على خاطر البقاع محدودة اللي باش يتمتع بالتخفيض متاع 500 دينار بالتمام والكمال. نرجع لرحلة يوم 21 اكتوبر، اي نهار 21 اكتوبر لو 21 اكتوبر على الخطوط السعودية، رحلة باش تكون ممتعة ومتعة جدا وفيها بارشة مفاجآت وهدايا تو تكتشفوها غادي. اقامة راقية ومريحة جدا في ارقى الفنادق، نوفوتيل المدينة مع فطور الصباح، ومكة عندكم الاختيار بين زوز فنادق، واحد يبعد تقريبا درجة ونصف على ساحة الحرم والاخر مطل على الكعبة الشريفة مباشرة في برج الساعة، وبالطبيعة مع فطور الصباح. للحج والاستفسار كما العادة عندكم 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندنا 21-881-882 8-881-882، وعندنا 21-882-881، معناها 21-882-881 على ذمتكم جميعا. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح
2: على جوهر FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. لكن منين باش نبدا؟ سامحوني باش نبدا من معاناتي مع المخرجة مروة السالمي وطلعاتها، والا من خليفة بن سالم اللي نعرفوا راسين، نعرفوا مخ الرجل يعمل كيف شد يلعب لي بال الاورديناتور تو يلصق في حكايه. اش قاعد تعمل يا صاحبي؟ شنو الحكاية؟
1: لا علاش والله مخي انا ديما نعمل فيه عمل.
0: راك راجل ريكس.
1: نفسي انساني. لا ركز
0: مش تلعب احنا توا ماكش قاعد تلعب.
1: لا مش نلعب. لا
0: محليهم هما اللي قاعد تلصق فيهم الملصقات هذوما محليهم
1: والله.
0: يعملوا الكيف
1: حلوه وملصقات حلوين وباش نعملهم نعملوا حتى في التليفون انا تاعي خبيو فيه عندي يغزر الطش هذي باش نعملوا هكا.
0: حط لي حويجه في التليفون
1: هات
0: والله حط لي حويجه هاي حط في التليفون نتاعي.
1: العمل انساني مهم
0: هو هذا المهم هذا اللي باش نسطر عليه لانه هي عمليه تضامنيه أطلقها كارفور تونس بالتعاون مع الجمعية التونسية لزراعة النخاع الشوكي بطريقة بسيطة إنسانية في عمقها وفي بعدها ملموسة هكا وتشوفها، مع أيضا حويشة أخرى مهمة جدا أنه استخدام الذكاء الاصطناعي عادة كان في حاجات سلبية خليفة وحاجات يطلعوا بهم في طلعات اللي ما تخدم حتى حد
1: فعلا.
0: لهنا استخدام الإيجابي هذا والمفيد جاء للذكاء الاصطناعي في خدمة قضية جمعيتية إنسانية تضامنية ومن طرف شكون؟ من طرف شكون؟
1: الأطفال
0: يعطيونا مرة أخرى درس. الأطفال هذوما الرائعين الممتازين هما اللي بادروا بهذه العملية اللي خرجت لنا في نهاية الأمر في النتيجة النهائية خرجت لنا منتجات وإبداعات مقترحة باش تلقاوها معروضة راهو في كارفور المرسى الآن، وبعد تتجول في عدة فضاءات من كارفور في مختلف أنحاء الجمهورية. وعلاش حطيناهم؟ لأنه حطيناهم هذوما إلى جانب حويجة أخرى. شوف المرحلة الأولانية صوروا بالذكاء الاصطناعي شنو اللي يحبوا هما، فيما بعد مشاو ولات ملصقات هذيك. ولكن شوف هذية محلها
1: هذا الإخراج النهائي من فكرة من رسمة
0: بالضبط
1: من ملصقة إلى دمية يعني بين ظفرين
0: براتيكمون من روعات زي رائعة جدا. شكون اللي عملها؟ نذكرك الأطفال الرائعين هذوكم وظفوا الذكاء الاصطناعي التوظيف اللي يجب توظيفه من أجل المصلحة العامة من أجل بعد إنساني، وحولوها إلى ملصقات إلى أوسي دي بول باش تلقاو دي بول عليهم هذوم اللي هم من الأطفال.
1: فعلا. والعمل كله اللي فات الأطفال المرضى
0: الدمية هذية من أروع ما يكون زادة من الأطفال ومن مستوحات مباشرة من الخيال متاعهم ومن تصوراتهم اللي عملوها بالذكاء الاصطناعي. هذه المعروضات كلها والإبداعات حاليا راهي موجودة للبيع في كارفور المرسى لكم انتوما، باش تتوفر قريبا في متاجر كارفور الأخرى. راهو كيف باش تتباع؟ تساهم المداخيل متاع مبيعات الكل في دعم الجمعية التونسية لزراعة النخاع الشوكي.
1: يعاون الصغيرات المحتاجين لزراعة النخاع الشوكي، ما عنده حتى علاقة بالتجارة بالسوق بغيرها، كلها للأولاد الصغيرات. وهذه راهي مشكلة يعيشوها جزء كبير من أولادنا في تونس، مشكلة الكونسير نتاع الدم. عفى الله الجميع،
0: الله يلطف بهم والله يشفيهم الصغيرات هذوما،
1: نقفوا معاهم، هذوكم أولادنا ومستقبل بلادنا.
0: وتتمثل الفكرة زادة في إظهار كيف يمكن لتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي باش تتجاوز مجرد الابتكار خليفة. لا نمشيو أداة توظف لعملية إنسانية تخدم الإبداع، يخدم التضامن والعمل الجمعياتي والإنساني. هذا هو ما نسطر عليه. نجم نقول لكم زادة الدمية والملصقات اللي تشوفوا فيها توا راهي باش تلقاوها مع دي بولوسي بتصاميم رائعة جدا، باش تلقاوها في كارفور المرسى. نحب قبال كبير على هذه المبادرة الرائعة لأن زوز دروس تعطيناها وتوظيف الحقيقي للذكاء الاصطناعي وتساهم أيضا في عمل إنساني. الفكرة هذه من أروع ما يكون. شكون قدموا هنا كالعادة صغيراتنا محلهم بشكل مباشر وملموس، أعطونا فكرة من أروع ما يكون. ثم الحويجة اللي نحب نختم بها حول هذا المشروع الرائد، صاحبة التصميم هذا موجود الاسم متاحة جوليا علاء جوليا وتصححتها جو بونس هذيك ولا ديزاين عملته جوليا. نحب نحييها تحيه كبيره. يعيشك جوليا يا بنتي يا عزيزه يا غاليه، محلها البنيه هدايا، برافو. تلقاو التصاميم تاع جوليا ومتاع زميلاتها وصديقاتها الكل في كارفور المرسى. وبعد راه باش نكونوا في اماكن اخرى من تونس، الابداعات هذه معروضه متوفره للبيع في كارفور المرسى، وباش تكون متاحه قريبا في متاجر كارفور الاخرى. نذكر ونعاود يعيشكم، نحب اقبال باش نساندوا هالروعه هذه متاع التوظيف الذكاء الاصطناعي لعمل إنساني جمعياتي رائع للغاية. برافو.
2: صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، ترجع لكم بعد شوية.
3: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو
2: وياج فواياج مع وليد بسباس
3: كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية
2: على جوهر فم،
3: على جوهر
4: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: Radio Hotels. Hotels for all your desires.
6: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة منكم.
8: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أدابت إنفيست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
9: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. ماما هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
10: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
11: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
12: جاتفي حياتي كيما نحبها.
13: كانك على تبحيرة ناوي، اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
14: Sprechen Sie Deutsch ? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi ? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
5: Publicité.
2: صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: من الليل الجمعة

0: Meteo على جوهرة FM.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعين ومشاهدين الأعزاز الغاليين. التحين الثاني وخاصة الخريطة اللي صار منذ لحظات باش يكون يعطينا الفكرة الواضحة والشاملة على الأمطار وين باش تكون موجودة في الصباح في العشية في الليل وكذلك غدوة وبعد غدوة، تو نشوفوهم بعد ما ناخذوا العناوين متاع نشرة اليوم يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 اللي تتميز بسحب أحيانا كثيفة وين بالمناطق الساحلية الشرقية وكيف كيف بأقصى الجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات، ونشوفوها على الخريطة بعد قليل وين بالضبط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. البحر بالتالي قليل الاضطراب فمضطرب، والحرارة في ارتفاع طفيف اليوم وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، كما توصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. نمشي بسرعة للخريطة متاعنا، الأمطار ويمش تكون موجودة نسجلوا عندنا اللي هي باش تكون موجودة في الساحل التونسي على سوسة، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة و26 درجة، 28 في المستير وفي المهدية، وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة في المنستير، وسحب خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في المهدية، 27 درجة في صفاقس وخلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في حين نسجلوا أنه عندنا خلية رعدية محلية مع أمطار قوية وين في جبس، وأيضا في مدنين خلية رعدية محلية مع أمطار قوية، ونسجلوا 27 درجة، 26 في تطاوين وخلية رعدية محلية مع أمطار قوية بالنسبة لتطاوين، وكيف كيف باش تكون زادة خلية رعدية محلية مع أمطار قوية في برج الخضرة. بقية ولايات الجمهورية هذا الصباح باش تتميز بسحب عابرة لا غير، ودرجات حرارة تتراوح أقل الدرجات ونشوفوها 22 درجة في الكيف، وأيضا في سليانة مرورا ب 26 في بنزرت وفي تونس الكبرى في نابل، وأيضا في سوسة 27 في كل من القروان وأيضا مدنين ومعهم صفاقس، وأعلى درجات هي 29 درجة نقاوها في توزر هذا صباح. بعد ظهر هذا اليوم إش عنا في الأمطار وخاصة الأمطار باش نتبعوها باش نقاو في نابل، عنا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 29 درجة، 28 في سوسة وفي المستير وفي المهدية اليوم بعد الظهر معناها، مع سحب أحيانا كثيفة وأمطار ضعيفة في سوسة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في المستير، وأيضا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في المهدية، نفس الشيء أمطار متوسطة وخلايا رعدية محلية في صفاقس الإنسجل فيها 30 درجة، 28 في جيبس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في مدنين، لكن في تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا 30 درجة، في حين زاد في برج الخضرة 29 درجة وزاد خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. درجة الحرارة بعد الظهر تعرف ارتفاع وتتراوح مقارنة بالفترة الصباحية تتراوح بين 28 هي أقل الدرجات نقاو على سوسة والمستير والمهدية وأيضا في القصرين وأعلى وأيضا في جابس، أعلى درجات نوصلوا لها اليوم هي 34 درجة وين في توزر، هذا بعد الظهر. في الليل هل تتواصل الأمطار ولا لا؟ باش تتواصل الأمطار على زوج ولايات اللي هما مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، تطاوين كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا في برج الخضرة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، درجات حرارة ليلية تتراوح بين 21 درجة أقل الدرجات في الكيف، وأعلى الدرجات اليوم هي 26 درجة تكون في توزر. غدوة الجمعة عندنا أمطار وإلا لا؟ يعطينا الخريطة متاعنا تعطينا فما أمطار خاصة على المناطق الساحلية وفي الشمال الغربي زاد في باجة وفي جندوبة، باش تكون صعوبة حين كثيفة مع أمطار ضعيفة في باشا وشندوبة, وكيف كيف على بنزرت تونس الكبرى زادة صعوبة حين كثيفة مع أمطار ضعيفة, ضعيفة زادة في نابل, في سوسة صعوبة حين كثيفة مع أمطار ضعيفة هي والمستير وأيضا المهدية, نفس الشيء ضعيفة في صفاقس وضعيفة في جابس, وأيضا صعوبة حين كثيفة مع أمطار ضعيفة في مدنين وكيف كيف في تطاوين وفي برج الخضرة. هذا نهار الجمعة بطبيعة الحال, في حين نهار السبت هل عندنا أمطار وإلا لا, هات نشوفوا مع بعضنا. تتواصل الأمطار في نفس الولايات اللي تحدثت عليها الآن واللي بشكون ضعيفة زادة هي الأخرى على طول من جندوبة البيجة وأيضا طول الشريط الساحلي بن زرت وتونس الكبرى وأيضا نابل والسوسة والمستير والمهدية ضعيفة, وأيضا ضعيفة في صفاقس وفي جابس وأيضا في مدنين وفي تطاوين, وصولا إلى آخر نقطة في الجنوب التونسي برج الخضرة زاد سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة ودرجات حرارة تتراوح بين 27 درجة أقل الدرجات في الكيف إلى حدود توصل أعلى الدرجات 33 درجة في توزر. هذا بالنسبة لنهار السبت. هكا نكونوا أعطيناكم فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم وأيضا غدوة بطبيعة الحال نهار الجمعة. الأمطار باش تكون موجودة اليوم بكمية أعلى من غدوة وبعد غدوة أعلى من نهار الجمعة ونهار السبت, ودرجة حرارة مسحبة في جملتها نجم نقوله تقريبا حسب المعدلات العادية إن لم تكن زايدة شوية اليوم لأنه فما ارتفاع نسبي في درجة الحرارة اليوم في مختلف أنحاء الجمهورية من أقصى شمال لأقصى الجنوب. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق اللي ندلل عليهم كالعادة. بربي نقصونا شوية من السرعة واستحفظوا لي على روحكم، راكم انتوما راس مال البلاد هذية. وأدعوهم جميعا وكل مستمعينا ومشاهدينا وخاصة الشباب منهم وأصحاب الأفكار اللي عنده هكا ستارت اب وعنده حاجة يحب يعملها ويصنعها وأيضا يلقى تمويل، عندي الحل. فما تمويل يعمل الكيف، أي تمويل باش تنطلق في تنفيذ المشروع متاعك. والتمويل هذا ماهوش كريدي، لا دون، تاخو الفليسات هذية اللي هي تتراوح بين 5,000 و15,000 دينار لكل صاحب مشروع، ما غير ما ترجع ولا مليم. رجعنا حاجة برك أنجح في مشروعك، كما باش تشاهدوا برشا نجحوا في هالمشاريع هذه. وباش ناخذوا حتى عينات مع شكون؟ مع مؤسسة متاع تأمين. المؤسسة متاع تأمين هذه تعرفوها وفي نطاق مسؤوليتها المجتمعية اللي منوعة، هي تمس كل الجوانب الإنسانية والاجتماعية، ولكن هذا الجانب هو مهم جدا، الجانب الاقتصادي. نقا مؤسسة تعمل على دعم ليجون وعلى دعم بعث المشاريع. ثم هنا احنا نوصلوا سنة للدورة الرابعة، راهو فما عدة مشاريع، يعني لما قل الكل المشاريع اللي صارت في 3 دورات الفارطة هي ناجحة وقاعدة تخدم وتنتج وتصنع وتصدر كالزم. وثم حتى عندنا فما بعض المشاريع اللي صارت فيهم كبر البروجي من خلال شركاء من تونس وحتى من خارج تونس. يلا نمشيو لي تأمينات كتما، اللي نقول لها مرسي بوكو كتما على هذه المسؤولية المجتمعية الإنسانية الاقتصادية.
4: دقيقة كتما، تأمينات كتما منذ 1912.
3: عندك فكرة جديدة، عندك مشروع مبتكر وتبحث على تمويل وما لقيتش كيفاش تمول، وتحب تحاول فكرتك من فكرة إلى مشروع ناجح، تأمينات كتما ترافقك في إطار أنشطتها المجتمعية الاقتصادية لرسو الاقتصادي هذا، وتضع على ذمة الشباب أصحاب المشاريع والأفكار الجديدة منحة تتراوح بين 5,000 و15,000 دينار للمساعدة على استكمال التمويل أو الانطلاق في تمويل المشروع أو دعم المساهمة الذاتية للحصول على تمويل بنكي أو اقتناء المعدات والوسائل اللازمة أو إعداد نموذج أولي للمشروع. التمويل الممنوح غير قابل للإرجاع، ستندون هدية من عندك تما باش تنجح، تحبك تنجح وتبقى معاك باش تنجحك. آخر أجل لتقديم الترشحات راهو نهار 16 أكتوبر 2026 في الساعة 5 PM. نعاود، آخر أجل لتقديم الترشحات راهو نهار 16 أكتوبر 2026 على الساعة 5. العنوان وين باش تديبوز المطلب متاعك في مشروع كتما 100 مليون، هذايا 100 مليون، مشروع كتما 100 مليون، الدورة الرابعة كيف نقول 100 مليون توزع على أنجح المشاريع اللي تم اختيارها من طرف اللجنة المختصة واللي فيها مؤسسات لها عراقة ومن الدولة، معناها مؤسسات حكومية مع لابي ولا بيا وحتى مؤسسة بنكية، مؤسسة أعمال بنكية تساهم في دعم الشبان هذوما. إذن المطلب متاعك يزمك تقدمه في مقر تأميناتك تمام نهج الحرية 1002 تونس، وإلا من خلال الأدريس هذه contact@ktama.com.tn contact@ktama.com.tn باش يتم استدعاء اصحاب المشاريع اللي تم اختيارها اوليا لعرض مشاريعهم ومناقشتها امام اللجنه. تأمينات كتما نساند افكاركم اليوم ونساهم في بناء نجاحكم غدوه. رابط الاستماره موجود على الفيديو، معناها في العنوان نتاعو، ايضا على الباج فيسبوك، زاد نسهل عليكم نتاع كتما، تأمينات كتما. يلا انا باش نمشي لشهاده وكريم فتح الله اللي نجح من خلال في ان بروجي يعمل الكيف، قدمه ويعتقد في الدوره الثانيه. كريم اذا كان ما خانتنيش الذاكره ساعه نقول لك صباح الورد. كريم فتح الله،
5: صباح النور، صباح الخير سي حاتم، صباح الخير إلى كافة مستمعي إذاعة جوهر أثان. أنا مسرور اليوم مني على معكم في الاتصال. سعيد جدا.
3: أنا سعيد جدا. كريم فتحلق بربي ذكرني الدورة الثانية متاع مشروع اكتماسو مليون أنت شاركت فيها؟
5: أي نعم، أي دورة
3: الدورة الثانية. دونك مانيش غلط. كريم فتحلق البروجي متاعك شنو؟
5: البروجي متاعي هو تطوير كاميرا ذكية تستعمل في الحقول وفي الغابات من أجل أنه نديتكتيو النار الحرائق بسرعة. فالكاميرا هذه فيها ذكاء مدمج، يعني في وسط الكاميرا
3: نشوف فيها توا في الفيديو. هذه هي معناها هي كيف
5: نعم
3: ترى هاو شعلت قدام حوش، هذه مفتعلة معناها
5: تشعل النار ولا السينيال
3: هكا ولا
5: تبعث الصورة للفلاح ولا للغابات باش يكون عندنا قدرة أن نتفعله بسرعة. وكنا مازلنا خارجين من مشاكل الحرائق يعني اللي مست الحق تونس بقوة والعالم كله.
3: انت في الدورة الثانية قديش تحصلت معناها من طرف تأمينة اجتماع بعد ما قدمت مشروعك واخترت واللجنة ضمن مجموعة المشاريع اللي كانوا حوالي 8 أو 9 يدولي في الدورة الثانية و10 يدولي وصلنا؟
5: احنا تحصلنا على 8000 دينار ولكن

0: اكثر وكيف كيف حاولتنا انه لانه الشركاء بتاعتنا ما هم يعني فلاحة كبار هم مؤسسات قطاع يعني فلاحة كبار والا مؤسسات وطنيه كما لو تي دي ولو اي بي. خلتنا انه بتجربه هذيك يكون طورنا النموذج بتاعنا وطورنا التكنولوجيا بتاعنا.
1: صراحه كريم فتح الله كان البروجي ما نجمش ينطلق بفضل المشروع كتما 100 مليون صارت الانطلاقة وتوا الحمد لله. وين موجود المقر الاجتماعي متاعكم؟ قداش من خدام يخدم معاكم؟ وين وصلتوا فالعملية هذه بعد عامين تقريبا هكا ولا لا؟
0: يعطيك الصحة. احنا المقر الاجتماعي متاعنا في مدينة رأس جبل ولاية بنزرت هذيك المقر نتاع ستارت اب نتاعنا. وحاليا احنا تويكا في بصدد قيام بلوفيتون الحق الكلمه بالعربيه غايب عليا لانه نحن نتسموا يعني نتسموا من المشاريع
1: بلوفيتون معناها باش تزيد في راس المال هكا ولا باش تفتح
0: وتزيد في راس المال لانه في ستارت اب يعني في المشاريع المبتكره جينيرالمون الدعم تاكتما ادى انه احنا مشينا الاول اللي كنسمي الكليونات الاولانيين الشركاء الاولانيين
1: اللي كنا المشروع على ساقيه تو كان المشروع ولا عندنا تو باش نمشيو الى حاجه ما اكبر هكا ولا لا؟
0: يعطيك الصحه نحتاجوا لذيتهم لانه صناعه الكاميرا وتصنيع الكاميرات هي حاجه معناتها تقنيه متقدمه وباللوفيتون هذا باش يكون عندنا تمويل كبير وتو هذا لوفيتون ان شاء الله مع شركاء من فرنسا معناتها
1: ان شاء الله فرنسا دخلوا معاكم من فرنسا
0: لانه تو مشكل الغابات مشكل حرق نتاع الغابات مشكل حرق هو اسمه حرق اما مشكل حرق وسيدي
1: كريم فتح الله بربي قداش من شاب انتم تو موجودين في البروجي؟
0: عندنا اربع يعني الحمد لله السنه ولا عندنا اربع دخلنا زوز مهندسين يخدموا معنا وفما زوز اخرين ان شاء الله في الثنيه.
1: برافو كريم فتح الله نبقاو في المسانده لولادنا هذوما ديجا نراهم خذاو الانيسياتيف قدموا في البروجي نتاع مشروع كتما 100 مليون بالمنحه الاولانيه اللي تعطات 8000 دينار لكن بعد فما اكومبانيمون وربطوهم مع شركاء وباعوا لهم وعملوا المشروع نتاع لي كاميرا هذوما في المساحات الفلاحيه وفي غيرها من الاماكن. نجحت العمليه من خلال الربط اللي قامت به والمرافقه اللي قامت به كتما ومشروع قائم ذات شون اللي صاير توا فما لوفيت فون فما شركاء من فرنسا داخلين مع كريم فتح الله ومع وليداتنا هذوما اللي يعملوا كيف لي جون. انت كان تحب تكون كيما كريم فتح الله وعندك مشروع مبتكر وفكره جديده ولا تبحث على تمويل باش تحول فكرتك الى مشروع ناجح قبل نهار 16 او اخر اجل نهار 16 اكتوبر 2026 على الساعه الخامسه مقر تامينتك تمام نذكر به 100 ناجي الحريه 1200 تونس ولا تبعث على contact@tama.com.tn المشروع نتاعك راك تنجم تتحصل على منحه تتراوح بين 5 و15 الف دينار باش تبعث مشروعك ولا تنطلق في مشروعك لك نوعدوك انه التامينات كتما تواصل معك لكمبانيومون والمرافقة لين توصل تنجح بإذن الله. يلا كجون يلا عندك الفرصة باش تبدأ وتسمي بسم الله وتكون من الناجحين من شباب تونس العزاز الغالين. مرسي تامينات كتما.
2: دقيقة كتما تأمينات كتما منذ 1912
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
4: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا ما نشكيو كان جغرافا ما نشكيو لحد.
3: عندك راي؟
4: ربي محمد رسول
3: ما تخليهاش في قلبك
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
4: جغرافا راني ديما نتبع فيكم جغرافا رسولي صوتي
3: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: احلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
3: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
4: اول واحد فيه هب لف
6: جوهر.

0: الصغر يعودوا إليكم من جديد. إيمان توجيت اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح. يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبري ديما معك مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
2: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17

0: 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار يعوض 1287 دينار.
1: Mais le fiche t'estan, imchi la crème boutique orange ou la autre la la orange.in ou boost il rentrée b 5G.
2: عندك أورانج عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح مع القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد
3: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكارل معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
4: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
5: جوهرة
6: بوبليسيتي
7: صباح الورد
8: صباح الورد
7: انتو ما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
9: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة هل ما زالت هي اللي تقرر والأعضاء متاعها البلدان اللي موجودين فيها، وإلا فما الولايات المتحدة الأمريكية منشيرة أو الدول اللي عندها قال الآخر نفوذ وعندها
4: الفيتو.
3: الحق الفيتو هي اللي تحكم والبقية في واد والجمعية في واد، وإلا هل ترامب هو في واد وهي في واد. ثم هل فما والله يقبليك نتكلم، خليفة قال كلمة، هل احنا على باب حرب عالمية جديدة وإلا نعيش في أجواء حرب عالمية ولكن بطريقة أخرى؟ شنو اللي فما وما فماش؟ أحسن حاجة وأحسن حد باش يوصل لنا التفكيك متاع ما يقع الآن في العالم ككل هو ضيفكم هذا صباح الدبلوماسي السابق سعاد سفير تونس في الولايات المتحدة لفترتين، وأيضا كان سفير في الجزائر إذا كان ما خنتنيش الذاكرة، وفي الخليج العربي، فبالتالي صاحب هذه التجربة وصاحب هذه المعرفة الدبلوماسية والقراءة الرصينة والمتزنة هو ضيفكم هذا الصباح الأستاذ نجيب حشانة.
5: ضيف الدنيا وما فيها.
3: حب نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة، بارك الله فيك سيدي نجيب.
6: شكرا على الدعوة وشكرا على تجدد اللقاء معكم في جوهرة أفهام في هذا البرنامج المهم والمفيد للمستمع بصفة عامة.
3: نفكوا الشفرات اللي موجودة الآن واللي قاعدة كين اجتهاد منا وكلمة خليفة، كينو نعيش في أجواء على هامش في وسط حرب عالمية. شنو اللي فما سيدي نجيب؟
6: نعيش صحيح في أجواء مشحونة بدرجة كبيرة، وباش نحاول خلال هذه الحصة أن باش نفك الشفرة، ما هي الحالة الحالية على مستوى العالم، وما هو ونقطة استفهام كبيرة حول المستقبل، خاصة من خلال تحليل خطاب الرئيس ترامب في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اللي هو يمثل أكبر دولة في العالم وأقوى دولة، ويمثل الكتلة القوية الحاكمة في العالم، مقابل تفكيك شفرة الرسالة والخطاب التوديعي لغوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، اللي هو ألقى خطاب فيه رسالة سياسية وألقاها بكل مرارة وحسرة حول الوضع في العالم. لنبدأ في الموضوع قبل كل شيء نحب نطرح بعض المفاهيم لتفكيك الشفرة هذه سي حاتم. وأول ما أبدأ نقول أن أخطر ما يمكن أن يصيب أمة أو شعب هو أن تهجر القراءة وأن يفقد شغف المعرفة والرغبة في الفهم والتحليل وتهميش العقل. حتى إن قرأ لا يفهم، وأن فهم لم يحلل، وإن حلل لم يضع يعني مخزون مهم من الأفكار ومن المقترحات والسيناريوهات لفهم الوضع الحالي والتنبؤ بالمستقبل. احنا كأمة عربية إسلامية ربنا من علينا بالقرآن الكريم الذي جاء في سورة العلق رقم 96، وأول 5 آيات منها هي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فأول ما نزل من الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بأقرأ، وربط القراءة مباشرة بالعلم والقلم والمعرفة. شوف البعد الكبير، بلاش معرفة بلاش قراءة،
3: احنا ما عادش نقرأ،
6: ما عادش فما. وكان الوحدة شو اسمه الكلاسمون هذا متاع اليونسكو بالنسبة لتونس، نسبة القراءة لا تتجاوز 0.0 كالكشوس.
4: أمة أقرأ لا تقرأ.
6: أمة أقرأ لا تقرأ. بارك الله فيك سي خليفة. وهذا علاش يلزم ننتبه للشيء هذا، خاطر إلى همشنا المعرفة والعقل يا خيبة المسعى.
3: نعم.
6: ثم الحاجة الثانية باش نفهم ونفكك الشفرة سي حاتم وسي خليفة، يلزمنا نوضح مفهوم اللي هو قاعد يقود في هذا الشيء الكل، هو التنافس الجيوسياسي والهيمنة على مناطق النفوذ. هذه من القديم راه. علاش؟ لأن منذ عهد نابليون بونابرت، وصولا إلى التنافس الجيوستراتيجي الحاد والشرس الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وباقي الدول، هناك ثابت فإن كونستانت في مجال الجيوبوليتيك، وهو الثابت هذا هو السيطرة على الفضاء الأوراسي، لرؤزي، لازم شدوا الكلمة هذه، لرؤزي.
3: الذي فضاء مهم هذا؟
6: أي من نابليون قلت لك، سنة هو جايك الحديث، الذي يعد واحدا من العوامل الرئيسية للقوة والسيطرة العالمية. نابليون بونابرت كان قد أدرك أهمية مدى تأثيره هذا
3: الفضاء
6: دون أن يضع له نظرية، وكان بعد المفكر والجغرافي البريطاني هالفورد ماكندير من صاغ منه، يعني من هالمفهوم هذا متاع الرؤزي في عام 1940 إن دكترين، نظرية السيطرة على العالم.
3: من غادي
6: هذه النظرية حول كتلة نفوذ أوروآسيا تم تعزيزها وتطويرها من بعد من خلال تريبتيك ثلاثي مهم جدا في الجيوستراتيجي، اللي هو سبايكمان، مهان وماكندير. ماكندير هذا جغرافي واستراتيجي بريطاني. مهان وسبايكمان هذم زوز، يعني انتجهم تقول بارمي لي بير فوندوتور دو لا جيوبوليتيك امريكان. لكي تصبح قوة مهيمنة ورئيسة، يجب أن تكون متمكنا من الثلاثي الآتي، أو باش نفسرهم لك. قلب الأرض، هارتلاند، قلب الأرض، أو باش نقول لك شنية، بالإضافة إلى القوة البحرية اللي هي التحكم في المذائق، اللي هي طول حرب قائمة على هذا من ديزنيانس ياكل سي حاتم. ثم بالإضافة إلى الجزيرة العالمية، هو باش نقول لك شنية الجزيرة العالمية، هي قلب الفضاء داخل المنطقة. شو اسمها؟
3: قلب الأرض ولا قلب الفضاء؟
6: لا، الجزيرة العالمية هي الكتلة المترابطة لأوروبا وآسيا بما فيها الشرق الأوسط وإفريقيا. رد بالك، شفت هذه؟ وش يقول لك؟ ومن يهيمن على الجزيرة العالمية شو يقول لك هو؟ معناها ماكندير أول الواضعين هالدكترين هذه، يقول لك في المقولة الشهيرة، من يسيطر على أوروبا الشرقية، ونشوف الحرب توا متاع أوكرانيا وروسيا واللوطان والقرب ويحب يسيطر على أوروبا الشرقية الكل، والمعركة اللي ربي يستر منها بين أوكرانيا وما نقولش أوكرانيا، بين اللوطان الحل الأطلسي وروسيا. من يسيطر على أوروبا الشرقية؟ يسيطر على قلب الأرض اللي قلنا هي أوروبا القلب الأرض اللي هي اللي نحكي لك عليها، قلب الفضاء داخل المنطقة الأوروآسيوية بالأوروبولازي، هذه قلب الأرض الأوروبازي،
3: والعركة غالية هي.
6: ايه، وزيدها، ومن يسيطر على قلب الأرض يسيطر على الجزيرة العالمية اللي قلت لك هي الكتلة المترابطة لأوروبا وآسيا بما فيها الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن يهيمن على الجزيرة العالمية يمتلك الهيمنة على العالم.
3: هل ترامب قاعد يعمل في هذا؟
6: هذا اللي قاعد يعمل فيه ترامب وغيره. والصين كي تشوف الهيمنة على المناطق المنافذ البحرية،
3: يعني تلعب اقتصاديا الصين،
6: هي تلعب اقتصاديا، عندها دبلوماسية أخرى، طريقة أخرى في معناها
3: السيطرة،
6: تنفيذ هذه النظريات الكل. وكل كتلة يعني كأمريكا أو حتى الغرب له طريقته في التنفيذ والسيطرة على مناطق النفوذ.
3: هل ماشيين في تحالف خاصة بعد التقارب والحديث بينهما الصين وترامب؟
6: لا بشوية سهاني جايك، توا مازالوا بعد
3: شوي
6: وباش نقول لك حاجة وتو نجيوها من بعد، أن مستقبل العالم إلى الصين وأمريكا ما تفهموش حول تقاسم النفوذ اللي نحكي عليها توا ستكون العواقب وخيمة على كل العالم.
3: هل وقتها الإعلان الرسمي على الحرب عالمية اقتصادية
6: وهنا
3: وأيضا بالسيناء
6: وهو باش نجيك بعد في تحليل آخر شنو رأي الخبراء الأمريكيين مثل مير شيمر من المراجع المهمة جدا في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع. أنا جايك
3: بربي قبل ما تمشي لي الغديكة في قراءة لشخصية ترامب. إذا كان تحطوا فاهم اللعبة هذه الكل ويشتغل عليها فترامب رجل استشرافي ذكي جدا على البلان ايكونوميك والبلان بوليتيك وغير ذلك.
6: أعطيتني فرصة باش نوضح حاجة مهمة جدا.
3: أي نعم لأنه في بعض العباد تقول لك ليه ما
6: خليني
3: راجل راشنوة وكذا
6: قال حاجة سي حاتم وسي خليفة راهو مش ترامب.
3: من
6: هي المؤسسة السياسية الحاكمة في أمريكا.
3: ليه ما تقول هنا وتقول راهي
6: وراهي ردوا بالنا لازم ردوا بالنا راهو الرئيس أمريكي يصنع لفترة ما معينة لأن الرئيس ذاك أسلوبه يتماشى مع المرحلة اللي هو انتخب فيها
3: وبش ينفذ ما
6: قرر راهو منفذ راهو كما الفنان على الركح
3: واضح.
6: يقوم بدوره ويمشي على روحه.
3: نعم واضح. احنا خلينا نخرج فاصل النجم فاصل قصير ونرجع في الدوزيام بارتي ناخذ وقتنا الصين
6: وامريكا وايران
3: وما تبعها ولا البركان اللي قاعدين عايشين فوقه احنا الان. يلا
5: Jaura FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimamak à l'App Store ou Google Play.
7: Publicité.
8: مدريتش الكهرباء
9: مريق لا اما نصيحه عود عمل لها لونتروتان في وقته.
8: عندك الحق حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله
9: بالطبيعه. اذا ما تعملش لونتروتان في وقته تخلصوا ليسانس.
8: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
9: دقيقه مدام جست خنزيدو نفقدوا العجل.
8: حتى العجل داخلين في لونتروتان
9: بالطبيعه. هما روح الكهرباء
8: منين نعرف عليها انا قداش لازم هما هواء.
9: سهله برشا تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
8: اي بي
9: تعرف يا مدامة تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداوا زيادة في الاستهلاك توصل لـ 40%.
10: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
11: جوهرة
12: أفهم بمليسيتي.
13: صباح الورد.
14: صباح الورد.
13: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
15: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
16: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
3: صاحب الخبرة الدبلوماسية كان سفيرنا في الجزائر في الخليج العربي ودو موندا كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية يفكنا الشفرة خلي عاوننا باش نفهموا وين احنا وشنو اللي صاير في العالم. بدينا بتفسير مهم جدا يمكن عملنا القراءة الحقيقية حتى صبعوا على الداء الآن وعارفين احنا وين لكن باش نواصلوا لانه ما نش نقفوا هنا سي نجيب.
6: لا ما نجموش نقفوا هنا لان الصورة ما تكتملش.
3: نعم
6: أنا بالمناسبة الواحد حق ويرحم على ابن خلدون لأنه أعطى للتاريخ صبغة علمية منذ 500 سنة إلى الوراء. هنا التاريخ علمنا أن عندما تقترب قوة صاعدة من قوة قائمة يعني الصين من أمريكا يصبح الصدام حتميا. ونجي هنا لسؤالك سي حاتم. وعلى سبيل التذكير وبنظرة سريعة للتاريخ سنجد أنه عندما صعدت ألمانيا لتتجاوز بريطانيا حدثت الحرب العالمية الأولى.
3: الحرب العالمية.
6: ثانيا عندما صعدت ألمانيا واليابان في تجاوز مناطق النفوذ وبدأت ألمانيا
3: تتوسع
6: على حساب بريطانيا لتتجاوز بريطانيا حصلت
3: الحرب العالمية الثانية.
6: ثالثا عندما صعد الاتحاد السوفيتي وبدأ ينظم في روحه ودخل في التسليح حرب النجوم ومن عرش وبعد ما عملها ريغان ليقترب من الولايات المتحدة كانت النتيجة الحرب الباردة
3: وفكه
6: وفك
3: وطاح برلين وطاح الدنيا كل به.
6: وفي الفترة الحالية تقترب الصين من الولايات المتحدة وستتخطاها اقتصاديا وربما عسكريا بحلول حسب عدد مهم من الخبراء بحلول سنة 2030، وهذا يمثل أزمة وجود في العمق للولايات المتحدة وتحدي وجودي لقوة الدولار كعملة احتياط وتداول عالمي، وهو ما لن تقبل به أمريكا على الإطلاق وبأي كلفة عليها وعلى العالم.
3: من معطيت لي ممك على المستوى العسكري، الصين قوة صاعدة عسكريا،
6: لأنها تو اقتصاديا نجم وصلت مستوى عالي جدا الحين، أكل الفرق اللي بينها بين الولايات المتحدة قاعدة ضيق فيه.
3: واضح.
7: لكن في هذه الثنايا ثم صراعات أخرى صغيرة، شفنا الحرب الإيرانية الأمريكية الأخيرة وين تبوبها مثلا؟
6: فهمت السؤال؟
7: في ثنايا الصراع بين القوى العظمى، هذا اللي كنا نتحدث عليه،
3: الصين والولايات أخرى جانبية،
7: حروب أخرى كأنها جانبية كأنها بالوكالة
6: يا سيخليفة. هذا اللي حبيت أقوله حتى باش نجيهم بعد. هي احنا رحنا وتو نقول لكم حتى وجه الشبه بين الأسباب التي ظهرت قبل الحرب العالمية الثانية والأسباب الموجودة الحالية التي تؤشر لحرب عالمية ثالثة لا قدر الله. ولا سؤال سيخليفة وجيه جدا، أنها الحرب الوكالة هي مش هي حرب الوكالة صحيح، لكن هي حرب تدخل في نطاق الحرب العالمية الثالثة، لكنتي ليست شاملة هذه الحرب العالمية، لكنتي في مرحلتها هذه هي حرب عالمية قطرية على حسب
3: إقليمية
6: إقليمية قطرية لكن تمثل الصراع النفوذ بين الكبار.
3: كان نمشي للشرق الأوسط الآن ونمشي للطرح متاع إسرائيل من ناحية وإيران
6: والخليج العربي والخليج العربي وعندك شو اسمها أوكرانيا وغير أوكرانيا والسودان، ما نساوش السودان، كل هذاك صراع نفوذ مع الكبار.
7: هل تتوقع أن أوروبا تدخل بقوة مباشرة مع أوكرانيا مثلا ضد روسيا؟
6: هي تو حاليا
7: ما قالوا
6: نعم لابروف. حاليا الاتحاد الأوروبي عبر انضماء عضويته في شو اسمه حلف الناتو، لأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا ليست حرب بين أوكرانيا، بل هي حرب بين الناتو بين الحلف الأطلسي وروسيا. وروسيا يعني نبهت منذ مدة أن لا يجب أن يكون بقربها يعني حليف للناتو أو عضو للحلف الأطلسي على قرب من حدودها، وهذا يعني لا تسمح به روسيا. وقالها اسمه أخيرا لافروف أن إذا تواصلت التهديدات وقويت خطر المعارك قاعدة تحتدم بصفة كبيرة برشة برشة، لأنها مش من طرف الأوكراني لكن هذه الشسمه لوتون هذا. وقالها لافروف، قال إذا كان تواصل شيء هذا سيكون الرد الروسي غير تقليدي حاسم و سريع.
3: هل فوليوم معناه بخلفية وبهدف معين، فما شوية تعتيم إعلامي في الحرب الأوكرانية الروسية، مش كما الحروب الأخرى اللي تاخو عالميا تغطية كبيرة جدا.
6: الحروب الحالية سي حاتم ولات حروب هجينة. شو معناها هجينة؟ معناها فيها كل الوسائل، بما فيها وسائل الاتصال، هذه قولة هذه ما تقولهاش، وعارف كاش تقول وش تعدي وش ما تعديش. حرب هجينة وفيها الانتليجنس ارتيفيسيال إلى غير ذلك.
3: هات نواصل معاك وين ماشيين يا سيدي نجيب.
6: بشوي يا سيدي
3: أعطيني نواصل معاك، مهم جدا هذا التحليل.
6: وهنا تأتي الحسابات الأمريكية بخصوص الطاقة والبترول التي تميل آلاف الصناعات في الصين وعصب نهضتها الاقتصادية، فقطع الطريق أمام البترول من فنزويلا وإيران وغلق مضيق هرمز لإيقاف تزويد إيران، يعني إيران بالنفط، معناها إيران ما عادش نجم تزود الصين بالنفط. أما روسيا فهي منهمكة في حربها مع أوكرانيا، وإنتاج السعودية من النفط تراجع نتيجة هذه الحرب للصين، لأنك نجي نشوفوا الصين منين تاخو من روسيا أهم مزود لها 20% بعد إيران. عن السعودية.
3: السعودية قبل.
6: السعودية قبل. على شيء علاقاتها مع السعودية
3: جيدة.
6: متوازنة بينها بين إيران ما تخوش موقف منها. معناها نسبة لبس وبعد تجي إيران وبعد تجي فنزويلا هذم تقريبا أمنوا 54% من حاجيات الصين.
3: روسيا لا هي فيها.
6: لا هي في همها كما يقولوا.
3: والمضيق هرمز تقريبا شبه مغلق أمام الصين.
6: أيوة. إيش معناها؟ علاش هذا؟ عندك الطاقة. وعندك المجال متاع المضيق هذا هرمز. إيش معناه؟ الصين باش قوات بالتجارة متاعها.
3: صحيح.
6: أولا تجارة ما جات جاية من الإنتاج الصناعي الهائل. والإنتاج الصناعي الهائل باش يمشي
3: بالبحر يمشي
6: بالطاقة
3: وبالطاقة
6: الطاقة بعد أنت باش تصدر شي لزمك يلزمك المضائق
3: الكل تتعدى منهم
6: ومن هنا جاءت طرق الحرير
3: طريق الحرير اللي يخدم عليه الصين
6: الصين وهنا علاش قلتك معناها من جملة المعركة عندك الصين معناها يلزم نحيولها مضيق هرمز وهي العركة العركة داخلة فيها راهي المستهدف عند أمريكا والغرب سورتو أمريكا اللي هي باش تدافع على روحها وعلى هيمنتها راهي مش حاجتها بير هي الصين هي والمستهدف كيما لعبة البوكر نضرب أليف أما حاجتي راني نقصد في باء يعني كي تحي عليه هندي تنحي لها إيران الصين تنحي لها مضيق هرمز وباب المندن يبكل وبنما يا أخي ما لعبوا لها اللعبة وتو عمل الاتفاق ذكروا ناس كل اتفاق اللي عملوا معاه شو اسمه جرينلاند لأنها الصين حبت عنها فكرة أنها بشي أمريكا دخلت على الخط في الشرق الأوسط وفي إيران في كذا همشت عمل ترامب وبشي صحوه في خلال هذه الدورة متاع نيويورك بشي الممر البحري اللي يتعدى على شو اسمه هذا الحيط المحيط الشمالي اللي فيه عند جرينلاند بشي يقصه حتى يحب يضايق الصين فيه معناها ونرجع ديما
3: بربي وطريق الحرير ما نجحش على الأفريق بشكل خاص
6: لا ناجح
3: على الأفريق نجح
6: وانت علاش إيران مرة أخرى أبار مضيق هرمز لأن تعرف الطرق الحرير فيها البحري والبري
3: البري
6: البري إيران فيها مركز يعني مركز معناها مركز نقطة مركزية في طرق الحرير معناها يحبوا يضربوها بحريا وبريا إذن هذه معركة مهمة جدا كما قلت لكم راهو المستهدف من خلال ضرب إيران مضيق هرمز وبنما وغرينلاند الاتفاق الجديد اللي باش يعملوه في المحيط المتجمد الشمالي وغيرها من الممرات وتواجد شو اسمها أمريكا بقوة بعد ما خرجت من الشرق الأوسط مع نظرية أوباما راجعوا للشرق الأوسط لأنه هو مركزية استراتيجية بالنسبة لمقاومة النهضة الكبيرة والحد من قدرة الصين على ضرب أمريكا والدولار الأمريكي من خلال تواجدها القوي في الشرق الأوسط
3: الخاتمة الآن مع سي نجيب حسن تفضل سي نجيب ما غير حتى أسئلة أخرى
6: نختم يا سيدي العالم اليوم يشهد يعني ضباب جيوسياسي استراتيجي كثيف
3: واضح
6: تتبعه سحب قوية الضغط بصفة غير مسبوقة محدثة اضطرابات وارتدادات شديدة تؤشر لمتغيرات جغرافية عميقة وتحولات كبرى على مستوى نرجع على مستوى مناطق النفوذ ومراكز النفوذ هذه المعركة الكبيرة السؤال
3: اللي يطرح نفسه ليه
6: نحب ربي نقول حاجة
3: فضل بارونتيز نحلوها
6: بارونتيز حدها نحب نرجع لل لرؤية التفسير بلوتو
3: عقل سي نجيب شوفها
6: مهمة جدا
3: اللي كان شي حل بارونتيز هذه مهمة
6: باش نلخصه بصفة عاوز لخاطر تدخل في الموضوع مهمة جدا للمستقبل كلمة الرئيس ترامب كما قلت لكم رئيس أكبر دولة في العالم والكتلة القوية وكلمة التوديعية والرسالة السياسية
3: نتاع
6: الأبناء رؤية الرئيس من خلال ترامب من خلال خطابه في الدورة 81 للجمعية العمومية خطاب ترامب يقوم أساسا على السيادة الوطنية والمصلحة الأمريكية أمريكا فيرست وعودة الهيمنة الأمريكية ماغا في حملته الانتخابية رجع لها وما نقولش كما زيدا عاود نأكد راهو مش ترامب راهي المؤسسة السياسية الاستابليشمنت بوليتيك الأمريكاني بظاهره وخفيه.
3: هو نسميها الدولة العميقة.
6: الدولة العميقة أنتراتر بما ولا شيء.
3: بمفاهيمها الكلها.
6: بمفاهيمها الكلها. معاه سياسة الردع والعقوبات واستعمال عناصر القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، والمنهج متاعه في كلمتين: السلام من خلال القوة، والحكم من خلال القوة، والسيطرة من القوة من خلال القوة. لأنه في اعتقاد هالمجموعة هذه الجديدة اللي سطرت الاستراتيجية الأمريكية اللي نفذ فيها ترامب، القوة هي الحقيقة.
3: من اللعب.
6: وهذا راهو راسخ في ذهنيتهم، القوة هي الحقيقة ولا يعلى على الحقيقة عندهم. هو نتعدى
3: نمشي الخطاب خطاب الطرف الآخر.
6: رؤية الأمين العام للأمم المتحدة تنطلق من واقع أساسي مهم جدا. لقلو لأول مرة نشوف أمين العام يقول كلمة ممتازة. ما خسارة علاش ما بداش يتكلم كيفها من أول المهمة متاعه
3: في خطبة الوداع.
6: خطبة الوداع خطبة لو كان قالها من لورا من الأمريكان تردوه. إيش قال؟ مشام القوة في العالم تتغير وتنتقل. وهنا نرجع لابن خلدون إيش قال؟ تداول الحضارات والدول. حتى حضارة ما تدوم ولا حال يدوم كما نقولوا احنا تنتقل. خاطر الحضارات كانت مئات السنين والاف السنين. توصلنا اخر واحدة هي بتاع بريطانيا 200 عام وتول الامريكانية في 80 او 90 عام. يعني شوف هذا قاعد يتقلص عمر الحضارات السيادية نتيجة سرعة الزمن والتكنولوجيا يختزل.
3: وجيتنا حضارة الصين.
6: ويرى الأمين العام غوتيرش أن هناك قوة دولية صاعدة جديدة، وهناك صعود لدول الجنوب العالمي، وهناك انتقال مهم جدا لجزء من القوة من الدول إلى الشركات العملاقة فيما نتاع المركب الصناعي العسكري والمركب الذكاء الاصطناعي. دونك من الدول إلى الشركات العملاقة إلى الذكاء الاصطناعي الحامل لمتغيرات جذرية قد تفوق الذكاء الصناعي. نبه عليه ياسر الأمين العام،
3: متخوف منه،
6: متخوف ياسر، وقال باش يفوت الذكاء البشري، وهنا الطامة الكبرى على الإنسانية. ولهذا السبب اليوم مجلس الأمن قرر باش يعمل جلسة خاصة على مخاطر الذكاء الاصطناعي، ولا بد من حوكماته وإيجاد مدونة سلوك له. يقوم على الرسالة متاعو بالنسبة له هو النظام، يقوم على مفهوم التعددية القطبية المترابطة، أي أن تعدد مراكز القوة في العالم لا يجب أن يؤدي بالضرورة إلى عالم منقسم.
3: نعم.
6: بل إلى منقسم وكتلة متصارعة متنافرة كما هو الحال الآن، لأن الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والمناخ وسلاسل الإمداد جعلت الدول بالضرورة مترابطة بالضرورة. حتى تو تشوف أنت الصين وأمريكا في خصام وتنافس،
3: هي مترابطة
6: وبصورة غير مسبوقة. وهذا يقود المباشر إلى مفهوم في غاية الأهمية ياسي حاتم وياسي خليفة، يقودنا إلى مفهوم جديد في الدبلوماسية اللي هو يتسمى مفهوم دبلوماسية الاعتماد المتبادل، لا دبلوماسي ديزندر ديزانترديبندانس. أنا وياك منيش أحباب، لكن الضرورة تحكم فينا
3: مالين.
6: أن عندنا مصالح مشتركة يلزمني نخلي التنافس ونخدم مصلحتي وأنت تخدم مصلحتي ونخدم مصلحتك.
3: تقريبا اللي صاير توا بين
6: بين
3: الصين وبين ترامب وبين أمريكا
6: وبين وأمثلة عديدة أخرى. لكن أين يكمل الاختلاف بين ممثل أقوى دولة في العالم وممثل الإنسانية والدول؟ ترامب عفوا ينطلق أساسا من ميزان القوى. أما غوتيرش ينطلق من ضرورة إخضاع القوة
3: إلى
6: القانون الدولي. ولهذا فإن عبارته الأساسية هي: يجب أن تنتصر قوة القانون على قانون القوة، عكس ما يراه ترامب الذي يعتقد أن القوة هي الحقيقة والحقيقة لا يعلى عليها. ولكن السؤال الجيوسياسي المهم والأكبر يتجاوز المسؤولين، يتعلق الأمر وبالتالي يتعلق الأمر بنصف الكرة عفوا هذه كاتر سيد
3: يتعلق الأمر
6: أيوه وخاصة عندما البشرية أمام عالم يتجه نحو تعددية قطبية تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وقوى أقليمية أخرى. السؤال لم يعد فقط من يملك القوة وسيقود العالم، بل أصبح من يستطيع تحويل القوة العسكرية والاقتصادية إلى نظام سياسي إقليمي عالمي مستقر، ومن سيضع قواعد النظام العالمي الجديد وإنهاء الصراعات والحروب والنزاعات حول مناطق النفوذ وحالة عدم الاستقرار وعدم اليقين للبشرية. فهل سنبقى في نظام تحكمه القوة ومناطق النفوذ، أم ننتقل إلى نظام تعددية القطبية تقوم على القانون الدولي والاعتماد المتبادل لديبلوماسي دي زانتر ديبوندانس والتعاون متعدد الأطراف للمولتيلاتيراليزم والاستغناء نهائيا عن التعاون الأحادي الثنائي الانتقائي والمشروط سيلكتيفي كونديسيونيل سالب سيادة الدول، وتكمن المعركة الجيوسياسية الكبرى والوجودية للسنوات القادمة في القدرة الدولية على إيجاد التوازن المنشود، التوازن ليكيليبر بين منطق القوة وقوة القوة.

0: تحقيقها، ربما الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: وما أحلى نعم. وأثر سي خليفة وسي حاتم من كلمة التوازن في كل المجالات وفي كل الحالات، وشكرا.
1: وأحسن خاتمة نلقاها ما نقاش ما خير منها لحسة اليوم. باي وتحية تونس ومرسي بكو سي نجيب حشان.

0: الصغر يعود إليكم من جديد. إيمان توجيت اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح. يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبري ديما معك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي زهير النوري. رئيس الدولة ذكر في بداية هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. ومن بين المسائل أيضا التي تم تناولها بالدرس مطولا مسألة الغلاء المشط للأسعار، وفي هذا الإطار شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في نيويورك لقاء جمعه بنظيره الصربي ماركو كوريتش، تم خلاله التأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وما يربطهما من أواصر تاريخية متينة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. اللقاء كان مناسبة أيضا أكد خلالها الجانبان أهمية مواصلة تعزيز الحوار السياسي والدبلوماسية التونسية الصربي واستكشاف في آفاق جديدة للارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إلى أمس وزارة الشؤون الخارجية على صفحتها الرسمية. دوليا، وعقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر القادم. رفضت الحكومة السودانية التشكيك الأمريكي في شرعيتها عقب رفض واشنطن منح تأشيرة دخول لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختاما، قال باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو أمس إن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة نينيو الخارقة هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم خلال 6 أشهر حتى تاريخ فيفري من السنة المقبلة. نهاية موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
5: www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عفوا جوهرة، تكريكا كنت نسمع فيه على يوسف المهدية في إحدى المعتمديات، قالك ما خلناش مع كار باش تهز بلندا للمدرسة معناتها.

0: هارت المعنى الصغار دخلوا للمدرسة وهم معناتها كل نهار يجيوا المحطة في بالهم على أساس معناتها باش ياخذوا صار ويمشيوا للمدرسة وقال نهار يقعدوا واقفين وبعد ثاني يروحوا لديارهم من غير ما يقراوا. قالت تو جمعة كاملة ما قراوش. الأهالي قالت معناها عملوا مظاهرة وقالوا لهم تجيبوا لنا الصار للمعتمدية هذيك باش التلميذات يمشيوا يقراوا. باش تحكي على المهدية بصفة عامة هي ولاية للأسف ما نقولها بكل أسف ولاية منصوبة. كانت قبل الكار تجي كل ساعة، الكار هذيك كل ساعة معناتها تجي على خاطر فما هي بعاد على وفق الدينة أنا معناتها لا باش يقضي ولا باش يمشي لبلاصة ولا حاجة. يلقى الكار هذيك تو مدة 3 سنين ما عادش الكار هذيك ولا تجي كيما نقولوا شهر تجي من الصباح للصباح من 7 مثلا حتى للعشرة نتاع الصباح وقتها وبعدين سايين. للأسف معناتها تحس معناتها تقول علاش ولاية المهدية معناتها ولاية كيما هذيك ولاية سياحية ولاية دخل في فلوس ولاية عندها سياحة وعندها مستقبل كبير معناتها في السلاحة في السياحة في كل شيء تحسها ديما ولاية للأسف منكوبة.
1: أنا عندي دار نحب نبيعها والكل حبيت في جوهرة أما نحب نشوف مثلا كيف نعمل إن درا أنتم تنجموا تبيعوها ولا لا
2: باش تيري باش تربح تي على 85 990 تي على 85 990.
3: بربي أنا مواطنة من حمام سوسة بربلدي يقرأ في مدرسة الواد غنيم متخلفين ذهنيا يا أخي تو بربي عديوا لهم العام ديما كالعادة متاع حاجم الفلوس ياخذوا فيهم الأوراق ياخذوا فيهم وفي الأخر قرأوا 3 أيام ولدي مشي 3 أيام وفي الأخر قالوا لهم ما فماش كا بربي يعملوا لهم حل الله يخليكم الطفل قالك في الدار
4: ربي كتروتوار سيبونا تروتوار يا ربي سيبونا تروتوار أراوك التروتوار ومجيك الصغار ربي نتعدي يا ربي سيبونا تروتوار يا ربي عملوا قضية وطنية.
5: تعرفني بنتي قديمة قلت لي مدام بنتي سنة 4 قلت لهم المعلمة قال سنين كل واحد منكم يجيب ديكسيونير فرنسوي تاني عجبنا كل بيجي بيجورة معاه قال أن يظهر لي أولا تحفظهم الألفابية عن ظهري قلب ثانيا تعلمهم الفرق بين اللاتخ المو إلو نو ثم تصفف كل حرف في الكلمة شنية ركبته في الألفابية تبدأ بالحرف الأول ثم الحرف الثاني شنية ركبته في الألفابية والحرف الثالث إلى آخره نوصل حتى 4 أكهويز في التمرين توقيف مصغار السيدان ويوليوا يعملوا على رواحهم ويوليوا يتغرموا ويوليوا يحرصوا على استعمال المنجم.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. المشهد مع زهير الجيس.
2: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. دوريمي.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: برعاية
2: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشاوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي QBS Home is your best choice دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 متاع الصباح

0: دوريمي ترجع لكم غدوة من 9 ل 10 متاع الصباح.
1: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G.
3: اليوم اون إكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بار ليا. باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل. وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
2: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G.
3: عندك اورانج
4: جوهرة
5: اف ام. بوبليسيتي
6: بزنس نيوز.
7: مرحبا بكم على الناس كل في بزنس نيوز. تحتضن ولاية تطاوين يومي 5 و6 نوفمبر القادم الندوة الجهوية للاستثمار والتمويل بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وهذا في إطار التشجيع على الاستثمار ودعم المبادرة الخاصة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالجهة. وفي هذا الخصوص انعقد بمقر ولاية تطاوين وخران جلسة عمل خصصت للإعداد لتنظيم هذه الندوة الجهوية للاستثمار تحت إشراف ولي الجهة أمير اللاجبسي وبحضور المدير العام لديوان تنمية الجنوب وأيضا ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي المؤسسات المالية وهياكل المساندة والمنظمات الوطنية. عقدت جلسة عمل بمقر ولاية زغوان خصصت لعرض البرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد الأضحى 2027 وللتعريف بأهدافه ومكوناته وآليات تنفيذه، إلى جانب الامتيازات المالية والفنية المسندة لفائدة المربين المنخرطين في هذا البرنامج اللي يهدف ويندرج في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم منظومة الإنتاج الحيواني وتنظيم سوق الأضاحي. يهدف أساسا إلى توفير 30,000 رأس من الأضاحي بحلول عيد الأضحى 2027، باش تكون موجهة حصرا للبيع بالميزان عبر نقاط بيع مهيكلة ومحددة، بما يساهم في الحد من المضاربة والاحتكار. باش ينظم مركز النهوض بالصادرات من 15 إلى 19 ديسمبر 2026 في دكار اللقاءات التونسية السنغالية في مجال الرقمنة لفائدة المؤسسات والشركات الناشئة التونسية الناشطة في المجال الرقمي، لا سيما في قطاعات الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحكومية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتكنولوجيا التعليمية. المركز دعا المؤسسات التونسية المهتمة بالمشاركة في هذه البعثة إلى التسجيل قبل تاريخ 30 سبتمبر الجارية. نجيو توا لتفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، فيها 647 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ بملايين الدنانير في حدود 24,601 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تساوي 96 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 22 سبتمبر في حدود 29,768 مليون دينار. تمكن فريق للمراقبة المشتركة بولاية المهدية من حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقاته منتهية الصلوحية، هذا كان البارح بأحدى الشركات الناشطة في إنتاج وذبح الدواجن وترويج منتجاتها بالجهة، وهذا خلال عملية رقابية جرت بحضور والي المهدية أنيس العذاري وإطارات أعوان الإدارة الجهوية للتجارة والمكتب الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأيضا ممثلي الحرس الوطني. دوليا تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ارتفاعها ب4% خلال الجلسة الماضية، في الوقت اللي أعلنت فيه إيران أنها ما زالت منفتحة على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. بتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنت ووصل السعر إلى 102 دولار فاصل 13 سنت للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب59 سنت وسجلت سعر في حدود 91 دولار فاصل 56 سنت للبرميل. تراجعت أسعار الذهب أيضا بشكل طفيف اليوم الخميس وسط توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللي هو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ب 0.3% وكان السعر في حدود 4274 دولار فاصل 79 سنت للأوقية. بالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2200 ومليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2944 مليم، واليورو ب 3373 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
6: بزنس نيوز
5: جوهرة اف ام توندونس
8: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
9: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة، نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيا الحديثة فقرة طوندونس. اليوم باش نحكي على اون تكنيك جديدة وماتيريو جديد يتم استعماله في لي شارجر واللي باش يشكل ثورة جديدة وكبيرة في عالم الشارج. مع تزايد الاعتماد متاعنا على الأجهزة الإلكترونية واللي ولات دو بلوز اون بلوز غالية في حياتنا والخدمة متاعنا، ولات إدارة الطاقة اللي موجودة في لي زاباري الإلكترونيك هذوما بشكل آمن وفعال ضرورة ما نجموش نستغناو عليها وما نجموش نتجاهلوها. دونك لي شارجر كلاسيك ما عادش قادرين باش يواكبوا متطلبات الشحن السريع والأمان العالي اللي تتطلبوا الأجهزة الإلكترونية من تليفونات من أورديناتورات بورتابل وغيره. وفقا لتقرير خرج على موقع انجاجيت، الانتقال إلى استخدام مادة جديدة هي نتريت الغاليوم في صناعة الشواحن الحديثة ساهم من جهة في تصغير حجم الملحقات هذه بشكل كبير، وساهم من جهة أخرى في مضاعفة قدراتها الكهربائية. دونك نلقاو لينوفو ولا لنوفيل جينيراسيون دو شارجور تتميز بقدرتها على إدارة توزيع الطاقة بذكاء، خاصة بين عدة أجهزة متصلة في نفس الوقت، يعني ولات ملتي بريز أما عن طريق لي شارجور. دونك أنا باري دو ملتي شارج. دونك شنلقاو؟ نلقاو اللي يكونوا فما شريحة ذكية انتجري في وسط الشارج تقول له كل جهاز بدقة شنو حاجته بالضبط، وهكا قوم الشارجر بتخصيص التيار المناسب ليه، الشيء اللي بيش يوفر حماية متقدمة ضد التيارات الكهربائية ويطول من العمر الافتراضي للي بدري متاع الأجهزة الإلكترونية المختلفة. نلقاو اللي في السابق وحتى التو مازالوا برشا دي شارجر يعتمدوا على السيليكون كمادة أساسية في صناعة أشباه الموصلات داخل الشواحن، لكن السيليكون عنده حدود فيزيائية تخليه يفقد الكثير من الطاقة على شكل حرارة وقت اللي ننقلوا بيانات كهربائية عالية. في المقابل نتريت الغاليوم هذايا يمتلك نطاق أوسع لنقل الإلكترونيات، شيء يعني مقاومة أقل وتقليل كبير في الحرارة المنبعثة، وهو السر وراء قوة الشواحن هذه وخاصة صغر الحجم الاستثنائي اللي موجود عندها. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهرة في الأمان.
11: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلير. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85-990 وكون من رابحين في دار ليلة. نسمع دار ليلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
8: برعاية نوفلير. Be there.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ليش دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو مجدد ديما من كابوتشينو على جوهرة فيم. موعد جديد من الأخبار والمتابعات يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. ديجا اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، إن شاء الله نهير مليين بالخير والأخبار الطيبة، إن شاء الله تتمتعوا بالصحة وراحة البال وهدوم الأساس. مستمعينا مرحبا بكم معنا، ليكيب الكل سلم عليكم. سعاد اليوم ترافقنا في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهي مرحومة في الإخراج التقني، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. فريق نسائي بامتياز، دونك أكيد عندكم برشا موسيقى بنينة تستنى فيكم، خاطر احنا زيدا راو نحبوا برشا انرجي، نحبوا برشا نشاط، نحبوا زيدا كيف ما انتوما موتكم يكون هكا معدل كما نقولوا 10 على 10. احنا فينا زيدا نحرصوا على الشيء هذايا، ولو انه متابعتنا واخبارنا اليوم فيها اللي الفوق فيها اللي اللوطة، وبالطبيعة نحاولوا باش نعدلوا الكفة ان شاء الله اليوم صيرت 3 سوايع من زمان. البداية تكون بالبلاي ليست، نخليكم تكتشفوا شنو اللي عندنا اليوم من أغاني نفتتحوا بها موعدنا. نرجو لكم مع أولى الفقرات اللي من خلالها متابعة لبورصة الأسعار والأخبار والأسرار. اليوم الكل باش تجينا من القيروان، والناس الكل تسأل فما دجاج فما طماطم، أتاو نجاوبكم بعد شوية على السؤال هذايا.

0: لعيونك الحلوين. زياد برجي وصلنا للعشرة وتسعة وعشرين دقيقة على جوهرة فهم. صباح النور، أهلا وسهلا توتسويت مع بعضنا هكيا الناس الكل، مهما كانت الانشغالات متاعنا توايا في مخاخنا نهزوا القفيفة وندخلوا للمرشي في القيروان.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: طارق الفويل حاضر معنا في بقديش اليوم. صباح النور يا طارق، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير سناء، تحية ليك لكيف الكل وكل مستمعي جوهرة فهم. احنا سناء حكينا برشا على النظافة في خاصة في المرشيات نتاع القروان، لاحظنا انه الايامات الاخرانية فما تحسن نسبي، تم رفع بعض النقاط السوداء خاصة في محيط المرشيات في برشا احياء، صحيح مازال فما نقص لكن فما تحسن ملحوظ سناء.
0: عيا بيه ان شاء الله يواصلوا عليه المنويل هذية ونحافظوا على التصويرة الجميلة عن القيروان، ولو انه الحقيقة القيروان كانت موضوع رئيسي يعني تم تطرق ليه ديرنيغمون في برنامج المشهد، وانت اكيد عندك متابعة لكل البرامج على جوهرة فيم، وحال القيروان لا يختلف عن حال برشا مدن راه اخرى ولايات اخرى راه.
3: صحيح كما حكينا على القروان حكينا على برشا ولايات، لكن هو ديما يقعد مجهود مش فردي، مجهود جماعي كيكسوا مواطنين مؤسسات جمعيات بلديات كل شيء كلهم يتدخلوا فيما يخص تحسين نوعية العيش في المدن، كسواء نحكيوا على قروان ولا غير قروان يعني سواء مدينة ولا حتى في المعتمديات. ونورو فما حاجة ما نعرفها، قروان راهي كبيرة برشا شساعة يعني الجغرافية متاعها كبيرة، وخاصة أن القروان زاد المدينة زادوها برشا مناطق أخرى كمنطقة بلدية دونك شاسعة برشا. وسمعنا البارح رئيس الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية قروان يعني فما تحسن، فما تحسن ملحوظ فيما يخص العمل البلدي والعمل الجمعياتي عموما، لكن فما غلي برشا غليش الايامات هذيا في الخضره يا سناء
0: في الخضره الطماطم. ميسيش احنا تو باش نسالوا على الطماطم اللي هي راهي في الاصل غله راهي ماهيش خضره مع ان احنا
3: صحيح فروي
0: بلي طمنا عليها يا سي طارق. الطماطم قديش عندكم في
3: الخضره؟ هو ما فماش بصراحه ما فماش، معناتها تلقى ما تلقى زوز ثلاثه بين 3000 حتى 5000
0: بالضبط،
3: ما غير ما تفرز راهو اشري ولا كان عجبك
0: السعر نتاع 5000 متداول
3: بون بالضبط موجود في ناس فيق 5000
0: سنه يجيو بني طماطم نجمو نستغنيو عليها جمعه جمعتين نجمو. قالت لي نرجس جمعه جمعتين نجمو
3: انا سؤالي نطرحو علاش ما كانتش هكا قبل ما تصورش قبل ما وصلتش قبل في حتى عام السوم هذا علاش توا ولا هكا
0: برشا. احنا اكيد طرقنا لهم الاسباب هذوما، واللي يحب يعرف ينجم يرجع لمختلف الاخبار الموثقه على موقعنا www.jawhrafm.net. الصابة اللي يقولوا اللي هي فسدت بحكم الامطار، التبروري اللي صب في بعض المناطق، سخانه زاده تخلي كما يقولوا طماطم تبشبش فيسع، ممكن فما بعض المناطق الفلاحيه زربوا في جمعان طماطم هذيك علاش تلقاو زاده تلقاوها صفرة تلقاوها برشا مضروبه، فما برشا اسباب راه.
3: فويس كنت قلت طماطم هي فروي دونك هات نبداو باسعار الديسير اليوم في القروان. الحاجه الباهية التفاح التفاح هز كيما تحب واختار كيما تحب، ومن دينار 15 100 2000 دونك حاجه باهيه وكبيره يعني تفاحه وهايله هايله. العنب من 5000 6000 ونص حتى ب 4000، الخوخ 2000 2000 ونص، والخوخ الخشين زاد وباهي. العوينه 5000، لانزاس غالي شويه من 7 ل 13، البطيخ والدلاع بدينار، والمحبوب الجماعي الجماهير في الخريف اكيد يا سناء هو الرمان 2000 ونص 2000 ونص الكيلو باهي اي باهي
0: موجود معنا يطاح
3: اي موجود اي موجود رمان، وروا عنا رمان هايل في منطقه حفوز في قروان تبدا في منطقه محيط الويد تلقى شجره الرمان بحذاها شجره المشماش يظلوا على بعضهم صراحة من أحسن الرمان اللي تشري. قل لي
0: الرمان قلت لي ب 2480 الكيلو هكا
3: بالضبط 2500
0: الرمانة من برا مزيانة ومن الداخل
3: لا حلوة و
0: قول حلوة ومليانة
3: هذيك هي
0: بيه شنو يجي الرمان توعته باش يحفل الرمان شنو مسفوف رمان بالزهر شنو آخر؟
3: هو بصراحة هذا أحسن حاجة ديما يقول لك فما شكون يعملوا كي جو يعصبك بك الماكينه هاي يعصبك جي احمر هكا مزيان راهو وفما تاكلو عادي ولا المسفوف. هو ديما راهو يقول لك احسن حاجه في الفروي انك تاكلها كما هي
0: تاكلها كما هي سينو حتى معجون الرمان ما عندك ما تقول
3: موجود هذا موجود.
0: كيفاش الدواجن عندكم هاي؟
3: بالنسبه موجوده يعني اما الاسعار مازال تقريبا هي بيدها نفسها ما فماش تغيير كبير موجوده معناتها تنجم تشري كيك سواء الحي والا المذبوح. الدجاج 8950، الزر والفخاد 15800 سكالوب دو بولي 21 دينار 900 سكالوب دو دان 22 كاكاس 5000 خف دان 15800 والكبدة ب 24 دينار. السوم اللي هو جديد في القروين
0: وش بيه
3: ومريتوش عنده عام السوم هو سوم العلوش هو اللي طاح.
0: سوم العلوش
3: سوم اي سوم العلوش هو اللي طاح 57 تقريبا اي تقريبا عندي قداش مريتوش تحت 60
0: وخر العلوش عندكم مسنسين 60 دينار اي
3: بس 63 حتى اي جمعة هذيها 57 بقري 48 المرقس سبيسيال 55 كبدة كيف كيف 55 هذوم هم تقريبا لكم البيضاء والحمراء نرجع للخضرة فما فلفل حار برشا الايمات هذيا دونك اللي يحب على الكفتيج يراوي يفطر الايمات هذيا الحار ب 15100 ل 2000 مسكي 2000 2000 ونص والفلفل الحلو طاح شويه ب 3000 طماطم كما قلنا 4 5000 بطاطا من 2000 2000 ونص البصل دينار 15100 قرع الاحمر برج دينار البطوزينه من 2000 2800 حتى 3000 فنيريا ب 2000 والباذنجان ب 2980 القارص 5000 غالي شويه رينا قارص غالي والفقوس باهي من دينار ل 2000 دونك هو راهو سبيشاليتي باهي راهو توا مقطع فرونتري وكذا هي كافتيجية دونك هاكا موجود السلطة التونسية وموجود الكافتيج دونك حاجة باهي
0: من الثوابت في القيروان هكا
3: بيع اللمجة نتاع العشرة ولا نتاع حاجة انت واش تحب
0: شنو هي لمجة العشرة كفتيجي؟
3: لا طن الأكثرية
0: شنو هي؟
3: الساندويتش طن يعني الأكثرية
0: الساندويتش طن فوالا
3: الأكثرية
0: حتى شنو
3: فما راهو الكفتيجي حتى 8 نتاع الصباح شكون يخدم عباد تخدم راهي تقوم الخمسة دونك اي فما شكون يقوم الخمسة
0: صح
3: والله فما شكون ياكل حتى اللبليبي راهو
0: صباح والله اللي ياكل اللبليبي 8 و9 نتاع الصباح ويقول لك انا بديت نهاري من الخمسة ومن الأربعة ونص
3: مش 8 فما 7 يا سنه فما حتى 6
0: 7 و6
3: اي فما شكون يفطر الصباح يعني يعملوا فار يعني فما شكون يعمل مشلوش على الصباح
0: شو طارق صار عليا قبل وكنت نهاري يبدا الأربعة ونص نتاع الصباح الأربعة ونص نتاع الصباح راهو كي نكمل التسعة خدمة لونتي
3: تسعة سي نورمال هكا
0: احساس بالجوع رهيب جدا راهو
3: فوالا
0: شكرا ليك يا طارق
3: دونك مازلنا في الحوت
0: مازلنا
3: الحوت القاروس 29 حتى ل 32 وراطا 23800 25800 المرجان 7 ل 14 قرنيت مسكي من 32 ل 34 الفن 43 شفريت من 25 28 حتى 32 سردينا 9000 كلمات 47 اللامبوكا 29 30 24 موجودة اللامبوكا صوبيا 28 والبون بلون حقا ما ننساوش اللي هو العسل توا فما عسل الكالاتوس اللي تم العصر نتاعو في اوت دونك نجم تشريو عسل باهي ممتاز الاسوان من 50 حتى 90 دينار
0: باهي ب 90 دينار يا وخي باهي غالي غالي
3: انت والنوعية اما هو الاكثرية عسل الكالاتوس توا تنجم تشري علاش نقول لك يختلف راهو انت منين تشري راهو اذا كان تشريه من بلاص 50 تشريه من الاسواق يوصل حتى ل 120
0: وانت هاكا مسوم افهم افهم بيان سور
3: معناتها ينجم التاجر يربح اكثر من الفلاح هي هي بيدها هي بيدها نفس الدبوس
0: شو هو نفس الدبوسه السومه نتاعها 50 حتى ل 120
3: حتى ل 120 انت انت والحريقه والشطاره نتاعك
0: باهي يا سيدي باهي توك وقت اللي نسحقوا باش نشريو توا نوصيو ونحاولوا
3: مثلا
0: انت الشطاره هذه اللي تحكي عليها واضح يا طارق مشكور جدا على المتابعه هذه اليوم لبورصه الاسعار صحه وبشفاء فطوركم صحه وبشفاء وان شاء الله قفتكم ديما مليانه بالخيرات السبعه مستمعينا وين ما قاعد يوصلكم صوتنا اكيد احنا في متابعه لكل الاخبار القفه والمقدره الشرائيه للمواطن التونسي هي من اولى اهتماماتنا في كابوتشينو هذاك علاش باش نمشيو بعد شويه لموضوع الدواجن والطماطم وأكيد عنا متابعة للأخبار هذوما الزوز خليكم معنا المشوار مازال متواصل بالموسيقى توتسويت
2: الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة جاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كومبيزون شنو تقرأ وين تقرأ قديش تتكلم شو فرص الدراسة في الخارج وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهرة FM كومبيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار أما باش نعطيلك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش أنت تختار واحد إعلان توجيه واختيار كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.

0: سماحة على جوهرافية متوصلنا للعشرة وثينة خمسين دقيقة متابعتنا في كابوتشينو مش نبعدوا بها برشا على أجواء القفة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي على التزود بالمواد الغذائية الأساسية وأكثر تفاصيل بتلقاوها مع ضيفنا توت سويت في كابوتشينو سي محمد علي حلواس اللي هو نقيب الفلاحين بالمهدية.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: سي محمد علي صباح النور، اهلا وسهلا، نورتنا سيدي في كابوتشينو.
2: صباح الخيرات.
0: مرحبا بك. لا حديث عند التوينسا وقت اللي يقصدوا الأسواق وإلا المحلات التجارية للتزود بالمواد الغذائية الأساسية إلا على الدواجن وارتفاع أسعارها والأسباب اللي خليت أنه كمية التزود تكون قليلة في عديد المناطق وغيرها. دونك شنو اللي عندكم اليوم من معطيات ممكن وتطمينات وصلتك من الفلاحين مباشرة في علاقة بنسق إنتاج الدواجن وخصوصا تأثيره على الأسعار؟ سي محمد علي،
2: بالنسبة لقطاع الدواجن نشهد فترة تقلبات بالنسبة للعرض، خصوصا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة القياسي في موسم الصيف ونفوق طيور من جراء معناتها انقطاع المتكرر الكهرباء وصار برشا عدة عوامل تبعية أثرت على المردودية الإنتاج. الحمد لله احنا في القطاع تعافى رويدا في شهر سبتمبر والإنتاج شهد تقدم مستمر، ونلاحظ أنه تزود اليومي بشكل غير منقطع، معناتها موجودة اللحوم البيضاء في الأسواق الأسبوعية أو الأسواق اليومية، معناتها موجود. لاحظنا أنه الحركة طبيعية جدا، مش ندرة بتاع إنتاج،
0: حركة الإنتاج والتزود طبيعية، لكن السعر كيف قاعد يوصل للمواطن؟
2: المثير للانتباه هو ارتفاع الأسعار، خصوصا أنه معناتها احنا كما تعرف مبني قطاع الدواجن على سياسة العرض والطلب، معناتها ارتفاع الأسعار هو مرد وانخفاض العرض. الحمد لله انطمنوا الرأي العام أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة أو أسبوع أو أقل الأسعار ستشهد تراجع نسبي، خصوصا مع تقدم الملحوظ في عملية إنتاج.
0: تراجع نسبي في كافة المواد، معناها اللي عندها علاقة بالدواجن.
2: بالنسبة للحوم البيضاء، بالنسبة للحوم البيضاء، أسعاره معقولة جدا. بالنسبة للأسعار الموجودة حاليا في السوق، نشوف فيها معناتها أسعار معقولة، مش ملفت للانتباه. معناتها ما جوزتش التسعيرة القانونية اللي حددتها وزارة التجارة. بالنسبة للحوم البيضاء، نتمنى إنه بالنسبة للدجاج الحي، نحكي لك الدجاج الطبخ راهو فما تعريفة 8950، ما ينجمش التاجر التفصيلي يتجاوزها. بالنسبة للدجاج الحي نأكد لك معناتها في خلال أسبوع أو أقل إنه الأسعار تشهد تراجع.
0: دونك انت بحكم رجل الميدان وفي تواصل مع الفلاحه مثال اللي يخدموا في المجال هذايا، شنو يقولوا لك باغ اكزومبل سي محمد علي على نسق الانتاج الخدمه؟ مثال فما ضغط كبير عليهم، الخدمه كثرت، ولا فما اطمئنان من ناحيتهم انه الحمد لله كل السخانه الكبيره قاعده تتراجع بشويه بشويه؟ ما عادش
2: تجاوزنا ذروه الحراره، احنا تجاوزنا في قطاع دواجن، تجاوزنا الصعوبه نتاع درجة الحرارة القياسية اللي شفناها في الصيف. الحمد لله أنا نشوف في شهر سبتمبر، الحمد لله معناتها فما معدل درجة حرارة في حدود 30 درجة، يساهم عوامل الطقس تساهم إنه المردودية الإنتاجية تتعافى بالنسبة لقطاع الدواجن طبيعي جدا. واحنا لاحظنا قلت لك بالنسبه للتزود ولا بشكل طبيعي، معناتها بالنسبه للسوق
0: التزود بشكل طبيعي، لكن كما قلت انت فما موازنه اللي هي العرض والطلب يلزمنا ديما نحافظوا عليها. دونك الاسعار كما نقولوا تغلى وقت اللي ما فماش برشا عرض هكا.
2: احنا بالنسبه احنا مبني القطاع هذا مبني على عرض وطلب، ما نجموش معناتها احنا ديما نوجهوا حتى برساله لسلطه الاشراف انه ما نجمش تسقف الاسعار، خصوصا انه الفلاح وقت انخفاض الاسعار يتحمل وحده التكلفه نتاع الحقيقيه عند الانتاج. معناتها شوف عندما تنخفض الاسعار اقل من كل حقيقيه الانتاج، لا وسائل الاعلام تحط على الفلاح ولا سلطه الاشراف تحط على الفلاح، فلاح يتكبد الخسائر وحده وبعد لازمو باش يواجه امره طبيعي جدا، لازمو يكون عنده هامش ربح
0: باش يعوض
2: يضمن له كرامته ويضمن له وصل الانتاج
0: باش يعوض به الخساره الفايته هكا ولا
2: اي باش يعاود الخساره هذيك على طبيعي جدا انه يكون عنده هامش ربح محترم باش يقلص اكثرك الخساره اللي خسروا بالسيف طبيعي جدا فهمتني. اما احنا شو نقولوا؟ احنا ماذا بينا انه فما نظريه التوازن المالي بين المقدره الشرائيه للمواطن والسعر والعقلاني واللي معناتها اللي نحاولوا نكون قريب للمواطن السعر يكون مع الاقل معقول معناتها السعر معناتها ما يتجاوزش المستوى العادي. احنا انتمنوا الناس انه في خلال الاسابيع القادمه سننخفض الاسعار خصوصا انه الارتفاع في العرض
0: ان شاء الله حتى احنا هذه اللي نحبوا نوصلوه زيادة للمواطن التونسي المهتم بقطاع الدواجن بصفه اساسيه الحقيقه. شكرا لك سي محمد علي حلواس نقيب الفلاحين بولايه المهديه، حكينا شويه في نسق انتاج الدواجن وتاثيره على الاسعار وخصوصا على المعادله هذه بين العرض والطلب، خصوصا انه قطاع ديما عليه الطلب، ديما الطلب كثير وكثير جدا على قطاع الدواجن، لكن نظرا لضيق الوقت ممكن ما طرقناش للنقطه الاخيره في علاقه بتسقيف الاسعار من عند وزاره التجاره، هل هو ديما في صالح المواطن وإلا في صالح الفلاح، وعليش ديما ما نلقاوش التريفة هي نفسها في عديد نقاط البيع. نرجعوا للموضوع هذا إن شاء الله بالمتابعة، خليكم معنا توت سويت موجز لآخر الأخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثانية.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تم اليوم في ولاية سوسة الافتتاح الرسمي لمشروع افق اوروبا لاب ويز بحضور ممثلين عن جامعات ومؤسسات تكوينية ومنظمات شريكة من عدة دول اوروبية ومتوسطية كتركيا واليونان وبولونيا، بهدف ربط جسور التواصل بين المدارس والجامعات من خلال احداث مخابر حية بالمدارس الابتدائية بولاية سوسة. شيرازة تزركي تابعت وتحدثت الى رحاب بن علي، دكتورة متعاقدة بجامعة سوسة وعضو في مشروع أفق أوروبا.
2: مشروع لاب وايز بريجيك سكول سايز اند سوسايتي، مشروع يندرج في اطار برنامج افق اوروبا لاكسيون ماري كيري سيتيزنز، اللي جامعه سوسه هي المنسق العام واللي هي اول مره تصير جامعه في سوسه تنسق النوع هذا من المشاريع بالشراكه مع دي بارتنير منظمات وجامعات من اسبانيا، قبرص، اليونان وتركيا. ومعنا زيدا زوج جمعيات، جمعيه الهلال الاحمر حمام سوسه وجمعيه تونسي من تونس. هذا مزوز ما احنا الافتتاح الرسمي للمشروع. المشروع هذا معنا برشا شركاء محليين، خاصه مندوبيه جهويه للتربيه بسوسه، اللي في اطار المشروع هذا سيتم احداث 5 مخابر حيه بثلاث مدارس ابتدائيه وزوج مدارس اعداديه بمناطق نائيه في جهه سوسه. في مرحله اخرى هو المشروع يمتد عامين، المرحله الثانيه في سير انشاء كارافان مجهزه باحدث التقنيات للعلوم والتكنولوجيا، باش تدور تونس كامله ان شاء الله في المناطق، سورتو في المناطق النائيه في تونس، باش ندور ونعمل دور عن تونس كامله. باش يتم زادا تكوين المعلمين والاساتذه في المدارس اللي اخترناهم مع الاداره الجهويه للتربيه، التكوين هذاك اللي من بعد هما اصلا باش يكونوا مكونين للمعلمين والاساتذه الاخرين. الكارافان هي باش تكون حافله فيها مخبر متنقل بين تونس، فيها جميع الليسوتي اللي نسحقوهم للتجارب للروبوتيك تكنولوجي.
1: تم أمس بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني إمضاء اتفاقية تعاون خصوصية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وأيضا الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع ترسيخ التكوين المزدوج وتعزيز التشغيلية وتحديث منظومة الإدماج المهني الوطني المنجز بالتعاون مع إمارة موناكو. وتهدف هذه الاتفاقية حسب بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني بالخصوص إلى المساهمة في تنفيذ الأولويات الوطنية في مجالات التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتعزيز المواءمة بين عروض التكوين المهني واحتياجات سوق الشغل. تحتضن تونس يوم 12 من ديسمبر القادم فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي لصناعة قادة 2030 بمشاركة قيادات وصناع قرار ومؤسسات وخبراء من العالمين العربي والإفريقي. يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار السعي إلى بحث أولويات القيادة وتعزيز الشراكات بين البلدان العربية والإفريقية وصياغة رؤى مشتركة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتأثيرا في المنطقتين. دوليا، وخلال لقائهما في نيويورك بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ضرورة انسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها. الموجز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. المشهد مع زهير الجيس.
1: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجه

0: بتاعتهم. علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملوا لك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم. في المشهد نحطوا الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. الساحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيسي.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من كابوتشينو. متابعتنا الوقت هذايا باش نحاولوا نكون عندنا الحماس الكافي بيان سور باش نشجعوا الكفاءات التونسية ونشجعوا المشاركين اللي باش يمثلوا تونس في مناسبة عالمية كيما هكا نحكي على 25 ساعة عالم متصل، اللي هي تظاهرة باش تصير على المستوى العالمي، دول العالم الكل باش تشارك فيها.

0: هكا ولي؟
1: أيه ما ساكين توا بعد ثلاثة سوية أقل من ثلاثة سوية قمت علاقة تلقى اللي هي حدث عالمي الحدث هو بمناسبة تأسيس المنظمة العالمية اللي هي من أمريكا كونكت ناشن اللي تحتفل ب 25 سنة تأسيس دونك جات لبالهم فكرة أنه هما يعملوا 25 ساعة عالم متصل بدون انقطاع معناتها الاحتفاء بذكرى 25 لتأسيسهم
0: اسمعني مدام وديد مزيانة هي المبادرة متاعهم الحقيقة بمناسبة الاحتفال ب 25 سنة نعملوا 25 ساعة كونكتي أما كيفاش المشاركة التونسية باش تكون حاضرة يعني أنت قلت ما ساعتين بالضبط يلزمكم تكونوا أون ليني هكا
1: هما عاملين 25 ساعة كل ساعة من بلاد وكل ساعة تقدمها منظمة يقدموا محاضرة يقدموا مهارات يقدموا تدريب يعرفوا بمشاريعهم المهم أنت تبدأ ما متصل ويخرجوا معناتها الناس اللي باش يتابعوك يخرجوا باستفادة احنا التجربة التونسية هي الجمعية التونسية للمبادرات التربوية واللي هي انطلقت من مبادرة من دار القري الصغاري دونك احنا باش نركزوا على أهمية المبادرة أهمية أنك تنطلق من مشكل أهمية أنك تتعاطف مع المشكلة هذاك وتحاول باش تحل المشكل ومن بعديك النتائج نتاعو والأثر والتوسع خاصة معناتها من مبادرة من دار القاري الصغاري وليت برشا مبادرات وأكبر مبادرة وأفخم مبادرة عربية اللي هي الأسبوع العربي للبرمجة اللي ننظموه مع بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
0: هي توندونس هذيا نتاع التعليم أون ليني وغيره يعني كلنا نعرفوا إنه من مخلفات الكوفيد اللي ممكن خليت فما حاجات تطلع وتولي ظاهرة وتولي أيه. مطلوبة زيدا والكل. دونك أنتم التوقيت نتاع المداخلة نتاعكم باش يكون مساعتين هكا بالضبط؟
1: لا احنا هما الافتتاح باش يبداو مساعتين الساعة 0 ومن بعد يبداو يحسبوا الساعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى احنا نوصلوا الساعة 18 تجي موعدنا الساعة 7 صباحا بتوقيت تونس من 7 ل 8
0: ومشكورة توقيت غدوة نهار غدوة انتم المداخلة نتاعكم من 7 ل 8
1: ومشكورة وزارة التربية اللي هي باش يكون تحت إشرافها وباش نكونوا كلنا موجودين المتحدثين نقول لك عليهم شكون باش نكونوا موجودين في مقر المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية نوجه لهم التحية خاصة أنهم وفرونا كل الإمكانيات اللوجستية والتقنية
0: لازم عادة مدام التحضير اللوجستي يعني يكون كبير جدا على علاش على خاطر في مناسبة كما هكا يلزمنا الكونيكسيون نتاعنا راكحة يلزمنا لي بيسي نتاعنا مريقلين دونك في المفلو تونس
1: صحيح دونك هذا هو الحمد لله الى حد الان الامور لاباس الحاجه الباهيه اللي احنا المشاركه نتاعنا التونسيه هي باش تكون متنوعه اولا باش نركزوا على اهميه المبادره باش نقدمها انا كتدريب وباش نعطي خاصه توليد الذكاء الاصطناعي في صياغه المبادرات وتوليد الافكار وطريقه انك باش تنجح المبادره نتاعك تبيع مبادره تربويه ومن بعديك كان احنا المستهدف من المبادرات هذه يا تلميذ او مدرس. دونك استضفنا تلميذ المتميز اسامه الفانسي من سيدي بوزيد من معهد النموذج سيدي بوزيد. باش يقدم هو الابتكارات نتاعو والمشاريع اللي قدمها في الجمعيه معناتها حتى احنا الجمعيه ننظموا مسابقات ونعملوا تدريبات بالنسبة للسلام وهو كان من المتميزين الحقيقة ونسبت انتباه الناس اللي شافوا الأعمال نتاعو دونك هذاك علاش وجهنا له معناتها الدعوة باش يكون موجود هو والمدرب الأستاذ سميرة عافي نوجه لها التحية كذلك
0: ان شاء الله الحقيقه خير تمثيل لتونس في مناسبه كيما هكا في الاخر يعني باش يكون تكريم للبلدان المشاركه الرقم القياسي هذايا باش يكون لتونس نصيب فيه معناها اللي احنا عملنا 25 ساعه على متصل
1: بالطبيعة زيدها باش نكمل لك ومن بعديك عندي مدربه من الجمعيه معلمه هي باش تقوم تدريب براتيك حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم اهم حاجه ثم رقم قياسي داخل الرقم القياسي نتاع 25 ساعه
0: اللي هو
1: انه المحاضرات الكل باش يتابعوها الناس من مختلف دول العالم وكل متابع لمحاضره يتحصل على بادج واذا كانت تحصل على اكثر من ثلاثه بادجوات يتحصل على شهاده

0: المشاركه في البرنامج هذا في الحدث هذا. احنا نحبوا المحاضره نتاع تونس تحسن الرقم القياسي في عدد المشاركين فيها.
1: واحنا هذاك علاش انتم موجودين معانا باش وقت اللي تصير المداخله نتاع تونس نكونوا كونكتي معاكم، علاش ليه باش نشجعوا.
0: اي مرحبا، بالعكس حاجه تتفضلوا وتشوفوا صفحه الجمعيه، الناس كل تشوف صفحه الجمعيه، فما رابط موجود نتاع الموقع الرسمي نتاعهم، واحنا في المحاضره نتاعنا باش نعبطوا استماره المشاركه.
1: اي
0: اللي شاهد المحاضره يعمر الاستمارة ويتحصل على بات
1: دونك فقط يدخلوا على صفحة رسمية للجمعية التونسية للمبادرات التربوية،
0: وندعوهم أنهم منذ اللي نجم يدخل أكثر من ثلاثة محاضرات، نحبوا التوانسة تكون موجودة تحت مرقم قياس، وهذا مش غريب إن شاء الله
1: يا ربي. احنا اون توكا نوجه الدعوه لكل مستمعينا، اول حاجه يدخلوا على الصفحه الرسميه نتاعكم باش يلقاو اللين اللي من خلاله غدوه ينجموا يتبعوا المحاضره ما بين السبعه والثمانيه نتاع الصباح. وراهو اليوم انك تتبع محاضره ولا تتبع مداخله اون ليني راهي حاجه اسهل منها ما فماش، لو فات انك تكونكتي التليفون نتاعك تحط الكيت ولا الايربودز يعني تتسجل اللي انت حاضر وقاعد تتبع. ان شاء الله بالتوفيق للمشاركه التونسيه، وان شاء الله تونس ديما تكون منوره في المحافل العالميه كما هكا. فقط نحب ناخذ فكره زيدا من باب الفضول، يعني المشاركات العالميه فما دول عربيه شكون احنا؟
0: لا احنا الدوله الوحيده، الجمعيه الوحيده في الدول العربيه، ونحب نوجه تحيه خاصه الى الدكتور محمد الجميل مدير اداره تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالالكسو اللي هو رشحنا لتمثيل الدول العربية في الحدث هذا.
1: حاجة ياسر مزيانة أنها تونس تمثل كل الدول العربية في حدث عالمي كما هكا واسمها يتسجل مع مجموع الأسماء اللي باش تحصل على الرقم القياسي هذايا. حاجة ياسر مزيانة مدام وديد، شكرا ليك على كل المعطيات هذايا اللي قدمتها لنا. موافقين إن شاء الله في المداخلة اللي باش تأمنوها غدوة ما بين السبعة والثمانية نتاع الصباح، وللعالم الكل اللي مشارك في المسابقة هذايا باش يتفرج فيها، وإن شاء الله يا ربي التوانسة الكل زادا يكونوا حاضرين اللي يسمعوا فينا ويشجعوكم بالكونيكسيون والحضور في المحاضرة هذه. مشوارنا مازال متواصل على جوهر فام وفي كابوتشينو. بعد شوية باش نستدعاكم مستمعينا لتطبيق مجموعة من القواعد والنصائح اللي هي أساسية جدا باش واحد يبني كارير صحيحة.

0: حسام حبيب فرق كتير وصلنا ل 41 دقيقة على جوهر اف ام وقيت باش نهتموا شوية بالكارير نتاعنا وتحضر بحضنا المستشارة في الموارد البشرية المعترف بها في تونس يسرى بوميزة وكل التفاصيل توت سويت. يسرى صباح النور.
1: صباح الورد.
0: شنو احوالك يسرى؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله.
0: لاله عودة طيبة ان شاء الله.
1: شكرا.
0: الكابوتشينو عودة طيبة للنصائح اللي يلزمنا نطبقوها ومهم جدا انه نتوجهوا بها لجيلنا من الشباب اللي هو باش يكون متحمس برشا للحياة المهنية. هذيك علاش الموعد نتاعك باش يكون تحت عنوان كارير، كيفاش باش نبداو الكارير الصحيحة وكيفاش نبنيو هالكارير هذيا. واليوم يظهر لي عندنا موضوع تري سبيسيال استوحيناه مع بعضنا من أسئلة شائعة جدا. اللي هو هل ممكن اني نكتب السي في نتاعي بالذكاء الاصطناعي؟ اوكي، هو الذكاء الاصطناعي هو يخدم ويعاون وكل شيء،
1: حاجه اسونسييل في حياتنا اليوميه.
0: فوالا هاو نعطيه الذكاء الاصطناعي ويخدم لي تمبليت نتاع السي في ياسر مزيان كما نقولوا زيرو فوت، هذا ممكن والا لا؟
1: هو ممكن، اما ديما يلزمنا نبداو واعيين بالاستخدام الراشد للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ولا حاجه نيسيسير، ولا حاجه لازمه في حياتنا اليوميه، في قرايتنا، في خدمتنا،
0: في كل شيء.
1: سوف كو يلزمنا لانفورماسيون اللي ناخذوها ما ناخذوهاش واعيين مغمضين. دونك باش نستعملوه اليوم كيفاش يعاوننا في السي في، باش هو يخدم لنا السي في والا باش يعاوننا. دونك احنا باش نشوفوا كيفاش نجم هو يعاوننا باش احنا ما نطيحوش في الفخ الكبير، فعود باش نكونوا باش نكسبوا اوبورتونيتي نوليو نخسروها اي لون تيرم، سورتو في الميليو بروفيسيونيل. اذا كان خرجت عليك اتيكيت والا خرجت اون فورماسيون خايبه، راهي ماهيش باش تقف عند المؤسسه هذيك، راهي باش تدور في الميليو بروفيسيونيل الكل.
0: وخصوصا لي اتيكيت هذوما اللي تحكي عليهم، سورتو اذا فما خطا مهني ما يتعديو دو بوش اوغي،
1: معناها
0: وينتشروا زاد سريعا. انت قلتي لازمنا نردوا بالنا من اللي باش يعطيونا ما ناخذوش عينينا غامضة. كيفاش باش يغلط لي هو اني باش نعطيه المعطيات، اني باش نعطيه الاسم واللقب، باش نعطيه تاريخ الميلاد، باش نعطيها الخطوط العريضه نتاع الكارير نتاعي؟ يقول قايل ما فماش مجال انه لي باش يغلط ولا ينجم يغلط.
1: باهي، هو ما فماش مجال بالنسبه لي اني باللوجيك، ما فماش مجال باش يغلط. سوف كو فما حاجه تعديت عندها السنين التالي، جو بونس ان 2017 اون 2018 فما اون سوسيتي كبيره معروفه في الكوزميتيك في لي بارفان استعملت الذكاء الاصطناعي باش تطور المنتوج نتاعها تقدم في الديفلوبمون. عطات الخدمه الكل للذكاء الاصطناعي من غير انترفونسيون نتاع لوما، اي الريزولتا كانت كاتاستروفيك، على خاطر الكوتي هذاك تعدى فالسيفي الريزولتا اللي عطاه لها فالسيفي بارابور اون كومباريزون انتر البزوا نتاع لي زوم اي لي فام. دوكو دونك رجعت عاودت خسرت برشا فلوس، برشا برشا برشا فلوس.
0: معناها انك تخلط في الكوزميتيك بين لي بزوا نتاع الرجال ولي بزوا نتاع النساء، معناها اكيد باش تعطيك
1: هو الريزولتا اللي عطاه لها. اكزاكتومون، دونك وقفت بالكدا على انه الذكاء الاصطناعي اليوم يعاوني، سوف كو يلزمني ان اتر هومان اللي يعمل له لاكومبانيمون سورتو مع الاي جينيراتيف. هوني باش نحكيو، انت كي تستعمل ولا تستغل الاي، كل انسان عنده اي خاص به. انت كي تستعمل تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كوبيلوت ولا اللي هو، كي باش تستعمله في البيسي نتاعك باش يبدا ياخذ في لي دوني نتاعك انت. دونك كي باش تساله سؤال باش يعطيك انفورماسيون ولا اون ريبونس على الباس نتاع لي زانفورماسيون اللي ديجا انت سالت عليهم قبل. دونك باغ اكزومبل انت تستعمل فيه في تو سكي برودوي شيميك، باش يجي نعطيه اون كيستيون على برودوي باغ اكزومبل نبعدو برشا على لاشيتكتور، باش يعطيني دي زانفورماسيون بازيك على الاخر بلوز او موان نيرسي بوكو دانفورماسيون، معناها انفورماسيون بريسيزيون اي ديتاي. دوكو باش ننصحكم احنا نرجعوا لموضوعنا اللي هو لي سي في. السي في خذ السي في نتاعك واختار 5، هذا ديما نقولوا لي زيتيديون تاعي، اختار 5 اوتي اي اي اللي تنجم تستعملهم واعطي وتيليشارجي السي في فيه وقول له اعمل لي ايفالواسيون للسي في نتاعي. للسي في نتاعي فمش اعطيك ان بورسنتاج، اذا كان تحت ال 50% à rejeter. Il y a qu'un four 90% à rejeter. Allez, il y a qu'un taille barcha. Moi, je suis catastrophique quand tu sais bien à ce point. Ou il y a qu'un taille barcha, mais je suis un CV perfect. دوكو باش تبدا تسيليكسيوني
0: اذا ليفالواسيون عطاتني اقل من 50%
1: اقل من 50 اقل من 40 فما اللي عطيك حتى 12% هذيك اغوجيتي
0: اغوجيتي معناها اللي ما خدمش خدمته كونفينابلمون
1: ولا انت باغ اكزومبل اني عندي 5 اوتي وباش نعمل ايفالواسيون نلقى واحد في 92% وواحد في 12% وواحد في 45 وواحد في 60 دونك اني باش نبدا نقرا ونعمل ايفالواسيون نلقى روحي سيستيماتيكمون اللي عالي برشا باش نلميني واللي طايح برشا باش نحيي اكزاكتومون زايده دونك باش نقعد في البلوز او موان علاش نقول لك باش لازمك تخدم باللوجيك دونك باش تعمل انت الكريتير اللي عطاهم لك اللي بالوحده بالوحده باش يقول لك لي فوت دوغراف لا تراديكسيون حتى
0: التمبليت
1: اللي انت تستعمل فيه تركيبه الجمل السونس راهو غلط دونك باش يعطيك انت باش تبدا تحسب بشويه بشويه باش تشوف انه هو صحيح وانه هو اللي غلط انه هو اللي تخلك اون بروفوندور وانه هو اللي عطاك جوست ان ريزولتا سوبرفيسيال دونك ما ينفعكش برشا
0: كي برشا فاست هذا انك تستعمل برشا ادوات الذكاء الاصطناعي في نفس الخدمه في نفس المهمه وتقارن بين النتائج بالحاله
1: بين النتائج
0: على السوسه
1: هذه نقول لهم انت ما استعملوها دونك باش تاخذ لوتي نتاعك اللي باش تولي تبدا تبني به وتبدا تعطي تعمل لابرونتيساج كيفاش بالوتيليزاسيون نتاعك انت معه
0: باش يولي كيما نقولوا لاجون نتاعك انت الخاصه بك انت نجيو الموضوع التمبليت وموضوع الديزاين والكل جينيرالمون العالم الكل يحكي على الموديل اوروبيان والموديل الكندي الموديل اوروبيان والموديل الكندي لي اي اليوم كي نعطيوها برومبت خاصه بالذكاء بالسي في شنو وين يوجهنا الموديل اوروبيان ولا الموديل الكندي
1: باش نعطيك اني بوتيتر باش نجاوبك اوترومون

0: اني باش نمشي ناخذ لوتي اي اي باش كنت اي ولا كونسير اون انفورماتيك ولا اون سايبر سيكوريتي باش نشوف نقولوا اعطيني
1: اقترح لي سوسيتي
0: ولا اقترح عليا لي سوسيتي الموجودين الانتوراج نتاعي اني مو ساشون كو اني موجود في سوسه والا اني نطمح باش نمشي نخدم في تونس نقول اعطيني لي سوسيتي اللي نجم نلقى فيهم ستاج بي اف ولا نلقى فيهم ستاج دي تي ولا نلقى فيهم ان امبلوا سولون سبيسياليتي نتاعي ونذكر له سبيسياليتي شنيا ونذكر له المستوى نتاعي ونعطيه بريسيزيون لي سيرتيفيكاسيون اللي نعملتهم ونقول له اعطيني في السيكتور ونحدد له الريجيون اللي نحشي بها كو سو سوا في سوسه في سوسه زاد نحدد له بتيتخ ما نحبش ديبلاسمون برشا دونك سوسة ولا المسير ولا سوسة مسير مهدية ولا سوسة مسير كهو ولا تونس ونقول له أعطيني منهم ونحدد له زيد النوبر أعطيني عشرة لبلو هكا إيفولوي ولا لبلو مشكورين أكثر العشرة ولا خمساش ولا عشرين أنتربريز اللي نجم نقدم فيه
1: دونك ينجم يعاونك بالكتاب بالكتاب
0: يعطيك الأسامي إكزاكت يعطيك لي زادغيس يعطيك شكون تكلم في السيكتور نتاعك شكون تكلم ولا شكون في سبيسياليتي بلوتو وشكون لاجون ياي بلوتو مش لاجون بيرسون ريسورس هيومان ريسبونسابل ريسورس هيومان المسؤولة على لاكسبتاسيون دي دوسيي دونك يلزمنا شوية وعي ونلقاو لي زانفورماسيون الكل موجودين
1: ويلزمك تثبت ديما وراه يظهر لي زاد هذايا نصيحه اللي نقدموها للناس الكل اللي يحبوا مش حتى يكتشفوا لي سي بون معناها كيما قلت انت الذكاء الاصطناعي يدخل في حياتنا اليوميه اما ديما فما دي زاستوس بالرسمي ما نجموا ناخذوهم كان من عند لي زيكسبير في علاقه بالتحضير للكارير فقط نختم بالنقطه هذه كونسيرنون الموديل يعني الموديل اوروبيان والا كنديان لي ريبونس جينيرالمون تاع لي اجون اي اي وين ماشين اكثر معناها في الموديل كنديان اللي ما فيش الاسم لا لا ما فيش التصويره بلوتو هو الموديل
0: التصويره
1: ولا والاوروبيان هو اللي فيه التصويره باغ اكزومبل سي كوا معناها شنو هي التوندونس تاو
0: بون ديما انت تحدد الطموح نتاعك شنو انت تحب تخدم في كندا تطمح باش تمشي تخدم في كندا تحب تقدم دوسي نتاعك لكندا سورتو في بعد دي جورني بورت اوفيرت موجودين في تونس والكل والا تحب تقعد في الاوروب دونك وهون يفرق زيد كيف كيف
1: واذا اني مانيش انتريسي لهذا لهذا مثل انا انتريسي سوسيتي في تونس
0: ستاندر
1: دونك ستاندر اللي هو
0: ستاندر اللي هو سيفي اوروبيان موجود في بلي كريتير بكل شيء دونك ديما زيد ننصحوا اللي لي زاتي اس يلزمك انت تاخذ لي تمبليت اللي ما في اللي نجموا يتعداو باللي زاتي اس هذوما في لاجون اي اي نجم يطلع لك لي ديفيسيت في كونسيرنون لي زاتي اس يقول لك هذا يتعدى ولا هذا ما يتعداش
1: صحيح على خاطر اليوم الفرز نتاع لي سي في يصير باللاتي اس
0: معناها اي ما عادش قبل كنت شويه تدخل الانترفونسيون تاع اليوم توا ليتاب لو الكل تتعدى باللاجون اي اي دونك حتى لي زونتربريز قاعدين يربحوا برشا وقت بالتيليزاسيون باللي اي كو سو سوا في الفرز في السيليكسيون في لي مو اللي موجودين في لوفر دومبلوا اللي انت يلزمك تنتجريهم في السي في نتاعك لكن تنتجريهم ولا تحطهم بطريقه ذكيه جدا على خاطر مش كيف ما يجي تحطهم ومن بعد فما باش ان طونك اني ريسبونسابل ريسورس هيومين باش نعمل اكل فيريفيكاسيون ما بين موجود في السي في البروفيل لينكدين وانت شنو حاطط واللي في غير يقول
1: نحكيو فيهم الجمعه هذه الجمعه الجايه هذوما هذيا خاطر احنا سي بون السي في خدمناه بالاي وعارفين انه عمليه الفرز من بعديك عند الغسوغ سيومين باش تصير بالاي اعطينا لي زاسوس اللي يستعملوهم الشركات زادا كيفاش يفرزوا في الـ في الـ في السي فيات والترشحات كما نقولوا باستعمال الذكاء الاصطناعي ولي زاجون اي اي شكرا لك يسرى بوميزا يعطيك الصحه مستشاره الموارد البشريه المعترف بها في تونس واللي تكون حاضره معنا اون طونك اكسبيرت الحقيقه في في علاقة بالكارير والمسيرة ولا السيرة المهنية للواحد ينجم يعملها في حياته احنا مكملين معاكم الرونديفو مستمعينا في كابوتشينو حتى الماضي ساعة توت بيت باش نخليكم من جديد مع الموسيقى وما تنساوش نصف النهار بالضبط يكون موعد مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم النشرة الثانية للأخبار

0: حبيبتي.
1: أنا بيلوت واليوم بشنزكم من اليابان.
2: ذوق ماما، هذا أول كاتو نعمله في الباتيسخي متاعي.
0: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
3: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
4: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
5: مع أورانج بوستي لغنطخي بسانك جي.
6: اليوم اون إكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5 جي سمارتفون بوستي بارليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
5: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغونتخي ب 5 جي.
4: عندك أورانج.
7: جوهرة
0: بوبليسيتي.
8: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
9: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. ناسا تؤكد التزامها بتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وتعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية. وإطلاق المعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة من تونس دعما لموقع بلادنا في القارة الإفريقية. في تفاصيل أخبارنا، أطلق المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة اليوم الخميس المعهد الإفريقي لأعضاء مجلس الإدارة بهدف تكوين أعضاء مجلس إدارة للمساهمة في حوكمة الشركات الإفريقية والبنوك وتكوين شبكة علاقات مع الدول الإفريقية، وفق لما أكده لجوهر فام معز الجودي رئيس المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة.
10: اليوم عنا إطار قانوني، عنا إطار تشريعي، وعنا مجموعة من الممارسات ومجموعة من الآليات في مجال الحوكمة وكذلك في مجال شفافية المؤسسات وكل ما هو مقاومة تبييض الأموال ومقاومة الفساد. في نفس الوقت المعايير متاع الـ ESG، هذا ما يعبر عنهم الـ ESG، يعني البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة، هي معايير جديدة نوعا ما، لكن العالم قاعد يخدم بها وقاعد يقدم بها، لأن المؤسسة في الوقت الحالي وفي المستقبل ما عادش تنجم تستثمر وتتطور من غير ما تحترم البيئة ومن غير ما تحترم حقوق الموظفين وحقوق الأطراف المتداخلة ومن غير ما تكون عندها ممارسة حوكمة فعالة. في تونس فما تحسيس، فما وعي، فما مؤسسات تطورت في هذا المجال ولت نموذج على المستوى مغاربي وعلى المستوى الإفريقي، لكن فما عديد مؤسسات أخرى مازالت تنقصها الحوكمة الرشيدة وأكثر امتثال لمبادئ ومعايير الـ ESG. إذن فما مجهود آخر لازم يتزاد، ونحن المعهد التونسي للمتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة هذا هو الهدف متاعنا، أنه نحسوا أكثر وندفعوا المؤسسات باش يزيدوا يحسنوا أكثر في معايير الحوكمة. كان عنا قبل 4-5 سنتين كانوا عنا 3-4 نساء في مجلس إدارة في المؤسسات المدرجة في البورصة، الآن العدد معناتها فات 30 امرأة تقريبا، ماذا بينا نزيدوا أكثر من هكا. ونحن كمعهد تونسي لأعضاء مجلس الإدارة هذا هو الهدف متاعنا، أنه المرأة التونسية تكون عندها موقع ريادي وتكون عندها مكانتها في مجلس الإدارة.
9: أكد أنيس الجزيري وهو رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي مساهمة هذه المنظمة في إرساء وبعث هذا المعهد الإفريقي ضمانا لتموقع تونس في القارة الإفريقية وترسيخا أيضا لعلاقاتها وتجاربها مع مختلف الأطراف الإفريقية من شركات وبنوك ومؤسسات.
11: اليوم شاركنا في مبادرة جديدة حقيقة ومهمة جدا، وهو إطلاق هذا الانستيتو أفريكان ديز أدمينستراتور، المعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة، وهو مبادرة تونسية من المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة بحضور 5 من الجزائر، من يعني المغرب غوناكري من الكوت ديفوار، لكن الهدف من المبادرة هذه هو أنه نخلق معاهد أخرى في بلدان إفريقية، وتونس مش تكون قاطرة لهذا معناتها المعهد هذا، وأن نكونوا أعضاء مجالس إدارة، وهذا مهم جدا بلاش تكون تونس يعني أحد البلدان اللي مش تكون هالأعضاء مجلس الإدارة، باش الريزوم تاعنا في إفريقيا يكون أكثر، باش نساهموا أنه في الجوفرنونس متاع الشركات في إفريقيا، في تاع البنوك متاع الانستيتيوشن، يكون عنا دور في إرساء هالمعهد هذايا، في تكوين هالريزو هذايا، ويكون هذا الريزو حقيقة مهم لتونس باش نجمو نطوروا اولا علاقاتنا مع البدائل الافريقية، مع الشركات، مع البنوك. دونك مبادرة طيبة وطيبة جدا، مجلس عمل تونسي نثمنها، واحنا مش نضعوا كبارتنير كافة اللي بارتنير متاعنا وشركائنا في افريقيا على ذمة هذا المعهد باش نجمو ندخلوا المعاهد الاخرى اللي مش موجودة في بعض البدائل الافريقية وان كونسوليد البوزيسيونمون نتاع تونس في القارة الافريقية.
9: دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية، حيث أكد الوزير أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية لتطوير مشاريع تستجيب للأولويات الوطنية وتستفيد بصفة فعلية من فرص التمويل المناخية المتاحة، داعيا إلى مزيد دعم هذا الدور العلم أو دور البحث العلمي في بلورة المشاريع وتحديد الأولويات وتحويل نتائج البحوث إلى مشاريع واضحة. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شارك في فعالية رفيعة المستوى حول العمل المناخي نظمها الأمين العام للأمم المتحدة خصصت لبحث سبل تسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية. وتطرق الوزير في كلمته بالمناسبة وفق بلاغ الوزارة إلى الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز قدرتها على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، لا سيما في مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقية. في هذا الإطار أكد النفطي أن تونس تعمل على تعزيز قدراتها الوطنية على تعبئة التمويل المناخي، مشيرا إلى أنه سيتم بتاريخ 7 أكتوبر القادم تنظيم ورشة وطنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول النفاذ إلى التمويل المناخي متعدد الأطراف بمشاركة مختلف الأطراف الوطنية والشركاء في التنمية، بهدف بحث السبل العملية الكفيلة بتحسين تعبئة التمويلات المناخية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريشتر مدنا أعدة في شرق تركيا صباح هذا اليوم الخميس. إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفادت بأن مركز الزلازل حدد في منطقة كرابوربو التابعة لمدينة شانلي أورفا شرق تركيا. من أعادت نتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب رسم موازين القوى داخل مجلس النواب بعدما انتزع حزب الأصالة والمعاصرة صدارة المشهد الحزبي في المغرب متقدما بفارق واسع عن التجمع الوطني للأحرار الذي تراجع إلى المركز الثاني، في حين سجل فيه حزب العدالة والتنمية عودة قوية إلى البرلمان المغربي. شكرا وإلى اللقاء.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
12: عجين إنرجي قدملكم أنفوسبور.
13: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
14: بيك معكم في انفو سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي يلعب اليوم اولى مقابلاته في تصفيات كأس امم افريقيا 2027 من يواجه المنتخب الاوغندي انطلاقا من الساعة الثامنة على استاد حمادي العقربي برادس. التشكيلة المنتظرة للمدرب معين الشعباني في حراسة المرمى ايمن دحمان، على الجهة اليمين يان فاليري، على الجهة اليسار علي معلول، ثنائي في الدفاع ادم عروس، منتصر الطالبي، الفرجيني السيسي، عيسى العيدوني، اسماعيل الغربي، حازم المستوري، ياسر عاشوري وخليل العياري. 4-2-3-1 هذه التشكيلة المنتظرة للمدرب معين الشعباني. نذكر المباراة تنطلق على الساعة 8 ليلا ومنقول على قنوات البي ان سبور. مع المنتخب الوطني التونسي لكن لأقل من 20 سنة وين يفتتح اليوم مشاركته في دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لكأس أمم افريقيا وين يواجه المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة الثالثة على استاد السويس بالقاهرة مصر. التشكيلة المحتملة لرجال المدرب نبيل الطرابلسي في حراسة المرمى سليم بوعسكر، وسيم القريشي، نعيم التلمودي، ريان بوقديد، علي جابر، نوام سترونز، ضرار بريك، اسكندر بوزميتا، سالم بوعجيلة، أنس السعيدي، وفادي الطيشي. آخر مواجهة كانت ضد الاتحاد المونستيري مواجهة ودية وفات واحد بلاش بونت وياسين الشعباني. أخبار البطولة وكالعادة البطولة التونسية وفية لتغييرات المدربين وتغييرات الإطار الفني وعدم الاستقرار. شكري الخطوي مدرب جديد لفريق الترجي الجرجيسي خلفا لمنصف مشارق. شكري الخطوي سبق له مدرب الملعب التونسي اتحاد تطاوين مستقبل سليمان النجم المتلوي هذا في البطولة التونسية ودرب أولمبيك أسفي المغربي في البطولة المغربية. قام مع تغيير المدربين وفريد شوشان على رأس المقاليد الفنية لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. من المنتظر أن يباشر اليوم مهامه خلفا للمدرب السابق للفريق يوسف المويهبي. نحكي وفولي بول الكرة الطائرة. المنتخب الوطني التونسي يتأهل للدور النهائي لبطولة أمم إفريقيا للمرة 19 في تاريخه بعد فوزه على المنتخب المغربي 3 أشواط مقابل شوط. على بطولة الأمم الأوروبية وقمم في الانتظار في المجموعة الأولى الليلة قمة الفايكينج بين المنتخب النرويجي والمنتخب الدنماركي، واجهة منتظرة بين المنتخب الهولندي والمنتخب الألماني. أول ظهور لتشافي ويورغن كلوب على رأس المقاليد الفنية للمنتخب الهولندي والمنتخب الألماني. المنتخب البرتغالي يواجه المنتخب الويلزي، ثم في المجموعة الثانية المنتخب النمساوي في مواجهة سربيا، وكوسوفو يواجه منتخب سيء الذكر. هذا كل معنا في انفو سبور. كان معكم رمي نصر في التقديم. ما تنساوش الموعد الليلة مع راديو سبور وتغطية خاصة لمواجهة المنتخب الأوغندي والمنتخب التونسي مع جمال وبقية ليكيب. دمتم في رعاية الله.
12: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: كابوتشينو
3: كابوتشينو،
2: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني
3: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع.
4: تاريخ 24 سبتمبر 2026، موعدنا مازال متواصل في كابوتشينو حتى الماضي ساعة. ذكرتكم بالتاريخ خايفة معليش، على خاطر وزارة التربية حتى هي ذكرتنا برزنامة المراقبة المستمرة بالنسبة للعام الدراسي 2026 2027. الصغيرات خليني أقول في المرحلة الابتدائية، حتى المعلمين مازالوا يسخنوا في البلاصة، مازالوا كيف دي والكل. الوزارة قالت راهي الرزنامة مضبوطة ومحددة في علاقة زادة بالعطلة الرسمية وأيام الأعياد والكل، والثلاثي الأول المراقبة المستمرة متاعو راهي باش تبدأ يوم 2 نوفمبر 2026 وتتواصل حتى 21 نوفمبر. بالنسبة للمرحلة الاختبارات التقييمية الكتابية زادة باش تبدأ في 23 نوفمبر وتتواصل حتى 5 ديسمبر، وأكيد فما حصص باش تكون خاصة بإصلاح الاختبارات وتنزيل الأعداد بالفضاء المخصص للفضاء الرقمي للأعداد من 7 ديسمبر حتى 12 ديسمبر. وأكيد مديري المؤسسات التربوية باش يصادقوا على النتائج ويسلموا بطاقات النتائج بالنسبة للتلامذة في الفترة ما بين 10 ديسمبر و 12 ديسمبر 2026. هذا في علاقة بتنظيم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية والتراتيب امتاحها الكل. سنو الحقيقة الجدولة واضحة، والتلامذة اللي نحبوا زيدا فكروهم هما تلمثل الاعدادي والثانوي اللي يقولوا لهم فروض المراقبه لي دوفوار دو كونترول نراهو اخر اجل ليهم باش يكون 21 نوفمبر. معناها انتم اذا باش تبداو تعديو في لي دوفوار دو كونترول راهو من اخر ما بين اخر اكتوبر واخر نوفمبر، والفروض التاليفيه السير العادي من 23 نوفمبر ل 5 ديسمبر، وتتعطل الدروس في الاسبوع المغلق كيف ما تعرفوا ديما من 7 حتى 12 ديسمبر. احنا ذكرناكم وقدمنا لكم المعلومه وقدمنا لكم الرزنامه، ويلا عليكم انتم كان بالاجتهاد والعمل، وان شاء الله بنجاح والتوفيق للجميع. اخبرنا متابعتنا بعد شويه باش تتواصل ونمشيو من خلالها الى بنزرت، وحديث باش يكون على المنتدى العالمي للبحر اللي باش يصير في بنزرت، وكل التفاصيل مع ضيفتنا بعد لحظات.
5: انا فاضل لسه معايا كم اول مره،

0: رجعني لكم في جوهرة فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم. كابوتشينو ما زالت متواصلة. نعم ما زلنا نترشفوا في قهوتنا الثانية صباح اليوم مع الأخبار والمتابعات وكما قلت لكم الأجواء تتسويد باش نمشيو من خلالها إلى بنزرتا.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جوهرة FNTV. شوف أسمع ومتمتع.
0: تويت على جوهرة فيم هي مدام ريم بنزينة رئيسة جمعية الموسم الأزرق باش تحكي لنا على تظاهرة اللي باش تنطلق غدوة إن شاء الله والمنتدى العالمي للبحر اللي عام سنة خليني نقول من الشواغل الكبرى متاعو. كيف نحافظ وكيف نتحصل وكيف نضمن اللي احنا عنا متوسط بدون بلاستيك؟ أكثر تفاصيل معاك مدام ريم. صباح النور أهلا وسهلا.
2: صباح الخير ونسلم على المستمعين متاعنا الكل. شكرا للجوهرة فيم لهذا الانترفيو.
0: يعيشك يا لاله مرحبا بك. دونك خلينا قبل كل شيء مدام ريم نقدموا الجمعيه اللي سيت اكثر اسها واهتماماتها اساسا شنو هي؟
2: الوغ الجمعية تأسست عام 2018، دونك عندنا براتيكمون 9 سنين وحنا في السنسيبيليزاسيون. نقوموا بدي كامبان توعية للصغار من حتى للتوانسة الكل، وكل عام نقوموا بالمنتدى العالمي للبحر اللي السنة عنده هالوبجيكتيف باش نحكيوا على البلاستيك وكيفاش نتحداو البلاستيك وكيفاش نقصوا منه وكيفاش نوصلوا الى بحر ابيض متوسط خالي انتر غيمي من البلاستيك.
0: وهذه نتصور حاجه مهمه جدا لبناء الغد لبناء المستقبل باش نخليه ارث بيئي سليم قدر الاستطاعه للاجيال القادمه، وخصوصا انه كل ما تم تداوله في علاقة بالبلاستيك خصوصا في البحر وفي الماء اللي هو ياخو سنوات طويلة وطويلة جدا باش كما قلوا يضمحل. صحيح هذا هكا ولي؟
2: Exactement. أكثر من 100 سنة لتسكي بلاستيك ميكرو بلاستيك نانو بلاستيك، ولهذا معت العبد قبل ما يلوح أي حاجة في البحر نعود ونكره راهي التوعية بتاع كل تونسي كل شخص عايش في البحر الأبيض المتوسط لازم يخمم على البيئة البحرية متاعه اللي تلوحه في القاع يتوجد في البحر.
0: أكيد وبعديك بالتقلبات الجوية والمناخية والظواهر اللي قاعدين نشوفوا فيها عادة يعاود البحر يرجعنا اللي طيشناه فيه الكل. بي خليني نرجع نركز معاك على المنتدى العالمي للبحر اللي بش يصير في بنزرت. هو غدوة إن شاء الله بش يكون
2: Exactement. هو غدوة نهار كامل والمنتدى يترأسه باسكال لامي كي ت un ancien président de l'OCDE سمحني de l'OMC et donc باش يقوم افتتاح المنتدى ومن بعد ندخلوا في جوهر الموضوع مع خوليو كوردانو اللي هو اليوم le président du comité international sur la lutte contre le plastique اللي كيما تعرفوا ce comité اللي صار وتبع les Nations Unies واللي صار اللي عمناو في فترة أوت 2025 ومن بعد ما حكينا وكنا باش نوصلوا للنيغوسياسيون كل شيء تحت في الماء. علاش؟ على خاطر ما وصلناش الكونسنسوس جينيرال باش نوصلوا ناخذوا القرار المهم. وقتها قلنا احنا هذا على المستوى العالمي ما وصلناش، هات نبداو على مستوى البحر الأبيض المتوسط. وهذا هو الأوبجيكتيف نتاع المنتدى سكو لامينا معناتها دي ريسبونسابل من كل البلدان على كل المستويات كسوسوا من العلماء كسوسوا الباحثين والعلماء مي اوسي المسؤولين من لا سوسيتي سيفيل دي زاكتور ايكونوميك اي اوسي لي ديسيدور بوليتيك. ومن هنا باش في المتداول نتاعنا نتاع غدوه عندنا دوتر سيسيون اللي باش يصيروا منهم كيفاش يراو العلماء هالبلاستيك وكيفاش النجم يفهموا avec des données précises شنو هو البلاستيك كيفاش نتحداو كيفاش الشانجمون كليماتيك زاد هو يضغط على البحر الابيض المتوسط ويزيد في البوليسيون نتاعو وشنو هو الحلول والحلول باش نشوفوهم اترافير ان اوتر بانيل اللي هو لي لوفيي كيفاش نجمو احنا نساعدو لي سوليوشن من لوكال للبوليتيك ومن بعد وجهه النظر نتاع لي زيتا اي لونيون اوروبيان في البحر الابيض المتوسط وتتواصل النهار نتاعنا في العشيه بالنظره نتاع لا سوسيتي جيفي المجتمع المدني دونك باش يعطينا الافكار باش يعطيونا زيدا des acteurs de l'innovation, les start-up. كيفاش هما يخدموا على هالموضوع. دي ستارت اب تونيزيان مي دي ستارت اب زاده من البحر الابيض المتوسط كوسوسوا اللبنانيين والا فرانسيس والا حتى من البانيا ايتترا. وهذا الكل بشنو فيه ومن بعد بنظره على دي بروجي كونكري كيفاش في بنزرت نجمو نعملو بوتيتر اون زون دو فرانشيز فور لو بلاستيك اللي هي تولي فما لا ترانسفورماسيون تاع البلاستيك الى الكربون وتولي هنا فما حاجه جديده باش تتعمل في بنزرت ونواصلوا مع التلامذه. علاش مع التلامذه؟ خاطر هي الصوت نتاع معناتها لا جينيراسيون فيتور. وهذا مهم ياسر اللي احنا اليوم بتتخفت علينا الفوت اما عندنا توت اون جينيراسيون جايه وهي لازمها تكتسب هالموضوع وتخدم عليه بكل جديه. ولهذا باش نشوفوهم ياخذوا الميكرو ويفهمونا رؤيتهم وكيفاش هما يشوفوا المستقبل نتاع البحر اللي عايشين فيه.
0: كلامك صحيح 100% مدام ريم، خصوصا ربطوها بأجيال المستقبل اللي هما صناع القرار نهار آخر، واللي اليوم نشوفوا يعني حتى في الدراسات العليا اللي قاعدة تلقى في إقبال كبير جدا. نحكيو على الانتربرونيا بلو، معناها اليوم فما شهائد ماجستير في تونس في علاقة بالانتربرونيا بلو، فما دي تيز دو دكتوراه. دونك نشجعوا بيان سور على المجال هذايا. دونك خليني نذكر مستمعينا مدام ريم لو تسمح غدوة وقتاش باش يصير المنتدى هذايا فينا بلاصة بالضبط الناس اللي ممكن انتريسي يعني بالمستقبل نتاع البحر الابيض المتوسط ينجموا حتى يكونوا متواجدين معاكم ويشاركوكم حتى في الحوار.
2: اكزاكتومون دونك غدوة نبداو من 9 نتاع الصباح، 9 قد هي توصل ل 9 واحنا نفتتحوا المنتدى وتتواصل حتى العشيه 5:30 وهذا الكل باش يصير في لوتيل نور في بنزرت. فوالا واليوم ديجا بدينا بورشه عمل مع دي ريبريزونتون من برشا مدن تونسيه مي اوسي من وهران ومن ليبيا ومن مصر ايتترا باش نخدموا على لي فيل فات اللي يصيروا في السواحل كيفاش هما يشوفوا اترافير لو بروغرام شير فورميد دو بروغرام انتريغ نيكست ميد. دونك فوالا عندك اليوم ديجا ورشه عمل وغدوه باش نعاودوا نعملوا الخلاصه نتاعها في بنزرت. كل شيء صاير في بنزرت في لوتيل نور
0: ان شاء الله. ان شاء الله شكرا ليك مدام ريم بنزينة، يعطيك الصحه لله على كل التفاصيل هذيا ونشجعكم الحقيقه في التفكير في المستقبل، التفكير في الكره الأرضية، التفكير في البحر الأبيض المتوسط. راهو هذايا مجال مهم جدا للبحث للدراسات العليا للتوسع فيه للناس اللي تحب تستثمر زيادة، راهو الاستثمار ولا في كل ما عنده علاقة بالطبيعة، كل ما عنده علاقة بالمناخ، كل ما عنده علاقة بالموارد الطبيعية وإنتاج الطاقة. دونك الحقيقة هذا هو المستقبل اللي نشجعوا عليها جدا. مشكورة جدا مدام ريم، بالتوفيق إن شاء الله. أكيد جوهرة فهم شكون لها متابعة للمنتدى العالمي للبحر اللي بيصير غدوة في بنزرت، وإحنا متابعتنا زيادة ما زالت متواصلة. وبعد شوية باش يكون حاضر الدكتور رياض مرابط في موعد جديد مع الوثائق التاريخية وتاريخنا من خلال فقرة الثقة في الوثيقة. واليوم الدكتور رياض مرابط مستمعينا باش يحكي لنا على الهندام المدرسي. أكيد اللبسة كيفاش، الهندام المدرسي كيفاش كان، أما راهو باش يرجع بينا العصر بعيد جدا اللي هو العصر الأغلبي، وكل التفاصيل تلقاها توت سويت مع الدكتور رياض مرابط.
3: الثقة في الوثيقة.
4: مرحبا سناء، مرحبا أوفيا جوهرة فام في كل مكان. وثيقتنا اليوم في الثقة في الوثيقة تتعلق بموضوع الهندام المدرسي. وش الزي المدرسي؟ الهندام المدرسي. وقضية الهندام المدرسي الحقيقة ولات قضية حارقة اليوم. تشوفوا الصغيرات والمراقين يعني في حالات كثيرة الهيئة متاعهم ما توحيش بأنهم تلمذهم. للنقطة آخر طريحة كليتها وأنا تلميذ قبل ما نعدي الباك تقريبا بشمعتين ولا ثلاثة، سببها أني دخلت للمعهد لابس سروال أبيض عندي كيما توا وسورية كحلة، وقتها الموضة سوري كحلة اللي فيهم نمرو مذهبين طريف وصباطة بيضاي واللي هي اليوم غادي من محترمة تعتبر. أداني القائم الحام قاليش لهنا يا أخي ماشي للفرح أنت، ماشي العرس ولا ماشي تقرأ؟ لا قلت له ماشي نقرا عندي ساعتين فلسفه. قال لي هذه هيئه نتاع تلميذ، هذه هيئه نتاع واحد ماشي العرس ماشي الطهور. مد يدك الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله هو يسامحني في الحقيقة لأنه كان درس لأنساه ونبهني أنه فعلا الهيئة العراسي ما هيش هيئة متاع مدرسة. وثيقتنا اليوم تعود إلى بداية القرن الرابع للهجرة أو حتى أواخر القرن الثالث. الخبر اللي باش نقرأه لكم ورد في العديد من كتب الطبقات والمصادر الإفريقية، كما رياض النفوس للمالكي وكما معالم الإيمان قبلها هي مدارك القضائية، برشا كتب قديمة مصادر ذكرت الخبر هذا ربما باختلافات بسيطة في الصياغة، ولكن النص كما ورد في معالم الإيمان هو التالي يتعلق بأبو العرب. طبعا نحكي لك عليه شكون أبو العرب. يقول النص: وكان أبو العرب من بيت رياسة وجاه، فكان إذا أراد الخروج للجامع لسماع الحديث والخلود للشيوخ يدخل دكان بعض أصحابه في السوق فينزع عنهم ثياب الإمارة ويلبس ثيابا دونها ليأنس بها أهل العلم والتواضع، ثم يمشي إلى الجامع، فإذا فرغ من مجلسه وحلقته عاد إلى ذلك الدكان فلبس ثيابه الأولى وركب إلى داره. ركب معناها ماشي، راكب ماشي في حصان. دونك سيد هذا أبو العرب التميمي هو من العائلة الأغلبية، العائلة الحاكمة في هذا الوقت، لك محمد بن أغلب جده، وجده الآخر من جهة الأب هو محمد بن تميم، كلهم من العائلة التميمية إلى ذي العائلة الحاكمة. كان إذن كما يقول النص من بيت رياسة وجاه عظيم، أمير، وأمير يمشي يقرأ، يمشي بالحال يخرج في هيئة الأمراء. في نص آخر يقول إنه والدته كانت حريصة على إنه يكون عنده هالهيئة متاع الأمراء يخرج بها، فيخرج بهيئة الأمراء ولكنه يتعدى للسوق يبدل حواجه ويلبس هيئة أكثر تواضع ويدخل يقرأ بها، وكي يخرج يعود يرجع إلى هيئته الأصلية، لأنه العلم يحب التواضع. العلم مش متاع تفشفيش، اللي يحب يمشي يقرأ يمشي يقرأ في هيئة محترمة نظيفة إلى غير ذلك، ولكن لائقة بالعلم والعلماء في بساطتها وعدم جذبها للاهتمام، عدم الإفراط في الاعتناء بالشكل، كان يعني وما زال وسيظل في الحقيقة يعني إن هناك احترام اعتناء بالمضمون. عدم الاعتناء بالشكل أو عدم المبالغة في الاعتناء بالشكل بمعنى البذخ والطرف، هذا كدليل على كبر الفكر. هل تعليش حكاية الزي المدرسي الموحد في الحقيقة تبقى واحدة من مطالب الحياة التعليمية السليمة. سامحوني لكن خرجت من التاريخ للحاضر، وهو شنو التاريخ اللي كان يفتحش أفاق على الحاضر. إلى اللقاء.
0: شكرا لك دكتور رياض مرابط، يعطيك الصحة على المحطة هذه التاريخية ومعطيات هامة جدا. نلقاها معك يوميا في كابوتشينو على جوهرة فم من خلال الثقة في الوثيقة. شكرا لكم زيدا مستمعينا اللي تبعتونا من 10 حتى التوى. تحية كبيرة برشا للأوفياء اللي تبعوا فينا ديما من خلال صفحتنا الرسمية جوهرة فم على الفيسبوك، واللي يخليوا لي رياكسيون تاعهم لي كومونتير تاعهم على مختلف أخبارنا. مستمعة وفية جدا نبيلة، نقول لك مشكورة جدا يا نبيلة مشيبة، وإن شاء الله ديما تقعد فيديل. تحية توصلكم عند ليكيب الكل. اليوم رافقتنا سعاد في ستاندر، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. باسمي وباسم ليكيب الكل نقول لكم متابعة طيبة. الباقي برامجنا ما تبعدوش بعيد، بعد 5 دقائق بالضبط كل موعد مع قسم الأخبار في تقديم موجز لآخر الأخبار، وبعدها يتجدد اللقاء مع زهير الجيس في المشهد. إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.

0: اكسل مبارك.
1: عندك دار، كهرباء، ارض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعة.

0: على 85 990.
1: برعاية
2: كيو بي اس هوم، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم، واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيو بي اس هوم is your best choice.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا، اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وحدات الامن الوطني بسوسه تتمكن من الاتاحه بخمسه مروجين لمواد مخدره وحجز حوالي 2650 قرصا مخدرا وكميه من الكوكايين بعد عمل استعلامي ميداني لاكثر من اسبوعين، وفق ما اكده مصدر امني للجوهرة فام. وتمكنت الوحدات الامنيه بعد جمله من العمليات الامنيه الدقيقه ليله الاربعاء وفجر اليوم من القبض على المروجين الخمسه وعناصر اخرى خطيره مفتش عنهم ومن ذوي السوابق العدليه، وحجز اقراص مخدره وكمية من مادة الكوكايين كانوا يعتزمون ترويجها في صفوف الشبان والتلاميذ بجهتي حي بوخزر والطفالة بولاية سوسة، كما تم حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج. تحتضن من 29 من سبتمبر الحالي إلى غرة أكتوبر المقبل فعاليات الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية، وهي تظاهرة دولية مخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من تونس وخارجها. وتجمع القمة وفق المنظمين وزراء وسفراء وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب خبراء ومختصين في مجالات الصحة الرقمية والتكنولوجيا والابتكار، بما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي. التظاهرة تهدف إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية، بالنظر إلى موقع تونس الذي يجعلها نقطة تلاق بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وستتمحور أشغال القمة حول عدد من الملفات من بينها الذكاء الاصطناعي وبيانات الصحة وقابلية التشغيل البيني والحوكمة والأطر التنظيمية والأمن السيبراني، فضلا عن الاستثمار والشراكات في مجال الصحة الرقمية. السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة اليونسكو يتسلم اليوم الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وجاء هذا التسليم الرسمي بعد أن تم الإعلان يوم 25 من جويلية المنقضي عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على هذه القائمة، وذلك خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو التي التأمت في جويلية المنقضي بمدينة بوسا الكورية. إدارة العامة للأداء بوزارة المالية تذكر بأن غدا الجمعة يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. ختاماً، الدفاع المدني السعودي يصدر اليوم سلسلة انذارات شملت مناطق عدة في المملكة بينها مدينة مكة المكرمة، تحذر من وجود تهديد لتلك المناطق قبل أن يلغي الانذارات ويعلن زوال الخطر. ولاحقاً قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في دعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثية.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سفر وانت في بلاستيك، سفر وانت في بلاستيك. تسمع وياج وياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
5: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.

0: مرحبا بكم في تشويني سيركم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
1: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبة مني.
2: تسمعوا توا المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: ستة دقائق بعد المدي ساعة. هلا وسهلا مرحبا. مشهد جديد على الجوهرة FM متواصلين فيه من توا حتى لثلاثة متاع العشية اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. والمشهد كالعادة في ساعتنا الثانية باش ينطلق بنقاش في موضوع جديد. هذا الموضوع
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: موضوع يثير جدل كبير وتختلف فيه الآراء. السحر كلمة ما زالت تخوف برشا توانسة، ولكن في نهاية الأمر برشا مستعدين يفسروا بها كل الأشياء، برشا يفسروا بها كل اللي نجم يصير في حياتهم من عراقيل. إذا كان مرض سحر، إذا كان تعطل الزواج سحر، إذا كان طلاق سحر، إذا كان مشاكل في العمل ولا في الدار والفاميليا وعركة ومعروك سحر، فشل في الخدمة ينجم يكون سحر، وأيضا حتى ناس تفشل في مشاريعها يقول لك سحر، ولا المشروع ما مشيش ما دخلش فلوس وديون طلطلت وكذا يقول لك عملوا لي سحر، حبوا يدقدقوني حطموني. برشا كلام يتقال في الموضوع. الأخطر وقت اللي الخوف يتحول إلى تجارة، ناس تدفع أموال طائلة وفلوس من أجل أنها تنحي هذا السحر، وناس تقبض أموال طائلة وتقول أنها قادرة على أنها تنحي السحر وتستغل وجعة الناس، والناس تدخل حتى لأدق تفاصيل حياتهم لأنهم يجيوا ويقولوا إيجا أحكي لي دو آجز كزاد بالبي والتي، شنو اللي صاير عليك، شكون عمتك وخالتك وعمك وكذا، والدنيا كل تتفرش عند الراقي بين ذفرين. هل الراقي والرقية علاج للسحر أم تجارة بمخاوف الناس؟ برشا أسئلة بين المعتقد الديني والتفسير الشعبي والممارسات ممكن توصل إلى حد الاستغلال، خاصة وقت اللي اليوم نلقاو روحنا قدام دي كابيني بالرونديفو بالسكريتيرة. رقية شرعية يزمك تاخو رونديفو بعد جمعة بعد جمعتين، لأنه الناس بالصف وديزني ندزك، وبرشا كلام من هذا الخيال. ويبدأ من حيث الوهم اللي يصيب الإنسان، وبرشا من الجانب العلمي يقول لك هو مرض نفسي كما بقية الأمراض، والأمراض النفسية كثيرة. العلم اليوم لا يعترف بالسحر بقدر ما يعترف بالأمراض والعلاج. من الجانب الآخر برشا ناس يقول لك زادة الطب النفسي يخدرك بالحرابش، يدقدق لك حياتك، يرجعك لتنجم تهز يدك لساقك وتقعد في دوامة أخرى. بين هذا وذاك وبين كل تلك التفاصيل احنا نحكيه، والكلمة نعطيها للمواطن، ولكن أيضا الكلمة باش تكون إلى العلم وإلى الجانب الشرعي. على خاطر في حلقتنا اليوم باش تكون معانا بعد أخبار الساعتين الدكتورة نايلة بن صالح، أخصائية في الطب النفسي وفي العلاج النفسي التحليلي، وأيضا باش ينضم لنا بالتليفون أحمد الطبيب، باحث ومعالج في الأمراض الروحية والرقية الشرعية. نسمع الروايات ونسمع أيضا من عند المواطن على 73-275-800 وإلا 36-300-1000. هذه إن شاء الله بعد أخبار الساعتين. في ساعتنا الأولى وفي المشهد نحكيه في قلب الجهات على جهة شط مريم، والربط العشوائي للمساكن بالجهة بشبكة تصريف مياه الأمطار بدل تصريف مياه الصرف الصحي. تعرفوا لي في شط مريم فما مشكلة متاع ونعس، الناس إيش عملت؟ بما أنه فما لزيقوا دوك اللي عديوا مياه الأمطار، فبعض الناس في الليل وخفية وتجاوزا للقانون ربطت ديارها بالقنوات هذه، عديتها تحت حسمس جعب جعب جعب، وفي الاخر الجعب هذيك توصل للكياس، على الحاجه تاع الكياس يتكركر الماء تك يابط في الرقاره يمشي للبحر. وبقيت التفاصيل مع الناشط المدني خالد قداس بالفيديو، ايضا الصور بعد شويه تشوفوها كيفاش تم ربط منازل وعمارات ب تصريف مياه الأمطار وشبكة تصريف مياه الأمطار بدل شبكة تصريف الصرف الصحي، وهذا كله تنحكيه فيه إن شاء الله في قلب الجهاد. في حقك علينا نحكيه على عائلة ملتاعة، ولدهم معروف برشا يخدم في إحدى المستشفيات بالعاصمة، محبوب، ولكن العائلة تتفاجأ بغيابه يوم كامل، تليفونات ألو وينك، تليفون تسكر، ما فماش ريحة الطفل، إلى أن اكتشفوا وجود جثته في إحدى الأودية في الجهة. والسيد القاووه متعرض إلى أثار عنف شديد أدى إلى الموت، معناتها السيد شدوه دقدقوه كلوه بطريحة وما اكتفوش بهذا، هزوا الجثة وطيشوها في الكنال. وبقيت التفاصيل في الجيارة بالتحديد، وبقيت التفاصيل إن شاء الله بعد لحظات مع خوض ضحية اللي يعطينا كل التفاصيل عن الحادثة هذه. في حقك علينا أيضا اليوم نحكيه على البنية اللي كثر عليها الكلام والحديث في مواقع التواصل الاجتماعي، البنية اللي اسمها تسنيم. تسنيم هي طالبة نشحت بكالوريا 2026 وتم اغتيال حلمها كما يقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه طالبة تسنيم المناعي نشحت في شهادة 2026 بكالوريا، تم توجيهها رسميا إلى شعبة البكالوريا لسنة 2026 علوم تربية والتعليم بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في علوم الإنسانيات بزغوان. خضعت كيف كما بقيت الطلبة المقبولين لاختبار نفسي تقني، وصدرت النتائج رسمية واسمها طلع موجود ونجاح نهائي. بعد ما رسمت وريقلت ومشيت وعملت الفويي وكذا، تتفاجأ بهاتف تليفون شفاهي مش كتيبة من المعهد بيدو، قولوا لها بنتي راه غلطنا وراك انت ما نجحتش في التيست هذاك وراه ماكش باش تقرا في المعهد. أما جديد أنه تسنيم عندها مفاجأة تقولها في برنامج المشهد، ما هو البارح عرقوبنا أخضر على جربة واليوم يبدو أن عرقوبنا أخضر على البنية، على خاطر فما تفاصيل جديدة تنكشفوها بعد لحظات إن شاء الله في المشهد. في المشهد أيضا عودة، لأنه إحنا صحيح نحكيه المشاكل ولكن نبحث عن حلول، عودة على موضوع الدراجات النارية الغير مؤمنة والحلول. ولك علاش باش يكون معنا سيد عماد حمدي مدير عام بالنيابة للجامعة التونسية لشركة التأمين، يوضح حول كيفية الحصول على تأمين دراجة نارية والتريفة شنية. بقية التفاصيل إن شاء الله في حلقة تتواصل معكم من توا حتى لثلاثة العشية. هذا مشهدنا ومشهدكم على الجوهرة في المعنى.

0: أغاني لطفي بوشناق الحقيقة جميلة، الأغنية طويلة شوية نسبيا ولكن جميلة وفيها برشا كلام، ولكن المادة الإعلامية اليوم في المشهد كثير، هذاك علاش اضطرينا باش ندخلوا مباشرة في أول موضوع وقت اللي نحكيه على تأمين الدراجات النارية. إشكال خذيناه البارح من جربة، ولكن الإشكال موجود على كامل تراب الجمهورية. اليوم أصحاب الدراجات النارية كسوة جديدة ولا قديمة يقول لك راني عندي موتور نجي نحوس بها ولا نخذي بها ولا كذا، الأمن يوقفوني ما عنديش أسيرونس، نمشي شركة التأمين يقول لك لا احنا ما نأمنوش الموتورات. وإشكال مطروح اليوم وإحنا حبينا ناخذ توضيحات وكيفية الوصول إلى حل مع مدير عام بالنيابة للجامعة التونسية لشركة التأمين السيد عماد حمدي. وضح شنو ينجم يعمل المواطن اليوم في ظل الإشكال المطروح. سيد عماد أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي جوهرة FM، وبارك الله فيكم على اللفتة هذية الكريمة. الموضوع يهم عامة الناس وخاصة أصحاب الدراجات النارية.
0: أكيد راي توصلكم برشا تشكيات، أنتم صحيح منظوركم شركات التأمين ولكن توصلكم التشكيات، يقول لك خويا اليوم عندي موتورة ما نجمش نأمنها، لأنه الاجونس اللي ندخل لها نتاع اسيرونس يقول لك لا احنا رانا ما نامنوش الموتورات، وحتى كان يامنوا بطريفة مش الطريفة الموجوده واللي مصادق عليها.
1: باه بارك الله فيكم، هذا يظل الراي نتاع عامه الناس، وهذا نعتبره زاده تقصير الحقيقه برغم المجهودات الكبيره اللي نقوم بها نحن كجامعه تونسيه لشركه التامين. فيه برشا صحيح، وماذا بيا نعمل هالتوضيحات التالية. كان تعطيني وقت نسالش، تعطيني شوية وقت خنفصل
0: نحاول وي ناخذ الوقت لازم نوضحه فيه.
1: اي نسالش الاشكالية العامة المطروحة شنية. الاشكالية المطروحة اللي هي توا احنا في تونس بركلة معناتها عنا فوق المليون ونص الى زوز ملايين، حتى حد ما نجم يجيبك على هدايا دراجة ناري. هدايا اول حاجة. ثاني حاجة
0: مش تبدأ عندك دراجة في السوق في الشارع عندنا مليون ونص إلى زوز ملايين موتور يحوسوا،
1: هذه تقديرات
0: تقديرات،
1: وحتى حد ما نجم يجاوبك على السؤال هذا. أما التقديرات حسب وزارة النقل، حسب لاترواتي معناتها بتاع وكالة الفحص الفني، حسب الواحد الكل، هذه

0: الدوله التونسيه وزاره الماليه يلزم يخلص البنيه نتاعو. الحاجه الثالثه واللي هي اهم بالنسبه للسيكوريتي معناتها والبريفونسيون الوقايه بالنسبه لنا نحن اللي هي يلزم يكون عنده رخصه نتاع سياق اللي هو القانون خرج يقول الشيء هذا. نرجع لك انت لسؤالك الوجيه تقول لي انت قداش عاملين اتيرونس من هذوما الكل؟ عندنا كان 100,000.
1: قداش؟
0: مع 100,000 دراجه ناريه على 1.5 مليون زوزملاين ينجم يكونوا حتى
1: 100,000
0: بالكهو عاملين اتيرونس. من شيرة الأخرى من شيرة مؤسسة أمين علاش فما توا هالحكاية هذه موجودة. من شيرة الأخرى احنا في تونس عنا حكاية 1300 قتيل سنويا في حوادث المرور. ال 1300 قتيل هذوما سنويا في حوادث المرور منهم 50% الله يرحمهم وربي يبقي الستر على باقي المواطنين نتاعنا التوانسه وما لهم الا التوانسه، 50% منهم متسببين في حوادث المرور ومنهم القتلى الله يرحمهم. معناتها عندنا حكايه 600 وشويه قتيل سنويا في حوادث المرور فيهم درجات نارية سواق درجات نارية. هذا يترتب عليه خسائر كبيرة في شركة التأمين. باهي احنا نسبة الخسارة في الدرجات النارية اللي هي 700%، معناتها كل 100 دينار تاخذها مؤسسة التأمين ايميدياتمون تدفع 700 دينار. هذا دونك الإشكالية الكبيرة اللي متروح الآن. الحل شنو؟ فما اون اوبليغاسيون داسيرونس كيما قلت سيادتك انت قبيليكا يعطيك الصحه، يوقفوا عون امن يقول له هات التامين نتاعك، يقول له راهو التامين ما حبوش يعملوا لي اسيرونس وما حبوش كذا. هنا دخلت الجامعه ماك تعرف فما وقت اللي تبدا فما خساره في قطاع معين ولا في ايزاج معناتها معين تدخل الجامعه باش بويسكو فما اوبليغاسيون والقانون يلزم مؤسسه التامين باش يعملوا له اسيرونس ويلزم للمواطن من شيره الاخرى باش يعمل اسيرونس. دخلت الجامعه هنا باش تلقى حل ظر في وقتي يرضي الناس الكل. الى حد الان ما عندناش اشكاليه. شنو هو الحل هذا؟ هي الخساره اللي قلت لك عليها قبيليكا نتاع
1: 700%
0: تتقسم على مؤسسه التامين الكل اللي بيعوا تامين السيارات. اوكي دونك هنا يتصلوا اي موات وهذا يراهو معمول به في عده دول. اي موات يحب يامن الدراجه الناريه نتاعو راهي الجامعه التونسيه لشركه التامين تدخل انستونتانيمون في الحين هو بيدو يتصل بها على الموقع نتاع الجامعه اللي هو نعاود نقولوا في tusanet.org tusanet.org هذيك فما مطبوعه يا عمر فيها الاسم نتاع فيها اللقب رقم بطاقه تعريف العدد نتاع النيميرو الشاسي.
1: طيب المطبوعه يزمو يعمرها واكيد فما
0: المطبوعه وينزل على انفوي هذيك يبعثها حينيا يقوم بتوجيهه الى الجامعه تقوم بتوجيهه الى مؤسسات التامين مباشره. المؤسسه
1: يولي تعطيوها دي شوا ولا يلزم يمشي
0: تقولوا له على انتم؟ هو بالانتيليجنس ارتيفيسيال هذا معناتها نحب نقولها لك عملنا منظومه الاولاني اللي يجي يمشي للمؤسسه الاولى هما 15 المؤسسه الثاني يمشي للثاني الثالث يمشي للثالث لكن
1: يتم توزيعهم
0: في نفس توزيعهم وفي نفس الوقت نختاروا معناتها المنظومة اللي عاملينها نختاروا أقرب مكان للبطاقة اللي موجود فيه هو. أوكي تقولي أنت نيابات ما يسوقروش صحيح فما عدة نيابات ما يسوقروش علاش على خاطر احنا هذية السياج المقر الرسمي نتاع المؤسسات التأمين هي اللي تقوم ولا النيابات اللي تبعتها هي اللي تقوم بعملية التأمين. مثلا نقول لك انا في سوسه عندنا 4 ولا 5 شركات في ساقس عندنا 10 شركات في تونس عندنا 15 شركه صحيح في الجنوب التونسي عندنا 7 شركات
1: 7 جنوب الكل ولا تحكي على مدينه
0: في كل ولايه على... في كل ولايه لا نحكي في كل ولايه
1: 7
0: في كل ولايه راهو عندنا وين

0: نبعثوه أقرب مكان ممكن
1: للتأمين،
0: أقرب مكان ممكن للعنوان نتاعو.
1: باه
0: مثلا هو نقولوا احنا يسكن في
1: جربة مثلا،
0: في جربة نلقى عنا في جربة، يسكن في حمام سوسة نلقى، يسكن في زهرة نلقى، معناتها ما عندناش إشكاليات في النوع هذا، وهذا كله راه معناتها صحيح في الشكايات من المواطنين. والواحد
1: التعريفة طو... التعريفة
0: التعريفة به احنا راه الواجب نتاعنا اللي هو أن دخلنا باش نحلوا المشكلة
1: بيه.
0: والتعريفة يتصل مباشرة مؤسسة التأمين وهي تعطيه التعريفة نتاعها المناسب.
1: بيه. شوف جوست بين ذكرين خاطر فما إشكال آخر في التعريفة، إيش هو مطالب باش ياخذ كونترات ويأمن لاسيرونس ولا تفرض عليه النيابة اللي باش تبعثوه أنتوا ليها أنه يعمل في الكونترات وشرط كذا وكذا وتأمين على كذا باش يعملوا له تأمين الموتور؟
0: بيه. كلامك ممتاز وصحيح برشا، وفما إشكاليات ما ننكرهاش في الحالة هذه. وقت اللي يتقدم المواطن كما أنت راه هذه مش مقتصر على تأمين الدرجات، راه تأمين السيارات بصفة عامة.
1: السيارات دي ما دي زوبسيون تختارهم أنت.
0: وقت اللي يمشي هو المواطن هذايا يتقدم، احنا نبعثوه المؤسسة معينة، يتقدم هو يقترحوا عليه حاجات ينجم ياخذهم كيما ينجم يرفضهم. تقول لي انت كي يفرضوا عليه يقولوا له اذاك هو ولا سك برع على روحك وما نعملوا لكش. لا هنا حلينا زاده احنا كجامعه تونسيه لشركه التامين باب للاعتراء. الباب هذايا يتمثل اللي الدوله عملته وهو معناتها تأس قاضيه الحقيقه، اللي هو البيرو سنترال دو تيريفيكاسيون، المركز المكتب المركزي للتعريفه، يبعث لنا مراسله على عبر كيف كيف زاد على موقع الجامعه في tuzanet.org، يبعث لنا الاعتراض، يقول مثلا راي شركه ب في عذر
1: تقول لي
0: 200 دينار وقال لي 400 وكهو هذاك اللي موجود. احنا وقتها زاد ندخلوا قلت لك المركز المكتب هذايا ترأسه قاضية مستقلة وفيه أعضاء من وزارة المالية وأعضاء من الجامعة.
1: أي.
0: يتصل على عبر الموقع الويب هذاك هو بيدو اللي قلت لك عليه tuzanet.org، يتصل يعمر الواحد ويقول راهو الشركة الفلانية قالت لي بالغالي. انستانتاني بونزو كيف كيف احنا حينيا ندخلوا باش نعلموا معناتها المؤسسة ذيك باش تنضبط في تطبيق التعريفة اللي تراها هي صالحة
1: واللي يضبطها القانون طبعا
0: اللي متعامل بها واللي معناتها كما قلت في بالقانون. هذا هو راوش حبيت البريسيزيون نعملهم وبارك الله فيكم انتم
1: اللي عطيتونا أسئلة أخرين. نتواصل معك من جديد لأنه فما ناس توكيد يحلون التعليقات والنقد وأيضا الأسئلة المطروحة. سي عماد حمدي مدير عام بالنيابة للجامعة التونسية لشركة التأمين، حاب نشكرك جزيلا الشكر على كل هذه التوضيحات. المشهد المشهد في قلب الجهات، المشهد اليوم في قلب جهة شط مريم وقت اللي نقاور وإحنا قدام إشكالية ربط المساكن بشبكة تصريف مياه الأمطار بشكل غير قانوني بدل تصريف مياه الصرف الصحي، معناتها المال يستعملوه في الديار في عود يتعدى في قنوات تصريف المياه الصرف الصحي اللي هي ما فماش ناس عملت في النوار دي كانوا يهزوا هالمياه هذه الى الى شبكات تصريف مياه الامطار. واشكاليه مطروحه ناشط مدني من جهه شط مريم خالد قداس معنا بالتليفون، ناخذه من عنده التفاصيل. سي خالد اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك سي زهير ومرحبا بكل مستمعين ومشاهدي قناه شهره اف ام وشكرا على الاستضافه.
1: شكرا ايضا انك تواصلت معنا وقدمت لنا المعطى هذا. دايره التواصل كان على طريق الواتساب باش نذكر الناس اللي تنجموا تبعثونا الاشكاليات بالفيديوهات والا بالمساج على الواتساب 48155000 مواطنين بالخارج 00216 تنجموا تبعثوا زاده كتيبه اذا كان تحبوا، دونك الواتساب كتيبه والا فيديو ولا اوديو وقت اللي تحبوا تبعثوا 00216 48155000 هذا رقم الواتساب. اي سي خالد ديجا بعث لنا فيديوهات هاو باش يرافقونا في الحديث شنو اللي صاير في شط مريم.
2: شكرا سي زهير. الموضوع هذا راكم عرفتوه قبل، راهو على اذاعه جوهر افام وما فيها باس نزيدو نذكروا به. منذ 2009 بعد ما تم تدشين طريق هذيك الايكولوجيه تربط شط مريم حتى الهركله القنطاوي، ثم متساكنين اللي يسكنوا على الطريق مباشره قالوا فرصه تركيز هذه شبكة تصريف مياه الأمطار وربطها منازلهم مع الشبكة هذه لتصريف مياه الصرف الصحي اللي هو ما لها جريمة بيئية.
1: تحكي على منازل ولا عمارات؟
2: فما المنازل الأكثر هي منازل، خاطر العتيق كل أكثر هي منازل، فما عمارات نتاع زوز طوابق ثلاثة موجودين، ثم مش برشا ما موجودين.
1: معناتها جاوا لديارهم وعدوا قنوات وربطوها هكا من تحت لتحت مع التروتوار خلوها تمشي للكليزيكو اللي نورمالمون يصرفوا مياه الأمطار.
2: مجعولين لمياه الأمطار لا غير، خاطر هذو مش يهبطوا راهو سي زهير البحر. تصور أنت قداش من منزل مربوط مياه صرف صحي، بعد تقعدوا فك القنوات المركزة تحت الطريق، فما قناة كبير ياسر، فما قنوات فرعية تتوجه للبحر تقريبا في شط مريم فما خمسة ولا أربعة. مع أول مطر غايب نافع يصير هزانك الأوساخ هذيك الكل وتصب طول في البحر. هذا الإشكال صاير من 2009 وكنا تعرضنا ليه سي زهير قبل زاد حتى في إذاعة نتاعكم، ولكن الى يومنا هذا
1: تواصلتوا مع السلطات مع البلديه وناس
2: انا كناشط مجتمع مدني راني باسم الجمعيه نتاعي تواصلت مع كل الاطراف. انا من 2011 انا
1: الموضوع هذا عين رات وعين ما راتش ولا تصرفوا العباد باقي ديسكريت مو يعاودوا يعديه ولا فسر
2: لي؟ ما فماش ردع، ما فماش ردع، فما تدخلات بسيطه صارت عندها
1: تدخلات من نوع جاءوا حتى
2: من نوع جات البلدية، جات البلدية وحاولت معناها تحل الرقارات وتشوفك الطريقة اللي ربطوا بها هما وحطوا شوية سيمان ومشوا على أرواحهم. بطبيعة الحال تراي السيمان كي تحطها أنت يصب الماء هو تخرج، بالضبط ما شاحش السيمان ومش مش يشبع، دونك ما عملوا حتى شيء وقعدت هكاك نجموا تتعداوا في شط مريم.
1: دونك اليوم مياه الصرف الصحي اللي يستعملوها الناس من ديارهم قاعدة تصب في بحر شط مريم.
2: اي نعم، تصب في بحر شط مريم والناس كل في بالها بالموضوع هذا وساكتة وبرا توا نستناو حتى يتم معناها ربط شبكة شط مريم، مدينة شط مريم بشبكة الصرف الصحي، وهاكا توا يجي الحل. والمشروع كتشوف فيه زاد متعطل
1: وزاد ماهو سؤال مطروح ومشروع للناس اللي يسكنوا غادي واللي عندهم ديار ولا ديزابارتمون في عمارات، يقول لك يا خي انا زاد ساكن الماء واش نعمل به؟ ماء البانو ولا ماء تواليت ولا ماء كوجينه؟ وين باش نبلعوا ونشربوا؟
2: الكل سي زهير عندنا دي فوس بيردي، كلنا عندنا لي فوس بيردي نخليوهم باش نقصوا الارواحنا شارج. تعرف كل 15 يوم توا نسحقوا لي تمون باش يفرق، نستحقوا فاتورة كل تفريغة ب 150 دينار من كانت 50 و75 ولا 150 دينار. في الدولة منعت الإكوام من هذوما باش يصبوا في مصبات عشوائية وحكمت عليهم يمشيوا للقلعة الصغيرة ويمشيوا للمساكن، دونك ما عادش فما ولا تشارج كبيرة ياسر على الإكوام من هذا. طلعوا في الطريفة ناس تفرغ كل جمعة شهر ما تعرفش عليه انت والطاقه
1: إيه هذا وقت فلوس بحري، معناتها يوميا استعمال الماء في الكوجينه وفي بيت البانو ويوميا هذا ما يلزمه يمشي على روحه ما فماش اشكال. اما الحل انه يلزم له ناس تكون موجوده، الحل انه نلقاو حل وين الماء هذا يلزمه يمشي، خاطر
2: حل ناس تكون موجوده ونحيوها الانشاءات هذه زاد لازم نحيوها يلقى الحل. قلت لك عندهم لي فوس ونجم يفرق بالكوامل، فماش علاش نمسخوا البحر نتاعنا، فماش علاش نغطيو لي روكار هذوك هاك تشوف فاهم مغطيين، هي كي تصب المطر ومن بعد نقولوا احنا علاش؟
1: ما المطر فاض علينا، فما دي روكار مغطيين بالبلايك، فما دي روكار مغطيين بكريدن وبالزيت
2: وريحه لا تطاق، ريحه لا تطاق.
1: وهذو تصور حديثه معناتها صورتهم جدد انت؟
2: هذوك جدد تاع البارح، انا قال لي اعطيني الصور وانا فاهم فيديو نتاع السيد من هاي
1: يسرح. بعث لك قلت لك بعث لي فيديوهات دونك هذو صورتهم البارح.
2: البارح جدد
1: معناتها تفرج رجارة معناتها كان صبت نجيب الكردونة ساعة تبلعها ديجا وحتى تتنفخ الكردونة وانو يا غرت
2: ما نستحقش باش نجيب لك حاجة قديمة خاطر الموضوع متواصل منذ 2009.
1: لا حول ولا قوة
2: الا بالله. ما تنحاش المشكل.
1: باهي.
2: هذه المعضلة. وزيد كان السي زهير كانت تحب نعرجوا شوية على موضوع لوناس.
1: تو نحلوه باذن الله بعد ما نتواصلوا مع لوناس. نحب نشكرك وشكرا واكيد لنا عوده على الموضوع.
2: شكرا.
1: انا باش نعطي حق الرد لكل مسؤول يرى انه من الضروري توضيح او الرد على اللي كنا نسمعوا فيه، لانه هذا مساله اولا نختيرها ولكن منا تكوي من جهه مخالفه القانون، من جهه تلويث البحر والشاطئ بمياه الصرف الصحي، ومن جهة أخرى زاد المواطن اللي يسكن غادي وعنده دار ولا عنده أبارتمون في عمارة زاد مش باش يشرب الماء اللي يستعمل فيه مياه الصرف الصحي، كسواء تاع بيت بانو ولا تاع تواليت ولا بتاع دوش ولا بتاع وضوء ولا اللي تحبوا أنتم ولا تاع كوجينة ومعون وكذا، مش باش يشربوا. شو هو الحل؟ الكلمة لكم أنتم، وفي الأخر نستنى زاد التعليق من عندكم، وإذا كانكم ساكنين غادي تحبوا تسجلوا زاد على ريبوندور 29 100 100 وإلا 73 24 3000. نسمع أصواتكم اللي تسجلت بين البارح واليوم. هذه المشهد ما زلنا مكملين.
3: المشهد على ذمتكم.
4: تحكيوا على المنصة وتحكيوا على برشا حاجات مش تنقصوا من الزحمة ومن أخي الناس كل قارية والناس كل تعرف المنصة والناس كل تعرف تقيد أولادها والناس كل تعرف تمشي تجبد فلوس والناس شبيك رايش تر العباد ماهيش قارية لا الانترنت ولا الإعلامية ولا حتى شيء. وجهة نظر الشيء زهير غير. شكرا.
5: أنا نحب نسأل سي زهير، أنت تعلم الإدارة تخدم الإدارات تخدم تو أنا تخدم حتى بالرقمنة ولا بالستيلو فهي زمنة حال الإدارات هي حال الدولة. إذا الدولة تنس اقتصادة طالع لا الإدارات تخدم إذا زمن ركود رأو لغير الإدارات رقم.
6: سي زهير بالنسبة للقيروان ما تبررش ما تبررش الكلام من البعد هو داية واقع وللحظة بالزبالة ما كريتها ماني منشورة ما على كل الأنج قالوا الناشط صحيح تصور طريق حفوظ لأغال بثنين. أغال بثنين فيها حوالي 400 دار. 400 دار هذية من 84 متكيفتش فرغم ذلك فيها مدرسة عمرو بها الطفلان وهي لأعلان محفرة وهي في وسط البلاد ولهذا لا تبرير من كل الصورات.
7: زهير إن شاء الله مبروك البرنامج نتاعك. بالله سي زهير بلدي تجرامي ما حطوش حتى الفوقالات ما يحبوش يحطوا وجو المواطنين يلوحوا الفضلات يرموا رميان يجي حتى في الكيس والمواطنين اللي يلوح يتحمل مسؤولية يحط يعملوا لخطية باش معاش يتربى معاش يلوح هكاك.
4: يا زهير الله يرحم والدين السربيان جنرال بتاع فرحة حشي هو اللي يشد الرقم اللي متاع النساء الكبار والرجال الكبار اللي ما تعرفش تسجل السربيان جنرال قاعد يعمل في الفاسيسيون متاع لي مالات لي جران بارون لي جران مير اللي هو شدها هو الخدمة يدي في العباد اللي ما تعرفش تعمل الرقم. شكرا يا زهير بالله أشكره ببلاستي لأني ريت شيء يفرح.
8: عصيمة جهرة وعصيمة المشهد أحب يقترح موضوع تقريب المواعيد للمريض. مواعيدنا مواعيد المرضى في المستشفيات عادة تكون طويلة. أنا بار اكزومبل الموعد نتاعي لو 27 بالحقيقة المواعيد ياسر بعيدة كيف زادا مواعيد الإيغام تبدأ طويلة برشا يبدأ ما عندوش باش يعمل إيغام في البريفي ويستنى في البوبليك بعد عام بقدرة ربي باش يعمل إيغام. إذا كان عندك شكون تنجم تعمل إيغام في جمعة إذا كان ما عندكش تقعد تستنى ياسر تبدأ المواعيد طويلة في المستشفيات التونسية.
3: المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
1: على على ذمتكم 29100 على ذمتكم ايضا 73 24 3000. هدايا وين تنجموا تسجلوا اصواتكم في الموزع الصوتي. على ذمتكم رقم واتساب انا تكتبوش عليه، راهو ما يتهزش النومرو تاع الواتساب، ما يهز عليكم حتى حد. تنجموا تكتبوا فيه، تنجموا تسجلوا اوديو فوكال، والا تنجموا تبعثوا فيديوهات وتبعثوا لنا المشاكل اللي مطروحه عندكم. الارقام هي قداش هي 48 155 الف، 48 155 الف. هذا رقم الواتساب، وخاصه المواطنين بالخارج اسهل لهم ينجموا يستعملوا واتساب. فقط زيدوا 00216 48 155 000 رقم الواتساب. بالله نرجس لحظه برك نجموا نحلوا التليفون على الواتساب باش نشوفوا اخر الفيديوهات اللي موجوده ونعملوا طلع على اللي قاعد يجينا به. باش نحكيوا على موضوع جديد وإشكالية جديدة وجريمة حقيقة شنيعة جدا جدا في حقك علينا.
3: المشهد، المشهد حقك علينا،
1: حقك علينا. وقت اللي نحكيوا على إنسان يقولوا محبوب في خدمته في عائلته في داره تغيب، فتفاجأت العائلة أنه حتى تليفونه ما عادش يهز نهار كامل مش موجود، يطلبوا فيه ما تحصلوش عليه، إلى أن أتى الخبر الصاعق العثور على جدته في قنال موجودة في الجيارة. وبعد ما جبدوا الجثة يلقوا أثار عنف شديدة أدت إلى القتل أو إلى الوفاة. احنا مش ناخدوا أكثر تفاصيل من عند خود ضحية اللي يعطينا كل المعطيات. سي عروسي جلاسي خو المرحوم والمتوفي المقتول سعيد جلاسي، سي عروسي ساعة عزينا الحارة والبركة فيك والبركة في العائلة الكل.
9: إن شاء الله بديك يرحم والديك، ربي يبارك ربي يفضلكم أخوي، يرحم والديك مع أقل صوت الحق.
1: مرحبا بيك. نهار 18 سبتمبر خوك اختفى.
9: نهار 18 سبتمبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار 18 أنا شقيق أخوة سعيد جلاسي متفقد دول بشاركة نقل تونس.
1: مرحبا بك.
9: شقيق سعيد إيتار سامي بشاركة بشارني كول. نهار 18 تنقل، هو نهار 18 بشال يصلي صلاة الجمعة بعد ما مساعتين درجين يمكن مساعتين غير أربع زاد خدان نقل فرامو جيت ويمكن مكان هاتفية. ومن بعد طاع علينا معنا المطلقة ونص ما عادش نجم نتحصل عليه خطر الوالد حبي
1: مع لو كلمتوه مع الساعتين ودرجين وربع
9: يتجاوب معاه. لا لا ما طلبناها وش الحق تاع ربي،
1: خاطر قلت التليفون محلول وصار
9: اي محلول اي محلول ترى مو خاطر هو كان شي يروح تعب شي يرقد ما عرفش يمكن شي تبدل البرنامج. خذت تاكسي جماعي من مدينه برج النور هذيا وتنقل ما نعرفش من بعد مع مطلقه نص طلبوا الوالد ما تحطش عليه مطلقه سبعه مطلقه غير بها سي زهير طلبني الوالد قال لي راه خوك تليفونه مسكر. قلت له ربما هذاك شي
1: طاحلو شارج ولا
9: طاحلو شارج، هو ساعات يمشي يعمل لك نهاير ولا اثنين يمشي للوتيل يفرهد شويه على روحه خاطر الخدمه ضغط شويه فيها وحساسه. مع الأربعة غير باز زاد صحابه زاد طلب وطلب تاني الحق والأربعة الأربعة وأربعة الأربعة درجين ما فهمت صحابه يبعد معاهم
1: ديما التليفون مسكر
9: ديما مسكر حتى للسبعة. السبعة دعوا تكلمني الوالد قلت له خلي الأمر يستراح ربما نشوفه معناها خلي نشوفه نثبته بكش بشي بحث صحابه بكش كذا حتى الغدو
1: هو عازب سعيدة
9: ديفورتي معناه معرسه
1: مطلق قديش عمره تقريبا سعيد الله يرحمه
9: عمره 52 بالضبط
1: 52 الله يرحمه به اي وصلنا للسبعة خلي الأمر يستراح شنو اللي صار من بعد
9: غدوة زاد بقى تشغشت العائلة وإحنا عرش كبير شوية هكا وقات العباد تسأل وإحنا نسكنوا في حي معناه حي شعبي كل كثرة عنين التليفونات وضغطات وواحد يسألوا كلهم يحبوا يعرفوا الحقيقة ما فما شيء حتى المطلقة وليت كلمني الوالد قال لي كيفاش تو قلت له هاي ما نمشي المركز شرطة مركز حرس متاع برج عامري قال لك هيك مشينا كي خطرنا فوق الخدمة قلت لهم امشوا انتم وانا اسبقوا وانا تو بعد نخط عليك وكان العمل لك هيك خلطت عليهم عرضنا هناك خارجين الوالد وبنت اختي وخويا ونسيبي كي انا وصلت ديريكت تقدم نسيبي وشي كلي عروس يا ترى ما راه سعيد خويا راه سعيد راه صار الدوام لله وليت انا هادي قال لي الوالد
1: صوتك كهرب شويه اي
9: اي الوالد قال لي قال لي اش فما عروسي قلت له لا باس فما شيء فما شيء هديته خاطر هو راجل كبير شويه ومريض وعنده سكر ودم حبيت باش نهدي شويه وواحد وقفت له تاكسي فردي وخذاها وروح بالطفل اختي وبنت اختي وطفل اخوي ورجعت انا ونسيبي رجعت نستفسر في الموضوع نلقاه صحيح سعيد بالصادق بالعيفة جلاسي يقوه معناها متوفي في القناة بتاع سيدي حسين جايرة ورجعت وليت خذيت كرهبتي وتنقلت ديريكت للشرنيكول دخلت المورج يرحم والديهم مشكورين حلوا لي الباب سمعوا عليان أخوه معناه عظموا الأجر ووروني الجثة خطر الوحيدة اللي نلقاها حليت طليت أخوي زهير نجا أخوي ذاك هو نجا الفك على اللي صار فما اعتداء عنف ما نعرفش يعني أخوي بس أما نشوفه كان ضربة تحديد تحاجة كما هكا عيني منفوخة على اللي صار وجروح في يده يعني ما مشهد ما نحكي لكش
1: يعني عنف شديد على الوجه
9: عنف شديد ناتش عنف شديد
1: العنف شديد كان في الوجه ولا كدمات حتى في باقي الجسد
9: وكدمات وكدمات في الراس من تالي وكدمات معناها هما اللي وعلى الجبهه من قدام وكان اللي معايا قريبي معناها زاد شافوا حتى على كرشه يلقاها الماء والشارب معناها خاطر كاين ضربه مات قبل ما يشرب الماء معناه مش نقولوا احنا انتحار ولا كذا
1: لا لا تقرير الطبيب الشرعي خرج فيه تفاصيل اسباب الوفاه
9: هذيك اللي خلت الانسان يمكن يتساءل ثبت معناه ثبت واليوم الخميس 6 ايام وصلنا حتى شيء اليوم برك انا في شرنيكول مشيت للمدير العام نتاعو وقابلته كذا واحد قال اخوي ما نعرفش هو كان يتنطق قال لا فما أمور معناها عدلية يجوا باش ياخذوا التقرير
1: أما المحامي إذا كان عندكم محامي نجم
9: لا عملت محامي كلفت محامي
1: ينجم المحامي ياخو إذا كان خرج تقرير الطبيب الشرعي من القضاء ينجم ياخو نسخة منه
9: أي المحامي قال لي اليوم نمشي نتكفل بها حتى كي طلبته من بكري قال لي
1: رمضان خير مازال ما عندكش السبب الحقيقي للوفاة
9: يعني لا ما عنديش يعني باش ما نرماش أنا
1: أنه عنف شديد أدى إلى الوفاة
9: اي هذا اللي ريتو انا
1: سامحني معناتها الجثه ايش وصلها للجياره ولل
9: الله ورسوله اعلم هذيك اخويا
1: ما عندكم حتى تفاصيل
9: ما عندي حتى تفاصيل
1: طبعا انتم شكيتوا في اطار انكم تتبعوا كاميرات المراقبه اللي تنجم تكون
9: تعدى انا التليفون اولا التليفون باش من تو باش خاطر راهي ساعات تغيب عليا حاجات
1: ما حكالكش على مشاكل سابقه مع حد مثلا عنده مشكله
9: هو مشكل هو المشاكل هذيك سواء في الخدمه ولا في الحومه في الحي يودي علاقته طيبه انسان زويلي برشا طيب مستوى ثقافي ما شاء الله ومستوى تعليمي ما شاء الله ولكن تشوفوا كذماين قليل خويا
1: كي تلقات الجثة تلقات بكل ما خرج به بمعنى بورتفوليو تليفونه ولا
9: المحجوز اللي علموني عليه لقاو التليفون
1: وزوج بيسات
9: تليفون معاه زوج بيسات
1: فرضية براكاج وحبوا يفكوا تليفون نحيوها به اي
9: وفيها بطاقة تعريف والبرمي هذوما اللي لقوه هذوما اللي
1: لقاو هذوما معاهم
9: لقاو محجوزين هذوما في الحجز اللي صار عندهم هما في تاع جيار
1: واضح
9: في المركز وهو
1: احنا نبقى في المتابعه واكيد ثقه كبيره في الامن وفي القضاء
9: ان شاء الله عندي ثقه في القضاء
1: واخوكم وولدكم
9: يرحم والديك هي صار فما حتى اشكال صار ربما مش هو نهار 17 سبتمبر مع المغرب
1: قبل بنهار من الاختفاء
9: من الاختفاء كلمه يسمع فيه طفل خوي كيفاش يحكي قال له خي ما عرفش شكون تسال فيه قلت له على قدي ما نعرفش شنو اللي يسال خاطر قال له راه مو شوف الكاميرا قلت له لا الكاميرا مكسر قال له كيفاش تكسرت الكاميرا سيبوزون كو تكسرت الكاميرا كيفاش دخلوا هما غادي شكون اللي دخل غادي الكابيني واحد وما معروفه معناها هذيك كي خرج حتى سهلوا طفل خويا والوالد قال لهم لا لا بس هما كنس الكتوم ما يعطيكش ما يحبش يشرك حتى واحد
1: ما دام التليفون موجود اكيد يرجعوا لي كومينيكاسيون ويفهموا شنو اللي فهم شنو اللي ما فهمش
9: خويا ان شاء الله ربي ينور الحق
1: ان شاء الله طمني على الوالده خاطر ريت الوالده متاثره جدا الحقيقه
9: على الاخر على الاخر على الاخر تاع
1: صور العائله كل
9: الحقيقه انا الوالده ما مش نحملوها نهزوها زينه للجونت الوالد كيف كيف وانا اللي العائله كبير معناها اللي قايم خاطر طاو في جرتي خمسة أولاد خمسة بنات معرسين وصغارهم وعندي عرش كبير وراي يزمني أنا نحب نحبهم ما يعملوش يردوش الفاعل خاطر هم يحبوا يهدوا ويعملوا قلت لهم لا خلي فما احنا وصلنا القضاء القضاء تاريخه مجراه وإن شاء الله ربي عجل ونسمع الحقيقة بس أنا أي يرحم
1: أنا اشتقعد في تواصل معك عروسي كل ما فما معطيات جديدة قادرين أنه نعطيها للرأي العام في قضية سعيد بإذن الله نمدوها للرأي العام بعد ما الأمن يخدم خدمته وإحنا متأكدين أنه عنا أمنين أكفاء نجموا يتبعوا ويجيبوا ويقاتل الروح وين تروحها بركة فيكم مرة أخرى روسي جلاسي شكرا لك شقيق المرحوم سعيد جلاسي اللي تقتل بعنف شديد وزادوا طيشوا الجثة في الجيارة للأسف الشديد شكرا أهلا وسهلا مرحبا
3: المشهد المشهد
1: حقك علينا كان من المفروض اليوم نحكيه على إشكالية ولكن الإشكالية يبدو أنها تحلت أما قبل ما نقوله تحلت ولا ما تحلتش دار مليح الخبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنه فما طالبة اسمها تسنيم المناعي نجحت في شهادة البكالوريا

0: نرجع للإشكال الثاني في حقك علينا عذرا تقنيا كان فما إشكال صغير في صافي ساعة حل. دونك في المشهد باش نحكيو على كما قلت حلم لطالبة بعد ما نجحت في البكالوريا تم توجيهها رسميا شعبة البكالوريا وتم توجيهها رسميا عفوا إلى شعبة علوم التربية والتعليم بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان. عملت التيست بسيكوتكنيك نجحت فيه على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة بيدها نجاح نهائي اسمها مكتوب. تفاجأت بعد ما بدأت انطلاق السنة الجامعية يوم 12 سبتمبر جاها وبعد مرور 9 أيام تليفوني يقولها راولة احنا غلطنا واسمك تعدى في القائمة تاع ناجحين ما انت ما نجحتش. المهم فما تفاصيل جديدة اليوم من الوزارة مقبل خلينا نزيدوا نفهموا شو اللي صار بالضبط. هاي تسنيم معايا المناعي الطالبة من هي أسيلة منطقة السرس أما اليوم في زغوان. تسنيم نسلم عليك أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا مرحبا.
0: هاي ساعة مبروك من بعد شوية تنقولوا عليش مبروك. دونك احكي لي الحكاية شنو اللي صار عليك.
1: والله هو المهم مجول كان فما إشكالية وكل ما توصيت قلت يعني
0: الإشكالية أنك أنت عملت التيست نجحت فيه خرجوك كذا وبعد قالوا لك بالتليفون لا راك ما نجحتش هكا
1: فما غلطة تقنية يعني صارت وما تدروا منك راهو يعني راك ما نجحتش في التيست يعني
0: معناتها إدراج اسمك كان مجرد خطأ قالوا لك
1: اي قالوا لي راهو كان خطأ تقني يعني وبيني وبين زميلتي
0: بيه اي
1: كهو مشيت بعديك انا مشيت للوزاره والحمد لله يعني خديت حقي وقالوا لي يعني تمشي يعني ناخذ حقي يعني انا
0: وزميلتي سي بون مرسمه كيما رسمت وتمشي تبدا تقرا على روحك في نفس المعهد
1: اي في نفس المعهد هذا الحقيقه بفضل السيد الوزير.
0: هو الاشكال وين توا هما غلطوا ولا فما مشكله اخرى ما فهمتش كيفاش من جهه يعلموك انهم غلطوا وحطوا اسمك بين الناجحين ومن جهه اخرى الوزاره تقول لك لا راهو مريقل وبرا امشي اقرا معناتها ما فهمتش.
1: لا انا هو كي مشيت للوزاره مدام احلامي عطاها الصحبه مدير العام للشؤون الطالبيه هي اللي فسرت لي يعني البروبليم شنو كان يعني البروبليم لكن راهو كانت غلطه تقنيه وكل من المفروض هما يعلموك بها من الاول كي هما معلمونكش بها من الاول هما يتحملوا مسؤوليه الغلطه اللي هما غلطوها يعني
0: مادام هما غلطوا يتحملوا مسؤوليه الغلطه
1: اي
0: رب ذره النافعه هذه
1: اي
0: وان سالتم الله فسالوا البخت محلاه العبد كيشد في حقه معناتها ويجري ويجري معناتها انت كبشت ومشيت للوزاره وقابلت المسؤولين وتحلت الاشكاليه
1: ايه دونك سمعوك الوزير وهذا الحقيقه بفضل الممثلي شؤون الطلبه ما عرفش كان نسميهم ولا الحق يعطيهم صحهم ويوقفوا معي وهم وصلوا صوتي للوزير يعني
0: دونك الامور مريقله 100% وغدوه تبدا تقرا على روحك
1: اي نجم نقرا قالوا لي يعني اتو مومو يعني وقت حد نقرا نمشي نقرا على روحي انا وزميلتي الاثنين يعني
0: داكوردو المهم تحل الاشكال. شكرا تسنيم ومبروك عليك وان شاء الله ربي ينجحك وان شاء الله من المتالقين الفائزين. حبيت في المشهد نقولوا راهو مش بالضروره نحكيو كان على المشاكل نجمو نحكيو اذا كان فما مشكل ويتحل زيدا ونحكيو على مسؤول ينجم يقف باش يحل اشكال او تعقيد معين لانه هذه خدمته في نهايه الامر ولكن اون طونك كومينيكاسيون يلزمنا نحكيو يلزمنا نبثوا موجات ايجابيه لانه مش كل مظلوم يلزمو يعدي حياته مظلوم وما ضاع حق وراءه طالب. هاي سيدي نتقابلوا جست بعد اخبار الرياضه ساعتين في موضوعنا موضوع سخون وحساس موضوعنا للنقاش على 73 275 836 300 ألف. هذا رجع لكم إن شاء الله بعد الأخبار.
2: جوهرة بوبليسيتي.
3: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة منين وتطاوين قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
2: جوهرة FM. Publicité.
3: الخميس 24 سبتمبر موعد جديد مع المنتخب الوطني التونسي. تونس في مواجهة أوغندا. تونس في مواجهة أوغندا. ماتش جديد، رهان جديد، وحماس كبير في طريق كأس أمم إفريقيا 2027. 2027 من 7:30 حتى 10 متاع الليل. جمال وفريق الرياضة معاكم في سهرة كروية استثنائية. تونس تلعب وجوهر اف ام تعيش الماتش معاكم. جوهر اف ام، جوهر اف ام ديما مع المنتخب.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون
5: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرساله حتى 30 سبتمبر.
6: اريدو طور عالمك.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. الليله الموعد مع تصفيات كاس امم افريقيا ومواجهه المنتخب التونسي امام المنتخب الاوغندي انطلاقا من الساعه 8 ليلا في استاد حمادي العقربي برادس. التشكيله المنتظره للمدرب معين الشعباني في حراسه المرمى ايمن دحمانيان، فاليري، علي معلول، ادم عروس، منتصر الطالبي، الفرجيني سيسي، عيسى العيدوني، اسماعيل الغربي، حازم المستوري، اليسر عاشوري وخليل العياري. 4-2-3-1 للناخب الوطني معين الشعباني. فكيف سيكون الظهور الأول للمنتخب بعد خيبة أمل المونديال؟ المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة يلعب بعد شوية 2:30 أولى مواجهته في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة أمام المنتخب الجزائري. قمة مشوقة. تشكيلة المنتخب: سليم بوعسكر، وسيم القريشي، نعيم التلمودي، ريان بوقديد، علي جابر، نوام ستلوريز، ضرار بريك، اسكندر بوزوميتا، سامي سالم بوعجيلة، أمين السعيدي، وفادي الطياشي. بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. نحكيو على أخبارنا المحلية. النجم الرياضي الساحلي، أخبار البطولة طبعا وأخبار الأندية في فترة الراحة. النجم الساحلي برمج مواجهة ودية أمام الخطاف الرياضي بالقلعة الكبرى. الفريق يلعب في رابطة الهوات مستوى أول يوم السبت انطلاقا من الساعة 10 صباحا بالمركب الرياضي الخاص لفريق النجم الرياضي الساحلي. ومن المنتظر باش تكون المواجهة الأولى للمهاجم النيجيري كينغسلي إيديو بقميص النجم الرياضي الساحلي. النادي الافريقي بعد الانطلاقة القوية في البطولة 3-3 وطبعا بدون قبول اهداف مع المدرب ماهر الكنزاري، برمج زوز مقابلات ودية يوم السبت ضد غرومبيليا الرياضية ويوم الاحد ضد النجم الرياضي بالفحص. الدرج الرياضي التونسي واصل تربسه في عين دراهم في انتظار التحاق المدرب الجديد الاسباني بابلو فرانكو، اللي قلنا كان يدرب في فريق الملعب الفاسي الموسم المنصرم. 30 مباراة، 16 انتصار، 11 تعادل وثلاثة هزايم. الفريق برمج مواجهة ودية ضد اولمبيك سيدر الليبي يوم السبت. نحكيو طبعا على الفولي، الكرة الطائرة. المنتخب التونسي يتأهل للدور النهائي للمرة 19 في تاريخه باش يواجه المنتخب الكاميروني يوم الجمعة. 12 مواجهة سابقة بين المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني، 9 انتصارات لنسور كارتاج، 3 انتصارات للمنتخب الكاميروني. إن شاء الله المنتخب التونسي في طريق مفتوح للتتويج باللقب رقم 12 في تاريخه. نحكيو طبعا على دورة أمم أوروبا، واليوم الموعد مع مواجهات كبيرة من العيار الثقيل. المنتخب النرويجي، المنتخب الدنماركي، المنتخب الهولندي، المنتخب الألماني، المنتخب البرتغالي، المنتخب الويلزي، والمنتخب الصربي يواجه المنتخب اليوناني. هذا كل معنا في جوهر سبور. ما تنساوش التغطية الخاصة بمواجهة المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي انطلاقا من الساعة 8 مع جمال وبقية ليكيب.
2: C'était Jouer au sport.
8: Jouer au sport
2: avec l'équipe sport.
3: المشهد مع زهير الجيس.
9: الصحة حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك صحة، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. الساحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
3: المشهد مع زهير الجيسي.

0: ساعتنا الثانية من المشهد وقت اللي نحلوا التليفون على ذمتكم. مرحبا بالجميع، شكرا انكم موجودين معنا. التليفون في المباشر 73 275 800 73 275 800، والى 36 300 ألف، زيدوا 00216 بالنسبة للمواطنين بالخارج اللي قاعدين تبعوا فينا. تنجموا تبعثوا لي كومنتير زادة على صفحة الفيسبوك الجوهرة FM، تنجموا تخليوا أيضا تعليق فيديوهات نقد وإلا ملاحظات على الريبوندور، وإلا زادة بالواتساب 00216 48 155 ألف. مرحبا بالجميع. السحر وما أدراك ما السحر، فما كلمة اللي يقول لك خانها ذريحة قالت مسحورة، ولكن فما شكون يمن بالسحر، وفما شكون يقول لك السحر موجود حتى بكلام ربي، وفما شكون اليوم يقول لك انا قادر نحي السحر بالرقيه الشرعيه بكلام ربي بغيره بكذا، وفما شكون يمشي باش يعمل السحر باش يضر الناس، فما شكون يمشي باش يعمل السحر باش يعطل مصالح الناس. والسحر كلمه مازالت تخوف، تخوف برشا من الناس. انا نعطيكم اكزامبل، ساعات خاصه في اوقات حرجه نتاع غسل الميت مثلا، تقاوم يبدأوا حريصين على انه دبشوا ويتلم الكل ويتحط في سجي وما يتحط معاه حد شيء، خاطر فما شكون يقول لك يحطوا حاجه مع القبه مع الميت في القبر، فما شكون يقول لك يحطوا تحت القبوره وتحت كذا، فما شكون يرش على الباب، وفما شكون يعمل سحر في الماكله. عندك اللي يقول لك رد بالك تاكل عصبان عند دار نسابك قبل العرس بطبيعه، خاطر ساعه ساعه يقول لك العصبان بخيطه، وبرشا كلام ومعتقدات وعادات، وفما شكون يمن وفما شكون يمنش. احنا نسألوا السحر حقيقة عشتها كتجربة وإلا لا، وإلا وهم، وإلا أيضا تجارة، تجارة في خوف ومرض الناس، وبرشا أسئلة نجم تتطرح. باش نبدأ مع جميلة، أول تليفون يجينا من المنسير. جميلة
1: ألو، عسلامة،
0: شعورك يا جميلة؟ لباس
1: لباس الحمد لله.
0: الحمد لله، كيفاش؟
1: مبروك عليك البرنامج الجديد،
0: يعيشك، مبروك علينا الناس الكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: هاي يا جميلة، السحر حقيقة ولا وهم؟
1: السحر ما أدراك ما السحر، هو السحر حقيقة،
0: حقيقة
1: نؤمن به، لكن في بعض الأحيان ثم الناس يستغلوا ظروف الناس يقطعين برشا فلوس.
0: ايه
1: نورمالمون اللي يبدأ عنده مشكل، مش كل شيء راهو سحر، نجم يكون إما
0: أي خطأ. ثم ناس كان ما خدمش مسحور، كان ما عرسش خاصة البنات عاملين لها تعطيل ومسحورة، كان مشروعه فشل وما نجحش خاطر ما عملش دراسة بيه وكذا، عاملين له عراقيل، وفما شكون يحب يدقدقوا. معناتها السحر تقريبا الشماعة نتاع كل حاجة خايبة تنجم تصير في حياة بعض البشر.
1: والله شوف عن تجربتي الشخصية،
0: ايه
1: نؤمن
0: اللي
1: السحر موجود.
0: شو معناها تجربتك الشخصية؟ سحروك ولا سحرت؟
1: لا لا، تعرضت لسحر.
0: سحروك؟
1: اي.
0: كيفاش؟ نجم تحكي لي كان ما يقلقكش شوية تفاصيل؟
1: نجم نحكي شوية تفاصيل على خاطر حاجات دي مريت بها عندي توا بريسك فوق 5 سنوات. وديجا توا مازلت نعاني منها من المخلفات نتاعها. فهمت؟
0: باهي.
1: شنحكي على غريبة صارت لي جراء السحر. كل ما إنسان يراها ولا يسمع بها يقعد باهت.
0: أحكي لي أحكي لي اللي يلزم تحكيه واللي النجم ونحكيه وأحكيه لي.
1: به أنا في 2021 كنت نخدم لباس عليا، أموري واضحة ما شاء الله في المحل متاعي، نخدم عندي مردود باهي، عندي ناس تحبني، عندي سيوناتي الحمد لله. فجأة العام ذاك أني خاطر مخطوبة، كنت باش نتزوج في العام ذاك، حذرت روحي كل شيء. فجأة نفيق بحاجة موجودة في المحل متاعي اللي كانت المصدر متاع اللهوة اللي أنا كنت لاهية بحاجة بخدمتي وليت متلهية بها هي.
0: إيش هي الحاجة؟
1: الحاجة
0: إيش هي الحاجة اللي لقيتها؟
1: عندي تلفزة في المحل متاعي نتفرج عليها، نحل فيها في الراديو، ندير مصباح نخدم على روحي، نحل لك التلفزة تقصر معي الوقت كل شيء. فجأة نلقى اللي موجود نملة بكثرة.
0: ليه؟
1: كثرة.
0: نملة ايه؟
1: نملة كثرة موجود في التلفزة.
0: ايه؟
1: اي قلت لي الحكاية هذه ما عطيتهاش أهمية.
0: بالك شي سكر، بالك شي حاجة حلوة، بالك شي نعمة موجودة، دونك النمال تلم عليها. اي؟
1: تصرفت كي أي من الناس، عملت الأدوية اللازمة باش بخيت عليها شوية في توكس كذا وكل شيء. قلت تنحى. قعدت ماكسيموم 3-4 أشهر وهي على نفس
0: المنوال. ديما النملة خارجة من شيرة التلفزة.
1: خارجة من شيرة التلفزة. عملت كيما هيك، كلمت مختص وكل شيء، قلت بربي تنزلي التلفزة للصلاح بالك شي فيها مشكل، خلينا نصفها من الداخل وكل. عزيزة للصلاح، صلاح ما راني قاعدة تلفزكم.
0: معناتها النمل يخرج من وسط التلفزة؟
1: يخرج من وسط التلفزة.
0: إيه.
1: وصل حتى اخترق الشاشة وسط التلفزة من الداخل.
0: بيه؟
1: هذيك للصلاح، هذا الصلاح قال لي تلفزتك روح بها ما حتى شيء. روحت بها.
0: القاه في وسطها نمال ونظفه كذا معناتها ولا ما لقاش؟
1: لا لا القاه.
0: باهي هي؟ جست نمال دخل قال لك راني نظفتها هزها ما فيها حتى شيء.
1: والقاه ومن العجيب انه جاب لي كيس مش كبير برشا معبي بالنمالة قال لي شوف.
0: في وسط التلفزة.
1: رجعتها في العادة ولات تجبد تعطي ما تطلع في برشا نمالة.
0: اي
1: ما نكذبش عليك تقلقت برشا الموضوع ياسر قلقني، مشيت نحيتها خليتها بلاش تلفز البلاصة هيك. اي سبحان الله ما فيش ما عملت حتى اي معناتها رياكسيون ما طلعت شي حتى نمالة. وين رجعت تلفز ترجع النمالة جبت راقي شرعي.
0: اي
1: جبت راقي شرعي عملنا رقية شرعية للمحل ورقية شرعية على الإلكترونيك اللي هي التلفزة وعملنا رقية شرعية حتى للشخصي أنا فهمت. ماشي ما نقصوا شوية بالقرآن معناتها الحاجة هذه اللي موجودة
0: نحات النمالة.
1: عملت رقية شرعية وللأسف مع كامل معناتها احتراماتي لكلام ربي وكل شيء النمالة قعدت كما هي ما تنحاتش.
0: هاي
1: وحدي وحدي صليت قرار قلت علاش لا نخلي التلفزة ما نرجعهاش. عملتها 3 شهور ما رجعتهاش لبلاصتها الجملة وتفصيل.
0: ايه
1: كي ما رجعتهاش التلفزة ذيك هي قعدت 3 شهور نقولوا احنا حطيتها في بلاصة بحذايا اني وين في بيتي وكل شيء. قلت كفا ما حاجته وتطلع من التلفزة ونفيق بها. سبحان الله ما طلع حتى شيء. اني وين نرجعها للبلاصه اللي اني معلقه فيها التلفزه في المحل نتاعي اللي اني نتفرج عليها.
0: حتى التلفزه كي تحطها في البلاصه هذيك تخرج منها نماله، كي ترجعها في اي بلاصه اخرى ما فماش نماله.
1: ما فماش نماله.
0: اي
1: استعنت بوحده نقول واحنا دلوني عليها وكل شيء.
0: لخص لي خاطر برشا ضغط وبرشا تليفونات تستناو. اي
1: حاتيلو كلمت شكون تعمل رقيه وتنحي هالسحر هذا اللي هو موجود. وبالفعل فما سحر.
0: فما سحر ونحته.
1: فما سحر والحمد لله عندي توا بريسك قريب للعام رجعت تلفزتي. المحل نتاعي يرجع يخدم بالباهي بالباهي رجعت ليوناتي ما شاء الله.
0: ملي عملت الحكايه هذه تنحات النماله رجعت الخدمه وامورك تريقلت والجو مريقل.
1: اي نحيت
0: دونك انت امنت اللي كنت عاملين لك سحر تعطيل.
1: وبالفعل اللي معناتها اللي ضرني من اقرب الناس ليا.
0: زاد يعرفوا شكون اللي عمل؟
1: بالطبيعه هما كيفاش فما انواع من السحره. فما اللي يسحروا معناتها يستعينوا بالجان ومعناتها وياخذوا فلوس العباد على اساس يوهموهم اللي هما باش نحيوا لهم السحر وكذا. وفما اللي بالقران تعالجك بالقران فهمتي ولا؟
0: وتقول لك راهو السحر عملوه لك فلان وعلى ذمة كذا.
1: لكن انت بالقران ياكو وقت اكهو.
0: واضح. جميله شكرا لك لله وباللطف عليك واهلا وسهلا مرحبا وابقى معنا مازال برشا ما يتقال في الموضوع لانه بعد شويه باش ناخذوا الراي العلمي وايضا الراي الشرعي في الموضوع. جمعه من المكنين. جمعه.
2: أنا متفضل.
0: اهلا وسهلا سيدي مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك.
0: السحر حقيقه ام وهم؟
2: وهم.
0: وهم. واللي كنت تسمع فيه ترى وهم.
2: اسمعني اللي كنت نسمع فيه نحترم الاخت وما نعلقش عليه حتى ما نعرف هيك. هي حسره تموت تجي في تلفزه وتموت حتى في رفته يعمل نما. بكل صدق وبكل صراحه يعني اخي
0: انت ترى انه السحر وهم وما فماش هذا موضوع السحر.
2: لا فما سحر ولا فما حد شيء. واللي يقول لك اني نسحر اعطيه رقمي واعطيه نمريه وادريسي وانا
0: خليه يسحر
2: خليه يسحر عم
0: واضح يا جمعة، شكرا على الاختصار.
2: ومعنيش ما الجيل سوى اللي معناها لما تخش راجل سحروها، واللي بطل الخدمة سحروها، واللي تعاركوا والمرأة سحروها، واللي ما فضلش التاريخ
0: واللي طلق سحروه وبرا عبد الكلاوي. واضح
2: غير ربي ومحمد ما سمى حد شيء.
0: يا جمعة ونمرك هنا، اللي حب يسحرك تنعطيه النوم.
2: ايوه اللي حب يسحر قول هذا
0: تتحب. واضح يا جمعة، شكرا لك، سلام عليك، سلموا على المكنين الكل. عبد الحميد من حمام سوسة. عبد الحميد
3: شحوينك
0: يا سيدي، شكرا لك يا بابا. هاني خويا بحذيكم استوديو.
3: اسألني سؤال خطر مش نجاوبك جواب مقنع، اعطيني جواب. اسألني
0: سؤال، وهم ام حقيقه؟
3: في الحقيقه وفي الوهم. في اما اللي يحب الحقيقه علاش ما يسحرش دبس ويولي ذب؟
0: بمعنى
3: يعني ما هو يسحر يسحر لنا دبس ويولي ذب، نعم طلعها على الشيطان. اما هذه حكايات، هذه هي مرض نفساني مش نقول لك. انا مش نقول لك الواقع هذا. والله فما انجن فيه حبت تشوف روحها على شكل، قالوا واحده في سوسه مشينا لها من سوريا زاد تشرب قهوه فهمتني وكذا، قالت لي دخلت معاه، قالت لي انت عينك حره علي، قلت لها كان عيني حركه هو فهمتني. قلت لها اشياء فيها عجب. ايش قلت لها؟ قالت لي انت راك مش تعرف وراه مشتاق لك زوج مشاكل. المشكل الاول توفى ابوها ليله العرس نتاعها وهي مروحه لدار رجلها، حموها مات. اش قالوا؟ قالوا مسحوره.
0: لا اله الا الله.
3: تخلينا ولينا نلعب توا. كذب المنجمون ولو صدقوا، ما انا ما فيهاش هذه كذب.
0: هو التنجيم موضوع اخر، اما السحر فما شكون يعمل تلامس، يقول لك فما شكون يعمل تعطيل للناس، فما شكون
3: يعني لا هذوما جماعه كانوا يقراوا في الكتب الصفراويه، الكتب الصفراويه ويسحروا. شنو يسحروا؟ في نيته باش يجلب المراه الفلانيه ويعمل الحكايه الفلانيه ويعطى الاخر. لكن ما يوصلوش.
0: دونك انت بالنسبه لك السحر وهم.
3: وعندي واحد اقرب الناس لي خلف المتاهات هذه، وللاسف الشديد النهاية كانت مؤسفة. وكو.
0: بمعنى شو اللي صار؟
3: السحر شكون مش يسحروا؟
0: إيه النهاية إيش كانت؟
3: نهاية متاع إنسان دخل بابه وكو.
0: لا إله إلا الله. فاحنا وصلنا الى الى بعد من هذاك. ساعات تلقى واحد مثلا يحب مرته لدرجة كبيرة وكل شيء، يقول لك سحرته، عملت
3: له
0: شكرا لك. يوسف من سوسة. يوسف
4: اهلا بشي سويل.

0: موجود ويكتبوا هالشكل يقولوا الان بالنساسه ويعملوا يعملوهم الكل كي الحاجه وموجوده موجوده في كل بلايص وملول الدنيا.
1: اي هو موجود ولكن عنده إفيه وفعلا ينجموا يسحروا الناس ينجموا يحكموهم ينجموا يكسروهم في خدمتهم يطلقوهم يعملوا لهم مشاكل
0: ينجموا يعملوا كل شيء ينجموا يشتوا بالمرأة والراجل ينجموا يطلوا يحرقوا دار بالسحر
1: جمعة طوى يتحدى وقال من المكنين قال يا أخويا كان فما ساحر نحبوا يسحرني
0: يا ودي شو قلت لك ما هو اللي سطر ربي يتحدث
1: انت تتكلم من طلق تجربة عشت تجربة متاع سحر
0: يا ودي صارت لنا تجربة ونعرفها وريتها بم عينيا
1: اللي هي ملخصها تنجم
0: والله صارت في عائلتي فهمتني ومرأة ذلك المروحة متاعها هي في شيرة ورجلة في شيرة ومن بعد يلقاو في المضربة من اللوتة حاطين منها حرس باش تتفرق إبرة في عين المرأة خيتين لها في تصويرتها وفي عين الراجل وتشتوا وتفرقوا وقادوا شي مدة بعد كي جاوا ينصفوا بالدنيا وكل ما شيء بعد بس تحلت كل عقدة ذيك وتنحات بس تحلت صارت في برشا حسيت وصلت امرأة مسيكنا حتى لنجاب ما تجيبش موكلين هو لها هو قلت لك شرع على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على سيد الخلق واللي يقول لك هذا يا بنتي هذا فما ساحر جيبه لي اللي صدر ربي يتحدث رب اللي صدر ربي هذا ما وصلكش حد شيء توصل لنا وصل لاي البلايص الكل شتوا بين الديار خلوهم الديار وفرتوهم وعملوا فيهم شر الصعايب
1: واضح
0: والله منهم امراه الى حدنا هذا اليوم الى حدنا هذا اليوم ما تعرفش روحها هي رجلها مش عارف علاش تعارك لحد هذا اليوم ما يعرفوش اشني مشاكلهم ومفرقين في كل بلاصه اما الحاجه اللي ما صدقهاش يجيني واحد يقول لي راني ملبوس عندي لبس هذه ما صدقهاش
1: ملبوس معناتها عين
0: لا ملبوس معناها نقولوا ملبوس
1: هذاك موضوع اخر تو نهار نحلوه زاده ايضا خاطر شكون يقول لك يعيشوا معانا ناس واحد اخرين وعمار الدار وعمار الارض والناس هذو موجودين وينجموا يتزوجوا من الانس وينجموا يضروا الانس
0: وينجموا يمسوا الانس اعوذ بالله ما كلمتاني سي زهير ثم دار في ساكن خاطروني بها الا هي بيده قالوا لي تدخل لها قلت لهم ندخل عقبات الليالي دخلت وخرجت نلقى كان الحيوت مخنفه والدنيا وداء وسخ وما وصل لي حتى شيء
1: واضح به يوسف موضوع اخر ان شاء الله تو نهار من نهارات ايضا نرجعوا له قصه الناس والديار المسكونه واللبس وكذا ولكن خلينا احنا في موضوعنا السحر حقيقه ام مجرد وهم والا احيانا نمرض وساعات تعرف المساله تتطور الى ابعد من هكا فما شكون يمرض بكلمة مسحور بمعنى هو ما عنده حد شيء ولكن يقول لك مسحور كل شيء يعثر مسحور وهو ماشي يعمل اكسيدون سحروني حاجة ما مشاتش في الخدمة مسحور برشا سؤالات نجم تتسأل احنا حبينا ساعة تنضم لنا عبر الهاتف دكتورة مختصة الحقيقة في علم النفس والتحليل النفسي باش نفهمه من الجانب العلمي قبل ما نمشي إلى الجانب الشرعي أيضا وأسئلة كثيرة السحر موجود وإلا لا وإلا هو مرض نفسي وهل الطب النفسي أولا يؤمن بالسحر بمعنى أنه عادي طبيب نفسي يجي مريض قل اسمع أنت مسحور برا مشي الراقي مش أنا اللي نجم نداويك تنضم لنا السيدة نادية بن صالح الطبيبة النفسية والمختصة في علم الطب النفسي سيدة نيلة بليتو بن صالح نيلة أهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا بيك في زهير
1: دكتورة شحوالك لباس
2: عايشك شكرا مرحبا بيك بس كل مستمعي جوهرة فم
1: شكرا ليك إن شاء الله كنت في الاستماع ديجا فما اختلاف بين اللي يقول لك السحر حقيقة وعشته وصار عليا وسمعنا اللي صار على المدخرين وبين اللي يقول لك لا وانا نتحدى وما فماش سحر وهذا وهم وتجارة
2: أنا ما طلبتش على الناس كل ما البختي الأخرى سمعتها بعض التدخل
1: طيب جميل الطب النفسي يؤمن بالسحر وإلا لا كطبيبة تمن إنه فما سحر والسحر موجود ولا لا
2: باهي انا باش ندور لك من سؤال من غادي باش نجاوبك عليه بطريقه غير مباشره وبعد تفهمني علاش نحب نقول لك الساعه راهو السحر اقدم برشا من الطب النفسي ومن الاديان الحديثه
1: طيب
2: اتفقنا هو ماهوش ظاهره جديده او ماهوش ظاهره تخص المجتمعات نتاعنا وقبل الحدود بين السحر والطب الشرع ولا الدين ما كانتش واضحة. معناها الإنسان اللي كان يعالج ولا اللي كان يقولوا عليه يسحر ولا المتدين، الخطوط ما كانتش واضحة بيناتهم. هو الأمر في 2000

0: 26 الأمور مختلفة شوية، ولا فما حدود واضحة بين العبيد اللي تقول على السحر وبين الطب والطب النفسي وبين الأدياء؟ إذا كان نقولوا للطب النفسي ما يمنش بوجود السحر، لكن هو يمن بأثار كلمة السحر. أنت بقري قلت كلمة مهمة برشا، قلت فما عبيد مرضوا بكلمة السحر وليلهم مرض الكلمة متاع السحر،
1: بمعنى الاعتقاد بالسحر في حد ذاته مرض نفسي.
0: لا، هذه تنوضح لك، الاعتقاد في السحر بحد ذاته من الجمش يكون مرض نفسي، ما كانش اشترط كان كرة أرضية تنعتبروه مرضى نفسيين. راهو الاعتقاد في السحر ولا الإيمان بالسحر الديبان من الثقافة والموروث الثقافي نتاعك من البلاصة اللي أنت تولد فيها. مش أي إنسان يؤمن بالسحر مش نقول عليه مرض نفسي.
1: طيب،
0: شوش الدرجة هذيك؟ طبعا نفسر لك وجهة النظر. كنت نقول لك اللي الطب النفسي ما يؤمنش بالسحر، أما يؤمن بتأثير كلمة السحر. أنت بكري قلت فما عباد يمرضوا بالكلمة. أنا كي تقول لي أنت مسحور، احنا نمنو بالبوفوار سوجستيف، بالقدرة الإيحائية نتاع الكلمة. وبين ليجيست بكري راجل نسمع فيه يحكي على حطولها واحدة نتاع مرأة وحطولها إبرة والكل. أنت تصور مرأة عروسة تلقى الحاجة هذيك في فرشها مثلا، ما نجمش يكون عليها تأثير نفسي؟ أكيد باش يولي عندها تأثير نفسي. احنا ما نمنوش بقدرة السحر على طريقة مباشرة، احنا ما نمنوش اللي فما عبد ينجم يدي حد بالطريقة هذية. أما الناس يمنون للإنسان اللي يمن بالسحر وتقول له أنت عندك سحر وتوريه أشياء من هكا، إنه هو ينجم يتقلق برشا نفسيا وينجم يرجع عليه وعلى بدنه بالعوارض. دونك تو الدور النفسي مش إنه يحكم على معتقدات الناس إيمانهم بالسحر أو غيره، أما دوره إنه أنت كي تجيب لي عوارض تقول لي أنا صار لي هكا وصار لي هكا وريت هكا وكيت حاجة هكا، أنا دوري إني نفسر لك العوارض، نشخصهم لك ونفسرهم لك علميا، نفسر لك قدرة.
1: طيب، هكا تهزني سؤال مهم جدا، لأنه هو كيفاش يمكن لفكرة السحر أو الاعتقاد في السحر عند شخص ما يتحول إلى أعراض جسدية ملموسة حقيقية؟
0: شوف لبدن،
1: قل لك أنا نحس راني في تقطيع في البقعة الفلانية، أنا كي نمشي للراقي ساقي كلها تولي ترعش وفما حاجة تحب تخرج.
0: أي احنا راه مش نتزبوا
1: العبيد، أنا رد مثلا في حاجة معينة في حاجة خضرة.
0: صحيح، شوف احنا رانا مانيش نكذبوا الناس كي نقولوا العوارض نفسية. راو انت انه انسان يحس بحاجه وبعد يمشي علميا لبدن القوله بس عليه، مش معناه الانسان يكذب علينا. راه احنا نمنو بانه الجسد والنفس ما همش مقصرين على بعضهم. انا كي نعطيك نحكي لك مثلا على عوارض بدنيه، تبدا انت لابس عليك ما عندك حد شيء، وانا نحكي لك على عوارض بدنيه نجم بالوقت وانا نحكي لك فيها نجم انت بيدك تبدا تحس في بدنك فما اشياء. انت تكون مقلق من بعض العوارض البدنيه، انت تحكي معايا على حاجه اخرى ونحكي لك انا على اشياء اخرى على الطبيعه ولا على حاجه، نجم انت تنسى المجيء نتاعكم ثاني ما عادش تحس بها. مش حبيت نقوله لك، راهو الجسد ماهوش منفصل على النفس. انسان كيخاف مثلا يخاف مصدق قلبه يولي يدق بالقوي، وينجم يولي يحب جوفه يجري، وينجم يتعرق اكسترا. كل قايل الخوف هو شعور، مش مدخل الجوف في الجسد. لا، الشعور والامور النفسيه راهي تاثر على الجسد والعكس بالعكس. كيما الجسد ياثر على الامور النفسيه، راهي الامور النفسيه تأثر على الجسد. معناها وجود عوارض بدنية كما أنت اللي كنت توصف فيها رديد وإلا تعرق وإلا وجاع، ولا كما أنت كنت تحكي ما تحكي
1: ولا دوخة ولا فشلة ولا
0: فشلة، هذيك الكل مش نجم يكون نفساني فقط. العلم أثبت أنه هو يكون نفساني، ونزيدك راهو العلم اليوم قاعد يتطور إلى درجة أنه الأشياء هذية بيان سور مش في الليتا اكتويل تاع معناتها تاع الهنا ولا حاجه، ما في الليتا دو شيرش برا راهو الحاجات هذوما يراوهم الشعور واللي يراوه في ايماجري. فهمت باش نقول لك قضيه؟ طيب، العلم قاعد يتطور في الامور هذه.
1: طيب، تفسيرك انه برشا ناس يقول لك خويا انا كي نمشي لراقي ونحس روحي مسحور مثلا
0: نتفرهد.
1: او محسود، نمشي لراقي نتفرهد، نمشي للطبيب يعطيني دواء يفشلني ونهار كامل راقد ويحرقني يزيدني على ما بيا. وفما شكون يقول لك راني جربت هذا وهذا، الراقي هو اللي منعني.
0: ردك انا باش على جنبين. الجنب الاول هو انه الانسان يمشي الراقي نجم يتفرهد. انا مانيش ننكر ذلك، وفما برشا عباد يكونوا متقلقين يمشي والراقي ويتفرهدوا. وانا شخصيا ما عنديش مانع ضد ذلك، اذا كان الراقي باش يقرا جزء قران وكهو مش باش يعطيك مواد تاخذها، ولا مش باش يعطيك استراحات تضرك في حياتك وانت تحس روحك كي تعمل الرقيه هذيك ترتاح. انا ما عندي حد شيء ضد هذا. كما انا كنت نحكي لك بكري احنا نمنو بالبوفوار سوجستيف، بالقوه الايحائيه. دونك نمنو اللي انت تنجم ترتاح نفسانيا بيان سور النيونس الكبيره اللي نزل نعطيها لك هذايا راهو يمشي في بعض الامراض النفسيه والقلق النفسي مش في الكل
1: من باب الا بذكر الله تطمئن القلوب
0: فوالا ياك صح هاو نعطيك نفصل لك الفكره الاخرانيه في الامراض النفسيه بصفه عامه نجمو نقسموهم لحاجتين الامراض اللي احنا كبسيكات نعيطوا لهم نيفروتيك اللي هما ما يهم فيهمش انفصال على الواقع معناها الانسان يقعد عنده ان كونتاكت افيك لو غيال فهمت نجم يكون خوف فقلق حاجات مأثرة عليه في معناتها العالم الخارجي نتاعو ثم نجم كي يمشي الراقي مهما كان القلق نتاعو حين نجم يرتاح اما الامراض الاخرى اللي هي ماهيش نيفروتيك نقولوا عليها احنا بسيكوتيك وين فيها انفصال على الواقع معناها المرض النفسي تجاوز لا نيفروز فيه
1: تهلوين
0: يسمع في اصوات ولا فما اضطرابات في السلوك اضطرابات في العمل اضطرابات في دو كومبورتمون اكسيتيرا في الحالات هذيا ما نجمش نقول لك اللي راهي الرقيه الشرعيه باش تعاون لو بوفوار سوبجيكتيف إل سوبير يولي ما فماش معناتها ما قدر على الايحاء المريض باش تنجم تعاونه نفسانيا بالنسبه للفكره الاخرى انت سالتني على العوارض الجانبيه نتاع
1: الادويه راهو ميديكامون والفشل اللي عملوه بعض
0: الادويه اي دواء لازم يكون عنده اثار جانبيه واحنا ساعات لازم نختاروا بين الاثار
1: سبيسيفيكمون الطب النفسانيين يعطيوا دواء برشا ناس يقول لك اعطيني دواء تختني وكهو معناتها يخليني فاشل وما عادش نخمم
0: فكره مغلوطه جدا مانيش نقول لك دويتنا ما عندهمش اثار جانبيه
1: انا ريت حتى ديكلاراسيون تاع دي ستار معناتها خرجوا قال لك بعد ديبريسيون ودويت في الاخر قمت على روحي طيشت الدويات اللي عطاهم لي الطبيب الكل خاطر هذوك دخلتوني ورقدوني وعملت على روحي
0: ياخذ دواء بعد ما يتحسن بالدواء القيس ويقول الدواء ما ساعدني شوف انا مع اني مانيش نقول لك فما حتى دواء ما عندوش اي تحربوش لي فرالغون حربوش لاستيجي
1: كله عنده عوارض جانبيه طبعا
0: اي فوالا دونك الادويه الكل عندهم اثار جانبيه اما الناس عندهم حساسيه اكثر من ليزيفي انديزيرابل من الدواء نتاع الامور النفسيه خاطرهم ما يمنوش بوجودها اصلا ما يمنوش بالفاعليه نتاعها نعطيك سامبل اكزومبل الدويات الروتين نتاعنا اللي هنا نداوي بها حالات الخوف وحالات الكآبه
1: فكره خايبه هو تنعملوا موضوع وحده محاله هو تنعملوا موضوع وحده وان شاء الله حتى تجيب حذاي الاستوديو هو
0: إن شاء الله.
1: انه الطب النفسانيين ادوياتهم هم مخدرات ادمان عليهم هذا خلي موضوع وحده هذا خلي وحده شنو تنجم تعمل انت كطبيبه نفسيه اليوم ودورك عند انسان يجيك ولكن هو وفو معتقد انه مسحور جاك سبري خاطر متلز خاطر اخر الطب دواء الكي اما الداخل فاهم اللي هو مسحور زايد مسحور
0: شوف احنا رانا ما نبدلوش معتقدات الناس وما عندناش الحق نحكموا عليه حقنا الانسان قلت انت جاني للكابينه معناها هو جرب اشياء اخرى ولا رقيه ولا سنيه اخرى وما مشاتش اذا كان هو مؤمن ايمان بالسحر اما مش ايمان مرضي خاطر فما فرق بين اني نؤمن بالسحر كظاهره وبين اني نؤمن به بطريقه مرضيه نكون انا متاكد لي انا مسحور وراني تظهر لي السحر جايني من الماء روبيني ويظهر لي السحر يتعدى من التلفزه كي نتفرج فيها هذايا ولا وهم فهمت قلت حاجه اخرى دونك هذوما الحالتين التعامل معاهم مختلف انه يكون الانسان يؤمن بالسحر بصفه عامه وينجم يفسر بعض الاشياء اللي صارت له بالسحر حاجه ما هو جاي للطبيب وعنده عوارض يا خويا انا دوري عطيهم لي العوارض هذوك قول لي شنو مقلقك مثلا قلت في النوم وجيعه تغيير في الطبيعه من وقتاش ظهروا اكسترا باش نسمو نعملوا التشخيص ونلقاو العلاج اللي نجم يكون ادويه ولا علاج سلوكي والا ايمانه بالسحر ما يغيرش حتى شيء بالنسبه لي انا
1: طيب
0: اذا كان ينشر الايمان ماهوش ايمان مرضي
1: باش نطلب منك بكل لطف تقعد معانا على الهاتف ما تعلقش دكتورة نيلة بن صالح أخصائية في الطب النفسي وفي العلاج النفسي التحليلي باش ناخذ معانا لو كان تسمح أيضا باحث ومعالج في الأمراض الروحية والرقية الشرعية السيد أحمد الطبيب معانا بالتليفون سيد أحمد نسلم عليك أهلا وسهلا مرحبا
2: أسلام مرحبا سيد زاير مرحبا بك
1: السحر حقيقة أم وهم
2: مرحبا دكتورة مرحبا بالإزام اللي تاكل
1: مرحبا بك سيد أحمد السحر حقيقة ولا وهم
2: باش تعاملوا معاه كأوبجيكتيف هو حقيقة بالمرجعية الدينية
1: بالمرجعية بمعنى الناس عندها القدرة انها تسحر ناس
2: بطبيعة الحال بالمرجعية الدينية بنحكيو بالمرجعية الدينية ومزود مراجع المرجعية الدينية السحر موجود من اول الدنيا من عهد النمرود اليوم الناس هذا ومش يتواصل
1: كيفاش المرجعية الدينية اعطينا مثلا ديننا شو يقول في الموضوع
2: ديننا يقول اهم ايه هي في سوره البقره تقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأة والزوجة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: يعني الجملة الأخرى مهمة جدا.
2: بإذن الله يعني الساحر موجود، أثبت أثبت في القرآن وجوده وأثبت الضرر نتاعه وأثبت أنه الضرر نتاعه ما يقع إلا بإذن الله.
1: بمعنى وقت اللي كنا نسمع دكتورة نيلة بن صالح في علم النفس تقول لك لا وجود لهذا السحر وهو غير حقيقة بل هو وهم وينجم يتحول حتى إلى مرض في فترة معينة رغم كل احترامها للمعتقدات.
2: أكيد إحنا طبعا نتعامل مع إحنا نتعامل مع حالات
1: حتى الجيل. من منطق إنه رقية شرعية تفرد رأو ألا بذكر الله تتمنى القلوب لا أكثر ولا أقل. القرآن يهدي نفسيا ويريح وكهو، أما هذا نحيت له سحر ولقيت له سحر. ساعة السحر أنواع حسب التقدير متاعكم.
2: برشا أنواع
1: اللي هو
2: برشا أنواع فما هو درجات وأنواع فما على حسب على حسب الطلب.
1: أنواع حسب تحضيره ولا أنواع حسب تأثيره؟ بمعنى أنا أعرف مثلا ما المعتقدات اللي نسمع بها يقولك سحر مرشوش وسحر مأكول وسحر طائر.
2: أنواع هذوما الطرق. ماذا نسمع فيك الأسحار الشائعة الرئيسية كما نقوله. فما الأسحار المرشوشة قدام الأعقاب تستهدف البيوت، فما الأسحار المكتونة
1: بالمقابل. على ذكر المرشوشة شي رشو
2: رسوا مواد نجاسة دم أثار من المريض مستهدف.
1: إيه؟
2: فما أسحار المدفونة في المقابر. أنت ظهر لي بشرت معنا خرجت معك في 2020 في الحملة الوطنية اللي عملناها لتطهير المقابر.
1: إيه؟
2: وشفنا الناس الكل من الحاجات اللي خرجناها.
1: أسحار المقابر الناس اللي
2: أسحار المقابر صور للناس
1: ولا بحذا القبر.
2: بالضبط. إحنا تو نحكيه على وجود السحر. كان فعل مش على وجود السحر كتأثير.
1: بيه؟
2: معناتها فما ناس تستعمل الأسحار هذه وفما ناس تخدم في الأسحار هذه وفما ناس تطلب الأسحار هذه وتقوم بها. معناتها تقريبا المجتمع التونسي أكثر من نصف المجتمع التونسي
1: طبعا شرعا مصاب الأشياء هذه. حرام إنك تعمل سحر للناس.
2: حرام شرعا في جميع الأديان في ديننا وأديان السماوية الكل.
1: إيش معناه تنجم تنحي السحر دكتور؟
2: نحي السحر ده علاج السحر. تنحية السحر فما فرق بين علاج السحر. علاج السحر يتركز على ثلاثة جوانب. الجانب الأول هو فك الأسحار، إبطال الأسحار. احنا كيفاش فسرنا كيفاش الأغلبية المعالجين معناتها بالطرق الشرعية بالطرق العلمية اللي احنا رانا سخرنا العلوم سخرنا العلوم اللي عندنا والكباسيتي اللي عندنا كل باش نلقاو حلول شرعية. خاطر فما ناس تعالج السحر بالسحر. احنا نحبوا نلتزموا بطرق شرعيه وبطرق علميه. فما المرحله الاولى هي ابطال الاسحار، الايجاد بطبيعه الحال عن طريق تشخيص كان كسوا في المقابر كما عملنا 2020 كان كسوا نلتزموا والحاجه الباهيه انه الطرق اللي استعملوا فيها اللي احنا تعلمناها عن طريقهم بالتجربه.
1: جوستومون انا كنت باش نسالك سيد احمد وين قريتوش سيد الشيء هذا؟ معناتها وين قريت وين تعلمت العلم نتاع تعرف السحر وتعرف وتفرق بين المسحور والمريض نفسي وكيفاش نحيلوا السحر؟
2: هو فما برشا مدارس. احنا في تونس مع الناس عندنا في المدارس الشرقيه في جيراننا في ليبيا في الجزائر في برشا دول قاعدين يعملوا في دورات ويعملوا في بحوث. فما لباس مستوحات من ديننا معناتها من الجانب الشرعي في ديننا. النبي عليه الصلاه والسلام صارت له الحصه وعلمنا كيفاش نتعاملوا من الاشياء هذه كيفاش نفكهم وكيفاش وهكذا. كان سبب من اسباب نزول المعوذتين اللي الناس كلنا نعرفهم. بعد فما تعمل على نفسك وتعمل على الباجاج اللي عندك.
1: طيب
2: فما شكون يقول لك باش تلقى حلول.
1: فما شكون يقول لك مش كل حد عنده القدره هذه. فما شكون يقول لك راه فما قدره خاصه يكتشفوها الناس هذوما في رواحهم اللي هما قادرين على انهم يتعاملوا مع العالم الاخر ويفكوا السحر. صحيح؟
2: بخلاف الحاجه الربانيه اللي يعطيها لك من ربي سبحانه يعطيك خصائص. مش اي انسان لازم يكون طبيب، مش اي انسان لازم يكون مهندس، مش اي انسان لازم يكون يتعامل مع حاجات مخطره، مش اي انسان لازم يخدم في ستاك، مش اي انسان لازم
1: يخدم في مكان. هذا متفاهمين فيه ولكن هما بالنسبه لهم يقول لك لا انا عندي حاجه من عند ربي معطي لي باش نجم نحس بيك مسحور ولا فما شكون كي ياخذ لك يقول لك اسمع انت مسحوق.
2: انا خويا زهير شنا
1: نحكي على نفسي ويعملهم و...
2: نحكي من نفسي معناتها من طلق نفسي مع شخصي. انا انسان اكاديمي الحمد لله مهندس واخترت اني نتبع الميدان هذا. انا نمن انا انسان نمن انه ربي سبحانه ميزنا بالعقل اعطانا اقوى حاجه
1: جميل.
2: في اقوى حاجه في الانسان اقوى ميزه في الانسان هي العقل
1: طبعا.
2: والعقل شنو يعطيك؟ يعطيك علوم، والعلوم كيفاش باش توصلها عن طريق البحث. كيما الطب كيما الطب النفسي عندنا زاده طب روحي خاطر الانسان ماهوش جسد فقط ولا نفس فقط، هو جسد وروح ونفس كيما ينجم يمرض كيما يمرض عضويا معك كيما يمرض عضويا كيما
1: فما تجاره بالموضوع ايضا. يعني فما ناس اليوم عامله روحها تعرف وهي ما تعرف حد شيء.
2: فما موضوع
1: فما ديك اليوم ولات تجاره بالحق، لانه اليوم ولينا نشوفوا دي كابيني وسكرتيره ومواعيد وساعات حتى المواعيد على بعد اشهر واسابيع وفلوس
2: موجود.
1: فلوس
2: موجود خويا زهير.
1: هذوما ناس تجار ولا قادرين؟
2: لا صديقون انت واللي في كاسه تاع انسان وانت والطريقه اللي تعامل بها.
1: يحق لهم شرعا انهم ياخذوا فلوس على المسحور باش ينحيوا له السحر؟
2: شرعا فما ذو التفصيلات. اذا انت باش تقدم النفع الى الناس، اذا انت انسان، اذا فما انسان مش يقدم نفع للشخص هذاك شي يخرجه من الحاله هذيك لازم ياخذ عليه اجر. اذا هو ماهوش مش يقدم له نفع ومش مش يبدل له مش مش يغير له في الوضعيه نتاعو ما عندوش الحق باش ياخذ اجر. فما ناس خصت حياتها للعلاج الامراض هذه واجتهدت وبحثت.
1: طيب المواطنين اليوم وخاصه الناس اللي عندها المعتقد انه السحر حقيقه وانه فما ناس قادره، كيفاش يفرز بين اللي بالحق باش يعطيه فلوس وينجم يعاونوا ويخرجوا وينحيلوا السحر اللي تعمل عليه، وبين اللي فقط هو باش ياخذ فلوسه ويضحك عليه ويلعب له بعصابه ولا باش ينحيلوا سحر لا باش يعمل له حتى شيء؟
2: هو مشكل كبير. السؤال اللي طرحته انت مشكل كبير برشا. احنا في تونس
1: مشكل كبير.
2: في تونس ما عندناش تقنين ولا ما عندناش تقنين للميدان هذا، في دول اخرى تعترف بوجوده. احنا كمجتمع نمنوا ونعترفوا بوجود الشيء هذا، وبرشا ناس تتعاطيه سواء في الايجابي معناتها تمشي للعرفات ولا للسحرة ولا تطلب السحر بجميع اصنافهم واطيافهم كيك سواء الناس المتضرره من الشيء هذا. هذا اني شنو الكلمه اللي نقولها؟ نقول حاجه برك، انت تلتزم انه تمشي لطريق شرعي. اذا ما فيش نفع ما فيش ضرر.
1: احيانا يكون في ضرر مادي كبير وضرر نفسي اكثر، لانه ينجم يكون أكيد. هو مثلا مريض نفسي يلقى عند طبيب
2: أكيد.
1: اما قاعد يضيع في وقته فيها
2: وعزام
1: فيها وبخور فيها واشرب شنو
2: حتى مش نفسيا حتى عضويا ينجم يكون يستعمل معناتها يستعمل معاه. فما شكون ينجم يستعمل معاه عشان تضره تكون مصمومه
1: صحيح
2: سبب له ضرر عضوي. ينجم يكون هو مريض نفسي وعنده مرض نفسي لازم يتعالج يضيع له الوقت نتاعو.
1: معناتها انت كي سامحني في الخدمه نتاعك يجيك حد تفرز بين مسحور ومريض نفسي وتقول اسمع انت مريض نفسي برا التبيب راه انا ما نجم نقدر لك على شيء.
2: اكيد جدا
1: واضح.
2: اكيد جدا.
1: شكرا.
2: اليوم اليوم اليوم اليوم الصباح قابلت شكون عنده مرض نفسي.
1: اي
2: البارح
1: مش مسحور
2: ماهوش مسحور
1: وقلت له برا مشي لطبيب نفسي دواك مش عندي.
2: اكيد نبعثوا فيه معناتها
1: فما شكون نبعثوا
2: للبسيكولوج وفما شكون نبعثوا للبسيكاتر زاد
1: واضح. والمسحورين موجودين وتتعامل معاهم وتنجم وعندك القدره انك تنحي السحر.
2: هو فما فرق كبير ما بين مريض نفساني ومسحور. وينجم يكون هو مصاب مش كان السحر، هو فما العين وفما الحسد وفما المس. ينجم يكون هو مسحور وعنده زاد ضرر نفسي، وينجم يكون مسحور بعد ما يتعالج
1: باختصار
2: يتعدل الطب النفسي.
1: طيب اخر سؤال وباختصار، انت اليوم تنجم كي يجيك مسحور تقول له شكون اللي عمل له السحر ولا مش صحيح؟
2: لا مستحيل، هذا من علم الغيب.
1: من علم الغيب واضح. شكرا لك
2: سيدي. حاجه سمعتك كلمه برك المبارك
1: قل لي
2: خاطر سمعت من بكري كنت متبع على صباح اي طب اي مجال طبي في العالم في العالم هذا كل سواء طب عضوي طب نفسي طب روحي يعني نسميه طب روحي يعني نحب الميدان هذا ونحب ديما نخدمه ديما نطور وديما نحط عليه الصبغه العلميه. اي علاج في العالم مهما كانت صيغته يعني يتعدى بثلاثه مراحل. المرحله الاولى هي التشخيص اهم حاجه. التشخيص التشخيص ما يكونش بعلم الغيب ولا بالخرافات ولا برمي الحصى ولا بالفنجان ولا بالاستقراء الحاجات الاخرى. التشخيص عندنا بدن عندنا جسد وعندنا روح تعطينا الاعراض. الاعراض هذيك اللي يعرف يفهمها واللي يعرف يحللها ينجم يفرق ما بين المريض الروحي والمريض العضوي.
1: سيد احمد الوقت يجري بينا وبرشا ضغط على التليفونات. نشكرك شكرا ليك بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات وما زالت مواضيع اخرى مربوطه ببعضها في نهايه الامر. وان شاء الله تكون معايا ضيفي ايضا في مواضيع اخرى عندها علاقه باللي قاعدين نقول فيه. فاتن من القصرين. فاتن اهلا وسهلا مرحبا.
3: عسلامه.
1: شو احوالك يا فاتن؟ لاباس
3: الحمد لله.
1: هاي فاتن السحر حقيقه ولا خيال ووهم؟
3: السحر حقيقة.
1: السحر حقيقة.
3: أي.
1: من منطلق تجربة شخصية.
3: أي.
1: شكون سحرك ولا أنت سحرت ولا كيفاش؟
3: الحقيقة أنت ربي جاني اعتراف من إنسان قبل موته يطلب مني في السماح.
1: علي صوتك فاتن علي.
3: جاني إنسان قبل وفاته بأشهر.
1: أي.
3: هو مريض يعني مرض نتاع سرطان حشيك. يا أخي يطلب مني في السماح. قلت له علاش تطلب مني السماح يعني علاش شنو السبب؟ قال صراحة راي جاتني فلانة وقالت لي نحب الإنسانة هذيك نحب نمشي للبلاصة الفلانية نعملها نحبها تكون من نصيب ولدي ما لقيتش حتى حل يلزمني نمشي وهزها هو هزها ووصلها للمكان هذا اللي عملوا فيه الشعوذة ومراعني كان كثير ربط الأحداث ببعضها. بعد المشي هذيك هي جاتنا للدار السيح وبون الحقيقة هو كل شيء يبقى ديما مكتوب ربي صار المكتوب وتزوجت ولدها باختصار. من بعد نحس حياتي ما هيش عادية حتى طرف. في بدء الأمر حسيت اللي هي مرحلة جديدة ومنها ومنها لكن تطورت الأمور وليت نفيق من النوم مثلا ما نعرفش أنا شكون فيش نعمل في الدار هذه ولدي ما نعرفوش. حسيت بلكش بتكون حالة نفسية التجأت للطبيب النفسي مبدئيا. حكيت ما خليتش حتى أدوية خاطر انا نرفض العلاج بالدواء
1: الكيميائي.
3: من بعد الحاله ماشيه وتتوتر اكثر وليت يعني
1: داخله بعضك ومعاش عارفه انت شكون وسهرك ما تعرفهمش.
3: راجلي مزبي نقتلو تدان كون نعمل ايش نعمل عنده هذا حتى لين يعني شوف سبحان الله بعد سنين من عمري جيني الاعتراف من الشخص.
1: على قداش من عام قعدت تعاني في هالمعاناة تقريبا؟
3: ما يقارب الأربع سنوات.
1: أربع سنين وانت في الدوامة هذه الكل.
3: اي
1: ومن بعد شنو اللي صار؟
3: من بعد الحقيقة مشيت للرقية الشرعية خاطر كلام ربي زاد ما نستعملش حتى أدوية سوى طبيا ولا حتى في الأمور
1: الفلانية لا أشرب كذا
3: صحيتك.
1: لا جوز كلام ربي بي
3: أصلا صحيت القرآن والالتزام بالصلاة والدعاء الحمد لله اللي أنا يعني توا أقابل أولادي ونتعايش في الحياة العادية لكن بقات أمور نفسية اللي هي خلتني نعاود نرجع للطب النفسي جوز تحديثك هاو زادة باش نحس براحة نفسية اللي أكل الأمر يلزمني نتقبل.
1: دونك أنت أمنت أنك مسحورة وأنه الرقية الشرعية عاونتك باش نحات هذا السحر وأون باراليل زادة تأمن بالطب النفسي اللي باش يعاونك باش تستعيد حياتك الطبيعية.
3: حقيقة الطب النفسي راهو يعاون برشا زادة لكن تكون من المبدا الاول كي تدخل للطبيب تعطيه انت شنو تحب. انا ما نحبش دواء انا نحب نحكي نستشيرك كانت تقرا فيه العالم هذا والكل تفهمه نستشيرك كيفاش نتعامل مع الحاجه هذه
1: مع الموضوع الفلاني ومع الموضوع الفلاني. واضح شكرا ليك. شكرا على الشهاده وعلى الشجاعه انك تحكي لنا على تجربه ربما الناس ما تشجعش باش تحكيها وديما تخليها سر. حمادي بوعزيز من الزهروني راقي شرعي. حمادي اهلا وسهلا مرحبا.
4: مرحبا سي
1: حمادي شحوالك لاباس؟
4: بارك الله فيك سي زهير.
1: تقريبا جيت في اخر الحلقه لو كان لخصتو.
4: لا سي حماد سنقول لك حاجه. انا وسعت بالي على خاطر كنت لقيتني نستنى على خاطر فيك انت انا نعزك.
1: علاش؟ شو اللي
4: لا بقيت نستنى ها هو فلان ها مش يتكلم فلان من بعد في نخ لقيت فهمت شنو من ذاك اليوم كلموني بقيت نستنى فيك على قولتك على خاطر.
1: والله ضغط كبير ومرحبا بيك.
4: على كل جاتني امراه قالت لي الحق نسحب زهير الزيز.
1: ايش تحب تعملي بالضبط؟
4: تحب تحلي ذاعه وحده وتحب تخدمك
1: يا حمادي تبعني
4: اخوني
1: تحب تاخوني ولا تحب تدقدقني؟
4: لا قلت عليك لا
1: تاخوني
4: لا نطلع عليك شو خويا زهير اللي قالوا القرآن كلية اللي خصوصا الخلانية حوصلت لك شوف القرآن شفاء مستسلك أنا سمع الصحابة قبل هاك تقرأ سمعت شو واحد مرض نفسانية سمعت شو واحد صحيح أول صحيح الموجود من أول بلية لكن أنت الحسن الحسين هو القرآن
1: القرآن أي
4: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة والدعاء شوف
1: والأذكار طبعاً
4: وأطب تعبك يستجب دعاك الرقية راه يكون إنسان يأكل الحلال ويعمل الرقية شيء ما فيها والفاتحة والموعظتين تنفية وصلت الإخلاص وينفخ نفخة في نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم يوم ينفخ نفخة في التقي والزوج ويمسح بهم بعد هو باش يقول لك معناها برشا افكار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا السماء وهو السميع العليم هو ما انزلنا من القول في القران ما هو شفاء للناس للمؤمنين حاجات بسيطه يرقي بهم روحه يرقي روحه بروحه راه ما غير رك عاود نقول لك ما غير رك
1: طيب انا اعطيني اجابه ساعه على سؤال الحلقه السحر
4: موجود
1: حلقه والا وهم
4: موجود السحر والعين العين تؤدي بالرجل إلى القبر وتؤدي الجمال بالجمال إلى القدر موجودة وموجود السحر وسحر سيدنا وقلوا عرضوا برب الفلق سنيفة من النفاذات والعقد موجودة يلزم الميت لغسول
1: بتاع الميت ما يلزمناش سي حمادي نمشي في مرحلة أنه كل ما تصير حكاية مسحور قلت مسحورة
4: هذيك
1: وطويله المده وما جاء مختبى حد مسحوره طلق سحروه عملوا له سحر بينه وبين مرته المشروع ما مشاش مسحور معناتها فما ناس راهي معتقداتها هكا
4: اي هذيك حتى الشيطان عنده دوره لهنا يخدم في خدمته زاد الشيطان يدخل لاغوين اجمعين اللي عبادك هكا ولا اللي عبادك متقين لاغوين الشيطان عنده دور ويخدم في خدمته شو
1: مسحور ينجم يعرف انه مسحور فعلا والا معناتها توهم السحر
4: لا
1: مسحور ينجم يعرف الشخص هذاك فعلا مسحور وعنده تعطيل وعاملين له حاجه باش يعطلوا له حياته والا فما مشاكل اخرى ما عندها حتى علاقه بالسحر
4: هو كان يشوف الحاله
1: ايه
4: اللي مثلا نحكي لك على الناس اللي ما تصليش ولا ما يعرفش الرقية ولا كان يقرا عليه الرقية ويقول له حط البقرة استنجم تسيق الدار زاد بالماء البحر
1: فما يقول لك سيق بماء البحر وفما شكون يقول لك دوش بماء السدر وفما
4: معناتها
1: موجودة
4: صحيح هذه كليكا تنجي بالسحر بصراحة ماء البحر زاد تنفي ينظف البيت ويحاول ما يحكش عندك السينوج والملح زادة
1: والبخور والجري
4: كلها هي سوا هي شوشو
1: هي معتقدات ولا حقيقة
4: لا هي حقيقة بسم الله الذي أسمع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء وهو السميع العليم يقول لك ما قالها ثلاثة في الصبح وثلاثة في الليل بحول الله ما يسيب شيء نحاول ندخل الانترنت واحفظ الدعاء هاي الناس تحفظ من الغالي احفظ يا خويا يرقي روحك شيء ما فيه
1: حتى كما نفعتكش ماهيش باش تضرك سي كيسير
4: يا شيخ زهير ومن كل من شيء يسبح بحمده احنا انسان يعيش بل هم كالانعام بل هم اضلوا سبيلا علاش الانسان يعيش سامح لي في الكلمه يا بتشوف هي شربت الماء شربت الماء كي نجوا نشربوا وبقوا كلمه بسم الله في الماكله بسم الله كي تبع تدخل في اذا بتسيق اليمين في الباب وكي تجي داخل التواليت هكل معناها برشا هي شربت الماء ما نشربوهاش كي
1: احنا نحكيوش على هذه الاشياء البسيطه
4: لا برشا لا لا نعرف يعني خاطر ما طاع بيه في كل شيء يا سيبا راهو كلمه بسم الله
1: استاذ نحكي لك على ناس راهي فرش ومخده بحكاية السحر يقول لك سي بون دقدقوني راني انا برش ومخدة ومسحور زايد
4: يا سي زهير ثم لي شق سافية سافية فارغم وما يسميش بسم الله ضربوه تففية ضربوه ولبسوه تففية وهي ساكة على السماء ساكة ارغم السماء بسم الله ساكة ما فهمش نوع تجنون غديك عارفة تقول لي تعلاش كيفاش
1: دونك انت معاه انه فما ناس تعمل في السحر تستعمل في الدم حشاك تستعمل في حاجات يستعملوا في القبوره في الجبابن يستعملوا في الجبابن هكا
4: تعمل في الاطفال تعمل في برشا حاجات
1: في الميت اي تعمل في برشا موجود حاجات. بالنسبه ليك وطريقه العلاج ايضا موجوده هي الرقيه الشرعيه وكلام ربي
4: القران القران القران القران
1: واضح شكرا لك بارك الله فيك على هذا التدخل نعرف اللي بارش الناس حبوا يدخلوا منطلق تجاربهم ولكن الغالب توقيته في نجم تخليوا التعليق على 73 24 3000 وإلا 29 100 100 وإلا بالريبوندر زادة 48 155 ألف. موضوعنا لحلقة الاثنين إن شاء الله نرتاحوا جمعة وسبت وحد نرجعكم نهار الاثنين في المشهد بهذا الموضوع.
5: المشهد مع زهير الجيس.
6: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 30.
5: المشهد مع زهير الجيس.
1: في انتظار انه نتقابلوا يوم الاثنين ان شاء الله هالمدي ساعة نشكركم ونسلم عليكم ونسلم على فريق أمن حلقة اليوم أحمد القايد في الإخراج الرقمي سمية صغير في أحمد حسام القايد في الإخراج الرقمي سمية صغير

0: تويتر أخبار الثالثة مساء. إلى موعد الاثنين مشهد جديد، إلى اللقاء.
1: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM.
2: برعاية نوفلير بي ذير.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم. أفاد كاتب والقارئ المجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم اليوم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة وسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري. المتحدث أضاف أن صدور هذا الأمر سيعقبه اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر أو استعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم لبس الخوذة أو عدم ربط الحزام، مفيدا بأن الإصلاحات القانونية والترتيبية التي تم الانتهاء من إعداد مشاريع تنقيحها تشمل بالخصوص تنقيح مجرة الطرقات وتنقيح الأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة والأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول. وقعت الجمعية التونسية للمهندسات والمنتدى العالمي للزراعة الإيكولوجية اتفاقية شراكة وتعاون في إطار تطوير العمل المشترك في مجال الزراعات الإيكولوجية والهندسة والابتكار والسيادة الغذائية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين ودعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومستدام إلى جانب تشجيع الابتكار في المجال الزراعي وتطوير شراكات ذات أثر إيجابي. ختاما وفي اخبارنا العربية، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات صحفية على ان الامن القومي للمملكة العربية السعودية يعد جزءا لا يتجزأ من الامن الاقليمي، مؤكدا وقوف مصر الى جانب المملكة. شكرا على المتابعة والى اللقاء.
3: للمزيد من الاخبار www.jawharafm.net.
1: الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية، أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة. جاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كونتوزون. شنو تقرأ؟ وين تقرأ؟ قديش تتكلم؟ شو فرص الدراسة في الخارج؟ وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهرة FM. كونتوزون مش باش نقول لك شنو تختار، أما باش نعطيك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش انت تختار واحد. اعلان توجيه واختيار كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية دو لانسيتو فرانسي دو تونيزي. تسمو المحقق بلس مع حمزة البلومي على جوهرة FM.

0: مثل الرمضة العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي. مع حمزة البلوبي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، تسمعوها على جوهرة فام في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس، محقق بلوس.

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا إذن للمغرب، وإحنا في أكبر مدينة مغربية والعاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء. ترجع بنا أحداث القضية لنهار 12 جون في 2004. كمال صديق عمره 30 سنة، هو مهندس برمجيات في واحدة من أكبر الشركات في فرنسا. وضعه المادي جيد جدا، ما زال كيروح للمغرب في زيارة قصيرة. نهارتها قام كمال بكري حضر روحه وتعدى البنك جبد 50 مليون، رجع للدار سلم على خالته وبنتها وعلمهم اللي هو ماشي القرية قريبة باش يشري دار أو فيلا باش يعملها مفاجأة الأم وأبوه. بنت خالته شفته وخارج بهالمبلغ الضخم هذا كاش في فليجة، خافت وقالت له يا وليد خالتي قلبي ما قايل لي خير، علاش هز معاك الفلوس هذه الكل وباش تعمل بها هالمسافة هذه الكل؟ كمال كان خايف لما يلقاش بانكا ينجم يتعامل معاها ولا يلقى عندها الفلوس في البلاصة اللي باش يشري منها الدار، وزيد ما عادش عنده برشا وقت، كون جيه قريب يوفى ولازم يرجع لفرنسا، يعني كل شيء لازم يتقضى نهارتها. بنت خالته عرضت عليه تمشي معاه، اتونسوا في الطريق، زيد بلاصة ما يعرفهاش مليح وتخاف يعدي وهاشي عليه، عاد هو زمقري وما يعرفش برشا أمور في الحاجات اللي موجودة في وسط الأحياء الشعبية. لكنه رفض وقالها ما تخافش ما نبتاش، نشوف الدار نتمم أموري ونرجع. وطلع كمال في كرهبته وقصد ربي، لكن ملي خرج ما عادش رجع. تعدى النهار الأول، النهار الثاني، الثالث، وكمال ريحته ما فماش. خالته وبنت خالته حاولوا يتصلوا بيه على تليفونه، ملي فقدوه هما التليفون مسكر. شنو الحكاية؟ باش يضيع وقت طيارته المفروض باش يروح. بنت خالته بقات تحاول تتصل بيه، لكن شي التليفون ديما مسكر. خالته وبنتها حاولوا كل مرة يلقاو تقول انت مبرر يطمنوا رواحهم بيه، لكن تعدى على اختفائه 10 أيام وكمال باقي ريحته ما فماش وضيع الطيارة وما روحش. هذاك علاش قرروا يمشيوا لهالقرية ويفركسوا عليه. أما قبل ما نوصل بكم ع خالد كمال وبنتها لهالقرية، خلينا نتعرفوا أكثر عليه. باش نفهموا حكايته كمال لازمني نعرفكم على فاطمة أمه، مرأة في الستينات من عمرها، رجلها صديق توفى تو من سنين، وبقات هي مقيمة في فرنسا إذن مع ولدها كمال. العائلة كانت تملك فيلا في الدار البيضاء في المغرب، وكانوا يروحوا لها في العطل وبرا، دونك ماديا الحقيقة عايشين في أحسن الحالات، والأم وولدها متعلقين ببعضهم برشا. حياتهم ماشية بشكل مستقر حتى آخر 2003. فاطمة صحتها ولات على قدها وحست روحها تعب، هذيك عليه جاها الحنين متاع البلاد وحبت تروح للمغرب تطلع لأختها وتشوف العائلة الموسعة، فماشي ما تبدل الجو وحالتها تتحسن. لكن عكس ما كانت تتصور، حالتها الصحية تدهورت أكثر وأكثر. فاطمة كانت خايفة لا تصير لها حاجة وهي مخبية سر كبير، سر عمره 30 سنة مخبيته على ولدها، أحمل على كتافها ولازمها تحكيه. هذاك علاش طلبت من أختها الكبيرة اتكلم ولدها كمال وقتها في فرنسا، وقالت له ياخو كونجي ويجيها في أقرب فرصة. وكان ذلك كذلك، كمال ما غير تفكير قص في أول طيارة ومشى باش يزور أمه. كان خايف برشا عليها، هو وحيدها وهي زادة الوحيدة اللي بقات له في هالدنيا بعد ما مات بوه. كمال وصل وباش يتصدم من الحالة الصحية اللي وصلت لها أمه. فاطمة كانت عبارة تحتضر، أول ما شافت كمال ولت تبكي وبصعوبة كبيرة قالت له سامحني يا ولدي، راني كذبت عليك، أنا مانيش أمك اللي جابتك وصديق ما هوش يبوك، أمك وبوك الحقيقيين موجودين وتو خالتك تحكي لك.
فاطمة كانت تبكي وتطلب في السماح من كمال حتى ربي يهز مانته. كمال ما نجمش يستوعب اللي سمعه، يا ويلو يبكي على أمه اللي توفيت بين يديه، يا ويلو يبكي على الكذبة اللي عاش عليها 30 سنة. بعد مراسم جنازة فاطمة جاء الوقت باش كمال يقعد مع خالته وتحكي له كل شيء بالتفاصيل، وبدأت خالته تحكي. اسمعي، أبو كمال البيولوجي اسمه عباس، وأمه اسمها زهرة، ناس زواولة على قدهم، والزوز كانوا يخدموا في الفيلا متاع الصديق وفاطمة. زهرة كانت المعينة المنزلية، هي اللي تقضي، هي اللي تطيب، هي اللي تنظف، ورجلها عباس كان عساس على الفيلا وجارديني ويعمل كل شيء متعلق بالدار. فاطمة وصديق كانوا موفرين السكن لعباس وزهرة، لكن الوضع كان على قده، وكانوا عايشين في بيت واحدة هما وصغارهم الثلاثة. حتى جاء نهار عرف عباس اللي مرته حبلة بصغير آخر، صغير الرابع، اتنرفز وقال هذا لا سبيل إليه، صغير هذا يزمك تتصرف فيه تتخلص منه، احنا مش قادرين، قالها علي عنا ونزيدوا صغير آخر. زهرة في الأول رفضت، لكن طول فترة الأسابيع الأولى متاع الحمل وهي في المشاكل مع عباس وهو يزن على راسها، حتى جاء النهار اللي قتلوا باهي باهي بركة اختاني وكهوته ونحيوه. نهارتها سمعت مولات الدار فاطمة اللي عباس هز الزهرة للسبيطار، شبيها ما يلبس. قلت لها زهرة، لمحت لها اللي هي باش تعمل عملية إجهاض. الخبر كان محزن برشا بالنسبة لفاطمة اللي هي وعباس رجلها يستناو سنين باش يجيبوا صغير ومرزقهمش ربي. وقتها فاطمة مشت تجري وحكيت مع رجلها، واتفقوا أنهم ياخذوا صغير، وفعلا فاطمة حكيت مع زهرة وعباس، وترجيت زهرة باش ما تعملش العملية، وقلت لها خليه وانا ناخذه ونربيه ونقيده باسمي وباسم راجلي وانتي ما تظهرش في الصورة. اما كان فما شرط واحد، بعد الولادة عباس وزهرة يفركسوا على بلاصة اخرى يعيشوا فيها ويخدموا فيها، والشرط الثاني انهم بالطبيعة باش ياخذوا مقابل هالهدرة هذه الكل، مبلغ معتبر وقتها. الشرط عمرهم ما يطلبوا يقابلوا الوليد ولا يدوروا بيه. وبعد تفكير من عباس وزهرة وافقوا وخذوا الفليسات. أشرة من بعد هالاتفاق ولدت زهرة وجاء كمال للدنيا. من السبيطار هزته فاطمة معاها للدار. في الوقت ذاك كان عباس لقى خدمة في فيلا أخرى في قارية في نواحي الدار البيضاء. ورغم اللي فاطمة وصديق كانوا متأكدين من مفاهمتهم مع عباس وزهرة، إلا أنه فاطمة كانت خايفة لا قلب الأم يحن، وزهرة بعد جمعة اثنين شهر عام عامين تجي تحب تشوف ولدها. من وقتها جاء قرار الهجرة لفرنسا، وتوقعاتهم كانت في محلها. ما تعديتش مدة طويلة حتى جيت زهرة تحب تشوف ولدها، تجي تدق الباب ما يحل لها حد. سألت أخت فاطمة وترجيتها باش تشوف ولدها حتى من بعيد، قلت لها نشوفوا برك، لكن أخت فاطمة كانت كل مرة تعطيها حجة، ما همش لهنا وانساه الوليد وانسى الهدرة. فقدت زهرة الأمل وما عادش رجعت سألت على كمال، وهكا تعداو 30 سنة. كمال كيف سمعها الحكاية الحقيقة كان متفهم، تفهم أم وبوه اللي رباوه، وتفهم زادة أم وبوه البيولوجيين. حاول يلقى تبرير لهذا وذاك. من جهة كوب المحرومين من الصغار لقاو فرصة، والحقيقة رباوه أحسن تربية وعلموه أحسن تعليم، وعمره ما حس أنه ما هوش ولده. من جهة أخرى ناس عايشة في الفقر والخصاصة، الشيء اللي خلاهم مجبرين يتخلاوا عليه. بعد ما عرف إذن كمال الحقيقة
قرر يقابل أم وبوه الحقيقيين بما أنهم مازالوا عايشين، وقرر زادة يشري لهم فيلا في القرية اللي يعيشوا فيها ويخرجهم من الخصاصة. قبل ما يعرف أصلا بالموضوع، كمال كان لم تفتو فتاع فلوس باش يشري بها دار خلاعة على أساس هو في المغرب، لكن توا تبدل الوضع وقرر أنه بكى الفلوس هذيك يشري بها الدار الأم وأبوه. مش إذن للبنك جبد الفليسات، أعطته خالته العنوان متاع أم وأبوه الحقيقيين، قصد ربي لها القرية وكان متحمس برشا باش يقابل زهرة وعباس ومنها فرصة يتعرف على أخوته. لكن ما كانش يعرف اللي اللقاء بيناتهم باش يكون أول وآخر لقاء. نرجع إذا توا لنهار 12 جون في 2004، النهار اللي خرج فيه كمال ومن وقتها بح اختفى. بعد 10 أيام إذا على الاختفاء، قررت خالته وبنت خالته كما قلنا يمشيوا لها القرية ويفركسوا عليه. وصلوا الزوز، أول ما دخلوا شافوا كرهبة كمال في هالقرية، ما فيش برشا عباد بتبيعتها. الكرهبة كانت فارغة وواقفة تحت شجرة. كملوا طريقهم لدار عباس بو كمال، وعباس من لحظة اللي شاف خالد كمال عرفها، مشى يجري يسلم عليها ويسأل على حوالها ورحب بيهم ودخلهم لداره. وغادي قابلوا زهرة، هي زادة كانت متفاجئة من زيارتهم. وينك تو 30 سنة راي ما شفتهمش؟ وبدأت تسأل على حوال فاطمة وصديق. جاوبتها أخت فاطمة، قلت لها تعيش أنت الله يرحمهم. يا أخي ما أحكي لكمش كمال. كمال؟ شكون كمال؟ كمال ولدكم، ما هو روح من فرنسا وفاطمة أم وحكيت له كل شيء، وعنده تو 11 يوم اللي خرج من بحذانا وجاي يفركس عليكم. وبالأمارة باش ياخذ لكم دار ولا شنو؟ الوليد ملي جاء لهنا وريحته ما فماش. زهرة وعباس يسمعوا في كلام أخت فاطمة ووجوههم تبدلت. لا ما جانا حد. كيفاش ما جاك حد؟ يريد كرهبت واقفة قريب من داركم وأنا قاعد نثبت في البلاصة، وزيد العنوان متاع داركم هو بيدو اللي أنا جيته، هو اللي اعطيته له صحيح العنوان. في قرية صغيرة كان سأل عليكم يلقاكم حتى كان ضاع. فجأة عباس وزهرة قعدوا يخزروا لبعضهم، وجوههم باين عليها الرعب والصدمة. وفجأة زهرة دخلت فيه هستيريا من البكاء، وهي تضرب في خدودها وبدأت تدعي برجلها عباس وتحسبن عليه، وهي تقول اقتلت ولدي، اقتلت ولدي بيديا. تسمع كين الصياح والعياد في الدار. وقتها خالد كمال وبنتها مزبهلين خرجوا يتجراوا بالوقت واتصلوا بالشرطة. رجال الأمن حضروا سريعا على عين المكان وين تم إلقاء القبض على زهرة وعباس، وانطلق التحقيق معهم. حالة الهستيريا اللي كانت فيها زهرة وعباس تحولت إلى صدمة. خلال التحقيق باش يحكيوا تفاصيل اللي صار بالضبط، تفاصيل واقع أقوى من الخيال. اسمعي، عباس قال لي بخلاف خدمته كعساس كان يسمسر في الديار في القرية. نهار 12 جون في هو قاعد على روحه، يجي واحد شيخ القرية تقول انتي، وجايب معاه كمال، عارفوش هو. الشيخ عرف كمال بعباس وقالوا هاو السيد جاي من فرنسا ويفركس على فيلا باش يشريها. رحب بيه وقالوا لي هو عنده في عوض الفيلا زوز هم توا مكلمينه عليهم وماليهم. عباس وكمال مشاو لهالفيلتين المعروضتين للبيع، لكن بالصدفة نهارتها مالي ديار الزوز بح ما همشي موجودين. في انتظار مالي الديار يجي ومشاو كمال وعباس قعدوا في قهوة. كمال وقتها يعرف اللي هو قاعد مع أبوه، لكن عباس ما كان عنده حتى فكرة على الموضوع. المهم في القهوة حكي كمال لعباس اللي هو فلوسه حاضرة وجايبهم معاه، ويحب يتمم البيعة في أقرب وقت، ويحب يشري الفيلا اللي باش يعطيها كدول ناس عزيز عليه. عباس اسمع هدرة الفلوس الكاش الحاضرة وإذا بالشيطان وسوس له،
يا عباس انت عديت عمرك تخدم في ديار الناس، هاو ربي بعث لك رزق الحد عندك. وقتها عباس بدل رايه وقال الكمال اللي تعرفش يا سي كمال، راو مالي الدار ذي تاو ما يجي وكان من غدوة. واقترح عليه بيت بحذاه. كمال في الأول رفض، قالوا لا لا ميسالش تاو بيت في الوتيل هنا وغدوة يا من عاش يحلها ربي تاو نرجع لك. وقتها عباس شد فيه صحيح، ولا ما صار، قالوا الليلة انت ضيف عنا. كمال كي شاف اسرار عباس وافق، وشني نجم يسير له في الاخر مع راجل كبير ومرته اللي هما في الاصل بوه وامه. وهيك تكون فرصه يكشف لهم هويته ويشوف ظروفهم اللي يعيشوا فيها. اول ما وصل للدار دخل كمال وهو يدور بعينيه في الدار ويثبت في التفاصيل الكبيره والصغيره. اما عباس دخل يجري للكوجينه وقال لمرته يا مراه حضر لنا كيسان تاي. أول ما طاب كيس التاي جاء عباس يجري وصب في واحد فيهم سم فيران. زهرة مستغربة قالت له يا رجل فاش تعمل؟ وقال اسكت فرصتنا جات لدينا، اسكت على روحك.

0: من يديه وانت سكر له فمه وقطع عليه النفس. عينيه تغزر ودمعته هبطت وكمال يحاول يقول لهم راني ولدكم، راهي الدار اللي باش نشريها ليكم، لكن هيهات. لفظ كمال أنفاسه الأخيرة بين يدين أمه وأبوه. زهرة الحقيقة عاونت رجلها على الجريمة وهي ما عندها حتى فكرة على الدافع وقتها، لكن أول ما وراها عباس فليجة الفلوس فهمت وسكتت. من بعد الجريمة عباس وزهرة حفروا حفرة ورا الدار ودفنوا جثة كمال فيها. من بعد سكروا تليفونه، حفروا حفرة صغيرة أخرى خبوا فيها الفليسات. من غدوة عباس قابل الشيخ، سألوا سيدي الشيخ شنو عمل لك السيد قضاء قضيته؟ جاوبوا عباس شكون؟ هاك السيد ما وشاف الديار الزوز وقال لي ما عجبوش، تي ظاهر فيه مش بتاع شريان جاي سقسي وبرا. بعد اعترافات زهرة وعباس تم استخراج جثة كمال والفلوس. توجه طبعا تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مع السرقة الموصوفة الكل من عباس وزهرة، وحكم عليهم بالسجن المؤبد. أما ربما حكم ضمير وتأنيب سيكون أشد وأقسى عليهم، خاصة الأم زهرة اللي ما هيش مصدقة اللي هي قتلت ولدها بيدها.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. ما تنسوش المحقق بلس تلقاوه زادة على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس. ترجع بنا أحداثها لنهار 10 نوفمبر 1998، ليلة عادية في دار عائلة المحامي ليسلي فان، واحد من أشهر وأقوى المحاميين في المدينة. ليلتها دار هادئة، كل واحد في فرشه على بكري. ليسلي وأولاده الاثنين كانوا في الدار، أما مرته مادلين كانت معدية ليلة في الخدمة بحكم أنها فرملية في سبيطار الجهة. المهم الوقت تقريبا 2:45 متاع الصباح، وقت يوصل اتصال لرقم النجدة 911 من عند براين عمره 16 سنة، هذا ولد ليسلي الكبير. في اتصاله براين علم الطوارئ اللي هو سمع صوت الكرتوش جاي من بيت بوه. هي قال حاولت نطلع للبيت باش نشوف شنية فما، يا أخي لقيت الباب مسكر. براين خايف ومرعوب، خاصة ما كانش فاهم شنو صاير بالضبط في وسط بيت النوم تعبوه. في لحظة هلع قيم خوه الصغير كريس من النوم وخرجوا يجريوا من الدار. مشاو لدار جيرانهم، دار عائلة فلويد، علمهم باللي صار وقال لهم خليوا بحذاكم كريس خويا الصغير، وانا هاني باش نمشي ناقف عند راس النهج نستنى الشرطة. دقائق من بعد الشرطة والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان. أفراد الشرطة دخلوا للدار بكل حذر لعل يكون الجاني ما زال غادي، حتى وصلوا البيت ليسلي. باب البيت كما قال ولده مسكر، الأمنيين اضطروا يخلعوه باش يدخلوا. وقتها اكتشفوا مشهد صادم. ليسلي المحامي الشهير في فرشه مخدته والحيط بكلهم دم، بين كرتوشة واحدة أصابت رأسه. تم إعلان وفاة ليسلي رسميا عن عمر 44 سنة. تم تطويق مسرح الجريمة وانطلق البحث في قضية مقتل المحامي. بيتنوم ليسلي كانت داخلة بعضها، القاعة كانت كلها تروف بلار وفي وسطهم حجرة كبيرة، باب البركون البلار كان مكسر. المشهد الأول يوحي أنه فما شكون ضرب البلار بحجرة كسره، ادخل من غادي، اقتل ليسلي، سكر باب البيت من داخل باش حتى حد ما يدخل عليه، ومن بعد عاود نجز من البركونة وهرب. في البيت تم العثور على غلاف رصاصة واحدة، رصاصة عيار 9 ملم، أما الرصاصة في حد ذاتها فاخترقت رأس الضحية واستقرت في المخدة. دوافع الجريمة مبدئيا بالنسبة للمحققين ما استبعدوا حتى فرضية إلا السرقة. صحيح فما أثار دخول قسري للدار، لكن ما فما حتى حاجة تهزت من البيت، القجرة ما تحلوش، ذهب مجوهرات مارلين في بلاصتهم ما تمسوش، استوش ليسلي وفلوسه كيف موجودين كما هما. إذن كاستنتاج أولي المستهدف من الجريمة كان ليسلي، وخاصة بطبيعة طبيعة خدمته كمحامي. طبيعة هذه المهنة نجم تعمله أعداء، خاصة وأنه كان معروف بعلاقاته سواء الصداقات أو العداوات مع ناس متورطين في المخدرات والجريمة المنظمة. حتى أن المحققين اكتشفوا لقبل نهار برك من مقتله ليسلي حكى مع واحد من زملائه وقالوا لي هو خايف ليكون مستهدف. علاش؟ مو في الفترة الأخرى خسر قضية، القضية فيها تاجر مخدرات معتبر. خلال استجواب أفراد عائلته شاكتوا للمحققين أنه كانت توصل لهم مكالمات غريبة أسابيع قبل الجريمة. ما معناها غريبة؟ قالوا نوقظ التليفون. كيف احنا نهزوا التليفون؟ ألو ألو، صوت نفس طالع هابط ومع

صمت وبعد يعلق التليفون. حاولوا المحققين يتبعوا مصدر هالمكالمات لكن سجلات التليفون ما عطاتش نتيجة واضحة. اتصالات كانت تجي من تاكسيفون نقولوا احنا ما نجموش نوصلوا بها حتى نتيجة. المحققين حاولوا يشوفوا أصحاب السوابق العدلية اللي يتعامل معاهم ليسلي وها المروجي المخدرات وغيره وعيتوا لهم بالواحد بالواحد وتم استجوابهم، لكن الأغلبية كانت عندهم حجج غياب وتم استبعادهم. استجوبوا المحققين الجيران بحثا عن شهود شافوا شخص أو أكثر قريب من دار الضحية. كيف كيف ما فماش نتائج، لكن قبل ما يغوصوا أكثر في مشاكله المهنية قرروا المحققين يتفقدوا الناس اللي في محيط المحامي، محيطه الشخصي. أول خطوة عملوها هي التأكد طبعا أكيد من حجة غياب مرته مادلين. بتعرف عاد في جرائم هكا الشكوك تتجه مباشرة نحو الشريك. تم التثبت إذن من مادلين، مش قلنا تخدم ليلتها هاي، وثبتوا ولقاوها فعلا كانت تخدم وما خرجتش من السبيطار إلا بعد ما علموها بخبر الجريمة. وكانوا فما هكا ناس في السبيطار ينجموا يأكدوا اللي هي عديت ليلتها تخدم فرملية. بعدها تركيز المحققين توجه ناحية برايان ولد الضحية ومكتشف الجريمة. لكن في نفس الليلة وبشكل روتيني الأمنيين وقتها أخذوا عينات من يدين برايان لتحليل بقايا البارود وكانت النتيجة سلبية. في هذه المرحلة المحققين باش يحاولوا يفهموا الجاني كيفاش دخل الدار. هذه مربط الفرس. بيت ليسلي كانت في الطابق الثاني، البركونة متاع البيت تبعد أكثر بأربعة مترو على القاع. من برا لكن فما دروج لهم يحزنون، كيفاش بالتالي باش يطلع الجاني؟ ما فماش يسلو، ما فما شيء. نظريا نظريا برك الجاني تقول انت شخص سبورتيف نجم يتشعبد كما سبايدر مان البركونة وصل بعد الفوق. هي فما حاجة غريبة، القاعة تاع الجنينة اللي تحت البركونة كانت كلها مطبعة، المطر وقتها عندها ثلاثة أيام تتهاطل. الغريب أنه في القاعة تحت البركونة ما كان فما حتى آثار متاع ساقين في الطبعة ولا فما آثار صبات مسخ في البركونة. من الجيني كيفاش دخل؟ ما عاد سبايدر مان ولا توا سوبرمان طار. حاجة أخرى كانت غير منطقية بالنسبة للمحققين، مستحيل الجاني وهو لوطة ينجم يرمي الحجرة للقاوة ويكسر الشباك. علاش؟ أولا قلت لك المسافة بعيدة، بون أربعة متر وتقول لي أنت مش حاجة كبيرة. أي تعرفش الحجرة قديش توزن؟ أربعة كيلو ونص. نجيو توا للنقطة الأهم، في مسرح الجريمة البلار المكسر وصل فوق جثة ليسلي. ركز مليح، بلار مكسر فوق جثة ليسلي. المفروض ليسلي كان ريق هكا وليه، فما شكون كسر البلار هكا وليه؟ والضربة القوية اللي عملتها الحجرة فايقته، وبالتالي نجمش يكون بلار فوقه. لكن ليسلي ما تحركش من بلاستو، بالكش الراجل كان مخدرة؟ لا، تحاليل السموم كانت سلبية وأكدت أنه ليسلي ما كانش في بدنه أثار لأي نوع من المخدرات ولا المهدئات ولا الكحول. شنو اللي بقى؟ الأرجح ليسلي كان ديجا ميت وشبع موت قبل ما البلار يتكسر. بحثا عن بصمات الجاني المحققين بعثوا الحجرة للتحليل، لكن الحجرة كانت مخشينة وموجة وبالتالي فشلت أي عملية استخراج للبصمات. لتحديد المشتبه به كان لازم على المحققين حصر وقت الجريمة ومن خلاله ينجموا يعرفوا من الجيران شافوشي شخص في الحومة في ذلك الزمن. كيبداوا يراجعوا في تسلسل الأحداث حسوا المحققين اللي فما إشكالية في الرواية اللي قدمها برايان وليد ولد 16 سنة، كانت فيها برشة تناقضات. أو باش تفهم انت زادات

0: يعني قضاة. حسب شهادة الجيران، براين وصل لدار الجيران، دار عائلة فلويد، مع مضي ساعة وخمسة بالضبط، بالضبط الساعة الواحدة وأربعة وعشرين دقيقة تاع الصباح. طبيعة واحد كيف يجيها على غفلة، شكون في الليل في الصباح في الفجرة، والحاجة مش عملها بشخزو المونجيلة، بتيل يعرف بالدقيقة وقت الجي. بيه علمهم باليسار في دارهم، وقلهم اللي هو اتصل إذن بالطوارئ 911، وقال لهم اللي هو بالشبقة البرة يسنى الشرطة هكا ولا، وخلى أخوهم الصغير بحذيهم. لكن سجلات الشرطة تقول حاجة أخرى. مكالمة براين للطوارئ ما صارت كان مع الساعة الواحدة وستة واربعين دقيقة متاع الصباح، يعني بين وصول براين لدار الجيران وبين المكالمة اللي عملها للشرطة تعداو 28 دقيقة. شنو عمل براين في 28 دقيقة؟ علاش ما كلمش الشرطة بالوقت؟ تساؤلات خلت المحققين يحلوا الكتاب على ولد 16 سنة، وحبوا يفهموا خاصة كيفاش كانت علاقته بأبوه. من خلال البحث اكتشفوا أن حياة براين في الفترة اللي سبقت الجريمة كان فيها برشا مشاكل. مثلاً قبل بمدة عمل عركة في صالة متاع بولينج مع الواحد الحارس اللي غادي في العركة. براين ضرب السيد وهرب، وبطبيعة الحال الحارس هذا شكي بيه، وبراين مازال متهم في هذه القضية من أجل العنف. زيد قبل 3 شهور فقط من الجريمة، فجأة كرهبة براين اتحرقت والحريق دمرها تماما، ومصدر الحريق كان غير معروف، وما زالت شركة التأمين تحقق في الموضوع لأنها عندها شبهة أنه حادث مفتعل. الشركة وضحت ليسلي اللي عندهم شكوك في إمكانية أنه الحريق يكون صار بالعاني. حب يقول براين أحرق كرهبته عمدا. في المقابل ليسلي كان مستعد يعاون ولده، وعرض عليه يشري له كرهبة أوكازيون باش يعوض له الكهرباء اللي تحرقت، اما براين قال له هذا ربي وانا تحته كان ما تخولي كهرباء جديده. عرفوا المحققين اللي نهار الجريمه الصباح ليسلي هز ولده براين للشوروم تاع كراهب. اتوجهوا المحققين لهالمحل وخذوا شهاده مولاه اللي اكد لهم انه يتذكر مليح انه شاف السيد هذايا هو ولده، وقال نذكرهم مليح خاطر كانوا يتناقشوا فما نبذه بيناتهم. نقاش حاد. خلال استجواب كريس الوليد الصغير ولد 11 سنة، قال لي الجدل بين خوه وبوه نهارتها تواصل حتى لين روحوا للدار. ليسلي كان يعارك في ولده وقال له اسمعني، انسى كان باش نشري لك كهرباء جديدة، يلزمك تتعلم وتعرف قيمة الحاجة، مشاكلك كثروا، معادلاتك في القرايه ماشيين في النازل، واذا باش تواصل هكا راني باش نحرمك حتى من الكهرباء لا جديده ولا قديمه. براين نرفز من كلام بوه وكانه ما حبش طريقته في العقاب، بل وهدده اللي هو راهو باش ينسحب من فريق الباسكيت تاع الليسي، خاطر اذا طاح مستواه الدراسي والرياضي باش يولي ما عادش عنده إمكانية المنحة الجامعية اللي هي بارشة فلوس في أمريكا، بارشة فلوس. هو سمع هكا الكلمة وليسلي هبل على ولده وبدأ يصيح ويعيط، ومن بعد مشى مباشرة لبيته. هكا إذن الصورة وضحت عند المحققين في خصوص علاقة ليسلي بولده براين. براين المراهق العنيد اللي حاول ياخو اللي يحب عليه من بوه بكل الطرق، وليسلي البو اللي حاول يوجه ولده للطريق الصحيح لكن بنوع من الضغط. حاجتين خلاو العلاقة تتوتر جدا. إذن حتى هذه اللحظة الشكوك توجهت نحو براين في مقتل بوه. لكن للتأكد من شكوكهم كان لازم يوصلوا المحققين لدليل يثبت إدانة براين. في نفس الوقت نتائج رفع البصمات أكدت أنه لم يتم العثور على أي بصمات غريبة في مسرح الجريمة. كل البصمات اللي لقاوها كانت متاع أفراد العائلة. باب البركون كان نظيف من البصمات، فيه كان بصمات براين، لكن وجود بصماته وهو يسكن في الدار فقط ما هوش دليل كافي يثبت إدانته. مع البحث الدقيق تم العثور على شظايا بلار في الكلوار البرة من بيت نوم ليسلي. الشظايا وصلت حتى للسل دو بان، وفي الحوض تم العثور على شظايا صغار كيف كيف، وفوقهم على ما يبدو شعرات. الشظايا والشعرات تبعثوا للتحليل. تروف البلار الصغار هذوما كيفاش خرجوا بالله من بيت النوم المسكرة بالمفتاح؟ وقت من المفروض وقت الجريمة الباب مسكر، وإذا كان الباب محلول والجاني حوس براحته وسط الدار الداخل، فعليش رجع من بعد سكر الباب وزعمة أهرب من البركونة؟ بالنسبة للمحقين، مسرح الجريمة في حد ذاته كان مش مسرح بل مسرحية عملها الجاني بشوهم الشرطة أنه اللي عمل الجريمة ما هوش من مالي الدار. صدرت إذن نتائج تحاليل الشعرات. الحمض النووي كان مطابق تماماً للحمض النووي متاع براين. وهكا إذن، وبناء على جملة هذه الأدلة والتناقضات في رواية براين، ألقي القبض عليه وتوجهت له تهمة قتل أبوه. حسب النيابة اللي صار هو الآتي: 3 شهور قبل الجريمة براين حرق كرهبته عمداً باش يجبر بوه يخلو كرهبة جديدة. على عكس ما كان متوقعه، بوه اللي مسنسي دلله يعمله اللي يحب عليه، المرة هذه كيكس وقرر يعاقبه بسبب المشاكل متاعه اللي كثرت، وخاصة بسبب معدلاته في القراية اللي باش تحرمه من المنحة الجامعية. لكنه قال له: هاني مع ذلك باش ناخولك كرهبة مستعملة، مازلتش نعطيك فرصة. وحطوا قدام الأمر الواقع في محل بيع الكراهب. أما الحكاية ما عجبتش بالكل ولد 16 سنة. حسب النيابة، البو ولده روحوا من الشروم تاع الكراهب وكملوا عركتهم في الدار، وبقى براين يغلغل على بوه وسنه حتى دخل البيت ويرقد. من بعد مشال بيت خوه، قيموا من النوم وهزوا لدار الجيران. براين وقتها حكى لعائلة فلويد السيناريو قبل ما يصير. قال لهم اللي هو سمع صوت الكرتوش من بيت بوه، واللي هو كلم 911 وطلب منهم باش يجيو. هو في الحقيقة مازال هذا الكل ما عملوش، خلى أخوه بحذاهم وهو رجع للدار. رجع يجري لدارهم، لبس جواندوات، دخل البيت بوه بالسرقة، هز سلاح بوه وأطلق عليه النار. رصاصة واحدة كانت كافية لإنهاء حياته. الحقيقة السلاح لليوم لم يتم العثور عليه. من بعد ابدأ براين في تزييف مسرح الجريمة. خرج من باب البركونة بعد ما جاب الحجرة بو 4 كيلو وضرب الباب بالحجرة. هذيك عليه القزاز تنطر على جثة المحامي وهو ممدود فوق الفرش. من بعد دخل براين للبيت، وقتها عفس على البلار. هذيك علاش بتتلقى تروف من البلار في الكلوار متاع الدار، وبطريقة ما مس وإلا تجرح. وهذيك علاش بتنلقاو الشعرات متاعه في الحوض بعد مع شظايا البلار. من بعد خرج من البيت، سكر الباب بالمفتاح ومشي يجري البيت البانو، غسل يديه وبدل حوايجه. حوايجه زادة لم يتم العثور عليهم، وذاك علاش الحوايج لقاوه لابسهم ما لقاوش فيهم البارود. علاش ما لقاوش زادة في ديه؟ ربما لأنه كما قلنا كان لابس الجواندوات. كل هذا خذا من براين 22 دقيقة. وقتها بعد ما كمل السيناريو الكل في عقله، هز التليفون: ألو 911، حب نبلغ على حاجة صارت في بيت بابا، نسمع في حس الكرتوش، إلى آخره. لآخر لحظة في المحاكمة تشبث براين بالرواية الأولى اللي حكاها، وأصار إلحاحا على إنكار التهم اللي توجهت له. لكن في جون في عام 2000 هيئة المحلفين شافت لبراين مذنب في جريمة قتل بوه ليسلي فون، وتمت محاكمته كشخص راشد. أي عادة اللي عنده في مخه مش تاع راشد برك، الراشد يفوتوا في الاثنين ولا في الثلاث. وصدر بالتالي حكم بالسجن لمدة 33 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوة عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بمناسبة احتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق ل 28 سبتمبر من كل سنة على أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جمعية للحفاظ على سلامة الجميع، مستعرضة جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار داء الكلب في تونس. الوزارة كشفت أن البلاد سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر 9 الأولى من السنة الحالية، والتكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان، وذكرت بخطورة هذا المرض وسبل الوقاية منها، موضحة أنه رغم أن داء الكلب مرض خطير يستهدف الجهاز العصبي بشكل مباشر ويؤدي إلى الوفاة عند ظهور الأعراض السريرية، فإنه مرض يمكن الوقاية منه، وذلك من خلال اعتماد السلوكيات الوقائية البسيطة والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند التعرض لمهاجمة حيوان. ودعت إلى تجنب التعامل مع الكلاب السائبة وتفادي الاقتراب من الحيوانات الضالة أو محاولة مداعبتها أو إطعامها، وتوعية الأطفال بعدم الركض أمام الكلاب أو استفزازها، والابتعاد فورا وبهدوء عند رؤية مجموعة منها. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير الحفيظ توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة التونسية الصينية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطط التنموي يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. الوزير أكد تجذر علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وما تتميز به من ثقة واحترام متبادلين، مشيرا إلى أنها ما انفكت تترسخ وتتعزز خاصة بعد زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين سنة 2024 ولقائه مع رئيس الصينية، والتي أثمرت إرساء شراكة استراتيجية تمكن من الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أفضل خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين. ختاما، أصدر دفاع المدنية السعودي سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في المملكة بينها مدينة مكة المكرمة، تحذر من وجود تهديد لتلك المناطق، ثم أعلن عن زوال الخطر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. الخميس 24 سبتمبر موعد جديد مع المنتخب الوطني التونسي، تونس في مواجهة أوغندا، تونس في مواجهة أوغندا، ماتش جديد، رهان جديد، وحماس كبير في طريق كأس أمم إفريقيا 2027. من 7:30 حتى 10 متاع الليل، جمال وفريق الرياضة معاكم في سهرة كروية استثنائية. تونس تلعب وجوهر اف ام تعيش الماتش معاكم. جوهر اف ام ديما مع المنتخب.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جولة تي في. هذه حلقة جديدة من نونتيبيوتيك بلس. سعداء نكون معاكم في هذا الوقت ديما من الأربعة حتى للستة، الاثنين حتى للجمعة على جوهرة فام وجوهرة تي في. يرجع لنا سليم بوصفارة. مرحبا سليم.
1: مرحبا سيمي.
0: حلوك الميكرو عادي. مرحبا سليم بوصفارة.
1: مرحبا سيمي.
0: طبعا لاباس.
1: والله سافا، اليوم عندنا اون بون نوفيل في ليميسيون.
0: انا كنت اسمع فيك البارح في الكهرباء. انا من جمهور بتاعك.
1: يعيشك.
0: سيفي فان وتزيد.
2: فان استبعد.
0: سيفي سنوسي، مرحبا بك.
2: مرحبا مرحبا بالناس الكل.
0: هكا تظهر لي حكيم كي نسمعك هكا بالحق، يعني كيما انت في الدنيا. هكا على لا فوا دو لا ساجيس.
2: شفت شويه. صافا
0: الحمد لله.
2: لاباس. سيرونا بربي وجوست مارك اللي نعمل فيها كل يوم بربي يا جماعه السيركيلاسيون بربي. ما عادش تاخذوا دوزيام
0: بوزيسيون. عادش تاخذوا دوزيام بوزيسيون قدام المدارس. سي بلوتو برشا والله برشا. نشكركم برشا برشا. ناس بعثوا لي ميساجات فيها برشا حب. شكرا على كميه الحب ذي الكل، لانه البارح معناها سعدت جدا بالتكريم تاع لاسبو المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. يعني كنت في الجوري سيكسيون دوكيمونتير، ولكن فوجئت بالتكريم هذا، وهذه حاجه تشرفني. شكرا لكم على التكريم، وشكرا لكل مساجاتكم مستمعينا والناس اللي يحبوا سامي بنور شوي. هذه حاجه نفتخر بها. يلا باهي، احنا اليوم مانيش وحدنا، لانه انا عندي برشا فرحه انه تنضم لنا عضوه جديده كما قالت وجهة جنتوبي في السيت كوم، عضوة جديدة. نحب صوتها، نحب أدائها كممثلة. عندها برشا التزام والانجاجمون ذي محلاه بالقضايا الناس والإحساس بالناس، حاجة ممتازة كي تمتزج بالفن تعطي كونيكسيون ياسر محلاها. كانت في عمان في صلالة في مهرجان المسرح، وكذلك كانت في صربيا باش أنها تعرض مع الفريق الكل واحدة من أحلى المسرحيات اللي ليتها أنا شخصيا، معناها الهاري بيت اللي فازت بعديد عديد عديد الجوائز. ودونك برشا فخر اليوم أنه تنضم لنا في الفريق بتاعنا. ما هيش باش تكون ضيفة، ولكنها باش تكون موجودة إن شاء الله في الفريق. الفنانة فنانة ممثلة مغنية مطربة لبنى نعمان. مرحبا لبنى.
3: عايشك سامي، عايشك. ميرسي بوكو. وانا زادة ياسر فرحانة اللي انا معاكم، فرحانة بها الاكسبيريونس هذي، وفرحانة اللي انا معاك سبيسيالمون. تعرف قديش نحترمك.
0: يفضلك يخليك. وانا زادة
3: نحب الخط التحريري نتاعك.
0: يفضلك. شكرا. ماكش خايفة؟ المهم خاطر مستانسة بالجمهور والجمهور والناس.
3: اليوم عندي بوزيسيون مؤخر جديد شوية. وكا
2: تو نخليك تغني
0: في
3: ظهرك اللي كل
0: يلا كالعادة مش نبدأ بيك. ودنف
4: ودنف ودنف.
0: وفما زوز أصحاب ساعات يتلقاه ويقولوا ويخ نخلص عليك قهوة، أنا مش نخلص عليك ودنف اليوم. أما أول مرة وآخر مرة ما عطعملهم وقتك. يلا يسليم
1: ودنف لولا زوز ودنف اليوم. ودنف لولا معانا لبنى نعمان، حاجة تفرح برشا. نعرف ومتأكد من الإضافة ومن الأمبيونس اللي بيش جيبها لبنى
0: إن شاء الله.
1: لبنى تمثل تونس
0: صحيح،
1: خاطر لبنى معناتها باش تعطينا برشا حاجات على تونس في الإيميسيون هذية، وباش تشيخنا بصوتها، شيخنا بالليزامبروفيزاسيون تاعها. دونك شوفوا الفنانه والمسرحيه.
0: لا تقول للمغني غني، ما فيهاش
1: غني تغني تغني وحد تحب تكون يقول لها غني. عمري لا قلت لها غني وغنيت.
0: هذيك هي.
1: دونك مرحبا بيك لبنى، وسانو في بليزير انك معانا.
3: شكرا سليم. حتى انا زاده.
1: دونك ودنف اليوم باش نحكي على حاجه صارت في تركيا في ترابزون. ترابزون اللي هي تجي مع البحر الأسود.
0: لا بحر الأسود.
1: بحر الأسود ومش برشا توين سيمشي ولا هي مزيانة برشا. و سي تري ديفيرون على شيرة اسطنبول وشيرة
0: مش برشا في الفول هذيك.
1: اما ياسر مزيانة ترابزون. دونك ترابزون سنة غراسا محمد صالح اللي هو قدم تعرفت. دخل محمد صالح مع ترابزون سبور ومشي عمل تصويرة في الجبل بجنب صخرة
0: حجرة حجرة ولات
1: سميوها صخرة محمد صالح ولات اون ديستيناسيون
0: معلم سياحي
1: معلم سياحي للتوريست والعباد جاية وتتصور غادي وكل معناتها شوف في التوريزم كيفاش تنجم تخلق حكاية من حكاية فارغة
0: وي وي
1: معناتها احنا فالوريزي حاجة قديش حاجات كنا نجم ونكابيتاليز عليهم ونخلقوا منهم حكاية
0: عشرات
1: عبد الحليم سيمون وغيرهم اللي جاوا من اللي عاشوا في تونس وكل مي سا با سي انابيرسو دونك هذوما العباد اللي يعرفوا كيفاش يفالوريزيو ويخلقوا معناتها اون استوار من حتى شيء
0: صحيح صحيح ميرسي سليم سامي
2: هو التوريزم راهو كي تجي تخمم سي اون ايموسيون و سي ان ستوري تيلينغ راهو خاطر معنا عندنا احنا التوريزم نتاعنا الكل قعد فيه الفوسي فوسي اللي في باردو اما تاريخ كارتاج اتسترا عندنا كل حجر دونك اللي يقعد فينا المو الحكايات دونك اذا كان انت
0: كيفاش انت تخلقهم
2: exactly. اذا كان توظفهم الحكايات هذوكم باش الناس تستقطبهم باش ينجموا يجيو يعملوا توت ان باركور وبتاتر اوتونوم زاد تنجم تعمل ديزابليكاسيون والعباد تسمع وحدها با فورسيمون يكونوا
0: سيمي انت في في في قلب الحدث على خاطر انا ديما نتخيل جو مي على بلاس دي زوتر واحد يحب يزور تونس مثلا من النرويج باهي ما عنده حتى علاقه بالبحر الابيض المتوسط اول مره باش يسافر للميديتيراني باش يمشي لتونس عنده صاحب تونسي حكى له انجينيور انا نخلق في حكايه انا قال له نحب نهزك لتونس يدخل هو على سيت ولا بلاتفورم ولا ابليكاسيون يحب يمشي مثلا سمع عنه هو من عشاق براين ادامز سمع انه براين ادامز غنى في ماي في دوغ شنو يلقى على مسرح دوغ حتى شيء
1: ما يلقى حتى شيء
0: حتى شيء
1: ما يلقى
2: شو ضعف الاتصالي والتكهل
0: لا هو ما هوش مسموح
3: هو كل شيء يا سامي كل شيء فيه رؤية فما رؤية فما فكرة وراء اللي يعني انت شنو الفكرة شنو المشروع معناها مثلا باش تسوق للسياحة في تونس شنو ما الحاجات اللي صلت عليهم الضوء في البلاد
0: ولكن نحن تو نحبوا نعملوا سياحة بديلة تو
3: صحيح اللي هو مش موجودين في بلدان أخرين فهمت فما حاجات
0: معنا أنا بورس كبير معنا
3: فما حاجات سامبل راهي سامبل هي جست ذكاء وسافوار فير معناها ورؤية كما قلت
1: بربي فما حكاية صارت في المهدية في السبعينات عبد الحليم دو باساج المهدية وقف في حومة حومة يسميها حومة بي عامر
0: أي.
1: وقف بالكرهبة غادي ممكن نص ساعة إبيان رواية لتوى هذيك الحومة وقف فيها عبد الحليم وجاء في الوقت هذيك والتوى يحكيوا بها يقول لك عبد الحليم جاء هوني معناتها ساعات انت تمشي لفينيز يقول لك هيمينغوي يكتب كتاب هوني ولا تمشي لفيرونا يعني يحط لك باركون هذيك يقول لك كانت جولييت هوني وهي سنه جامي اكزيستي انه جولييت في الوقت هذاك
0: انت مثلا اغاتا كريستي كتبت مور سور لو نيل لليوم في الاقصر فما البيت اللي سكنت فيها وقت اللي تكتب في الكتاب هذاك والسويت هذاك يتباع اغلب برشا من البيوت اللي موجودين في الاوتيل هذاك
2: وتعملت تعمل وتعمل فيلم كبير
0: وي وي
2: بول كلي سيباستيان
3: احنا انا سكنت بيريود في الزهره مثلا فما دار عملت المستحيل انا وقتها مش مسكره خاطرها اللي هي دار بول كلي اللي عاش فيها كي جاي للزهره خاطر هو كي جاي تضرب في الضو في الزهره وسامحوني وحب معناها حبها الزهره على الاخر
0: وكل
3: شيء ولا ريفي
0: قيلوله سعيده زهره تقيل
3: ساعات نحطها قبل عندي حفله لازمني نعمل قيلوله نتاع 20 دقيقه دونك دار هذيك مش فاهمه انا كيفاش حد ما جا لباله انه هو يحطها اون فالور خاطر راه من يجيو من البرة باش يجيو يشوفوا الدار سكن فيها بول كلي
0: حد ما خمم باش يحط لهم فالور دار بنو خلدون هاي سامي سنوسي
2: انا باش نحكي على حاجه اخرى تنجم تسوق للتوريزم في تونس اللي هي الفريق الوطني التونسي للفولي اللي
0: قادم في باركور باهي في الكوب دافريك
2: فيناليست الكوب دافريك ان شاء الله باش يلعب ضد الكاميرون وربح الدومي فينال تاعو ضد المغرب 3-1 والكاميرون ربحت الجزائر ان شاء الله الكوب دافريك تروح لنا وبوغ اون فوا خلينا نفرحوا شويه
0: وي وي
2: ان شاء الله وشفت لي سبور هذوما نحبهم ياسر الهوند والفولي
0: فما تقاليد كبيره في الفولي في تونس كمان
2: وزاد وثما جرينتا كبيره خلينا نكونوا متفاهمين سي دي جون كي نون با بوكو لي موان برجوليه يعني سي دي جون اللي ما ينفستيوش فيهم برشا وهذاك علاش تلقى قلبهم حي
3: بحب الحق
2: اكزاكتومون هذاك علاش قلبهم حي وللاخر
0: صحيح
1: وبنات ولادنا مونسيون للبنات
0: صحيح مالغري الانسيدون اللي صار في الافتتاح ولكن كمان لا بريستاسيون كانت مختلفه
2: لا نحكي عليك ناسيونال نحكي
0: لا مختلفه البريستاسيون مزيانه برشا معناها معناها بالنسبة للفريق الوطني. بيه أنا حبيت جوست نقول حاجة في كواد ناف اللي هو على لسان لبنان عمان. نعرفوا أنه اليوم معناها العالم كامل يمشي للصغيرات باش يوعيهم بأهمية الأسنان. الأسنان اللي تعرفوا الصغار يأكلوا برشا حلوة وحتى الكبار، ولكن ضرورة أنه الناس تنظف الأسنان متاعها 3 مرات في النهار، هذا المعدل العالمي. وإذا كان تفقد سنة في عمر معين فإنك أوبليجي أنك بتخليهاش فارغة، لازم تزرعها. ونعرفوا أنه الزرع أولا الكنا ما تستعرفش به لأنه تعتبره عملية تجميلية، نعرفش وين التجميل فيه، ولكن الزرع متاع الأسنان هي عملية دوم معناها معقدة في الوقت، معناها لازم يقع الزرع المسمار صغير وتستنى كي الحم معناها متاع الغب ذاك يكبس على المسمار 6 أشهر ولا 5 أشهر ويلحم، وبش انت تعمل حتى مكلفة معناها 5 ولا 6 معناها ممكن في حدود 3 ملايين الوحدة، 2.5 ملايين 3 ملايين تقريبا. اليابان اللي ديما تفاجأ العالم قاعدة تعمل في أبحاث كبيرة باش أنا تطور دواء قد يجعل جسم الإنسان يعيد بناء الأسنان متاعه المفقودة. يعني دواء تزرقه ولا تاخذه السنة ذيك اللي انت قلعتها على خطرها فيها مشكل ولا ما عاش تصلح ولا تكسرت، بدلا من أنك تزرع السنة يقولك لا هاي باش تطلع من جديد،
1: تطلع ذهب ولا فضة،
0: تطلع الأمرار عادي.
2: ولكن عن نبرة
0: ولكن هذا يعتبر حاجة ريفوليسيونير في في في تاريخ العلم طب الأسنان. يعني حاجة حتى حد ما عملها قبل، والأبحاث متاع اليابانيين اللي بدأت منذ بضع سنوات ولكن قاعدة تاخذ في منحة كبير، كأنهم يعملوا هكا كل بذرة صغيرة ودواء ومتابعة وتكبر السنة وكأنك عمرك 6 أشهر معنا.
1: ليه ولا ولا
3: أما في اليابان يعملوها ب600,000 بفلوس، وما هنا يعملوها بشبيعات في تون
1: جيماجين ونزمك تبيع أرض باش تعاود فم
3: نبيعوا أرض كلوة
0: أي خاطر السنة غالية برشا معنا.
1: ليه وحتى لا كوفرتور نتاع السنتي نتاع الكوفرتور شنو تسمى التغطية
0: التغطية الاجتماعية
1: انت قديش يرجعوا حتى في البريفي
2: راهو كل شيء
1: تاكل فغاليه ياسر.
0: لا لا الكنام ما ترجع لك ابار اللي يبدا عندك اون اسيرونس مالادي ديك حاجه اخرى، ولكن الكنام كي انت افيليي سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس ترجع لك كي داوي سنه 50 ولا 60,000 ما كاين.
3: اما اي علاش الزراعه مش داخله؟
0: لا مش داخله خاطرها مكلفه برشا،
2: قدر كما تكون لجنه قررت اللي هذا استيتيك
0: ماهوش داخل استيتيك
2: ريباراتور وهذا ميديكال وهما يقرروا يقول لك اسكو هكا.
0: واللجنه وقتاش قررت هذا وزاد لازم ترجع بالزمن. يلا الاغنيه الاولانيه بصوت لبنان عمان الحان مهدي مولهي، ناخذوا هذه الساوند تراك تاع مسلسل الخطيفه، اغنيه نجحت برشا بصوت لبنان وبطريقتها بألحان صديقنا مهدي مولهي تحيه ليه. يلا نسمعوا لبنان وبعد نرجع لكم في انتيبيوتيك بلس.

0: المعلومات اللي خاصة بالأسئلة. إذا كان عندكم حاجة نجموا تضيفوها. طبعا السؤال الأول، شكون الدولة الوحيدة اللي تخليت طوعا على أسلحتها النووية؟ أي حاجة معناها في فما سباق نووي، فما التسلح النووي اللي فيه دارت برشا حروب وبرشا مفاوضات وبرشا معارك. يعني واحدة من المعارك اليوم ألمانيا. إيران والولايات المتحدة أساسا المشكل نووي. يعني
1: ألمانيا؟
0: لا.
2: إسبانيا؟
0: لا.
3: معناتها هي طورت الأسلحة النووية وبعد تخليت عليها.
0: وي
3: مش اليابان.
2: نعرفها المعلومة ما نسيتها.
0: في خضم الحرب الباردة قامت الدولة ذي سرا ببناء 6 قنابل نووية، وهي أسلحة ذات قوة تدميرية كافية لمحو مدن بأكملها. لكن اللي صار بعد هذا كان غير مسبوق. نعطيكم أنديس. 1989
1: المير دو برلان.
0: لا.
3: تشيرنوبيل.
0: شنو آخر؟
3: تشيرنوبيل.
0: نعطيكم أنديس آخر. إفريقيا.
1: 89.
0: قول أي. إيش صار في إفريقيا 89؟
3: تحكي جينوسيد اللي صار؟ جنسيد رواندا.
1: رواندا
0: 94 ذاك مع اقتراب نهاية نظام
1: الابارتايد،
0: الفصل العنصري.
1: بين
0: اتخذت
3: جنوب افريقيا
0: قرار أذهل العالم باش انها تفكك الترسانة النووية متاعها بأكملها وبمحض إرادتها، ولم يسبق لأي دولة في العالم أنه خمت بالطريقة دي.
1: أما 89 تسمى إنجلترا هي اللي عملتها مش أفريقيا دي سود.
0: إيه مي بون. إيه
1: تسمى
0: على أفريقيا دي سود في قلب ال
1: 94 نحكي على أفريقيا دي سود جديدة من اللي مانديلا شد الحكم وقت حاجة.
0: قال الولايات المتحدة لا روسيا لا الصين. دونك الدول الكبرى تستمر في أنها تطور الأسلحة النووية متاحة، وجنوب أفريقيا تصبح أول وآخر دولة تتخلى على الأسلحة النووية بالكامل. سينما بعد مرور أكثر من 30 سنة على صدور فيلم Le Silence
1: des Agneaux،
0: بطولة
1: جودي فوستر وأنتوني هوبكينز.
0: وأنتوني هوبكينز اللي بسبب الفيلم خسر حاجة ثمينة برش. شو هي هذا الفيلم؟
2: شكون اللي خسر؟
0: هو
1: أنتوني هوبكينز.
0: أنتوني هوبكينز. الفيلم نجح برشا. الفيلم طبعا واحد من الفيلم اللي في الليزانال يقول
1: من أحسن الأفلام التسعينات.
0: وي شنو هي الحاجة اللي خسرها أنتوني هوبكينز؟
3: هو اللي معروف عليه أنتوني هوبكينز كان زاد موسيقي كبير.
0: أي.
3: كان يكمبوز في بيه.
0: أي. شو خسر؟
1: حاجة ثمينة.
2: شنو حاجة؟ عطينا شوية تسهيلات.
0: باهي اوكي.
1: زلت سخن.
2: زلت سخن.
0: باهي مش حاجة مادية. يعني ما خسرش حاجة مادية، والخسارة نجم تكون ماهيش خسارة زادة. هي تغيير صار في حياته.
1: يعني خاطر وقت يدخل في البرسوناج حس حاجة مع البسيكوبات من بعد الدراسة متاعه وجرب. قريت حاجة هكا يا منسيت.
3: خسر ديفان.
1: ولكن أثر
0: على شنو؟ أول حاجة
2: نفسيته
0: ولا
2: عائلته.
0: هاي مثلا
3: صار مرته.
0: مرته زوجة أنتوني هوبكينز السير أنتوني هوبكينز قالت أنه مشيت على خاطر ما عادش النجم نميز ما بينه هو وما بين شخصية
1: أنيبال ليكتر.
0: وهو أكل لحوم البشر في الفيلم، وكان يعيش في قصر كبير وموحش في غابات ولاية ماين، ولم أستطع أني نتخيل روحي نقعد معاه وحدي بعد ما في مخي عندي الإيماج متاعه هو متاع البرسوناج.
3: والله حقهم عملوا بوز.
0: أي
3: كما يقولوا جينيراسيون جديده.
0: تمن بها من تيبوز.
3: والله يشوف كل كوبل وكيفاش ديناميك نتاعو. فما اللي تنجح معاه.
2: اي فما اللي تنجح معاهم.
0: انت تمن بهم لي بوز.
3: والله ينجموا ينجحوا.
2: ينجموا ينجحوا. ينجموا ينجحوا. فما لي كوبل مثلا اللي يسافروا برشا. لي كوبل يبداو فما حد يسافر برشا وحاجه يبداو اكثر عاملين جو خاطر فماش هذيك كل هكا.
0: الحنقه.
3: اي تبدا هزيتو المطار يبدا فرحان. يبدو الزوز فرحانين. غنيت فضل شاكر روح حبيبي روح
0: سامي
1: سامي
0: لا سلفي
1: اه الفك عليك ما عنديش جواب احسن جواب.

0: par rapport
1: prenant du recul ou avec
0: par rapport اللي كنا نحكيوا فيه على الفيلم انه كيفاش الشخصيه ساعات تاع الممثل تدخل في الشخص وفي الشخص معناه بالحق راهو ساعات تدور تلمو تلبسو يدخل يقعد يولي موجود فيك. يأثر فيك
2: في الحياة تاعك
0: يأثر
2: شخصي.
0: فيك في الحياة تقعد تحكي
2: أنا تصور في باستاردو نتصور
0: باستاردو ألور لا ذاك العباد يجيوا بعد الفيلم يقولوا لي يا أخي النمال ذاك كاش عملت فيه يا أخي كيفاش قعدت أنت والنمال كيفاش درى شنو الخنفوسة ذيك حكينا عليها كيفاش شات على ظهرك
2: أما أنت فما شخصية
0: أما أنا شخصية في الهاري بيت مثلا توا ما مشتني آخر مرة نعمل في معناها ريبيتيسيون معنا نجيب القاضي سنسلم عليه يا اخي قال لي لبنى راهي اعطاني معناها ليزانديكاسيون تاع البيرسوناج اللي نعمل فيه في الفيلم وكل شيء وبعد واحنا نبرفو نعاود نعمل نفس الحركات ولا هي تحكي بيديها البيرسوناج تاعي في المسرحيه اللي تيك نتاعها يا اخي قال لي لبنى مش قلت لك راهو يلزمك ما تحكيش بيديها قلت له هي مش انا هي الاخرى تخرج
2: ما نجمش نفصل ما بينات
0: خاطر تدمو هي تبدا موجوده معاك فريشكا معناها فيك ما تفيقش بروحك اللي هي
2: سكنتك
1: صاروا حاجات بدلوا حياة عبيد يعني باش ناخذ دو تخوز اكزامبل اللي هو لاموم اللي مثلت فيه ماريون كوتيار قعدت 8 اشهر اون ثيرابي من بعد
0: جيماجين
1: ما نجمتش تخرج منه البيرسوناج
2: برشا الفيلم
1: وهي البيرفورمانس تاعها اكسبسيونيل وسيرتو وقت اللي توفى مارسيل سيردون صديقها وقتها وقت اللي راح تحت بيه الطياره هيك السنه هذيك كيفاش تصورتها اتسترا ثم
2: باتمان
1: جيمي فوكس لا نحكي لك اللي جسدوا اشخاص جيمي فوكس مع ري تشارلز فيل هو ما نجمش يخرج منه
2: فما بيان سور اللي هو
0: لو جوكر درجة التقمص اللي فيها معناها
1: هيث ليدجر في
3: مات كاريمون
1: جوكر قتل يس سويسيدي
2: وي كرة
0: بر انا مش ياسر كرة ماني معاكم
2: عندك فريق مفضل وكل شيء
0: حتى ما
2: ما عندكش
0: ما نحبش الكرة يعني ما تعنينيش
2: سنقترح عليك فريق مفضل في الاخر
0: وفيون الشعوب نشوف
2: الجزء الثاني من أندية خلدت لاعبيها وسحبت أو علقت أرقامهم سببها الوفاة أو الاعتزال أبرز اللاعبين الذين سحبت أرقامهم
1: مارادونا
2: يعني نعطيكم الفريق وتقولوا لي شكون الجوار وشنو هو الرقم
1: مارادونا في نابولي
2: نابولي 10 مارادونا الرقم 10
3: يوان كرويف أجاكس
2: لحظة ثلاثة
3: مالديني
2: مالديني باولو مالديني ستة ميلان
3: باريزي
2: فرانكو باريزي
1: خاطر توفى دانيير موس
2: نيويورك كوسموس 10
3: شو اسمه بيلي
0: نعرفو
2: سيد أجاكس أمستردام
1: يوان كرويف
2: الرقم
1: 7
3: 14
2: ويست هام رقم 6
1: ويست هام
3: نعرفش ويست هام
2: بوبي مور
1: بوبي مور حسر أنا قديمة الحكاية
2: بريشيا 10
3: شو اسمه باجو
2: روبرتو باجو هذا المفضل متاعي 10 في روما
1: توتي
3: فرانشيسكو توتي
1: امبوسيبل شكون يخدم
2: بيان سور
1: ويظهر لي ماشي الارجنتين العشره نتاع ميسي زاد
2: كيف رقم 17 هيلينسبورغ سويدي
1: لارسون
2: هانريك
3: لارسون
2: رقم 1 في ساو باولو
0: ما نعرفوش انا فيهم الكل نعرف مارادونا وبولي
2: مارادونا وبولي حد قاضي
3: كله كارلوس سانتانا
2: وروجيرو سيني
4: يا سمو الامير يا صاحب السمو الملكي ايها الامير
1: نقول لك كومبليكيت
4: بطريقه الامراء بامضاء الكبار
1: الان صعيب ميم سي اي دي غارديان ليجندير
2: به في تونس المرحوم
3: برخيصه
2: وي نادي برخيصه رقم 5 وفما زيد شبونس حمادي العقربي سي اس اس
3: يظهر لي
2: حمادي العقربي العبقري حمادي
1: لا اما ما نعرفش نمرو اسكو ديس خاطر في بالي ما نعرفش اسكو نحا ولا
2: باش متفاعلوا معنا على
1: ما قبل في التسعينات كانوا الجوارات بنوامرهم يعني خالد بدر نيميرو 2 وبين بيا سبع الحيه فهمت برشا كانوا الجوارات اللي شكرا
2: لهم 8 حمادي العقربي باش متفاعلوا معنا رقم الواتساب 48 160 ألف تخلينا لي ميساج فوكوم تاعكم في الاسم والمعلومه اللي تحب توضحها او تعدلها او تقول لنا معلومات تزيد من الاجابه اللي يقدموها الكرونيكور. نسمعكم مقاطع تعطيوني اسم العمل الفني مسرح سينما إذاعة ولا تلفزيون. يلا هذا المقطع الأول.
5: ورقك ورق السيارة
6: هيا فضل
5: تعم في الدنيا
6: تختبس
5: مين
6: تختبس
5: هذيك اللي تنحي في حواليجها
6: ليه عندي ستارتاب
5: والمسيو شبيه متقلق هو لاباس
6: متقلق شوية كرشو توجع
5: فيه إن شاء الله لاباس ونقصد رب
6: جربة إن شاء الله
5: شام أبي جل
6: مؤتمر متاع ستارتابيت
5: نهار على ستارتاب الجربة أعطيني ورق
7: أنا زيد ستارتابير
5: ستارتابير في بالك أنا كنت ستارتابير في الشباب المدرسية ريتو كلاي بي بي جي وبالتي ونوردو أنا اللي علمت بستارتابير غير بركة ما كملتش
2: ستارت اب
1: اسمع اكسبشنال اسمع شاد اللي كيبدل صوته هذا تعرف اللي فيه زعمة شويه بحر وكل شيء واسمع جانفيت تول موند يتفرجوا على شادلي في في في ان ديفان ا تونس
2: اي تاع الكاتكات باشي
1: كيفاه بيع كاتكات باشي
2: عالميه
1: والريبليك بالفرنسي اكسبشنال
2: تعرف اللي شاد عارفيه كان في زمن مضى في في
1: غير بعيد جدا
2: الميسيون تاع غير بعيد كان كرونيكور معنا شاد عارفيه كان معناها طريقه الاجابات ولو ان نو راو كي تحكي معاه مسرح وتحكي معاه سينما وتحكي معاه
1: الموسوعة
2: لذاك اي وي سي اما كي يبدا في حاجات خريبة
0: يضحك برشا شادي انا يضحكني برشا
1: شادي وليده وعبقري راهو في التمثيل انا مره ما نعرفش هو الفيلم
2: سان تري بون كوميديان
1: الفيلم ولا الكور ميتراج نسيت مثل كل متوحد عمري ما ريت حاجه يعني جانفيت للريزاتور خليك اعطيه شويه دراما عبد الحميد بوشناخ اللي في راجوج مش خايب بالكل الرول تاعه يعني اليزي اوكي اللي دغول كوميك
2: ولا حاجه نوع نوع
0: هو ممثل حربيه معناها تلون بالقديش
2: هذلي يلا شنو العمل هذا
1: هيف البن يوسف
2: اخراج
0: يظهر لي ايش اسمه هو
1: ستارت اب
0: ستارت اب
2: ستارت اب 2025 بطوله شادي عرفاوي فاطمة بوعون نضال السعدي جهاد شيرني من الشريف منال عبد القوي مراد بن نافلة قصة زينة اللي تحلم بإنجاح مشروعها الناشئ في جزيرة جربة مع وصول رجل الأعمال الشاب زكريا ظهر شكون للجزيرة اللي يحمل معاه أعباء ماضيه المظلم تبدأ قصة حب غير متوقعة ما بيناتهم والفيلم هو ستارت أب. يلا ناخذوا المقطع الثاني تفضل.
8: ما لا عطاوكم وجه السوق في الايام الاولى ومنها داروا عليكم بالمثني.
9: لا لا لا لا مش معقول هالكلام هذايا.
10: عاد قال له يا بايع باش تبيع؟ قال له كل شيء حاضر باش. شريت القناريه الربع ب 75 يا سيدي.
9: اي
10: من غدويك هبطت لتونس الفندق القله شريتها على 50.
11: اي اكثر شيء من هذا عاد.
12: هذوما مش بيناتهم يس هذا كيف اليوم والاخر كيف غدوه.
9: نح اي ها نقول لكم حاجه لو كان عطريه صابون ولا سكر ولا قهوه ولا زيت ولا غيره السوق يبدا معروف اما هذه خضره وهالايام برد وامطار وتباعي
2: حاجه
1: اسمع اش قولك في دور الديالوجيست والعبد اللي يكتب قديه الشيء يتفرق فاسيلمون
2: قديه الريتم شكون اللي يكتب ساعه لازمك تطلع شكون اللي يكتب
1: يمشي وقديش وقديش
2: شكون اللي يكتب يا سامي هذا عبقري الويتي عبقري
0: ممثله
2: لا
1: مش توفيق
2: اما انت شوف انه تحكي على ربع الجناريه ب 75 فرنك اليوم ربع الجناريه تلقاها ب 3000 5000 4000
0: 15000 جنيه
2: قد ايه 3000 واش؟
1: طيب 4000 في
2: الحياه 4000 ترقى 4000 4000 500
3: تبيع في دي بوات
2: شوف وقتاش لا لا لا نحبهاش هذيك تاع البوات حب جناريه مقشره بالكدا ما تكحالش اعصر عليها القارص ما تكحالش
1: ما نحبش البواتات
2: لا البوات البواتات اخرين وي الجناريه
0: هذوك بتاع الناس ياسر يعرفوا طيبوا
2: ويعرفوا الجمله هو توا مثلا
0: عارف البير وغطا
2: بربي سامحني
0: اسكت يا لساني
2: ما يعرفش طيب ما يعرفش
0: كنت خليه ميمتك الحكوك التابروي باش يخرجوه
2: من تحت توهم
1: أهلا هذا مازلنا درس لعبة
2: ضربة إير بي جي
1: تكلويت ما تحبش الكورة ما تكلي مليح
2: هو توا ولا عيني خضر وشعره أصفر
3: وجهه أحمر
2: ولا به
3: في الصميم
1: مش بدك رامي
2: يلا شنو الساعة العمل شنو خلنا نفهم
1: راديو ولا مسلسل
2: راديو مسلسل إذاعي
0: مسلسل إذاعي إيه
2: به من إعداد وتقديم كتابة النص لي
0: هو في القديم
2: معني
0: صحيح القديم فرانك ولا سابين
2: الناغاسيون
1: موسيقى سويسي
2: لا لا الناغاسيون فن الحكايات
0: العروي
2: العروي
0: عبد العزيز العروي
2: أبرز المشاركين كنا نسمعوا فيهم
1: زهرة فايزة
2: دلندا
0: عبدو
2: زهرة فايزة وصوت أنا نحبه برش هي جميلة عرابي وبرشا ناس بيان سور كانوا في المسرح الله يرحمهم المسرح الإذاعي التونسي هي في دار عمي سي علالة في دار عمي سي علالة هو عبد العزيز العروي سي علالة وفما زوجته وفما الناس اللي هما الضيوف والعائلة وكل مرة فما تطرق لمواضيع وقتها كانت الإذاعة تعلم هنا تعلم وتوعي معناه خاطر فما برشا مواضيع في ساعات نحطهم هنا يا أخويا يقول لك حاجات معناها باش توعي الناس على التلقيح على كيفاش تتصرف والفضلات مش تلوحهم وقتها في ليزاني 60 دايره
1: هو تو مشكله خاطر
0: وقت البناء
1: كي تو ثم جمله ماشي تفقد اللي هي الناس بكري قالوا الوراثه ما عادش موجوده برشا ما عند الناس
2: ابرز الحلقات سامحني خطبه بنت سي علاله باش يحكيوا على القاضيه وكل شيء فندق الغله والناس نتصور لي هذه هي الحلقه أمي فونا واللويز تحت الزيتونة سهرية ليلة نوال حيث. شوف المواضيع
3: أنا اللي شدني كيفاش يتكلموا معناتها الكلام والارتيكولاسيون والتون وكل اللي هو معاش تلقاه توا فما مسلسلات راهو فما مشكلة نتاع نطق
1: ما تنساش حاجة راهو الإذاعة كي تبدا مسلسل
0: فما اللي عندهم حروف طايرين
1: ثم مخارج الحروف ثم نفس ثم الريتم وثم الليموسيون اللي ما تتشافش
3: معاك اما راهو عندنا مسلسلات معناتها بتقنيات عاليه وما ما تسمعش
2: بيجيب واحد من انستغرام ولا من تيك توك شو تحب تسمع
0: شو تحبها تعمل
2: شو وديك
0: قولها ارتيكول
2: شنو هالفن الالقاء اللي عندها وشنو هال تكنيسيتي تياترال اللي عندها مع احترامي يعني احترامي
0: ليه بتبيعها يا اخي هي مهنة تمثيل مش لعبة معنى
3: فما شكون تسمع وتعرف يبدأ يتكلم عرفتوا كل يتكلم بالقوي بعد فوليوم يمشي ويتيح
2: ولا يتكلم بالزربة
0: تيحلوا الهواء هذيك
3: تيحلوا الهواء تبدأ انت تخرب
2: ولا يتكلم بالزربة
0: ولا يأكلوا الكلام والرات والراء والحاشة
2: احنا انتوكا نشكروا الإذاعة الوطنية لأنه الإذاعة الوطنية قدمت التمثيليات هذية موجودين سور يوتيوب معناها بطريقة صوت ممتاز تريتي ديجيتاليزي حاجه ممتازه وطبعا هي مولات الحقوق في الاعمال هذه احنا ناخذهم كسبيل على سبيل مش الدعابه لكن على سبيل التذكير والتعريف والتثقيف في حاجات احنا ياسر
0: والحنين زاده
2: حنولهم طبعا
1: وماذا بيهم زاده سامحني يحطوها في البلاتفورم خليني انا كي نبدا عندي ثنيه طويله في الكهرباء
2: موجود
1: نحط في البلاتفورم موجودين
2: موجود
3: موجوده ما زاد فما شكون فما دي جون توا يخدموا على كيفاش يحطوا في البلاتفورم مثلا حكايه العروي واحد كيما خالد بالهاني ود المرحوم زهير بالهاني خذا حكايه العروي الكل عاود خدمهم معناتها فيك اون كاليتي
2: سو ولكن عندهم ان كونفلي ما بيناتهم في الحكايه هذه ما بين العائله وما بين الناس اللي استغلوا حاجه هكا يا ان كونفلي
0: هو فما ان كونفلي حقوق التاليف
3: ما يسالش معناتها ساعات راهو باهي يولي هذاك ان باتريمون ناسيونال معناتها باهي لاكسي تخلق اكسي
2: ولكن فما حقوق
0: اي ما الحقوق نتاع الناس
3: موافق منا تشفي
0: منا تشفي
2: هو احسن حل انه تتفق وتلقى حل وسط ما بين
1: ويصيروا
2: ما بين لو شيرشور ولا الفنان وما بين العائله لانه الوحيد اللي باش يستنفع هو الجمهور
3: ولاو كيف في الباتريمون تاع الهدي جويني نفس لو كونفلي صاير مع عباد كي اون في دي ريبريز وعاود تغنيت جويني
1: الفيلم اللي خرج
3: هاي الفيلم نحكي عليه
2: انت كي تجي فنانه شابه محلاها صوتها محلاها عمرها 19 تعاود توبه تفرح ولا
0: نفرح
2: اي تفرح
0: اي اما محلاها كيف زاد الفنان هذاك يقول لك يحكي معاك معناها خاطر هذيك سي ليتيك معناها انا مثلا ما نجمش نعاود غنيه نتاع حد ما غير ما نشاور انا سجلت جبال الكيف، كلمت معناها عنصر من اولاد بو مخلوف وخذيت منه الموافقه.
2: حاجه يعني
0: ما فيهاش شيء، معناها هو خاطر هي مخد خاطر. اما انا نفرح كي برشا غنيوا لي في غنياتي تو يهبطوا فيهم ديكوفر وفازت، نفرح بالعكس.
1: هو سي امبورطون اللي راهو سي تري امبورطون اللي تشاور وتاخذ الموافقه وتقول على الاسم الارتيست وتو لو سيت من بعد. واحد عبش يقول لك علاش، على خاطر لي جون الالغوريتم تاعهم ديفيرون، عندهم دوتر تكنيك باش يسوقوا. يعني هما ساعات يخذ لك غنيه اللي تبدا تراث ولا معروفه ولا تستغنى نعرفوها احنا الكلنا بطريقه معينه، هو لو جون هذاك يبدل لا يزيد جيتار او يزيد دوتر انسترومون يستقطب اون اوت ان اوتر بوبليك، تولي عندها بوكو دو سوكسي الغنيه تعاود تعرف، هو يربح عليها فلوس
2: وليخ.
1: يوتيوب
2: وليخ.
1: هذيك هي المشكله.
2: خاطر انت مثلا كي تاخذ مثلا ناخذ الفن الشعبي ولا الحاجات اللي تتغنى في لي لاونج وغيره، جاي انت فنان شاب تغني غنيات فوزي بن قمره ولا حبوبه ولا الفرزيت ولا غيره وتغني فيهم كل يوم، وانت الكاشي نتاعك ان شاء الله ربي يزيدك، ولكن تربح فلوس من الاغاني ذي لانه انت انتاجك صفر ما عندكش
0: اي نورمالمون تعطيهم الناس هذوك نورمالمون.
3: فما اتعس من هكا، فما شكون مشى قيد قيد معناتها
2: حاجه مش متاعه،
3: الاغنيه ماهيش متاعو وحكم على مولى الاغنيه باش ما يغنيهاش
2: مثلا.
0: ما حتى هو ما زيد
3: كيفاش نسمي
2: هذه تاع يا ليلى،
0: يا ليلى طلعت اغنيه سميره توفيق وهو خرج وقال تاعي وفهمت
1: انا بور موا سامحني ما هو الفنانين يخلصوا زاد دي تاكس يخلصوا دي زامبو هكا ولا
2: والله مش الكل.
1: اي ليه نحكي لك اللي يحترم وعنده لو ستاتيو نتاعو اللي عنده باتين استرا. انا نقترح اللي لي تاكس نتاع لي زامبو نتاع الفنانين يمشيو لحقوق البث الحقوق التاليف.
0: حقوق التاليف
1: هي ديك عادة على خاطر انت كنت انت تو كيما قال سامي
0: حليت لي موضوع
2: داخل
0: في الليل حساس عندي حساس
1: وتغني انت ريبرتوار كامل نتاع 20 مزاودي
2: ولا نتاع واحد برك تعاود له زوج ثلاثه اغنيات نتاعو هما
0: اللي سامحني. معناها راهو مهم برشا انه فما فنانين يغنيوا الفنانين قبلهم، مهم هذاك محلاه، اما ما يوليش نتاعك هذاك ما توليش تستخدم به وانت ما عندكش اغنياتك. اعمل غنيتك يا خويا وذيك اعمل غنيه هكا بونوس تاع تحب والعبد هذيك تحب تكرمه تحب الغنيه عزيز عليك تحب تغنيها بصوتك
2: خليه ما تكرموش وكرم روحه بروحه.
0: مثالش انا مثلا نتمنى فما برشا غنيات الفيروز نحب نغنيهم، اما نعرف اللي ما عنديش الحق مثلا نجمش نسجل انا غنيه الفيروز ما غير ما نعطي طبعا. حقوق تاليف طبعا. فهمت خاصه اللي فيروز راهي الفنانه ذيك الكبيره الرائعه اللي عندها كارير ذيك الكل ماهيش عايشه ياسر مرتاحه معناتها في لبنان راه فهمت. يعني الفنان حقوق تاليف هي اللي بعد كي يكبر وما عادش يغني هي اللي باش تعيشه
1: هذاك اش نحكي لك
0: دونك نورمالمون يكون فما كونسيونس خاطر اللي ما يصيرش اللي يصير على غيري باش يصير عليا انا من بعد يعني.
2: يلا هذه فنانه تقريبا في وقت اللي كانت معناها الله يرحمها وقت اللي كانت تغني تقريبا مداخيلها من الفن وصلت ل 250 مليون دولار وهي تغني، وبعد ما ماتت اكيد انه الناس اللي هما غنوا لها ولا الاذاعات كي تحط لها ولا كي تستعمل اغانيها فالفلوس تجي للورثه نتاعها. اسمها ويتني هيوستن تغني I'm Every Woman. نرجع بعد شويه.

0: رجعت بينا سنوات معز، ميرسي بوكو على التذكير هذا.
1: صحة.
0: هاي مازال عندنا مقطع ثالث من عمل فني نسمعوه يلا.
2: هي الدنيا فيها غير شوية المستهوات اللي بتتكلم عليها، لما تدوس عليها تعيش ليه؟ ما تروح تندفن أحسن.
3: أنا أكبر دعوة بدعيها بصلاتي اللهم اكفني شر غواية النفس. لكن ما فيش حاجة تزل البني آدم قد الغواية. مال غية البني آدم للأكل بتزله البطن، غيته للحريم بتزله ليهم وتخليه يجري وراهم، لكن البني آدم التمام لازم يتغلب على مشتهوات نفسه ويدوس.
0: واحد
3: عليه.
0: من أحسن 100 فيلم موجودين طبعا في التاريخ متاع السينما المصرية، ولكنه النجم نحطه في التوب 5 حسب رأيي من نظر القيمة الفنية للفيلم هذايا. قصة شوشة اللي خاف من الموت خوف شديد لأنه بالنسبة ليه يسلبوا من الأحبة متاعه وخذ منه زوجته. يتقابل مع شحاتة اللي يعرف بأنه مساعد تربى، فيتشائم منه ويموت شحاتة، باش يحزن عليه شوشة حزن شديد وتنتبه حالة عصبية وهو يساعد في دفنه. الفيلم من إخراج العبقري صالح أبو سيف، تأليف عبقري آخر يوسف السباعي، بطولة فريد شوقي، عزة العلايلي، شويكار، أمين رزق، تحية كاريوكا، ناهد جبر. 1977 برشا جوائز خذا الفيلم هذا.
1: لا احنا رانا زوز مطيحينه للشابيتر تاع
0: الشابيتر تاع المساروه، ولكن هذا حاجه معنا في الليزانال.
1: اي ممكن
4: اما تحيه كاريوكا نعرف تشطح.
0: اي وتمثل
5: اي ممثله كبيره تحيه كاريوكا
0: وتمثل
5: هي راقصه
0: وتمثل.
5: اعطينا انديس اخر. ما
0: الماء اي
5: سأمات
0: سأمت
5: بكيني ذيك أنا صغيرة دمر لي طفولتي فيلم ذيك. هو وسالي هو وسالي صور متحركة دمر لي طفولتي.
0: لا لا
5: مشكلة دمرت لي طفولتي أنا طلعت بكيني.
0: حطوا الفيلم ذيك، حطوا الفيلم ذيك وشوفوا يعني حاجة إبداع
4: حقيقي. ما لزافيش قبل
5: ما
4: حليها لفيش
1: والله
0: ماني فيك الفيلم ماني فيك
4: وبربي نقصوا من اللي زافيش باللي ياسر خايبين بالحق. الناس اللي
5: تعمل يمينتي عليا يمين
0: ياسر
4: معناتها
5: كثروا بالحق.
1: الأطلعس من لافيش باللي شنو الكونسيبت اللي باللي
0: الكونسيبت
1: هو يبدا راكش يخلص في شهريه يقول اللي يمشي للتشات جي بي تي ولا الجيميناي ولا اللي هو يقول له اعطيني انا نبيع في الجازوس اعطيني حاجه فكره باهيه هكا نبيع على الجازوس.
0: خرج لك الاخر يعمل يعصر مجهودات وليا
1: يعطيه ثلاثة ولا أربعة يعطيه بروبوزيشن
5: اللي هو سارقهم من عباد أخرين عملتهم معناه إياها بتبيعته
1: والبروبوزيشن هذيك يقدمها للكليون تاعو يقول له بقديش الكليون تاعو كان يقول له بألفين فرانك يقول له مش على روحك.
4: فما حاجة
5: يعني بكل هكا
0: بكل تواضع
1: توا زافيش كل شباب لبعضهم
0: كل
4: ليه وبقولي توا أتعس الموسيقى لي ريبريز بالياي شنو جاز مزود
5: بالياي والغناء بالياي وكل شيء بالياي
0: مازال
5: وراهو مازال
0: مازال
5: مازلنا مارينا حتى مازلنا كبدينا في الموضوع
0: مازال كبدينا في الموضوع هذا شابيتر
5: خطورته الناس مش او فما ناس في العالم بداوا يتظاهروا على الموضوع خاطر راهو خطير برشا الموضوع تاع الياي راهو يعني باش تنفينا من الوجود خلينا كيما الديناصورات
0: الانسان يلا السؤال هذا السؤال هذا انت ماكش معنيه به ونعرف سر رشاقتك يعني انت سبور ما تاكلش برشا جينيتيك
5: جينيتيك انا كيكاودي ما
0: احلاهم جينيتيك
4: نتصور زاد المسرح
5: اما ما ناكلش برشا
4: انا المسرح زاد فيه يحرق برشا معناتها كي تبدا
0: خليني نسالوها شو ما تاكلش برشا شو معناها؟ معناها ما تاكلش برشا تفطر فطور صباح فطور عند الاول عشاء ولا تسوتي روبا عادي؟
5: قبل كنت ناكل نفطر ما نفطرش الصباح يعني تبدلوا العادات برشا على مراحل اما تو اللي خلط له اني ناخذ وجبتين في النهار
0: وجبتين
5: نفطر بالقدي الصباح والاكثريه نتعشى يعني ولا نفطر مخر
0: سلايت وخبز ليه ومقرونه ليه ولا
5: ناكل ساعه روحي وعقلي
0: ومقرونه
5: مكنوني في الكسكسي
0: كسكسي.
5: يعني اي نوع نتاع كسكسي انا نقدره.
0: فما ناس عندهم مشاكل في السمنه طبعا اعلم الدول العربيه من حيث معدلات السمنه هذا انفوفليكس 2026 نسبة السكان اللي يعانيوا من السمنة في الدول العربية المرتبة الأولى
4: في الخليج
0: بحرين السعودية في المرتبة الرابعة 45.5% من السكان.
5: مصر
0: في المرتبة الثالثة 50% من السكان.
1: الكويت
0: الكويت هي الأولى.
4: الكويت
0: 57.8% أكثر من نص السكان يعانيوا من البدانة أو من السمنة. دونك الكويت الأولى. الثانية
1: الإمارات.
0: الإمارات في المرتبة التاسعة.
4: قطر
0: الثانية.
4: قطر
0: الثانية 57.3 تقريبا كيما الكويت. الثالثة مصر. الرابعة السعودية. الخامسة
1: ليبيا.
0: ليبيا السابعة 38%.
1: اوكي الخامسة
4: العراق.
0: العراق 39.2%. السادسة خليجي زادة.
4: خليج.
1: لا بحرين.
0: بحرين الشقيقين 38.9%. ليبيا السابعة. الإمارات التاسعة. الثامنة
4: الجزائر. تونس.
1: لا. المغرب بتات.
0: لا
1: نون بلو.
0: لا.
4: سوريا.
0: لا.
5: لا.
4: الأردن.
0: الأردن.
5: الأردن.
0: 36.5%.
5: تقريبا هم الكلهم عندهم نفس النظام الغذائي.
0: العادات الغذائية.
5: العادات الغذائية.
1: والخليج إيزي لايف شوية زي.
0: برش.
1: يعني ركشة زي.
0: فلسطين العاشرة.
1: في المفرط.
5: أي بالطبيعة خاطر قاعدين هم. برشة. ما يتحركوش.
0: برشة وجبات سريعة.
5: ويأكلوا برشة فاست فود.
0: برشة.
4: ما يأكلوش كار صفرة زي.
0: برشة مقلي.
1: ما يمشيش على سقيه.
5: يأكلوا برشة شحومات وفهمت دسم يعني ويأكلوا برشة سمن.
0: هو تعرف إنه الزيت. يسمن أكثر من السكر.
1: شو؟
0: الزيت.
1: الزيت أي
0: يسمن أكثر من السكر. يعني
1: حتى العسل راهو
0: مهدر.
1: العسل يكلوه بمغرفة.
0: بيحوتوا
1: يعملوا ضربتين مغرفة نتاع شربة.
0: لا لا
1: يقول لك ليه باهي باهي شنو صح؟
0: لا لا مش مغرفة باهي سامي. مغرفة نتاع مغرفة كبيرة لا ولكن نص مغرفة نتاع قهوة باهي.
1: اللي معاك أنت اللي تحكي فيه ستربيا أما ثم شكون
0: يبدا ديما خايب
1: مريض عنده بجريجمو تسخطوا مغرفتين واحد تحرق من
4: دي والسمنة جايينها في تونس راه المعدل مشي ويطلع
0: كبير.
5: أي خاطر احنا بيدنا في تونس فقدنا العادات الغذائية الباهية نتاعنا.
0: أي مقلوب وفريت ومايونيز
5: وناكلوا لبرا
4: وزر صغيرات انت اوزل الصغار تقدم مكتب واعمل هكا ثبت.
5: فما برشا صغار عندهم السكر في تونس
4: أي يعني نسبه لوبيزيتي زادت برشا من العادات اللي نحكيوا عليها.
0: صحيح طبعت في شويه في نهار من نهارات نحكيوا على حاجه تشبه لذي. يلا هذه ساعتنا الاولى وفيت بعد شويه نرجعوا لكم احنا ما تبعدوش في ساعتنا الثانيه نرجعوا في انتيبيوتيك بلس.
6: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
7: Business News. مرحبا بكم. أكد المدير العام المساعد للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية كمال الحباشي أن المصرف يسعى إلى تطوير محفظته الائتمانية والتمويلية بنسبة 50% في إطار مخططه الاستراتيجي للفترة 2027-2030 وذلك في تصريح لمفدى الجارة فامر الصغير على هامش الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المصرف.
8: احنا مولنا مشاريع في 3 دول وعندنا 2 دول توا حاليا في مفاوضات باش نمولوا فيها مشاريع اخرى. تونس مولنا فيها مشاريع عديده. المغرب موريتانيا ليبيا قريبا ان شاء الله والجزائر قريبا ان شاء الله. رؤيتنا الاستراتيجيه طبعا انه الرقمنه انه الذكاء الاصطناعي نستعملوه باش نكونوا قريبين للفاعلين الاقتصاديين في جميع القطاعات من مؤسسات متوسطه من ستارت اب من مؤسسات كبرى مشاريع البنيه التحتيه مشاريع حكوميه كبرى في قطاع الطاقة الأمن الغذائي الأمن الصحي. هذا اللي يهمنا كل المشاريع اللي تهم الاندماج الاقتصادي المغاربي التجارة البينية يعني الرقمنة والذكاء الاصطناعي باش يقربنا أكثر من الفاعلين الاقتصاديين باش يقربنا أكثر من القطاعات. الموضوع الثاني أنه نحب يكون عندنا ولوش أكثر للدول هذه بالطبع وإن شاء الله المؤسسة تكون رافعة اقتصادية تكون الذراع المالي والاقتصادي للمغرب العربي لأنه هدفنا وفلسفتنا فتنا هو تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي. هو المؤسسات صغرها متوسطة نمولوها بشراكات مع البنوك المحلية، يعني نعطيه خطوط تمويل للبنوك. عندنا منتج اسمه خط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعندنا منتج ثاني للبنوك اسمه خط تمويل التجارة البينية. يعني المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمكن أن تنتفع بهذه الخطوط من بنوكها المحلية.
7: ذكرت الإدارة والعمل الأداءات بوزارة المالية بأن غدا الجمعة يمثل آخر أجل لإيداع تصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ودعت الإدارة العامة الأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. وتندرج هذه العملية ضمن الالتزامات الجبائية الدورية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين وفق التشريع الجاري به العمل. وأكدت الإدارة العامة الأداءات أهمية احترام الأجل المحددة لإيداع التصاريح وخلاص المستحقات الجبائية. ختاما، تستعد الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار بالجنوب الغربي واحد لإنجاح الموسم السياحي الجديد الذي ينطلق غرة شهر أكتوبر القادم إلى جانب مختلف الأطراف المتداخلة والهياكل المهنية وسط توقعات بموسم سياحي طيب حسب ما أكده رئيس الجامعة الجهوية محمد الطاهر العسمع. المتحدث بيّن أن أغلب وكالات الأسفار بولاية توزر انتهت من تجديد حوالي 40% من أسطولها الذي يتكون حاليا من 160 سيارة رباعية الدفع، بما من شأنه أن يحسن خدمات النقل السياحي ويساهم في توفير الظروف الطيبة للوافدين على الجهة والمساهمة بفضل الخدمات الجيدة في الترويج للمنتج السياحي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: Business News.
10: Genre FM. Tendance.
11: برعاية حصريا مع أريدو في الغنطري انتي وكرناتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
12: أريدو، طور عالمك.
13: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة طوندونس. اليوم باش نحكي على اون تكنيك جديدة وماتيريو جديد يتم استعماله في لي شارجور واللي باش يشكل ثورة جديدة وكبيرة في عالم الشارج. مع تزايد الاعتماد نتاعنا على الأجهزة الإلكترونية واللي ولات دو بلوس اون بلوس غالية في حياتنا والخدمة نتاعنا، ولات إدارة الطاقة اللي موجودة في لي زاباري الكترونيك هذوما بشكل آمن وفعال ضرورة ما نجموش نستغناو عليها وما نجموش نتجاهلوها. دونك لي شارجور كلاسيك ما عادش قادرين باش يواكبوا متطلبات الشحن السريع والأمان العالي اللي تتطلبوا الأجهزة الإلكترونية من تليفونات، من أورديناتورات بورتابل وغيره. وفقا لتقرير خرج على موقع إنجاجات، الانتقال إلى استخدام مادة جديدة هي نيتريت الغاليوم في صناعة الشواحن الحديثة ساهم من جهة في تصغير حجم الملحقات هذه بشكل كبير، وساهم من جهة أخرى في مضاعفة قدراتها الكهربائية. دونك نلقاو لينوفو ولا لنوفيل جينيراسيون دو شارجور تتميز بقدرتها على إدارة توزيع الطاقة بذكاء، خاصة بين عدة أجهزة متصلة في نفس الوقت، يعني ولات ملتي بريز أما عن طريق لي شارجور. دونك أنا باري دو ملتي شارج. دونك شنلقاو؟ نلقاو اللي يكونوا فما شريحة ذكية انتجري في وسط الشارج تقول له كل جهاز بدقة شنو حاجته بالضبط، وهكا قوم الشارجر بتخصيص التيار المناسب ليه، الشيء اللي باش يوفر حماية متقدمة ضد التيارات الكهربائية ويطول من العمر الافتراضي للي بدري متاع الأجهزة الإلكترونية المختلفة. نلقاو اللي في السابق وحتى لتو مازالوا برشا دي شارجر يعتمدوا على السيليكون كمادة أساسية في صناعة أشباه الموصلات داخل الشواحن، لكن السيليكون عنده حدود فيزيائية تخليه يفقد الكثير من الطاقة على شكل حرارة وقت اللي ننقلوا بيانات كهربائية عالية. في المقابل نيتريت الغاليوم هذايا يمتلك نطاق أوسع لنقل الإلكترونيات، شيء يعني مقاومة أقل وتقليل كبير في الحرارة المنبعثة، وهو السر وراء قوة الشواحن هذية وخاصة صغر الحجم الاستثنائي اللي موجود عندها. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهرة. في الأمان.
10: Tendance.

0: رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك بلس. هاي قولوا لي هذا التوب تاع العام
1: 2000
2: يظهر لي ولا قبل شوي 98
3: كان 99
1: كان يجيبوا لي
3: باب حديث ما يخلط كان يجيبوا لي
2: باب
3: نغزل
1: وثم شو اسمه زاد فرد عام ثم خاينه زاد غنيت اشهر
3: خاينه بعد 2004
0: 5
3: اي خاينه 2005 خاينه كنت وقتها نستنى الكار في ساحه برشلونه كان طومبوك تتعدى هو يحطك العود الدخل العود هذيك الاولانية خاطر نتفكر او الغنية مزو تبدا بدخل عود
0: قال لك احكي هنا غدا في نهار من نهار
3: ساحة برشلونة الكل تسكت ومن بعد يجيو
0: اللي بعده اللي بيعوا السي دي تمام
1: والاشقاء الجزائريين
0: يسمعوها برشا طبعا
3: الله يرحمه اشرف
0: يلا الله يرحمه نهار من نهارات اليوم انت ولا انا تحب
1: نهار من نهارات اجي
0: خلص عليك قهوة ثانية يلا هذه نهار من نهارات
4: في نهار من نهارات
0: هذية ياسر ياسر نوستالجي خاطر نحب برشا النوستالجي وطبعا ما فماش أكثر نوستالجي من الجوتي بتاع الصغرى
3: اللمجة
0: اللي هي اليوم تبدلت وتغيرت احنا التصويرة نشوفوها توا على جوهرة تي في فيها خبز بالمعجون
2: يا حسرة
0: لا
1: ما كانش خبز وسكر وزبدة
0: ما كانش فطور الصباح كهو لأنه كان وقت القراية توا كي يخرج الصغير الأربعة ونص ولا الخمسة من القراية حتى الخمسة ونص من قبل دونك يجوع برشا دونك ياخو ولا أمه تعطيه الخبز بالمعجون اللي جينيرالمون المعجون
2: سفرجل
0: يكون معمول
3: في الدار معمول في الدار اي
2: انه قبل سفرجل قبل
0: سفرجل عالمي قريب يتيح تو
1: سفرجل انا مامتي كانت تعمل الرمان
0: الرمان
1: لك حل بجنيه
3: الرمان بنين برشا
2: هذيك وباللي فخوي ساك
0: يمي فما زادة كانت قبل امي يرحمها تعمل سفرجل طايب في الفور
1: اي
0: ومن داخل نوازيت
1: كل كراميل اي
3: يا هذا معجون سويسرا
0: لا لا شو معجون مش معجون هذا
1: شنو هذا
0: كعبة سفرجة قشرة وما نعرفش لما تتحط في الفور ولا تطيب في الماء والبونتة بتاع السكر ما نسيت حاسيلو وفي الوسط فما فاخص معناه اللي هي لوز وسكر وبفريوة حاجة إبداع ولكن احنا نحكيو على المعجون هنا
3: سامي يحكي عليها كيما مادلين دو بروست
1: مادلين دو بروست
3: اي
1: مش لخ
0: والله ليه
3: معناتها كي يحكي بها الريحة
0: الكل يرجعوا لي اون توكا المعجون هذا اللي كان يتعمل في الدار طبعا كان الجوتي نتاع الصغير هو لو جوتي الكلاسيك انه يتعمل في الدار خاطر ما كانش عندنا اللي هو
2: هذيك تاع المقرونه تاع
1: اي هذيك
2: تاع التقلي هذيك هذيك من المكتب جيعان
0: عند لولو هذيك
2: هذيك فما عند لولو فما العشاء تبدا امك تركب في العشاء
1: هذيك مش قوتي
2: يميمتي هذيك
0: سرقه
1: مستفتاح
0: سرقه
1: هذيك ما قبل
3: هذيك السلطه
0: وفما الشهير جدا هو طرف الخبز بالشوكولاته
2: ايه
0: لا
1: كان ثم شوكولاته اسمها إيلين قبل اللي هي ثلاثة كعاب
2: كان فما شوكولاته قبل
0: هلال
2: موجود تنصفيها
3: انت كان يجيبوها لك تحس روحك تاكل في الجبس
0: مازال
1: اما هذيك
2: قبل
0: يهزي مازال البرودوي موجود
3: ايه هلال ما عادش
0: مازلت
3: هلال
0: الباكو المارون مازال
1: اون توكا هذيك الباكو لورانجي
3: البودر نحكي على الشوكولاته التابليت
2: لا البودر نحكي على البودر
3: البودر نعطي
1: اسمع الشوكولاته هذيك الين كنت اربع ثلاثه كعابر ولا اربع كعابر كي كنت تاكلها ديريكت تضربك في لغبه ديريكت فهمت واما لازم نحطها في الخبز كنا ناخذوا فانكوشه ونحطوها الكل في الخبز هكاك وفي الثنيه وانت تمشي تاكلهاش تو سويت باش تذوب
2: شويه
1: اما اون باراليل إلين في هكا اسمها بالفرنساوي كل شيء اون باراليل ثم شوكولاته زاد فرد ماركه
0: ثم مازالوا موجودين
1: اي مش انت قلت مش قول اسم الشوكولاته خاطر اون باراليل إلين شو محليه الاسم واون باراليل ثم بالعربي
0: شو اسمه
1: شكري علاش سميوها شكري؟ والله ما نعرف شكري ثلاثة بالروز
3: عملوا على دراسة كبيرة
2: هذا فما سعيد ما فماش شكري يا بليستي هذه
1: هي اسمها شكري شوكولاتة
2: فيقوني
1: هي اسمها شكري
3: وقذوني على شكري
2: وقذوني
0: التصوير احنا عنا قدمة الخبز اللي بالشوكولاتة ذيك واللي هي كانت جوتيه محليه معناها في تاريخ الطفولة متاعنا ونتصور انه اذا كان نرجع شوية احنا لانه فما برشا حاجات تتعمل للتوعية وللتحسيس للأولياء الصغار شنو ياكلوا لانه الصغار معناها ما تعطيهمش حاجات فيهم برشا سكر كيما اليوم معناها لي جو معناها الاندستريال اللي هو فيه برشا سكر البسكويت والجاتوات اللومبالي اللي فيها برشا سكر عاونوا باش انه يدخل معاك الكوجينة يعمل جاتو معاك يبلبز ولكنه يعمل حاجة على الأقل هو يشوفها ويحسها لأنه احنا مثلا في الأرقام تقريبا فما 12600 كاس جديد بتاع ديابيت كل عام الزيادة تصير 7% تقريبا في تونس من الديابيت تيب 1 ومركز باستور يقول يعني أنه تقريبا فما في حدود الزيادة ب 23% كل سنة ولي حاجة كبيرة برشا كبيرة ياسر معناها لأنه هذا الكل من العادات متاعنا اللي هي تبدلت لكن نرجع للعادات اللي هي محلاها واللي ما كانتش فيها برشا سكر وبرشا مكونات صناعية وبرشا إضافات يعني
3: والله سامي فما برشا توينسة توا قاعدين يصنعوا في دي برودوي دي زالترناتيف
0: صحيحين صحيح
3: وحتى السوم بين تلقاه بين البرودوي نتاع الخارج والبرودوي اللي نتاع تونس اللي هو ماهوش هيلثي دونك ساعات تزيد شويه في الميزانيه وتمشي البرودوي هذاك نحكي في كل شيء راهو في الماكله في التنظيف في الكوسميتيك في كل شيء دونك منشيره باهي تشجعهم ومنشيره باهي تو كونسوم بيان
0: باهي نصحح المعلومه لانه 23% من الشعب التونسي هو اللي توشي بالديابيت
1: 23%
0: حسب مات باستر انتوكا ارجعوا شويه للحاجات اللي هي
1: وراوك النوتيلا والواحد سي تري فاسيل افير
2: في الدار
1: شوي وصعبين
0: وي
1: نهار حد عشية شوي وصعبين
2: عملوا النوتيلا نورمالمون قاطعوها العبيد خاطر تضر ابار اللي هي تضر سي دلاغناك خاطر ما فيهاش نوازيت
0: والحاجه الاخرى برشا سكر
2: برشا ويل دو بالم والحاجه الاخرى اللي هي يستغلوا فيها في الاطفال يعني برشا أطفال اللي يخدموا في المعامل متاعهم ويستغلوا فيهم برشا معنى
3: فما كل بشكوت وقبل كل طبق نتاع البشكوت اللي يتحضر في الدار
1: يمشي الكوش
3: هذاك
1: هذاك مع قهوه
0: كان تعرف انت طيب تعرف طيب جاتو
2: اقرب وقت نجيب لكم سطل انا فرقوا عليكم ما تحطوا شيء في بالكم
1: هذاك هو الكلمه
2: سطل هذاك بتبيعها في السطل
0: تعرف طيب
3: حكه البشكوت وفي دار
0: ما تهربش من السؤال سمين تعرف طيب جاتو انت جاتو بالياغورت مثلا
3: والله طيبت جاتو عامل تالي اما بك الساهل لك الباك
0: اسهل واحد هو اي واحد ينجم يقدو اي واحد لان ما تكوكو لحد شيء اسهل واحد هو جاتو ياغورت شنو في جاتو ياغورت شنو مقادير
1: ياغورت
0: انا طيب وديم
3: ياغورت
2: ثلاثة عظمات وياغورت تكيل
0: ياغورت ناتور والسكر فوالا الفارينة زوز هولي ولا ثلاثة يظهر لي وتنجم تعمل
2: سكر ولا انت وش كيف
0: واحده سكر وحتى النص ولا واحده غير ربع
3: تحطوا على نار هاديه
0: لا تحطوا 180 على في الفور لمده 20 دقيقه 25 دقيقه
1: كيما الكريبرا وكيما ذوك
0: عالمي عالمي معنا
2: وبعد تحط عليه اي حاجه تحب عليها انت تحب عليه معجون
0: هذه كانت الفقره نتاع هاي طيب مليحه
3: بدلت بتجيب لنا سطل البشكوت
2: انا نطيب مش مليح يعني
0: طيب
2: نفس نتاعي باين طيب سبك نجيب حاجه نجيبهاش خايبه
0: جيبها باهي
2: اما نتوتر في زمان يعني ما عنديش صعبال في الكوجينة شنو مثلا نجح
0: احسن حاجه تنجح فيها شنو
2: مرقة بطاطا
1: وما ادراك ما مرقة
0: طيب وين نهار الاثنين يلا كنت هذي نهار من نهارات احنا فاصل ونرجع لكم في انتيبيوتيك جوهرة
5: بوبليسيتي بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير هندسة طيران جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي اتصلوا بنا توا على 71-942-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2 ليزات هون يبدأ المستقبل موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكور من 17 إلى 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العودة المدرسية أرقى أنواع الموبيليا كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح لل 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Ma Sami L'interview. L'interview.
0: الانترفيو فني كما استنسنا وتكا ولكن النوع وشنو البرودوي اللي نقدموه احنا والضيوف اللي جينا. دونك الموعد المرتقب لعشاق الموسيقى المختلفة من 3 حتى 10 اكتوبر ان شاء الله ايام قرطاج الموسيقية في الدورة 11. اكثر تفاصيل مع المدير الفني للدورة سي مندر فليح. مرحبا سي مندر.
6: اهلا وسهلا سيمي.
0: صباح لباس في فورما.
6: الحمد لله.
0: اللمسات مش الاخيرة عدد قبل الاخيرة.
6: اللمسات قبل الاخيرة لكيبة توا في الديرنيغ لين دوات كما قولوا. نحب اول حاجة نشجع لكيبة الكل وني سيوه لابون فوا ويعطيهم صحة الناس كل اللي قاعد تخدم مسيف. لمسات الأخيرة وإن شاء الله تكونوا حاضرين معنا.
0: وعنده نجاح الأيام قرطاج الموسيقيين حسوا في السنوات الأخرى فما انفتاح على تجارب جديدة ضيوف جدد. احنا شو بحضينا برشا ناس من بلدان مختلفة تجارب موسيقية مختلفة موزعين غيره عاصفين
6: صحيح يظل الجي ام سي توا ولا عنده الببليك نتاعه اللي نجم اون لو روبير ما نجمش نوصفولك بالضبط الببليك جي ام سي هكا عنده فاست ولا بلا
2: حس هكا
0: متنوع
6: متنوع
0: مختلف زيادة
6: زيادة
2: وفي برشة دي جون زيادة الحاجة اللي
6: ويظهر لي لبنى زيادة تشاطرني الرأي في الحكاية هذه هما أجي عبيد جين يسمعوا
2: وي
6: خاطر في
2: الفستيفال
6: يقول لك نحب نسمع
0: حتى احنا نشاطرك الرأي راه مش لبنى برك
6: لبنى عندها سنسيبيليتي دي خاطر فما لو كوتي ارتيست اللي يقول لك ساعات نخاف من الريبرتوار اللي نلعبو يمشيو شي لعباد ما يعرفوش الغنية هذه ما ينجمش يدندل معايا يقلق ما ينجمش يشطح يقلق
0: ولكن الناس جايه باش تكتشف
6: فوالا ساعات نحبوا نعديو غنية جوست تعدي اون ايموسيون كهو فورسيمون تشطحك وتذكرك
0: باهي. شنو

0: 20 من انحاء العالم سنه معناتها لي كونداتور
1: كانوا برشا
0: مكسيك شين استراليا معناتها بلدان ما كناش نتوقعوا اللي لي ريزو سوسيو نتاعنا باش يخلطوا لهم ولا
1: حاجه. كيفاش يسمعوا بحاجات كيما كان؟ انتم تخدموا على الكوميونيكاسيون هذه؟
0: الحقيقه شين ما خدمناش عليه. ما خدمناش على شين ولا استراليا.
1: تقول لي مكسيك واستراليا
0: ولا احنا معناتها اللي كانوا نتاعنا سي اول حاجه لي ريزو سوسيو. ابخي احنا كبروفيسيونيل دو لا ميوزيك نمشيو لدي سالون نقابلوا دي بروفيسيونيل نقولوا لهم عندنا
1: دونك يقع التعريف بالمهرجان هذا
0: فما دي سالون انترناسيونو حضرنا فيهم.
1: دونك قداش يكون فما من مشارك معناها من كونديدا او من مشارك؟
0: قبلنا 26 كونديدا 26 60% توانسه و40% من 14 من البلد اخر
1: ما بين عربي واجنبي.
0: عربي واجنبي فما فرنسا بلجيكا اسبانيا برازيل اردن مصر الجزائر.
1: هذا الكل في مدينة الثقافة؟
0: في مدينة الثقافة في شارع حبيب بورقيبة.
1: فما عروض حرة البرة في الشارع يعني؟
0: فما ثلاثة عروض في الشارع، فما عصام عبسي وليد حاج صالح ونوري اللي هو دي جي برودكتور تونسي يعيش في الخارج يجي يعرض معناتها البرودوي نتاعو في حبيب بورقيبة، حاجة مهمة برشا. ولكن ماناش نقعدوا كاش مدينة الثقافة، من بعد جي ام سي باش نخرجوا لبرا. قبل كان فما لو بري اللي هو فلوس والا ساعات اون تورني في 2019 بداو يدخلوا البري هذوما اللي هما معناتها ريكومبونس اكثر منها بري نوميرير. السنه لا ريكومبونس قلنا احنا نحبوا نجيبوا مهنيين باش لي زارتيست يقابلوا مهنيين يبداو عندهم بيبان
1: دي كونيكسيون برا.
0: قلنا نبداو احنا زاده بالبادره نعطيو اون تورني دو 3 دات بور 3 ارتيست في لي فيستيفال ريجيونو في تونس. هذه اول مرحله. دونك سا فا بيرميتر لي تروا ارتيست هذوما انهم يدوروا انهم يعرفوا برواحهم. سا فا بيرميتر ادي فيستيفال ريجيونو انه يبرمج حاجه ميوزيك اكتوال
1: جديده مختلفه
0: ميوزيك جون.
1: انت تحكي على مهرجانات صيفيه
0: جهويه بالضبط.
1: حاضرين للدوره ذي 11
0: ان شاء الله.
1: يعني خاطر ساعات نشوفوا احنا في مهرجانات كانهم في دار عرس من الاول كلي ستيل هكا مازالوا ينظموا في التابي ولا شنو يعني باهي انه نشوفوا حاجه ينستالي في بالكم عندكم اشره ونتصور خدمتكم على طولها اشره عندها.
0: بدينا على بكري الحقيقه يا دي ديبارتمون انديبوندون كل واحد يعرف روحه فاش يعمل. الناس كل بدات تخدم على بكري.
1: قداش عندكم معناها تخدموا يعني تظاهره كيما ذي قداش تاخذ وقت؟
0: بديت بالضبط في شهر فيفري يعني.
1: فيفري سي بيان.
0: لابيل كونداتور بدا في فيفري سكرنا او مو دافريل او مو دو مي اون ايو توت لا سيليكسيون لي كونسير كيف كملناهم على بكري. جوست الحاجه اللي جات اخر وقت هي لي كوبيراسيون انترناسيونال. قد في جي ام سي قبل ما كانش فما برشا دي كونسير نتاع كوبيراسيون انترناسيونال. سنة حبينا اون انستال العاده هذه. حكينا مع برشا دي زامباساد برشا دي ريبريزونتون انترناسيونال وين ما نمشيوش نطلبوا منهم حاجه. احنا جوست اون لي روبير بلدان نعرفوا اللي تونس من اولوياتهم ونعرفوا اللي الثقافه والموسيقى من اولوياتهم.
1: مثلا
0: مثلا الموسيقى من اولوياتهم
1: مثلا
0: مثلا فرنسا اسبانيا هذوما اول شركاء قبلوا باش يتعاملوا معنا سنة.
1: من نوعيه الموسيقى شنو؟ دي باند معناها مطربين او مغنيين ماهوش معروفين اما ولا معروفين تجارب في مختلفة
0: في مع فرنسا خدمنا مع الانستيتيو فرونسي وين فما 3 بروجي يشاركوا في بروجرام عليسة اللي هو بروجرام نيدا لا برودكسيون صار عمناول لي اف تي هي اللي الفا بروندر ان شارج لي بروجي هذوما. وحاجة أخرى عملنا ان بارتنريا على ان كونسير تونسي اللي هو فايبا. انا نحب نحيي فايبا ياسر على البدر اللي عملها السنه اللي هو عمل مع تحط لي زيليمون كل نتاع سبيكتاكل مهم ياسر نحكيه على انه قام مش كان بالكتيبه مش كان بالغناء خدم على ارانجمون خدم على اون ميزون سين اهم حاجه هي لا ميزون سين
1: سي بيان.
0: وشارك معاه دي ميوزيسيان فرونسي اللي هما باش تاخذهم اون شارج
1: سي بيان
0: لانستيتيو فرونسي
1: سي بيان. يعني انتم من 300 قلت لي و 78 ملف خذيتوا 26
0: بالضبط
1: خذيتوا 26 اللي هما الجمهور باش يكتشفهم على مدى اسبوع تقريبا. المواعيد الموسيقيه كيفاش معناها كيفاش قسمتوا لا ريبارتيسيون تاع المواعيد هذيا وين بالضبط؟ قلت لي فما حاجات تعمل في شارع بورقيبه بون دو تروا سبيكتاكل والاخرين
0: لي سبيكتاكل في شارع بورقيبه الاكثريه سي حاجات اللي طلبوا
1: بور لانيماسيون
0: ان غرو سون الالكترو ولا لو بروجي نتاع عبسي وين فما غاب يتلعب مع ان جروب لايف وكل ذوك يطلبوا ان غرو سون الاخرين.

0: كانت اون ريبارتيسيون بستيل الحقيقه. فما نهار لو 4 اكتوبر نلاحظوا اللي فما هايمنه نتاع لو ستيل بوب, فما لو 5 فما اون جورني كلها جاز معناتها سي دي جروب دو جاز, لو 6 فما اون جورني روك اللي هي ولات عاده نتاع الجي ام سي معناتها من 2023 فما لا جورني روك.
1: انت كي تقول اون جورني معناتها تبدا العروض وقت
0: الخمسه نتاع العشيه
1: حتى
0: اخر عرض يبدا 9 ونص
1: حتى لل 9 ونص
0: معناتها اون مويان نتاع 4 سبيكتاكل باغ جور ابوبخي.
1: باش نشوفوا اسامي معروفه العباد تعرفها شافتها في عروض في مهرجانات في حفلات ولا
0: باهي باش نبدا لك بال
1: خاطر هو نعرف الايام ماهيش تجاريه.
0: فما الشراكه اللي مع اسبانيا هما اقترحوا عليا عرض دوبا اقترحوه الاسم نعرفه والوجه نعرفه مي جاريفي با سيغني شكون لا شونتوز. في الاخر طلعت هي اسمها فيفيليا كرول سي لا شونتوز نتاع جينيريك نتاع لا كازا ديل بابيل اللي هي لا سيري المعروفه في نتفليكس. دونك شكون فما فيفيليا كرول؟ فما لا شونتوز ماروكين اوم فما فايبا كيما كنت نحكي عليه قبيله, فما ان سبيكتاكل فرانكو الجيريان اوماج على لا شونسون غاي اللي غنيو هانسي اسمه لي دام دو غاي. فما لو جروب جوردانيا اللي الجمهور تاع جي ام سي ستانس بيه ويحب عليه برشا اللي هو جدل
1: أيه.
0: لو جروب الجيريان لي بيس, وفي الاختتام فما الفنانه السوريه فيا يونان.
1: أيه.
0: هذوما يعني الاسامي اللي أيه. معروفه اكثر
1: اللي الجمهور يسمع بها
0: حتى في الشوكيس فما جروبات معروفين
2: أيه. باغابوغ الاسامي اللي تتعاود معناها انه فما اكيد فما فنانين اخرين ماذا بهم يجيو نعرفوهم معناها في تونس ابار اسامي ديجا جات في الصيف وعملت حفلات في الصيف كما ياسمين حمدان مثلا مازالت كي جات في الصيف. دونك يظهر لي كان احسن انه يجيو فنانين اخرين ما نعرفهمش وما جاوش لتونس جمله معناها.
0: اكيد احنا رانا حاولنا ديما
2: ما تحسش حكايه عندها علاقه بالليزامبريزاريو كهو معناها
0: لا الحقيقه لا سي اون ديريكسيون ارتستيك سني لا ديريكسيون سيتي بلوس ان ستيل ميديتيرانيان معناتها واضح جدا في البروغراماسيون. فما برشا دي ارتيست بروبوزيناهم اما تعداو في الصيف. دونك مثلا كنا اون نيغوسياسيون مع فرج سليمان, فرج سليمان عمل الحمامات. كنا اون نيغوسياسيون مع ياسمين حمدان عندها حمامات وعندها مهرجان اخر باش يصير في تونس بعد الجي ام سي. دونك حاولنا نشوفوا دي ارتيست اللي العام هذا ما جاوش.
2: فوالا
0: باغ اكزومبل لي بيس صحيح جاو لتونس السنه
2: ولا جدل زاد جا وعمناه ولا زاد هذول اللي جاو ولا ولت عمناه ولا
0: جاو لتونس سيتي 2022 جاو لتونس سيتي 2022 جاو مره برك لتونس ان 2022 و سيتي في الجي ام سي زاد
2: في الجي ام سي خاطر نتذكر جاو انا مسافره وقتها ما حضرتش اما نتذكر فما جدل.
1: انت تحكي جذب
2: لا جدل نعرفهم اصدقائي من
0: جذب كيف 2022 جذب سي امبورتون نحكيو عليها الحكايه هذيا خاطر دور جي ام سي ان طونك سالون بروفيسيونيل انو ترامبلان لمرحله اخرى. جذب في الالبوم تاعهم الاولاني كان لو ترامبلان جي ام سي كي يجي جذب بعد 3 سنين يل تو بروف اللي هو خدم على روحه في الوقت هذاك وعمل ان دوزيام بروجي لازمك انت تلبوس كيما لبنا بين 2015 2019
1: اللي ما تاخذوهمش انتوما شنو نقصهم من المشاريع اللي ما تاخذوهمش؟ والله يعني هما يعرفوا توجه المهرجان ويعرفوا اختلافه يعني
0: السنه بالذات حتى البارح كانوا حكيوها دي مامور دو جوري في الكونفرنس دو بريس لا كاليتي دي بروجي باهية برشا. تو مبو با روبروشي حاجة لان بروجي ما تقبلش معناتها في ال 400 ذوكم فما مينيموم 100 كلهم
1: شنو لي كريتير؟ عندكم معناها
0: اول حاجة علاش ما نجموش
1: امكانية معينة
0: خاطر عندك 7 ايام ديجا في 7 ايام هذوكم ما تنجمش تبدا العروض قبل 5 نتاع العشية وعندك ان بودجي زاد اريسبكتي هذا اول حاجه.
1: البودجي نتاعكم انتم معروف تنشروه تحكيوا عليه ولا
0: ما ننشروش؟ لكن البودجي نجموا نحكيوا عليه. البودجي
1: قداش البودجي نتاعكم ايام قرطاج موسيقي؟
0: 1,200,000 دينار هذا البودجي جلوبال
1: متاتي من
0: المؤسسه الوطنيه لتنميه
1: المهرجانات
0: ولا اللي هي معناتها فينونسي من وزاره الشؤون الثقافيه.
1: ما تلوجوش دي بارتنير اخرين؟
0: سي لوجو دي بارتنير اكيد
3: بروجي دو كوبيراسيون اللي يحكي عليهم
0: سي دي بارتنير دو كوبيراسيون انترناسيونال
1: ولكن هل انا نحب نقول
0: سبونسور نحب نحكي عليها
1: فوالا هذا سؤالي. المؤسسات الاقتصاديه هل تامن بالثقافه هذه مختلفه وغيره؟
0: احنا جوجوج اللي احنا بدينا في الوقت لوجو على لي سبونسور خاطر احنا رانا جايين بعد اون سيزون استيفال
1: تمشي
0: جايين بعد اون سيزون سبورتيف هذوما كلهم فيهم برشا دي سبونسور. ابري انا لاحظت سنه مانيش نقول فيها نتاع راهو مليم ولا حتى حاجه مو لاحظه سي ان كونستا اللي احنا بدينا في الوقت لو دوسيي نتاعنا ايتي جوج كوريكت معناتها

0: فيه مانيش نقول لك احنا جبنا دي ستار انترناسيونال يعبيو ستاد مي اون ا بيان بريزونتي اللي عندنا اللي هو لا فيزيون تاع المهرجان اون ا زيرو سبونسور في المهرجان ايام قرطاج موسيقيه عندنا زيرو سبونسور اليوم اون ا اون كونفيرماسيون دان سبونسور ما نجمش نسميه توا توت سويت خاطر مازلنا ما صححناش اللي هو باش نعمل ان ابور اون ناتور بعد حفل الافتتاح pour accueillir des professionnels qui sont موجودين في الافتتاح ولكن احنا بالبودجي هذاك اللي هو نفسه من 2020 من اللي انا نعرفه هو نفسه
1: باش نجيك لو موديل ايكونوميك نتاع لي زيفينمون هذوما معناتها الانترناسيونال ان ايفينمون هكا يتحضر قبل عامين وثلاث سنين
0: وي
1: قبل عامين وثلاث سنين معناتها احنا توا كي تقول انت لي ديلي ولي بودجي respecté ou cool selon les standards de Tunis. Et معليش ما يجيش نهار نشوفو un événement يتخدم sur 2 et 3 ans. معناتها حتى sur le plan artistique les artistes الكبار راهم ils postulent و يمشيو ويطلبوا باش يمشيو للايفينمون déjà سامحني سنين artiste confirmé تلقاه tournée نتاعو مسكره من عامين التالي. Donc وقتاش نخلطوا لي ستاندار هذوك ونوليو نخدموا ان ايفينمون في الوقت هذاك.
0: انا معاك على الاخر فما عبيد يقولوا لي مثلا شبيك ما جبتش حاجة انسترومنتال كيما سناركي بابي مثلا سناركي بابي بوكي جوسكا فان 2027 نحكي لك انا على جروب تونسي كو جي كونتاكتي اللي هو ميراث ميراث ما عندهمش برشا ريكونيسونس انا نشوف في تونس اون ليزا كونتاكتي بور لا جورني روك ميراث ما شاء الله سبتمبر اكتوبر الى اون تورني اون امريك دو سود كي افيش كومبلي من توا معناتها فهمت هذا كله مهم اللي يحكي فيه
2: صحيح
0: مي لكن احنا اليوم فما ان بروبليم دو كونتينيتي انا قاعد نخدم عليها الحكايه وين انت عندك كل عام باش تبدل مدير وكان قاعد باش يقعد ثلاث سنين ماكسيموم قاعدين ننافسوا في مهرجانات اللي فيهم مدير يقعد 10 سنين ويقعد 15 سنه
2: مثلا
0: كي مشينا مثلا للمسا شفت له نيفو دورغانيزاسيون هذيك معناتها انا من اللي عرفت مسا في نفس المدير معناتها كيف كيف إذا فورموز كسا في 10 ans qu'il y a le même directeur
2: ايه دونك مشكل الكونتينيتي مشكل
0: هوني فاش قاعدين نحاولوا نعملوا
3: اي خاطر كل مره واحد يجي بدل هو
2: يغير النظره
0: هذه حاجه غلط
3: غلطه هذه
0: انا ماذا بيا نعمل حاجات نحب نعملهم مي قلت لازمنا ديجا نبداو في الكونتينيتي مع اللي عبد اللي خدموا قبلي مع درسا في الحمداني مع سامي بن سعيد مع عماد العليبي هذوما كل نسقنا معاهم نشوف شنو صار لا ديجا هذه حاجه باهي اللي انستالي يقول لك انا عندي البارتنير الفلاني البارتنير الفلاني باهي وكان هذوما لي ديريكتور كي سو سويف ما يعرفوش بعض وما عملوش باساسيون
2: دونك توا لي مشكل
0: اون دو انستالي دي تيرم دو ريفيرونس تاع الفيستيفال
2: صحيح
0: لازمنا نعملوا كتاب يحكي على جي ام سي جي ام سي راهو هاك هذا التعريف تاعو
2: صحيح
0: هذه الفيزيون
2: هذه لدي ان نتاعو
0: لدي ان نتاعو
2: جديد في جي ام سي اليوم انه تمشيو لل مش انتم تمشيو ولكن تمشيو باش تعرضوا والناس تمشي تعرض في السجون
0: نمشيو
2: وعروض كبيره في السجون ومراكز الاسلاح
0: هذه اول حاجه
2: البادره كما صارت قبل في ايام قرطاج المسرحيه ولا غيره
0: في ايام قرطاج المسرحيه تصير كل عام
2: أي.
0: وانا كي شفتها في المسرح غرت الحقيقه كنت كل عام نحضر نتفرج في فما اون اديسيون ذكر ما حضرت على حتى مسرحيه حضرت كان في السجون سي دي مومون تري ايموفون الحقيقه وتري ريال علاش نقول ريال كلمه تعجبني برشا في ايام خرطاج المسرحيه خاطر المسرحيه هذيك كل عملوها العباد هذوكم اكاهو اللي ترى فيهم سيغ سين معناتها ماكسيموم عندهم ان انكادرون اكاهو
2: باهي خلينا نفهموا شويه انتم كي تمشيو للسجون ومراكز الاصلاح بعروض خاصه او عروض موسيقيه من داخل الناس اللي هما قاعدين يعديوا في العقوبات نتاعهم ولا كيفاش؟
0: باهي فما هوني دو فولي الفولي الاول هي البروغراماسيون ارتستيك البروغراماسيون ارتستيك احنا اللي عملناه قررنا باش نفس العرض الافتتاح نتاع ايام قرطاج الموسيقي يكون هو بيدو عرض افتتاح اللي في المؤسسات السجنيه هذا اول حاجه
2: اللي هو
0: عرض دندري لمحمد الخشناوي اسطنبالي فما اربع مؤسسات سجنيه كل واحده فيها فنان اللي راهو احنا قيمته مهمه جدا في الساحه فما محمد علي شبيل فما جذب فما محمد سعيد ابار دندري فما حاجه اخرى وين حاولنا احنا نشاركوا المساجين قالنا اللي توا ما فماش دي بروجي ميوزيكو في السجن وكل قلت لهم بيع عندنا حاجه اخرى نحبوا نعملوها اللي هي تنجم السير دو ريانسيرسيون نهار اخر ريانسيرسيون سوسيال نجيك قبل المهرجان نعملوا اون فورماسيون تكنيك يا سيدي انت عندك اربع مساجين كيما علمتهم اللوح في وسط السجن علمتهم اي حاجه اخرى جينا نعلمو دي تكنيك دو سون ميساج حتى يتعلم يركب كابلوات يلم كابل ويحط ميكرو على
2: فيه. اما هو مشارك في العرض هذاك
0: اما هو نهار العرض هو
2: يكون
0: اللي
2: موجود سي بيان
0: هو اللي باش يركب هو اللي باش يعمل كل شيء بيان سور هما ايفون هو الحقيقه ما فوالا اكزاكتومون هذيك لازم اون امون بريك دي
2: اربع عروض هي اربع
0: عروض اصعب حاجه في السجون راه هي لا بريباراسيون اوتوريزاسيون بحث امني طويله شويه لا بروسيدور
1: نجم نسميوهم السجون اللي باش تصير فيهم
0: بيان سور بيان سور دونك باش تصير في فما عرض اسلحيه باش يصير في مدينه الثقافه هذا ما نجموش نسميوه بار كونتر اما اللي باش نمشيو لهم احنا نجمو نسميوهم دونك فما سجن برج الرومي في بنزرت فما سجن بلي في نابل سجن المساعدين بين سوسه ومساكن وليت المستير تسمى اوكي وفما سجن تينا في صفاقس والحاجه اللي انا عجبتني برشا اللي فما سجون باش يكون فيهم حضور نساء ورجال مع بعضهم
1: في بلي
0: حاجه مهمه ياسر
2: بلي ما تمديت جرون بي
0: بالضبط
2: بي اليوم تختموا على مشكين العروض لكن يا مقرطاج موسيقيه هذا فرصه باش انه تتشاف ورشات صالونات
0: اي فوالا فما ان بروغرام بروفيسيونيل فيه دو فولي الفولي الاول هو لي بانيل لي بانيل سني فما اللي باش يقول لي ما جبتوش اسامي من برا فما راه معنا اسامي من برا دي بروفيسيونيل لكن احنا حبذنا انه البروغرام يكون موجه للفنان التونسي خاطر صارت قبل نجيبوا دي بروفيسيونيل من برا لبنى تعرف الموضوع على الاخر باش يجيك ان بروفيسيونيل فرونسي يقول لك نو اون انترميتونس دو سبيكتاكل ان فرونس اون اس موديل لا انا شنو يقول مي انا راني في تونس مازلت كي عملنا قانون فنان مازلت كي بديت نحكي على ستاتيو نتاعي فما اللي ما عندوش ميتشويل فما اللي ما عندوش اسيرانس فما اللي داوي بفلوسه
3: فما اللي ما عندوش شيء
4: حقوق التاليف
0: فما اللي ما ياخذش
3: فما اللي ما عنده شيء يعني
0: فما اللي ما عنده شيء دونك احنا حاولنا نعملوا ان بروغرام للفنان في وسط تونس يحكي على تونس شنو فيها و سا لوي بيرمي دو برودوير في وسط تونس معناها.
2: وي باهي باش نوفى بزوز اسئله هي بيبينيير معناها مقرطاج الموسيقي نشوفوا بعض فنانين مشاو لعروض منفرده ناجحه في حمامات وكارتاج وغيره.
0: بيان سور اي لبنى نعمي.
2: وي وي.
0: يوما صبري مصباح سليم ونور عرجون ما نحبش نسمي الليست.
2: اي برشا ناس برشا ناس. خممتوا في الجهات شويه؟
0: في الجهات هي لا تورني اللي حكيت لك عليها قبيله وين بعد جي ام سي باش نمشيو في لي فيستيفال ريجيونو بالديزارتيست نتاع جي ام سي.
2: ولكن وقت ما فماش رؤيه انه المهرجان زاد معناها يسو ديسنتراليز شويه ويمشي لل
0: با بور سيت اديسيون اما مهمه ياسر مهمه ياسر الحكايه هذه ان نوليو نعملوا جي ام سي في جهات اخرى.
4: وفماش امكانيه تعمل اون بروجيكسيون دي كونسير
0: une projection des concerts bien sûr نجم
2: تقنيا حاجه تنجم تكون
3: باهيه
2: يعني باش نوفى فيسا
3: باش تجيبوا جروب تاع كي بوب
0: لا
2: البوب
3: ما نقول لك حاجه
0: في لي كانديداتور فما
2: البوب الكوري
3: شي هبلونا البوب جماعه البوب الكوري
2: ما قبلتوش هذا على
0: التوندونس ما خديش نوت به يمكن
2: خديش نوت شكرا ليك ميرسي بوكو على حضورك معنا ان توكا وان شاء الله كل النجاح
3: لايام
2: قرطاج الموسيقيه شكرا ليك منذر فلاح المدير الفني للدوره
3: هذه بيان
0: سور كلكم مستدعين
3: قلت بكش ما تصدعونيش ولا حاجه
2: يلا فاصل فاصل نرجعوا لكم في انتي بيوتي
5: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا جوهرة FM

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك بلس حبيبي علاش تضحكوا؟
1: كرامش قصونا الميكرو
0: عليه
1: هكا خاطر عندنا دردشه مزيانه.
0: احكي لنا شويه
2: خلينا نحكيو على اجواء الصالون ديتي
1: انطباعات الموسيقيه اللي ساعات تعديو
3: ساعات موسيقى تسمعها تقول تهزك البلا يعني في تونس مثلا
1: صالون دو تي
3: تسمعها هذيك ديما يحطوها هي
2: تلقاك الكوبل اللي ما يحكيوش مع بعضهم
3: اسمها موناليزا ساعات.
0: يلا نسالكم على الشخصيه تعرف هذه اللعبه انا شكون انا شكون هي لوجو على شخصية انا نجاوب بنعم او لا انا ما نجم نجاوب يا لبنى كان بنعم او لا باهي
3: اوكي
0: تفضلوا هاي
2: راجل
0: نعم
1: فنان
0: نعم انا نجاوب نعم او لا
3: شخصية فنية
1: هاي نعم. فنانة اسألوا حي ولا ميت
3: حي ولا ميت
1: حي
3: حي نعم. ولا ميت
1: مازال حي
3: نعم
2: تونسي؟
0: لا
1: سينما؟
0: لا
3: غني؟
0: نعم
2: يمثل زيدة؟
0: لا
1: أقل من 50 سنة؟
0: أكثر نعم أكثر.
3: عنده غنية معروفة برشا؟
0: نعم
3: نعم
0: طبعا
1: عنده شلاغم؟
0: لا
2: معروف في الشرق؟
0: نعم
1: عازف عبقري؟
0: لا
3: يلحن ويغني؟
0: نعم
2: ربح جايزة ديرنيرمو؟
0: لا
3: دونك حي قلت
0: نعم
1: حي فنان
3: من سوريا؟
0: لا
2: قلنا تونسي
0: لا لا قلت تونسي
2: قلناش تونسي
0: تعجبني بالتون تاعك احنا قلنا تونسي لا ما قلناش
3: لبناني قولوا اسال
2: لا اسال اسال وانت
0: لا لا لا
1: عربي
0: فوالا هذا هو السؤال
3: عربي
0: لا
3: لا مش عربي
0: لا حتى حد ما سالني سؤال
1: صحيح امريكي
0: لا
2: فرنساوي
1: اوروبي
0: لا اوروبي نعم
3: اوروبي مش فرنساوي اوروبي
1: معروف
0: نعم
1: برشا
3: جدا
0: نعم
3: يعني جدا
1: يعني عبي استاد كان يعمل حفله في نعم. هذاك في الكاليبر هذاك اوكي فهمت
0: توا اما وي
1: ايطالي قال لك
0: لا
1: مش زوكر
0: لا
1: مش ايروس رامزك
0: لا
3: مش طلياني معني
0: لا
1: اسباني
0: نعم
3: اسباني
2: يقول لي خوليو خوليو إجليسياس نعرفو كان خوليو
0: مواليد 23
1: أنا كنت شو قولك جيل كارتاج
0: جيل كارتاج خوليو إجليسياس
1: أما توفى نو
0: لا لا مازال مواليد 43 مغني وملحن إسباني ولد في مدريد كان في شبابه يتطلع أنه يدرس القانون ويحترف كرة القدم ولعب في صفوف الشبان في فريق ريال مدريد قبل ما ينهي حادث مرور سنة 63 مسيرته الرياضية كان جوار وفي 19 من العمر وصيب بكسر وقعد برشا عام ونص للعلاج وتعلم عزف الجيتار وتخلي الموسيقى كانت أغنية لا فيدا سيغوي غوال نقطة تحول في مسيرته بعد فوزه في مهرجان بندروم سنة 68 حصل على أول عقد تسجيل أعمال وانطلقت مسيرته الفنية اللي تجاوزت إسبانيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وغيره سنة 70 مثل إسبانيا في مسابقة أوروفيزيون وحل رابعا سبعينات وثمانينات القرن العشرين ولا واحد من أبرز الأصوات الرومانسية العالمية سجل غنياته بلغات مختلفة الإسبانية الفرنسية البرتغالية الألمانية الإنجليزية وتصدر المبيعات أصدر أكثر من 80 ألبوم سجل الألبومات ب14 لغة فمنحته جينيس سنة 83 الرقم القياسي يتعلق بالغناء بأكبر عدد من اللغات وكرمته سنة 2013 بوصفه أكثر فنان لاتيني مبيعا مبيعات تسجيلات خوليو إجليسياس 300 مليون تجاوزت وقدم أكثر من 5000 حفلة في 600 مدينة أمام أكثر من 60 مليون متفرج في مختلف القارات وحصل على الآلاف من الاستوانات الذهبية والبلاتينية تعاون مع برشا نجوم من بينهم
2: شارلز نافور
0: فرانك سيناترا ستيفي وندر ديانا روس بول أنكا، شارل أزنافور، ستينغ، نانا موسكوري، داليدا، أليخاندرو فاردينيز وغيرهم.
1: جاء 2001 كارتاج.
0: جاء 2001. Vous les femmes.
1: Vous les femmes, oui.
2: Msemi Rojo et Abu Enrique sur Facebook.
0: Ne t'en va pas, je t'aime. Il faut toujours un perdant. J'ai besoin d'un peu d'amour. وحاجات معناها كانت كاسه تيت
1: مش امبارك
0: كاسه تيت
3: ليزيترنيل كانت كاسه
0: شو ليزيترنيل حاجه تدوخ معناها خوليو جليسياس
2: الاغنيات ورجعوا ترند في التيك توك
3: ليه في ليزيترنيل كنتوا تعيشوا فاست اللي انتم ماكمش امورو اما تحسوا روحكم امورو
0: صحيح صحيح صحيح تسمع صوت كيما كي تحس روحك امورو
3: ما عندك شيء
1: ما عندك شيء عندك شيء مش
2: قصه حب وهميه
0: نسمعوا ميساج فوكال من مستمعينا تفضل معزة
4: اهلا وسهلا بونجور نجم نقول لكم خاطر في الكندا اللي تو نكلم فيكم زدت كي بديت الخدمه قلت مزال خلنا ناخذ دقيقتين هكا راحه باش نثري الموضوع مرحبا بسامي وسامي وضيفه جديده لبنى وسليم بصفار هذاك جاري في المهديه ثاني يعني وسليم بصفار يعرفني حبيت نثري الموضوع نتاع عبد الحليم يعطيه الصحه هو في الفكره هذه وداير رجعت حتى اني بيدي سمعت بها شهرين التالي ما رجعت للباج زاد لقيتها التصوير هكا بعثتها لكم انا حبيت ندخل باش نزيد اكثر من كيكا وكثر فاندو فما في فيلم اسمه لي مورفالو هذا يتصور براتيكمون كله في المهديه فهمتني والدار اللي تصور فيها هي بيدها اللي سكن فيها الابطال قول لي شكون هما الابطال هو جون بول بالموندو ومارتين دلا فوري دونك سكن فيه جون بول بالموندو الدار هذيك وهي الدار التو مازالت كيما هي بنفس لاشتيك بنفس كل شيء وذاك علاش ديما حتى نقول السؤال نسال روحي علاش ما استثمروهاش كل شيء لما حالها هي الدار نتاع مالها وكل شيء هما حراه ولكن هي تو مقابله وتي مش لازم نقولوا اسمه في سون توريستيك تو بان سليم في نجم في البريفي نقولوا عليه ولكن هذاك الفيلم تصور براتيكمون وشوف انت تورناج مش تكون فيه نهار ونهارين وبيدو حتى في اللوتيل عنده تصور يلعب في التنس وكل شيء الفيلم موجود حتى على اليوتيوب هو التو هو ستيغ كادر فالدو يعني مش مولود لما قال اخو القايد كي سمعت به هو خاطر المخرج هو ستيغ ممبر دو لا فامي تونسي وكل شيء هذاك علاش ولكن يعطيكم الصحه في كل الحالات وبارك الله فيكم اللي سمحتونا باش نجموا نتدخلوا خاطر تبع فيكم عندي ثلاث سنين كل مره ثم افكار يجيوني باش نثري الفكره هذه بون كوراج ويعطيكم الصحه وسلمنا برشا على سليم
0: شكرا يا سيدي واسمع فيك سليم بوصفار هذا جمهورك سليم بوصفار
2: جاري
0: صديقك
2: صديق ويعطي الصحة معناتها ياسر مداخلة
3: محليها
0: ويتبع
3: فيكم
0: عنده ثلاث
3: سنين تبع فينا
1: يا خويا محليه الاكسون مهدي
0: لي مخفلو الفيلم يتصور في المهدية به احنا هكا كمان
1: في صافي بلوس
3: ما وين هوني
0: لبنى نعمان شكرا برافو
1: اهلا
0: عيد ميلاد بيزيد ولد رامي كل عام هو بخير ان شاء الله جويز انيفرسير
3: عيد ميلاد سعيد
0: ان شاء الله بالصحه والعافيه وان شاء الله بالنجاح
1: ربي كبرنا بطاعته يا رامي
0: وبطبيعه الحال نتمنوا كل التمنيات بالنجاح والفرحه والصحه
3: وبربي انا مسيش نعمل ديديكاس
0: طبعا
3: ما انا فرحانه خاطر احنا في الهيري بيت خلينا زوج جوايز واحده في بلغراد واحده في صلالة فنحب نسلم على الهيري بيت الكل ونبوسهم ونقول لهم صحيتكم
0: برافو
3: جو سوي فيغ دو فو وتحيه كبيره لصابرين عمر هكا معك ديديكاس صابرين
0: برافو برافو شكرا لبنى ميرسي سليم شكرا سامي معز في الاخراج رامي في الاعداد عبد الحليم حافظ كامل الاوصاف
3: الله.
0: غدوه يكون معاكم رامي مقلي مره اخرى في انتيبيوتيك يلا نرجع لكم ان شاء الله الاثنين الى اللقاء

0: أنيس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف. أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الأنفي لازم تقرمش تقوفي. وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار. وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
1: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
2: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
3: كانك على تبحيرة ناوي أقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
4: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المناسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة مدنين وتطاوين قبلي وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونيزي. الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
5: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
6: برعاية
7: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرا نتكلم في التليفون
8: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
9: اريدو طور عالمك.
5: جوهر سبور.
10: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بمباراه المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الاوغندي اليوم انطلاقا من الساعه 8 في استاد حمادي العقربي برادس ضمن مباريات تصفيات كاس امم افريقيا 2027 بقياده المدرب معين الشعباني اللي من المنتظر انه باش يعول على التشكيل التالي. في حراسه المرمى ايمن دحمان منتصر الطال بيد معروس ثنائي لاكس على اليمين يان فاليري على اليسار علي معلول عيسى العيدوني الفرجاني سيسي محمد علي برمضان سيباستيان تونيكتي خليل العيدوني ياري وحازم المستوري. بالتوفيق لرجال نسور كرتاج. نقعد مع المنتخب الوطني التونسي لكن لأقل من 20 سنة لتعادل منذ قليل أمام المنتخب الجزائري في افتتاحية مواجهات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة هدف مقابل هدف. بونتو المنتخب الوطني سجل مواجهة من نجم رياضي الساحلي ياسين الشعباني والمدرب نبيل الترابلسي كان عول على التشكيل التالي سليم بوعسكر شمس الدين جري دريان بوقديدة وسيم قريش نعيم التلمودي يوسف مراد نوام سترونز سالم بوعجيلة ضرار بريك أنيس السعيدي وياسين الشعباني. المنتخب ضيع الانتصار وكان خير من المنتخب الجزائري وخلق أكثر منه فرص مع التألق لحارس المنتخب وحارس نادي روما سليم بوعسكر. نقعد مع المنتخبات الوطنية. المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة فاز في مواجهة ودية على المنتخب الجزائري بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف. نتيجة الشوط الأول انتهت هدف مقابل هدف. هدف المنتخب سجلهم كل من سفيان ملاح في مناسبتين ومحمد جوبير أيضا سجل دوبلي. في الترجي الرياضي التونسي اعلن الفريق على ضم المهاجم الايفواري السابق لنادي اساك ابيجون ناموري كايتا 19 سنه. الموسم الفارط سجل 3 اهداف في البطوله الايفواريه والموسم قبل الفارط سجل 6 اهداف. هكا الترجي يغلق الميركاتو. الانتدابات ادم عليات رائد الشيخاوي مروان الصحراوي منتصر سيد يوسف بشا لوكاس ريبيرو محمد الحاج محمود خوسيه كاستيو حازم

0: من مستوري عماد فراج ومايل فرنانديز. في سياق متصل، أعلن نادي ستيو بوخارست الروماني على ضم المدرب السابق لفريق الترجي لاورينس أوريغي كامفو. من المنتظر أن الترجي بيعلن على تقديم المدرب الجديد بابلو فرانكو، إسباني الجنسية، 46 سنة، قادما من المغرب الفاسي. موسم الفار 30 مباراة، 16 انتصار، 11 تعادل و3 هزايم. سبق له أنه اشتغل في نادي ريال مدريد كمحلل أداء موسم 2018. بالنجم الرياضي الساحلي، الفريق برمج مواجهة ودية ضد نادي خطاف القلعة الكبرى في مركب الفريق يوم السبت انطلاقا من الساعة 10 صباحا. مواجهة منتظرة بين خطاف القلعة والليتوال. خطاف القلعة الفريق يلعب في رابطة الهوات مستوى أول. النادي الافريقي واصل التحضيرات بقيادة المدرب ماري كانزاري، بداية طيبة للسيا في البطولة، 3-3 وكلين شيت في كل المقابلات. زوز مواجهات ودية لفريق السيا يوم السبت ضد جروم بيري رياضية، ويوم الأحد ضد نجم الفحص. في الكرة الطائرة، المنتخب التونسي على موعد مع الأميرة رقم 12 في تاريخه بعد ما تأهل النهائي رقم 19. يواجه المنتخب الكاميروني غدوة انطلاقا من الساعة 5 مساء بقصر الرياضة بالمنزل. مواجهة رقم 13 تاريخيا بين نصور كارتاج وأسود الكاميرون، 9 انتصارات للمنتخب التونسي و3 انتصارات للمنتخب الكاميروني. أبرز المواعيد الأوروبية في دوري الأمم الأوروبي الليلة، أول ظهور لتشافي مع المنتخب الهولندي، المدرب الجديد المنتخب الهولندي، وأول ظهور أيضا ليورغن كلوب مع المنتخب الألماني. هولندا ألمانيا انطلاقا من الساعة 8:15 في نفس التوقيت، كلاسيكو الفايكينج بين المنتخب النرويجي ومنتخب الدنمارك. المنتخب البرتغالي واجه المنتخب الويلزي، ومواجهة بين المنتخب السربي والمنتخب اليوناني. هذا كل معنا في جوهر سبور. ما تنساوش تغطية خاصة لمواجهة المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي انطلاقا من الساعة 8:10 مع جمال وبقية ليكيب. كان معكم رامي نصر في التقديم، دمتم في رعاية الله.
1: الخميس 24 سبتمبر، موعد جديد مع المنتخب الوطني التونسي. تونس في مواجهة أوغندا، تونس في مواجهة أوغندا، ماتش جديد، رهان جديد، وحماس كبير في طريق كأس أمم إفريقيا 2027. من 7:30 حتى 10 متاع الليل، جمال وفريق الرياضة معاكم في سهرة كروية استثنائية. تونس تلعب وجوهر اف ام تعيش الماتش معاكم. جوهر اف ام، جوهر اف ام، ديما مع المنتخب.

0: Hátul szíje.
1: عطيتك نمبر 1.
2: مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين والمستمعين، سعداء كالعادة بتبيعة في هذا اللقاء. في العادة نتعداو الثامنة مساء، ولكن اليوم باش نتعداو السادسة، نظرا للماتش اللي باش يقع. الفريق الوطني التونسي باش يلعب مباراة هامة 8 متاع الليل، وبتبيعة باش نتفرجوا عليه الكل وباش نشجعوا الكل. هذا فرض يعني واجب علينا كتوانسة. الليلة باش نتحدثوا على شخصية هامة أدبية تونسية بطبيعة، شاعر كبير، شاعر تونسي بطبيعة. الشاعر هذايا معروف لدى المختصين، لدى الناس اللي قرأت الشعر التونسي، ولكن يمكن لدى العموم يعني ناقص التعريف به. وفي هذه المناسبة حبوا نعرفوا بالشخصيات التونسية الهامة اللي أثرت في الأدب، اللي أثرت في المجتمع التونسي، ونعتبر نحن يعني فريق إنتاج هذا البرنامج، معي صديقي سي عمال عزعوزي سيؤكد ذلك، أنه الشاعر منور السمادح هو من كبار الشعراء التونسيين، وسنتحدث على منور السمادح وعلى شعر منور السمادح وعلى بطبيعة مسيرة منور السمادح. سي عمار باش يقدم الضيوف. نحب بطبيعة نشكر كل فريق البرنامج، فريق الإخراج بطبيعة حسام وإيمان، ياسمين يعني جديدة في الفريق، نتمنى لها كل النجاح في إذاعة جوهرة اف ام. ونشكر بطبيعة فريق الإنتاج سي فريد مميش، اللي رجع بطبيعة للبرنامج سي منصور مني، صديقي عمال عزوزي، صديقي أيمن حسن اللي هو معنا وباش يتدخل بعد شوية. نبدأ في تقديم الشاعر منور السمادح وضيوف اللي معنا حاضرين الليلة. سي عمار تفضل.
1: مساء الخير مشاهدي ومستمعي جوهرة اف ام، شكرا سي سامي. بالطبع نشكر ديما الفريق التقني اللي هو يسهر على انه الحصه تمر على احسن ما يرام. شاعر منور السمادح هو شاعر منفرد في تاريخ تونس، وبرشا نقاد يقاربوه من ابو القاسم الشابي. طبعا نحكيه وعليش هو أصيل نفطة، ولكن تقريبا حوز في تونس الكل، مر بربوع تونس، وسنعود إلى ذلك بالتفصيل. معنا مش يكون معنا صحافي ومن عائلة الشاعر منور سمادح وهو حمزة مرزوق، باش تتصل مش يكون معنا في النصف الثاني من الحصة.
2: هو معنا سي حمزة، معنا موجود سي حمزة، معنا
1: موجود هكا وداكن
2: معنا. نسلموا عليه. مرحبا بك سي حمزة.
3: تحياتي ليكم والمستمعين والجميع مستمعين جوهرة فهم.
2: عايش شكرا.
1: مش نلاحظ ملاحظة هامة، انه فما
2: سي أيمن حسن
1: بتبع عنا شاعر وأديب وأستاذ جامعي مخصص حصة صفحة اسمها منتدى منور سمادح في صفحة فيسبوك، تقريبا عنده 10 سنين، وهو كثير الانتاج حول ذلك، وكل ما يهم منور سمادح من قصائد أو كتابات أو هذا هو ينشرها، ولكن يعلق وينشر أحوايج أخرى، وهو الأستاذ عبد العزيز الحاجي. نحييه من هذا الاستوديو، وكنا نتمنى أن يكون معنا لكن هو موجود في مكان من تونس ما فيش تغطية ريزو حسب ما قال لي هو. نحييه كذلك على اهتمامه بشاعر تونس منور السمادح. هاي سي سامي
2: بطبيعة معنا الشاعر كذلك أيمن حسن،
1: الشاعر المخضرم
2: أيمن حسن معنا، صديقنا زميلنا أيمن. الحصة هذه يمكن على مقاسه تعملت، لأنه سيتحدث على منور السمادح معاه بطبيعة ابن أخ منور السمادح الأستاذ حمزة مرزوق. أيمن يعرف منيح شعر بطبيعة، ممكن ما عرفش منور السمادح، ولكن يعرف منيح شعر منور السمادح، كتب على منور السمادح، ترجمة منور سمادح، وأيمن سيقدم منور سمادح، ثم سيتحدث مع حمزة مرزوق صحفي كذلك يعني متابع للحركة الشعرية التونسية بصفته يعني
1: أخ
2: منور سمادح، ولكن كذلك بصفته صحفي وكذلك تكوين أدبي. أيمن مرحبا بك.
0: النور صديقي سامي. مساء النور سي عمار.
1: شكرا سي أيمن،
0: تحية طيبة لكم ولمستمعات ومستمعي جوهر اف ام. شكرا على صديقي حمزة مرزوق تلبية الدعوة. هو كيف نراه سي حمزة؟ راهو فرانسيزون دو فورماسيون، هو درس الأداب الفرنسية في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس. بعد وجهه إلى الصحافة وتيحكينا شوية، هو تيفسر لنا العلاقة العائلية اللي تربطه بمنور سماد، هي علاقة طريفة وتشبه العلاقات الموجودة في بعض العائلات التونسية تيوضح لنا. لكن للتعريف يعني للتعريف بضيفنا وشاعرنا منور سمادح، نجم نقولوا اللي الأسبوع الماضي كان بيت الحلقة يوم 17 سبتمبر، هو يوم عيد ميلاد منور سمادح اليوم نهار 24، يعني اليوم يغلق منور سمادح بالضبط 95 سنة.
1: هو من مواليد
0: نعم 17 سبتمبر 31 بمدينة نفطة، يعني 95 سنة ما شاء الله، لكنه توفي سنة 98 بالتحديد يعني في ديسمبر 98. حياته يعني بتحكي لنا حمزة أكثر، حياته حقا يعني فريدة من نوعها، يقولوا عليه هو شاعر الحرية لكنه الشاعر الخباز. تتربى في عائلة معناتها من فامي دو كلير دو ليتيرير، الوالد كان درس ودرس في الزيتونة، أخواته شعراء، حتى الأعمال الكاملة متاعه صدرت في منشورات بيت الحكمة اللي احنا خصصنا لهم في يعني مؤخرا في منارة التونسية، يعني حصة كاملة يعني الأعمال الشعرية الكاملة لمنور سمادح صدرت سنة 95، يعني حتى قبل وفاته بثلاث سنين، وجمعها وحقق لها أخوه عبد الرحيم سمادح اللي هو في حد ذاته شاعر طبعا أنيقة وطبعا حقا يعني جميلة جدا، وسعرها تقريبا 6000 ولا 7000 فرنك، معناتها الناس كل أدعوهم إلى اقتناء مثل هذه الأعمال. ما نوخرش، نخلي حمزة يقدم لنا الرابط العائلي ويقدم لنا شعرنا وبعد أرجعوا لي.
2: سي حمزة مرحبا بك.
3: مرحبا بك أيمن، مرحبا بجميع الضيوف. والله في الحقيقة فيما يخص منور سمادح معناتها يسعدني جدا أني أكون معكم اليوم، معناتها باش نحكيو على سيرته وعلى مآثر والشعر نتاعو، لكن أعذرني صديقي حبيت نبدأ من النهاية كان ما تراش مانع. معناتها
2: تفضل
3: معناتها باش نبدأ بالعكس، أبدأ من نهاية الحكاية خاطر ممكن لهنا في الحالة هذه النهاية أهم من من بداية الحكاية في حد ذاتها. المهم حسب رأيي في ما تبقى من الذي تبقى من شعر وإرث منور سمادح في حاليا، معناتها في آخر يوم معناتها في آخر يوم من عهدة هيئة الحقيقة والكرامة، معناتها سيتي فريمون لو ديرني جور، العائلة قدمت مطلب لإعادة الاعتبار، ووجهنا النداء لثلاثة معناتها لثلاثة جهات معنية. الجهة المعنية الأولى هي وزارة الثقافة لإعادة طبع الأعمال الكاملة اللي صدرت منور سمادح سنة 1995. أنت كنت تحكي قلت ماذا بينا كان القراء يقتنيوا هذه المجموعة، لكن صديقي ممكن فاتك أنه نفذت جميع النسخ من هذه المجموعة باستثناء بعض النسخ الصادرة أو الموجودة في سوق الدباغين أو بعض الأسواق لبيع الكتب القديمة. النقطة الثانية فيما يخص وزارة التربية التي حذفت منور سمادح من البرامج الدراسية جميعها منذ سنوات، حتى من قبل 2011، أي أنه التلميذ سواء في الابتدائي ولا في الأساسي ولا في الثانوي يستحيل يعرف من شعر منور سمادح. معناتها معناتها هذا ما تنصور معناتها اذا كان حبه يصير اعاده اعتبار حقيقيه لازم يصير معناتها لازم اولا اعاده طبع الاعمال كامله اعاده مناوره سنادح للتعليم للمناهج المدرسيه في التعليم الثانوي. الجهه الثالثه هي كانت معناتها وزاره الداخليه باش نفهموا شنية نوع الهرس والتحقيق اللي تعرض له في السبعينيات في أواخر الستينيات بداية السبعينيات والشيء اللي وصله معتها للغازي. معت أنا لهنا حبيت نبدأ بنهاية الحكاية معناتها خاطر باش يكون إعادة الانطلاق معتها لمنور السمادح من جديد. معت أحنا نحكيه اليوم على
2: نعم أعذرني فاصل صغير إشهاري ونرجع لك ونعطيك الكلمة فاصل بدقيقتين ونرجع لك.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك روكسيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكويت ماي غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو جوهرة بوبليسيتي
2: مهارات تونسية. أستاذ حمزة أستاذ حمزة مرحبا بيك نرجع لك يا سيدي تفضل.
3: دوك معناتها حبيت نبدا كصديقي الباهي كنا نحكي اللي معناتها كنت معناتها وددت ان نبدا من النهايه معناتها
2: يعني انا البدايه سي حمزه باش نعرف منور سمادح حاب نعرفوا بيه احنا استاذ
3: دوك كما تعرفوا منور سمادح هو شاعر عصامي التكوين معناتها ما دخلش المدرسه كان انسان نبيه وكان انسان معناتها ذكي برشا دونك تعلم واحد ومعتها كان في بيئة معتها متاع شعراء وأدباء وبشوية بشوية بدأ تصدر الأعمال متاعه الشعر متاعه هو الشعر معناتها شعر ملتزم معتها كان ديما ملتصق ملتحم بجميع القضايا الإنسانية بقضايا التحرر في العالم معتها في القارة الإفريقية في الوطن العربي معتها كان مساند لجميع حركات التحرر في العالم كان صوت معناتها كان صوت ضد الاحتلال في وقت من الأوقات إلى آخره معتها كتب معتها كان معتها كان مع حركة التحرر معناتها
2: أكثر من
3: العالمية معناتها إنه إنسان كان يطمح التحرير جميع الشعوب المضطهدة لم يكن معناتها عندما نتأمل في أشعاره في وفي كونه الشعري نجم نفهم بالكدا اللي هذا اللي هو انطلق من المحلي نحو الكوني.
2: جميل وسي حمزة احنا باش نعرف الناس بشعر منور سمادح سنستمع الى اغنية هي قصيدة لمنور سمادح اسمها كلمات يمكن اهم قصيدة كتبها منور سمادح بصوت سونيا مبارك الفنانة الجامعية الوزيرة السابقة للثقافة منور سمادح كلمات لسونيا مبارك.

0: بتبيعها. ماورس مدح كان يعني فنان الكلمة، لأنه كان يعبر على كل ما يعني يفكر فيه بالكلمة، وهذه معناتها هيك علاش القصيدة هذه تعتبر من أهم القصائد بتاعه كلمات. والقصيدة هذه يعني أدتها الفنانة سونيا مبارك والعديد من الفنانين التونسيين أدوا هذه الأغنية أو هذه القصيدة، لأنها معبرة جدا على شعر ماورس مدح وكذلك على يعني أفكار ماورس مدح. نحب نقول وأنه ماورس مدح مؤخرا تحصل على جائزة محمود درويش، محمود الشعر. درويش للشعر، وتحصل عليها ماورس مدح بتبيع أتيتر بوستوم يعني بعد وفاته. ونحييه رئيس لجنة اللجنة اللي بتبيع أعطات الجائزة ماورس مدح، اللي هو الأستاذ والصديق عبد الحميد لرقش، اللي هو كان باش يشارك معنا ولكن عنده وتعذر عليه ذلك للأسف. ونحييه سي عبد الحميد لرقش. نعطي الكلمة سي عمار ثم بتبيع أيمن والأستاذ حمزة. تفضل سي عمار.
1: باش نرجع بطريقة مبسطة وسريعة على حياة ماورس مدح. أولا هو من وليد نفطة كما ذكر، لكن هو عاش حياة نجم نقول عليها فقر وتعاسة وخساسة، وانتقل من نفطة إلى سيدي عمر بوحجلة اللي فيها خاله كاير خباس، ثم إلى نصر الله، ثم إلى الحاجب، ثم إلى باجة وغير ذلك. وهذا يدل على أن وقتها كانت الناس ماشي. لكن كيف تعلم الشعر؟ هو تعلم الشعر كما علي الدعاج وكما غيره يعني مجالسة بعض الشعراء وبعض الأدباء، وهذا مهم جدا. لقيت أنا في الانترنت يقول أحد النقاد هذه القصيدة للشاعر المذكور وهي غير منشورة، مش نقرأ لكم شي يقول فيها. دعوني وشأني يا رهاف المشاعر، ولا تقرأوا لي اليوم لست بشاعر، فإني كرهت الشعر حتى تركته وهاجرته واخترت بيع الفطائر، وبحر قصيدي من زيوت قلية، وأجود شعري من عجين الفطائر، وأجود وكم من قصيد لا يساوي فطيرة، رميت بها أرضا كعقب سجائر، فيا صاحب الدكان خذها قراتسا جميع دواويني وكل دفاتري. يعني قصيد شعر لا تساوي فطيرة. فما حاجة تذكر في حياة ماورس مدح أنه أول قصيدة يلقيها أمام زعيم الحزب بورقيبة قبل الاستقلال كان ألقاها وهو يرتدي لباس الفطائري أو الخباز، يعني هذا يدل على قيمة الشخصية ويعني اعتزازه بوضعيته كشاعر. لكن بعد مش توقع بخصومة بينه وبين بورقيبة وبين الحزب الحاكم وقتها بالبيت المعروف والمشهور واللي يزم نذكره ماورس مدح: شيئان قد خيب أملي، الصدق في القول والإخلاص في العمل.
0: نعم، هذا البيت اللي معروف به ماورس مدح. نعم،
1: وملاحظة بسيطة مع تحية لأستاذي نجيب سوقير اللي هو قرانا أبو القاسم شايف سنة الثالثة وفتحي فتحي فتناسي جابس قرانا ماورس مدح في سنة خامسة، وكان الحوار مع نجيب سوقير أذكره كما اليوم، هو يعتبر أنه أنور مدح ميمشي أكثر العالمية والإنسانية، بينما أبو القاسم الشابي يبقى في الوطنية. يعني أبو القاسم الشابي شاعر وطني رغم أنه معروف لكن يبقى وطني، بينما ماورس مدح هو شاعر.
0: لماذا سي عمار؟ لانه ابو قاسم الشابي توفي في 1934، يعني توفي شابا وتوفي اثناء الاستعمار الفرنسي، ولكن ماورس مدح يعني عرف الفتره الاستعماريه ثم عرف الفتره المواليه
1: وفترات التحرر الوطني.
0: نعم،
1: وهذاك علاش تذكر منيح الاستاذ نجيب السوقير ربي يشفيه وربي يخليه بخير، كان ركز على هذا. كان في القسم الحوار باهي وبناء بين التلامذة والأستاذ. تحية إلى أستاذي نجيب سوقير.
0: أيمن، أيوة الشاعر.
2: نحب نوضح بعض الأشياء أصدقائي، راهو جائزة ابن خلدون محمود درويش، راهي مش جائزة للشعر.
0: نعم،
2: يشرف عليه طبعا صديقنا وزميلنا سي عبد الحميد لرقش، ومعاه السيدة اللي كانت وزيرة الثقافة السيدة لطيفة الأخضر، وفي فوزي محمود، يعني ثلاثة مؤرخين يشرفون على هذه الجائزة التي تجمع بين الأدب والفكر والتاريخ إلى آخره. ليش اثنين منور سمادح بعد ولاد أحمد؟ يقول القائل نورمالمون يكون منور سمادح قبل ولاد أحمد. مش مشكل، لأن ولاد أحمد ما ولا شاعر ربما كان بالأسماء اللي ذكرتموها اللي هما أبو القاسم الشابي من جهة، ومنور سمادح مع العلم أنه ولاد أحمد بنته اسمها كلمات، سماها كلمات ولاد أحمد نوعا ما باش يحيي الشاعر الكبير منور سمادح. علاش منور سمادح شاعر كوني كما كان يحكي في عمار، ومش وطني وحسب؟ طبعا نحبوا يكونوا شعراء وطنيين بالمعنى بتاع بويت ناسيونال، بويت دو لا باتري، ايترا. علاش؟ لانه صحيح عاش ما بين، يعني هو مولود عام 30، عمره 20 سنه 25 سنه وقت استقل تونس، لكنه توفي يعني في الستينات. شو الفرق بيناتهم؟ الكلمه الاولى اللي تعمت بها منور مدح كشاعر هي الثالثه، يقول يعني نوعا ما يواصل المعركة متاع فرحة حشاد، أحبك يا شعب، يقول منور مدح ابتسم يا شعب. يعني يريد من الشعب التونسي ويطلب من الشعب التونسي أن يبتسم بعد مرحلة العناد والصراع والمقاومة والوصول إلى الاستقلال بالدم وبالحراك والعراك. وكان يؤمن بالزعيم الحبيب بورقيبة بالحزب الدستوري كذا، لكنه يعني بتطور الأمور وقعت نوع من الديسبسيون اللي هي ثقة للشعراء الكبار، وقت نقرأ ونتبع له في أشعاره الأعمال الكاملة هذه توري يعني مثلا عنده ديوان رائع جدا
1: الفردوس المغتصب. لا
2: اي ما شو شنون مثلا، يعني هو شاعر الافوا، معناتها نجم نقولوا مودرن وبوست مودرن، لانه يجمع بين التفعيله الكلاسيكيه ويجمع بين قصيده الومضه، يعني تجربه نور مادح تجربه فريده وطريفه من نوعها، وكما يعني لازم الباحثين والجامعين يدرسوها. لكن لما ندرس قصيده المعروفه هي الكلمات، لما يقول مثلا انت نبدا بالاول وبعد ثم المقطع لازم يقولوا عندما كنت صغيرا كنت احب الكلمات، كنت طفلا العب الحرف والهو الكلمات، كنت اصواتا بلا معنى وراء الكلمات، وتخطيت سنينا عثرتها الكلمات، اركض الاحلام والاوهام خلف الكلمات، وراء الزمن الهادي اعد الكلمات. في آخر القصيدة يقول أنت إنسان لدى الناس رسول الكلمات، أتكلم وتألم والتمس الكلمات، وإذا ما عشت فيهم فلتكن الكلمات، شاهد أنت عليهم وعليك الكلمات، يهدر الشاعر في الناس وتحيا الكلمات، ويموتون بلا ذكرى وتبقى الكلمات. هون يعني ريفيرونس واضحة، مرجعية واضحة للباتروس بتاع شارل بودلير، وفما غامبول ودوربور ديفال، وفما لا كومون دو باريس، وفما يعني بالحق تطور السلاح حتى ولو ايه مقدمة بودلير للباتروس. يعني فهي الحكاية نور سمادة حتى ولو هو عصامي كما كان يقول صديقنا حمزة، ولازم نعطيه الكلمة خاطر وظيفنا، لازم نعرفه اللي هو العصامية هذيك ما هيش عصامية كما الجهل ولا أمية، بالعكس هي قراءة أخرى مغايرة للعالم، ثقافة من نوع آخر مبنية على معرفة اللغات ومعرفة الكتب والمرجعيات من خلال طريقة أخرى اللي هي مش المدرسة العادية وإلا الكلاسيكية اللي نعرفوها. وهذاك عليه ربما يجعل هذا من نور مادح قوت طادح وتجربة مغايرة في تاريخ الأدب التونسي والعربي المعاصر.
0: شكرا أيمن، باش نعطيو الكلمة بتبيعة لصديقنا سي حمزة، ولكن باش نمشيو إلى يعني يمكن أواخر، لأنه للأسف الشديد ما نجموش نحكيو على شاعر كبير كما منور السمادح في 50 أو 40 دقيقة. منور السمادح وقع يعني بتبيع الاعتراف به رسميا في أواخر الثمانينات، وتحصل على جائزة الجائزة الوطنية للأداب والفنون. سي حمزة، نجمش تقول لنا كيف تقبل وكيف رد الفعل منور سمادح لما يعني علم أنه وقع يعني
1: تكريمه
0: في أواخر الثمانينات، يعني بعد مسيرة كبيرة؟
2: الحقيقة المعلومة هذه ما عنديش، مع تخطر بوالي طاك ما خلطتش عليها كما نقول. المعلومة ذي ممكن كي النجم يعطيها لنا أخوه سي عبد الرحيم السمادح الله يرحمه، خاطر هو اللي سلم الجائزة في بلاست.
1: يعني هو كان في صحة، كانت حالته صحية متدهورة جدا،
2: حالته متدهورة جدا. وبين قوسين قصيدة الكلمات، قصيدة الكلمات تم معلومة نسيت باش نقولها قبليك، إنه كتبها عام 1969 في الغازي، وكان في حالة متدهورة وسلمها جاء عبد الرحيم السمادح، هو بيدو اللي تسلمها من عنده. ونتفكر حسب المعلومات اللي سمعت انه قعدوا باهتين كيفاش انه في الحالة النفسية هذيك نجم يكتب قصيدة موزونة بالمعاني اللي كنتوا تشوفوا فيها معناتها.
1: هذاك هو الشعر.
2: دونك هذاك هو دونك هذيك كانت معناتها كانت معناتها كتبت في ظروف قاسية، معناتها جوست حبيت نعطي التفصيل هذا معناتها.
0: نعم. عائليا احنا ماذا بينا نتعرفوا على يعني كيف كان يعيش منور سمادح، لانه المعلومات هذه من نجم يعطيها كان شخص من العائله، الناس اللي يقراوا منور سمادح او يدرسوا منور سمادح ما عندهمش المعلومات هذه. عائليا كيف كان يعيش منور سمادح؟ نعرفوا اللي كله تتعب معناتها في حياته، ولكن اكيد يعني هناك حياة له، حياة عائلية واجتماعية من أورس مادح.
2: هو كان إنسان محبوب برشا، محمد العروسي المطوي كان يقول عليه زينة المحافل والمنتديات، معناتها كان إنسان محبوب جدا معناتها من سواء عند العباد عند الشعراء إلى آخره. لهنا نستشهد بحكاية صارت الخالتي معاه في السبعينيات. أنفات في السبعينيات كان معناتها مشى للقطرين، ومعناتها وقت خالتي تسكن غادي لأخيري ما زالت تلميذة، قعد يستنى فيها قدام المعهد. قبل ما تخرج خالتي تسمى عبيد عرفوه، معناتها كما تقول أنت قراء عاديين عباد، بالوقت أصبح هناك معناتها برشا عباد، ومعناتها كما تقول أنت توا فنان كبير العباد أحطت معناتها تعبت كما يقولوا تعبت الدنيا قدام الليسي، والعباد تستقبل، ومعناتها أصبح مشهد كما تقول أنت توا فنان أجنبي هابط من المطار والعباد الكل دايرة به. لهنا ممكن زاد النجم ونفهم قيمة قيمة الشاعر والأديب في السبعينيات.
0: نعم.
2: خاطر الحكاية هذه اللي حكيتها لكم معناتها تعود إلى السبعينيات.
0: نعم.
2: معناتها.
0: نعم صحيح.
2: ومعناتها هاكم تشوفوا معناتها قيمة الشاعر والأديب في السبعينيات مش هي نفسها
0: أكيد
2: قيمته في 2026.
0: أكيد، وهذا نداء لكل الوزارات المعنية بالشأن التربوي، التربية والتعليم العالي والتكوين والثقافة والشباب إلى آخره والطفولة، وأن القراءة المطالعة المطالعة المطالعة راهو المطالعة هي أهم حاجة. كان باش وليداتنا بنياتنا باش نعطيهم حاجة للمستقبل، مستقبلهم هي المطالعة، الكتاب، الكتاب يعني الكتاب لجميع القراء ولجميع الـ يعني الفئات العمرية مهم جدا المطالعة، كما كان يحكي سي حمزة، لأنه الناس كانت تقرأ الشعر، تقرأ الأدب التونسي، يعرفوا منور سمادح ويعرفوا كل الشعراء التونسيين وكتاب تونسيين. اليوم يكون كاتب تونسي أيمن حسن يتعدى في الشارع ما يعرفوا حد، وهو أيمن معناها كاتب وشاعر معروف لدى يعني الناس اللي بطبيعة تقرأ وتتبع،
1: خاطر موش تيك توكر تيك توكر تيك توكر باي نرجع
0: سي عمار وبعد تاخذ الكلمة أيمن
1: مش نرجع للبدايات. أنا بكر ذكرت كيفاش ألقى قصيدة أمام بورقيب وهو في زي الخباز، وكان يسمى الخباز الفصيح. بعد دهورت العلاقة بينه وبين بورقيبة وكتب ضد بورقيبة وكانش جاته برشا مشاكل، قصيدة مش نقرأكم منها
0: المطلع
1: شوية. عهدي به جدا جدا يعني جدا، فكان مزاحا، بدأ الضحية وانتهى سفاحا، من حرر الأجساد من أصفادها عقل العقول عقل العقول وكبل الأرواح، كان السجين فصار سجانا لها، يا من رأى سمكا غدا تمساحا. يعني قصيدة من بين المنشورات. تولى شقيقه الكاتب عبد الرحيم السمادح جمع وتحقيق الأثر الشعرية الكاملة له، والتي نشرت سنة 95 قبل وفاته بشوية، لكن هو ما كانش في وضعية تسمح له بذلك. الليركوي هذوما يعني المنشورات عنده. الفردوس المغتصب نشر لأول مرة سنة 1954، فجر الحياة 1954، حرب على الجوع 1955، الشهداء 1956، صراع 1956، مولد التحرير يعني الشانتيل الانديبندانس يعني الاستقلال، يتغنى بالاستقلال سنة 58، الملاك العائد 1960 على بوركيب، أدب وترب 1962، نستر ونصر 1970، والسلام على الجزائر. كان زار الجزائر وكان له يعني انبهار بالجزائر في كما ذكر عديد النقاد. كما ترجمت بعض أعماله للفرنسية والروسية، هذا يلزم نقوله
0: أكيد. أيمن أيمن حكينا على الترجمة نتاعه.
1: أما نقطة تفضل أخيرة تفضل.
0: أكيد
1: اللي موجود وفاته في مسكن أشبه بالكوخ، توفي منور سمادح في 28 ديسمبر 78 عن عمر 67 عام، قضى فيها أكثر من 3 عقود بين مستشفى الأمراض النفسية والعزلة والوحدة جراء الأثار النفسية التي خلفتها الملاحقات والاستنطاقات الأمنية.
0: هذا للأسف، وهك علاش نحب رد اعتبار للشاعر الكبير الشاعر الوطني منور سمادح، وهك علاش عملنا حصة خاصة لمنور سمادح. قبل ما نعطي الكلمة الأيمن بطبيعة والسي حمزة، نحب نسمع مجد الرومي، لأنه مجد الرومي غنت لأبو قاسم الشابي، وهناك دائما وأبدا الناس اللي يخدموا على الشعر التونسي مقارنة بين منور سمادح وأبو قاسم الشابي. سمعنا أغنية قصيدة هي لمنور سمادح كلمات غنتها سونيا مبارك، نسمع قصيدة أخرى لشاعر الوطني أبو قاسم الشابي، خلقت طليقا كطيف النسيم، بصوت بطبيعة ماجدة الرومي. سيد مخرج شكرا.

0: نوري كلمات انتهت الأغنية بهذه الكلمات إلى النور يعني. ونحن هذا البرنامج وكل شخصية تونسية اللي نقدموا فيها هو برنامج اسمه منارات جاي من النور، وكل الشخصيات اللي نقدموها هي شخصيات تنويرية لتاريخنا وتنويرية كذلك لحاضرنا ومستقبلنا. أيمن،
1: والله أنا توا فما برشا تشاؤم وبرشا هكا كذا، لكن من خلال الحلقة هذه من منارات تونسية ومن خلال كلامكم وكلام صديقنا حمزة مرزوق، أنا عندي ثقة أن الدولة التونسية عندها ناس واعيين وناس بإمكانهم باش يردوا الاعتبار ثقافيا وتربويا واجتماعيا وسياسيا وفكريا لقامة من قامات هذا البلد، شاعر حقيقي، شاعر فذ اللي هو منور السمادة. لازمنا نواصلوا حمزة نحكيه في المسألة هذه، ونطالبوا وزارة الثقافة وبيت الحكمة بإعادة إصدار الأعمال كاملة لشاعرنا، وكذلك نواصلوا مع وزارة التربية من أجل خاصة إدراجه في المدارس، لأنه مثلا شاعر كبير كما أدونيس وقع حذفه مؤخرا من البرامج في سوريا، وهذا معروف عليه لأنه أدونيس فكر تنويري كما كنا نحكيه على الأنوار بمعنى المنارات، ومع نظام نعرفه شنو. احنا في تونس دائما نبحث عن الفكر، نتفكر انا سنة 98 يعني سنة 6 ثانوي بذلك توفى نزار قباني، وقع إدراج نزار قباني في البرامج المدرسية، ومع نزار قباني كان فما بدر شاكر السياب ومن بعد محمود درويش وأدونيس وغيره، بالتالي شعراء كبار كما أولاد أحمد وكما منور سمادح وكما محمد الغزدي الله يرحمهم هذوما، والحيين الوهابي والمزغني اللي هما بالحق منارات حية، لازمنا احنا نقريهم لأولادنا لأنهم يعبروا على تجارب فنية وفكرية ونجم نقول حضارية عبر على تونس هذه.
0: أيمن، لأنه نزلوا خمسة دقائق فما الكرة فيما بعد، خمسة دقائق دقيقة أو دقيقة ونص تجربتك في ترجمة منور السمادح.
1: لا، هو المترجم الحقيقي منور السمادح في تونس أستاذنا وصديقنا في أنور عطية، قام بذلك ونشر يعني نجم نقول مختارات شعرية له، موجود الكتاب في مكتبة الكتاب والمكتبات في تونس عند دار سحر، وعملت معه حوار السنة الماضية واللي لوجوا على أنور عطية منور السمادح سيلقاو الحوار اللي عملته معه في مجلة سوف الإنيدي. نحب نقول اللي حاولت ترجمت لأنه طلب مني أن أنا الشاعر الكبير ولاد أحمد سنة 2016، فكما فعل شعراء آخرون تخيلت ولاد أحمد يدخل إلى العالم الآخر يستنى فيه محمود درويش ومعاه منور السمادح، يعني هذه نظرة فكرية وحضارية للشيء هذايا. بالنسبة لي منور السمادح شاعر من أهم الشعراء، مش كان قصيد كلمات، قصائد أخرى مهمة جدا ولازمنا نعرفه به ولازمنا نواصله، لأن معركة الاعتراف معركة مصيرية. أكيد. لو احنا نسينا اليوم منور السمادح احنا زادة باش ينساونا نهار اخر.
0: الذاكرة متاعنا هذه، الذاكرة متاعنا
1: هذه، احنا كذلك باش ينساونا. وانتم توا حطيتوا تصويرته يا سامي،
0: الصورة موجودة، الصورة موجودة ياسمين، الصورة
1: صحة ويعطيهم صحة نجمع الكل، مش يعرفوني ناس في الشارع ويسلموا عليه ويبوسوني يقولوا لي يا شاعر.
0: يمكن الكونديكتور ما وصلش للريجي، اما مش مشكل. مازالوا ثلاث دقائق سي عمار دقيقه وسي حمزه، نختموا الحصه معاه دقيقتين او دقيقه ونص. تفضل سي عمار.
2: هو زاد تقرب ياسر من الاتحاد العام لتنسيق الشغل، والقى قصيده يرثي فيها فرحه حشاد والوطنيه نتاعو بكري، القصيده نتاع ابو القاسم الشابي، كتب هو كذلك بعض القصائد اللي تشبه لقصائد ابو القاسم الشابي، منها قصيده الثوره، باش نقرا لكم منها مقطع صغير. غيروا الوضع وفكوا القيد ان كنتم ابات، ابات اي عدل يقتل الشعب لكي يرضى الطغاة، بعضكم يتخم والبعض امانيه الفتات، فئه ترفل في العز والاف عراة. يعني ابو القاسم الشابي تقريبا في
0: نعم هو هذا، علاش يعني الخبراء واللي يدرسوا في منور السمادح يحاولوا باش يقارنوه بأبو قاسم الشابي، مع ذكر ونرجع للكلمة اللي قالها سي عمار وسي أيمن، وأنه أبو قاسم الشابي كان شاعرا يعني محليا إذا شئنا وطنيا، يعني تحدث على وطنه تونس في فترة صعبة برشا، فترة استعمارية، ولكن من الرسمات تحدث على التحرير والحركة الوطنية، ولكن تحدث على الكونية، وهذا يمكن اللي يميزه على أبو قاسم الشابي. سي الكلمة الأخرى ممكن مع سي حمزة، لأن الوقت ما عادش. سي حمزة
3: كلمة واحدة أنا،
0: تفضل تفضل.
3: عندي جملة واحدة.
0: نعم، هذه صورة منور سمادح على الشاشة تراو فيه منور سمادح. شكرا شكرا يا سمين، شكرا.
3: صديقي أيمن، معناتها آخر حاجة نجم نقولها لكم، لا سبيل لرد الاعتبار لمنور سمادح دون إعادة طبع الأعمال الكاملة، دون إعادة إدراجه في المدارس الثانوية، دون إعادة دون كشف
2: وفي الجامعة كذلك، وفي الجامعة
3: ودون الكشف عن حقيقة الانتهاكات التي طالت وألقت به في مستشفى الغاز. هذا شو عندي باش نقول.
0: هذا بطبيعة رد اعتباري تسمى لي ذكرت منورس مدح، ويعني يلزمنا، يظهر لي من احنا من موقعنا بطبيعة كأساتذة، يلزمنا منورس مدح ردوا الاعتبار لهذه الشخصية الأدبية الهامة، ونديو بكل قوة كل الوزارات المعنية باش منورس مدح يدرج في البرامج التربوية التعليمية، لأنه شاعر هام وهام جدا. يظهر لي انتهى الوقت. كلمة شكر سي عمار في الختام.
2: أنا مش نزيد نقرأ بيتين
0: بسرعة.
2: ألا إننا ها هنا صارخون ليسمع أصواتنا النائمون، ودافعنا رغبة لا تعي وحق تجاهله الحاكمون. هذه سنة 1956. فهاتوا لنا عملا أو فلا تلوموا إذا شنها العاتلون.
0: هذا هو منورس مدح. شكرا للجميع، شكرا للفريق التقني، فريق الإخراج، شكرا للسي حمزة مرزوق، شكرا للصديق أيمن حسن، سي عمر العزعوزي، وشكرا للمشاهدات والمشاهدين والمستمعات والمستمعين. نلتقي الخميس الجاي إن شاء الله. شكرا
2: شكرا.
4: الخميس 24 سبتمبر، موعد جديد مع المنتخب الوطني التونسي. تونس في مواجهة أوغندا. تونس في مواجهة أوغندا. ماتش جديد، رهان جديد، وحماس كبير في طريق كأس أمم إفريقيا 2027. من 7:30 حتى 10 متاع الليل، جمال وفريق الرياضة معاكم في سهرة كروية استثنائية. تونس تلعب وجوهر اف ام تعيش الماتش معاكم. جوهر اف ام، جوهر اف ام، ديما مع المنتخب.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. في كلمة ألقاها في نيويورك، وزير الخارجية يؤكد دعم تونس كل الجهود من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة. ومحمود عباس يؤكد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تقود لتوحيد غزة والضفة تحت دولة واحدة وسلاح شرعي واحد. في تفاصيل أخبارنا، انطلقت اليوم فعاليات اليوم العالمي الجهوي حول المنصة الوطنية للمخدرات والإدمان. وأكد والي الجهة عيسى موسى في تصريح ولي المنسير في افتتاح اليوم الإعلامي أهمية المنصة الوطنية للمخدرات والإدمان باعتبارها أداة رقمية لتجميع المعطيات وتوحيدها وتحليلها بما يدعم الترصد والاستباق ويوفر أساسا أدق لتوجيه التدخلات والبرامج الوقائية والعلاجية، مشددا على ضرورة تكامل أدوار مختلف القطاعات والهياكل المعنية. الوالي ثمن أيضا في هذا السياق مبادرة الإدارة الجهوية للصحة في تعميم استغلال المنصة والتسجيل بها ليشمل المتدخلين من القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية والجامعية والشبابية وغيرها، معتبرا أن هذه التجربة تمثل نموذجا جهويا قابلا للتعميم على بقية الولايات وعلى المستوى الوطني. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مساري ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. هذا تهدف المبادرة التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ يوم 10 أوت الماضي وتتواصل على امتداد سنة كاملة إلى تعزيز التواصل الميداني مع النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع وتقريب خدمات وأليات المرافقة والتمويل منهن بمختلف معتمديات الجمهورية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية، وأبرز في كلمة ألقاها خلال مشاركته في نيويورك في فعاليات وزارية رفيعة المستوى بعنوان متحدون من أجل المياه، دعوة إلى العمل الجماعي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، معبرا عن رفضه للإجراءات العقابية ومنعه من المشاركة حضوريا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال وزير الخارجية السعودي أنه يجب الحفاظ على حل الدولتين ويجب أن لا تخرج غزة من الأزمة منفصلة سياسيا وجغرافيا عن الضفة. ختاما، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات صحفية على أن الأمن القومي للمملكة العربية السعودية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي، مؤكدا وقوف مصر إلى جانب المملكة. شكرا على المتابعة، ونلتقي بعد قليل في ملفات عالمية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية، أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة. نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كومبيزون. شنو تقرأ؟ وين تقرأ؟ قداش تتكلم؟ شنو فرص الدراسة في الخارج؟ وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهرة FM. كومبيزون مش باش نقول لك شنو تختار، أما باش نعطيك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش أنت تختار واحد. إعلان توجيه واختيار. كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.

0: ملفات عالمية.
1: السبعة وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا وما كنت تسمعوا فينا في عدد جديد من ملفات عالمية، الموعد الجديد اللي تعودتوا به كل يوم اثنين وخميس، وترافقني فيه مدام فاطمة بن عبدالله الكرائل، تلتحق بنا بعد شوية باش نسلطوا الضوء اليوم على جملة من المواضيع العالمية، وفي مقدمتها الدورة 81 للأمم المتحدة. وكنا تحدثنا وانقلنا منذ قليل تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللي ألقى كلمة عن بعد بسبب منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد التفاصيل خلينا نمشيه بعجالة لأنه اليوم في توقيت استثنائي، فما الماتشوات من بعد والحصة باش تبدأ أو توفى قبل وقتها باش نفتحوا المجال لزملائنا في قسم الرياضة. حسام وياسمين، مدام فاطمة حاضرة معانا من استوديو تونس ولا؟ مدام فاطمة تحياتي.
2: أهلا وسهلا بك أشرف، مرحبا بكل الفريق المؤمن لهذه الحصة، معز من هوني بحذية في تونس، والفريق اللي بجنبك مرحبا بكم، مرحبا بكل المشاهدين والمشاهدات. هذه الملفات العالمية والعالم متحرك طبعا، ونحن نحاول أن نواكب ونحلل ونضع الكاميرا على كبرى القضايا والملفات العالمية. مرحبا بك أشرف مرة أخرى.
1: كما قلنا اليوم في توقيت استثنائي الحصة، نعم. بشوفها قبل وقتها وبش نرجع بالتفاصيل وبالتعليق على دورة 81 للأمم المتحدة واجتماع الأمم المتحدة وتصريحات تباعا آخرهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ قليل، وكذلك حتى على موقع الجزيرة نلقاو رجوع على زيارة نتنياهو السريعة لنيويورك اللي حسب الجزيرة تعكس توتر العلاقات مع واشنطن وغيرها من التفاصيل. ولكن قبل هذا نمشي للافتتاحية بأمضائك أنت ونرجع للتعليق والتحليل لباقي مواضيعنا مع فاطمة كراي.
2: الثورة الفلسطينية رقم صعب في معادلة دولية أصعب. القضية الفلسطينية لا تزال قضية تحرر وطني غير مجزأة وغير قابلة للتجزئة، رغم كل هذه المحاولات المحمومة من الاحتلال وأذنابه من أجل تجزئة فلسطين وتجزئة المجزأ. اليوم تتعرض القضية الفلسطينية إلى أكبر مؤامرة تنطلق من تقسيم القضية والثورة بين غزة والضفة الغربية، لكن أبدا لم يتوصل الاحتلال إلى دفن هذه القضية ولا إلى القضاء عليها. قضية الشعب الفلسطيني ضاربة في القدم من حيث تجذر المقاومة وتنوعها، فهي قضية حق ومقاومة. الثورة الفلسطينية هي ثورات تحدث في كل توقيت مفصل وتحدث زلزالا على الاحتلال ومن يسانده. هي أم الثورات في العالم لأنها ثورة بلا نظير، هي ثورة فريدة من نوعها لأنها تتمثل في مقاومة للشعب الفلسطيني بكل فئاته وفي كل هذه السنين منذ أكثر من 70 سنة، لأن شعب فلسطين ضارب في الحضارة والقدم، هو شعب مبتكر للنضال، وهو شعب سليل العنقاء يخرج من رماد ويحول الجرح إلى محفز نحو مزيد من النضال والمقاومة. هذه الأم الفلسطينية مرآة الثورة الدائمة والمتواصلة، من ثورة القسام في ثلاثينات القرن الماضي إلى المقاومة في 1947 عندما صدر قرار التقسيم الجائر، إلى حرب الستينات وحرب الكرامة، إلى انتفاضات الحجارة والقدس وطوفان الأقصى، مرورا بكل الانتفاضات الشعبية المسلحة. كانت القضية الفلسطينية ولا تزال على الدوام الرقم الصعب في المعادلة الدولية، معادلة أصعب من على الإطلاق. لن ننسى قضية شعب فلسطيني لأنها قضية الحق في مواجهة الباطل، وهي قضية الحقيقة في مواجهة الوهم، والشعب الفلسطيني هو الحقيقة والاحتلال هو الوهم. مع فاطمة كراي. Transatlantic communications from Peter Reeves and Icy Bro dropping jewels with arrows. Ramazotti, go rock your prime. Everybody get locked.

0: إلا 7:21 دقيقة مستنيين مشوار في ملفات عالمية ونرجع لفاطمة بن عبد الله الكراي في استوديو تونس ورحبوا بضيفنا. مرحبا بك فاطمة.
1: أهلا وسهلا بك. مرحبا بك مرة أخرى أشرف.
0: الأستاذ رافع طبيب
1: ضيفنا بالضبط.
0: بالضبط. أهلا وسهلا أستاذ رافع، مرحبا بك، مساء الخير.
2: بيك بارك الله فيكم بالكذا فاطمة بكل مسامعاتهم ومسامعين إكسبريس.
1: أهلا وسهلا،
0: شكرا لك. مجموعة من المواضيع والأسئلة وشطرحوها عليك أستاذ رافع، وقبل هذا نرجع لفاطمة. فاطمة، يعني باش نرجع أكثر على الجمعية العامة الأمم المتحدة والجمعية اجتماع رقم 81 والتصريحات جي اتباعا آخرهم أنه وفود انسحبت قبل كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقبله يعني كلمة عبر الفيديو للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتباين الآراء والمواقف من جملة التصريحات والكلمات اللي جي تباعا لرؤساء الدول في الأمم المتحدة.
1: طبعا أهلا وسهلا بك أستاذ رافع، بش يكون معنا طبعا في التحليل وله الرؤية الثاقبة طبعا والمحللة التي تذهب صلب التحليل، ولكن الذي لاحظناه في هذه الدورة 81 من الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها جاءت مثقلة بالقضايا، مجموعة قضايا، وهنا أتوجه بالسؤال إلى أستاذ رافع الطبيب، على أساس أنه القضية الفلسطينية حازت مكانها رغم أن رئيس السلطة الفلسطينية منع من دخول الأراضي الأمريكية طبعا، والكيان الصهيوني كان رئيس حكومته، ما يسمى برئيس الحكومة، على عجل وهو مهدد طبعا لأنه صادر في حقه ضده بطاقة جلب دولية. وأيضا برز من هذه الجمعية العامة طبعا الملف الإيراني، وخاصة اللقاء، لقاء ترامب والرئيس الصيني على الهامش طبعا، لأن الزيارة كانت في واشنطن، وهذا الذي يرشح منها والعلاقات الدولية الآن التي نجدها على كف عفريت. كيف ترى الوضع سيد رافع، وخاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالنسبة للحرب على إيران؟ تفضل.
2: شكرا أستاذ على هذه الأسئلة. ما يمكن أن نقوله أن العلاقات الدولية اليوم خرجت من مرحلة التوحش ودخلت إلى ما يسمى بمرحلة أكلي لحم البشر. On est passé de l'ensauvagement des relations internationales à une phase de phagocytage total des relations. Donc الشيء اللي نجم نقوله هو أنه اليوم هذه الدول لا تعترف إلا بالقوة. انتهى ذلك العصر متاع النفاق ومسألة الانفتاح على الدول والدول كلها تزن نفس الوزن. لا لا، الأمور اليوم أصبحت واضحة. من ارتضى لنفسه أن يكون مجرد ورقة يتم التعامل بها وهي ورقة ضعيفة مثل السلطة الفلسطينية لم يتم استدعائها إلى نيويورك، في حين أن الدولة التي هي في حرب مفتوحة وفي أكبر الحروب المفتوحة مع أمريكا تحضر هذه الندوة الدولية برئيسها وبرئيس دبلوماسيتها وتحدث هنا عن إيران. ما يمكن أن نقوله سيدتي هو أن هذا الاجتماع الذي معناها صار في البارحة واليوم يؤكد بشكل واضح أنه القطبية الإحادية الأمريكية تعيش آخر أيامها. لنتذكر منذ عامين عندما صعد إلى الحكم رئيس ترامب ماذا قال؟ قال سنقضي على الصين وسنقضي على إيران وسنقضي

0: اليوم القضية الفلسطينية إذا هي اليوم ما زالت ورجعت إلى قلب الأحداث العالمية والاهتمامات العالمية فهي بفضل هذه المقاومة التي إلى حد الآن وأذكر الجميع أنه بالرغم كل ما رأيناها من إبادة وتحطيم لغزة لم تقم المقاومة إلى يوم الناس هذا بتسليم سلاحها. برغم أن السلاح ليس هو الأهم لأن العقيدة هي الأهم في المقاومة.
1: أستاذ رافع في الإطار هذا
2: عقيدة.
1: في الإطار هذا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكلمة اللي ألقاها اليوم عن بعد كما قلنا تحدث على الوضع في غزة وقال إنه المرحلة الانتقالية يجب أن تقود لتوحيد غزة والضفة تحت دولة واحدة وسلاح شرعي واحد. يعني تعليقك على هذا الكلام، هناك من يعتبره إنه تغريد خارج السرب وخارج المنطق أصلا
0: وخارج الجغرافيا وخارج التاريخ وخارج الجيوسياسة لا يهتم به أحد ولا يستمع إليه أحد. يا أستاذي اليوم من يتحدث ويتم الاستماع إليه في منبر الأمم المتحدة هو صاحب القوة وصاحب الموقف وصاحب الورقات الجيوسياسية المهمة التي يمكن أن تطرح على طاولة الحوار. مسألة واضحة أستاذي. وبالنسبة بربي لمسألة مهمة انسحاب 77 وفد عندما أخذ الكلمة المجرم من نتنياهو، بربي مسألة مهمة لهنا نذكرها. يقول معنا جاك بود وهو من أكبر المفكرين في مسألة ما يسمى بالحروب الغير متنازلة، يقول من ينتصر في الحرب الغير متنازلة ليس من يقتل أكثر على أعداد من في العدو أو من يقوم بتحطيم أكبر الأجهزة في لدى العدو، بل من ينتصر في حرب القلوب والعقول. لا guerre des cœurs et des esprits. اللي انتصر في حرب الطوفان هي المقاومة. وانظر كيف كل العالم حتى عندما يعادي فلسطين لا يتجرأ بقول ذلك. وأعطيكم أحسن مثال، ذلك الرئيس الفرنسي الذي تحدث من منبر الأمم المتحدة وقال ذلك الكلام عن فلسطين وعن الإبادة وكيف تعاطف الفلسطينيين، بالرغم اللي أنا وأنت نعرف أستاذي اللي هو أكبر طبعاً. شخص مخادع، لأنه نتنياهو من أجل الوصول إلى نيويورك مر عبر الأجواء الفرنسية ولم يتم إيقافه.
1: ونتنياهو في الإطار هذا يا أستاذ رافع إيديعوت أحرانوت منذ قليل قالت دائرة نتنياهو هبطت في مطار عسكري في نيوجيرسي وتتجنب مطار نيويورك خوفا من أنه يعني الحاكم نيويورك يقوم ب
2: رئيس بلدية
1: عمدة نيويورك يقوم بإجراءات ضد نتنياهو يعني تخليه في موقف محرج إن صحت العبارة.
0: ربي تصحيح أنه رئيس بلدية نيويورك. كلمة عمدة نيويورك هذه كلمة يتم استعمالها من طرف الأخوة المشارقة الذين ليس لهم لا انتخابات بلدية ولا بلديات ولا غيره، فيحاولون معنا فهمني هكا رمرمة الأمور. لا هو رئيس بلدية نيويورك المنتخب من طرف الشعب نيويورك
1: بالضبط رئيس البلدية.
0: لأنه الأخوة المشارقة عندما يتحدثون عن الديمقراطية في مغربنا العربي وفي بلداننا يبدأ يتباكون بشكل معناها مسرحي، ولكن عندما يتم الحديث عن التعدي مش على الحريات، التعدي على الحياة أصلا في بلدانهم يسود الصمت ومعناها فهمي تبتسم معناها فهمي الأفواه ومعناها لا يتحدث إلا معناها المؤثرون بالظفرين الذين معناها يتم استغلالهم كمجرد متفق لديهم. عودة إلى ما حصل في أمريكا يا أستاذي، عامين التالي أو ثلاث سنوات تالي قبل اندلاع الطوفان من كان يتصور أن أمريكا يتحول فيها ناس ينتمون إلى الجالة العربية والمسلمة في أمريكا يصلون إلى مجلس الشيوخ وإلى مجلس النواب؟ كانت مسألة مستحيلة. اليوم هناك نواب في أمريكا يرفضون التمويل من طرف الأيباك لأنهم معناها يعتبرون أن هذا التمويل إنما هو جزء من الانتماء إلى حركة الإبادة. هذا يعني أن العالم يتغير أستاذي ويتغير بسرعة كبرى، ونحن إلى حد الآن لن نتمكن من تفكيك هذه الأدوات التي تجعلنا جزء من المعادة العالمية، أن نكون فاعلين لا مفعول بنا. مع كل أسف استمعت إلى عديد التدخلات لزعماء وملوك عرب وأمراء وغيرها، كلها كانت كلمات لا معنى لها أصلا. عندما ترى أن كولومبيا التي يحكمها نظام يميني اليوم، أنه فنزويلا التي تم الاعتداء على سيادتها، أنه بلدان من إفريقيا لا علاقة لنا كبيرة بها ولا يوجد فيها لا عرب ولا مسلمون،

0: ينسحبون من الجلسة العامة عندما أخذ المجرم نتنياهو الكلمة. وتجد ثلاثة بلدان عربية ومنها ومن ضمنها بلد مغاربي يبقوا يسمعوا إلى ترهات هذا المجرم. هذا هو العالم المتغير وهذه الجغرافيا الجديدة التي يجب أن نتعامل معها مستقبلا.
1: حتى العلاقة فاطمة بين ترامب وبين نتنياهو يبدو أني في أوج توترها، يعني وول ستريت جورنال قالت أن نتنياهو سعى للقاء ترامب في نيويورك دون جدوى من المرات القلائل، أو إذا ممكن هي سابقة أن نتنياهو يأتي إلى نيويورك دون أن يلتقي برئيس الأمريكي. يبدو أنه موقف واضح، ترامب في ورطة ويحاول أنه يخرج منها بأخف الأضرار في علاقة بنتنياهو تحت الضغط الشعبي العالمي.
2: أشرف، نحب نقول في النقطة هذه بالذات نستذكر ونستحضر أغنية لطفي بوشناق سينما، هذا جزء من السينما وتمثيلية سيئة الإخراج، ولكن في الحقيقة صحيح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب اليوم عنده قضايا أخرى غير أنه يتقابل مع نتنياهو، لأنه وفعل هذا الأمر الذي سأقوله أنه جعل من وصول نتنياهو كان شرطا باعتقادي أنه نتنياهو يصل عندما يغادر الرئيس الأمريكي نيويورك، لأنه في اليوم الأول كان حاضرا وأدلى بالخطاب أو الكلمة تلك. ووجود نتنياهو في نيويورك كان الرئيس الأمريكي ديجا تحول إلى واشنطن لاستقبال الرئيس الصيني. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هناك انتخابات نصفية، وعلمنا اليوم من خلال سونداج دوبينيو معناها صبر الآراء أن شعبية ترامب تدنت إلى أدنى مستوى، ولم الفترة الأولى والفترة الثانية هذه من رئاسية لم يصلها أبدا، وهي 32%، يعني أقل من 50%، أقل من 40%، وهذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الأمريكية أمر لافت. كذلك هناك نواب من الكونغرس من الجمهوريين أصلا اليوم أصبحوا ضد ضد ترامب، وهو في وضعية حرجة جدا لأنه سوف يودي طبعا وجود الحزب الجمهوري، وخاصة أنه سيخسر معناتها أنه يكون هو عنده الأغلبية في الكونغرس. إذن هذا ملف. والرئيس الصيني وجوده كان جاء أيضا في كما قال الأستاذ منذ قليل أن الصين اليوم قوة كبرى يحسب لها ألف حساب. كان ترامب منحنيا، رأيناه منحنيا هو وزوجته في انتظار الخروج من الطائرة الرئيس الصيني وزوجته. كذلك بالنسبة للملفات المطروحة ونحن قرأنا في الصحافة ورأينا ونعرف أن هذا سيحدث، هناك ملفات كبرى سوف تحد من ليجيموني معناها الهيمنة الأمريكية، وخاصة بالنسبة لمضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من تماهيها مع سياسة الاحتلال الذي خسر الحرب طبعا في غزة، وكان معناتها يريد أن ربما ليس له ماء وجهه، ولكن يريد أن يحفظ ماء وجهه بالنسبة لما يسمى بالموجودين في الكيان الصهيوني. ولكن ترامب يجد نفسه بين المطرقة والسندان، لأنه يعتبر أن الحرب على إيران، وكل الجميع يعتبرون أن الحرب على إيران كانت بضغط كبير من اللوبي الصهيوني، واللوبي الصهيوني ليس متمثلا في أيباك فقط راهو، لأنه لوبي السلاح هو بيد اليهود الصهاينة، لوبي الفلاحة أيضا كذلك، التصنيع، التكنولوجيا، كلها كل اللوبيات وهي الرافعة للنظام الأمريكي والإدارة الأمريكية والدولة الأمريكية والقوة الأمريكية والإمبريالية الأمريكية هي بأيدي الصهاينة اليهود والمتطرفين.
1: شنو تعليق أستاذ رفع؟
2: تفضل أستاذ.
0: أولا هناك تقييم اليوم داخل المجتمع الأمريكي لسياسة ترامب، انهيار الشعبية إلى 20% حسب مصادر يمينية في أمريكا، يعني يمكن أن تكون النكبة أقل بكثير. هناك تمثل للسياسة الأمريكية التي انتهجها ترامب إلى حد الآن، التي كانت كارثة على الشعب الأمريكي. لا ننسى أن الفلسفة الأساسية في السياسة الأمريكية هي الانكليوكريتيسيزم والمنفعية البراغماتيزم. ما هي منفعة الشعب الأمريكي في دخوله إلى جانب إسرائيل في حرب ذات أبعاد نسيانية لا تنفع ولا تضر؟ ما هو نفع الأمريكان في الدخول في حرب مع إيران؟ جعلت الـ أسعار الـ الطاقة تصعد إلى معناها أسعار لم يعرفها الأمريكي سابقا. كيف ما انتفع الشعب الأمريكي والمخزون الاستراتيجي للنفط والطاقة أصبح في أدنى مستوياته منذ عشرات السنين؟ وبالتالي يتحذر ترامب إلى سيناريو أن يتحول إلى بطة عرجاء، يعني رئيس بدون قدرات وبدون روافع سياسية يمكنه أن ينفذ السياسة التي يريدها، لأنه أصبح من الواضح أنه سيخسر الانتخابات المصرية القادمة في نوفمبر، وأنه حتى داخل الكيان الصهيوني قد تأتي إدارة غير معنية بتنفيذ أي نوع من أنواع الحروب التي أصبحت تمثل بالنسبة للكيان الصهيوني حروبا وجودية. يعني اليوم أصبح النقاش، وهذا لو نقاش ليس عربيا أو من طرف ناس يعادون الصهيونية، لأنه من داخل الكيان الصهيوني هناك ما يتحدث عن إمكانية أن لا تكون إسرائيل موجودة في السنوات أو العقود القادمة. وهذه تطرح إشكالية كبرى، هل قادرة أمريكا بعد أن انفضت عن أوروبا وبعد كل هذه الصراعات التي فتحتها مع كل شعوب العالم مع كل أمم العالم، هل أمريكا قادرة أن تحافظ على هيمنتها كقطب واحد في العالم؟ تبين بالكشف أن لا قدرة لأمريكا مستقبلا أن تلعب هذا الدور، انتهى. وهناك شيء اليوم جديد في العالم، ليس فقط صعود الصين، هناك ما يسمى بصعود الجنوب العالمي، نعم، السيد جلوبال. هناك هذا الانتصار الكبير الذي حققته روسيا في أوكرانيا، والحديث اليوم أمام الكاميرات وخلف الكاميرات هو أنه سيتم الاعتراف بانتصار روسيا قريبا وبنهاية الحرب التي أرادتها أوروبا من أجل إخضاع روسيا، لتبقى روسيا هي التي تمول أوروبا بالطاقة ذات الثمن المنخفض، وبدأت تتغير الخارطة في العالم. وهنا أستاذي أريد أن أبين شيئا، هو أن روسيا توجهت نهائيا إلى الشرق من أجل بيع الغاز والنفط والمواد الأخرى. المشرق العربي أو ما يسمى بالخليج، بحث عن الخليج العربي، الخليج الفارسي وغيره، اتجه شرقا ويبيع في النفط نتاعه بشكل انسيابي لباكستان وللهند وللصين، لكن الخليج العربي دول الجزيرة العربية هذه ستخرج من المعادلة الطاقية العالمية قريبا، بعد أن تم تحكم إيران على مضيق هرمز وتحكم أنصار الله على باب المندب، ووجود هذه الأسلحة التي لدى محور المقاومة من أجل إيقاف أي نوع من أنواع الإمدادات الكبرى على مستوى الطاقة. لذلك ستتوجه أوروبا وهي أكبر الأسواق الطاقية اليوم في العالم إلى أسواق جديدة من أجل الحصول على الطاقة. نعرف اللي مثلا ألمانيا اليوم المخزونات نتاعها للشتاء القادم يعني بعد شهر 53% فقط، يعني زي ما توجد 47%، لا يمكن أن تشتري الغاز من أمريكا لأنه ضعف أو أكثر معناها مما يتم تصديقه على مستوى العالم. إذا ستتجه نحو الجنوب، والجنوب هو المغرب العربي وهو الساحل والصحراء، ونحن سنكون أهم ورقة على مستوى الخارطة الجيوسياسية الطاقية العالمية، ولكن إلى حد الآن لم نتفق ولم نجلس إلى بعضنا البعض في ليبيا، في مصر، في الجزائر، في مالي، في النيجر، في نيجيريا، لما لا، للحديث على هذا الدور الجديد على المستوى الجيوسياسي، وأن نرفض أن نكون مجرد بائعي طاقة. يجب أن يكون ذلك في إطار اتفاق سياسي وأمني، وخاصة تنموي مع أوروبا.
1: أستاذ رافع اسمح لي فقط تعليق صغير مدام فاطمة، أنه نتنياهو في خبر عاجل منذ قليل، إذا أستاذ رافع وصف تصريح رئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه خارج التاريخ والجغرافيا والجيوسياسية، نتنياهو قال إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها، وإلى كل من يتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بمن فيهم عمدة نيويورك أقول لهم عار عليكم، وأقول للسيد ممداني لقد حاولت منعي من الوصول إلى هنا لكنني هنا لقول الحقيقة ولن تستطيع إسكاتي. ونختم بالجملة هذه، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة نتنياهو عقب انسحاب الوفود قال إن بقي جبان لم ينسحب فليغادر الآن. شو رأيك أستاذ؟
2: هو الحقيقة الجبان هو لأنه كان مرتبكا، ونحن نعرف أن الصحافة الصهيونية تحدثت عن هذه الزيارة ومخاطرها إلى آخره، والجبان هو طبعا، والقضية الفلسطينية مرة أخرى كما قلت في الافتتاحية منذ قليل هي المعادلة الصعبة في الوضع الدولي الأصعب. كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أردت أن أقول أن في الحقيقة بالنسبة للدول العربية هناك مؤشرات، ليس كل ما يخطط يقال طبعا، ولكن هناك مؤشرات بدأت منذ 6 سنوات 7 سنوات تقودها الصين، ليس عن طريق الحزام والطريق، ولكن أيضا على مستوى الاتفاقيات الصينية مع بلدان خليجية عربية والشرق الأوسط، مع السعودية، ما فعلته مع بين السعودية وإيران أيضا عندما رأبت الصدع بينهما، وهذا الأمر أقضى مضاجع الصهاينة في تل أبيب وكذلك الأمريكان. ولكن أقول إن بالنسبة للمغرب العربي وتحدث وإفريقيا أيضا أشير إلى أن الصين لها مخطط كامل لإنهاء بطريقة الناعمة لإنهاء الصراعات الحدودية بين البلدان الإفريقية والبلدان الإفريقية والمغاربية أيضا، ولكن ستكون عن طريق لوجستيك ومد الطرقات والجسور إلى آخره، وسوف تأتي أوروبا لتتعاون مع إفريقيا بشروط هذه المرة أخرى. أعتقد أن الصين لها دور أكبر من أنها تشتري الغاز أو تمد الطرقات للتجارة إلى آخره، وهذا الموضوع بدأته الصين، وكنت موجودة هناك لعدة فترات لعدة مرات، أن الصين تخطط على أساس أنها تدخل إفريقيا عن طريق بلدان المغرب العربي وعن طريق التنسيق مع الدول الأوروبية التي وجدت نفسها، هذه الدول الأوروبية اليوم وجدت نفسها محشورة في الزاوية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية معناها دارت عليها كيف ما نقوله بالدرجة التونسية، وكذلك وضعتها أيضا في الزاوية، زاوية الدفعات والرسوم الجمركية المشطة في حق هؤلاء الحلفاء. إذن هذه رب ضارة نافعة قد تكون تفيد المنطقة، وفقط شوية استفاقة أظن أن الصين تتكفل بذلك. وهناك شيء لم يفصح عنه، وقع في المداولات في الصين في الهند في بمناسبة البريكس، اجتماع البريكس، وسوف نطلع على ذلك في القريب العاجل، لأنني عندما أرى دور بحث أمريكية وإنجليزية وربما بي نورديك معناها الإسكندنافية، وهي تتحدث عن هذا التنين الجديد، هذا المسيطر الجديد الذي أخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا وكذلك الصناعة، واليوم يفاوض بما يفاوض عليه، ومن ضمنها الطاقة طبعا والغاز تحديدا. واليوم أيضا علمنا أن روسيا طلب منها من واشنطن أنها تقايض، تقف معها لمقايضة الصين.
1: ذكرك أنه توقيت استثنائي اليوم،
2: ولكن
1: تجاوزنا الوقت، خلينا نعطيه الكلمة للأستاذ رافع ونختم الحصه. أستاذ رافع، تعليق على ما قاله فاطمة وتعليق على ما قاله نتنياهو قبل فاطمة.
0: بالنسبة لنتنياهو، مثله مثل المدرسة الأنجلوساكسونية العالمية، دخلوا في ما يسمى بعصر ما بعد الحقيقة، ما فاتوا مع عصر ما بعد الحدث، دخلوا في عصر ما بعد الحقيقة، يعني حيث الكذب هو جزء من المعادلة السياسية. ونعلم جيدا أنه سيد التذبذب في العالم هو ترامب وهو معلمهم الأساسي. وبالتالي ما يقوله نتنياهو لي هم العالم وأحسن ذلك أنه لم يلتفت إلي أحد وانسحبت الجموع. بالنسبة لربي الإفريقيا والعلاقة في الصين يا جماعة راهي ثم 54 دولة إفريقية منهم 51 دولة تعتبر الصين هي أول شريك اقتصادي لديها. يعني اليوم إفريقيا إذا ما وضعنا العلم الصيني على إفريقيا سيكون كله أحمر بين جمل الصفراء. وبالتالي اليوم العالم اختار أن يكون إلى جانب الصين في الوقت الذي أمريكا طرحت فيه الرسوم الجمركية على دول العالم 29% 51%. أتت الصين إلى إفريقيا وقالت 0%. يعني أنت اليوم تدخل أي سلعة إفريقية إلى معناها إلى الصين وتدفع أي مليم أي يوان بالأحرى. وبالتالي هذا راهو هو المستقبل العالمي. المشكلة الكبرى أستاذي هي في هذا الوعي الغائب لدينا. وتحدث هنا أساسا على تونس في علاقتنا بالصين وذلك الخطاب الممزوج القديم الذي يقول أن الصين لديها استراتيجيات ولديها مصالح.
1: واضح
0: الدول كلها لديها مصالح ولذلك يجب أن نتعامل بعقلانية وخاصة أنه لدينا نحن والصين العديد من القيم التي نشترك فيها.
1: نعم. واضح. شكرا لك أستاذ رفعت بيب وشكرا لك فاطمة. نعتذر لضيق الوقت لأنه توقيت استثنائي كما قلنا اليوم باش نفسح المجال بعد شوي لقسم الرياضة. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا اليوم في توقيت استثنائي. شكرا لحسام القايد وياسمين وجمال بقديدة في الصندار ومعز فاطمة الكراي في استوديو تونس. نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين. أشرف بن عبد السلام يقولكم في لمنه.

0: في خطاف الباب على الابواب الله
1: راديو سبار 57 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل, تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين. طبعا سهرة على إيقاع أجواء تصفية كأس أمم أفريقيا المنتخب الوطني التونسي في مواجهة منتخب أوغندا. طبعا في اللحظات هذه الناشدين الرسميين لأوغندا وتونس. بعد شوي نمشي لزميلنا رضا الخليفي الموجود على المكان. خلينا نرحب بسي توفيق زابوب. مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جمال, مساء الخير. مساء الخير خويا سمير, مساء الخير كل حضور في استوديو, مساء الخير زاد كيف كيف الكل اللي يسمعوا فينا في الديريكت وكل زاد اللي شاهدوا فينا على جوهر تي في.
1: ان شاء الله مربوح المنتخب الوطني التونسي. طبعا سي توفيقك ولا
2: ما تمنيتنا ان شاء الله والمباراه المعين الشعباني, نتمنوا انه تكون البدايه طيبه رغم اللي المباراه ما فيهاش ريان, ولكن كبدايه ان شاء الله ما
1: كيفاش ماشي ريان وهي في التصفيات
2: ما فيهاش ريان, لانه مش نقول لك علاش, لان المنتخب الاوغندي هو المنظم ونتائجه الكل مش تكون معناها ماهيش مسجله
1: في كاني وديه
2: صحيت. تبقى بالنسبه للترتيب بالنسبه للمنتخب التونسي هام جدا الفوز يزيد يعطينا مرتبه افضل في الترتيب,
1: خاصه بعد كاس افريقيا احنا في حاجه انه نشوفوا وجه اخر بعد كاس العالم. نشوفوا
2: وجه اخر اكيد, هذا تمنيتنا باش نشوف وجه اخر. تبقى هذا هو المعناه الوضع نتاع المباراه, الواحد يحطها في اطارها انه المباراه ما هيش هامه بطريقه اللي كما يتصوروها برشا ناس. لا راهي مباراه نقاطها مش معمول بها ومش
1: باه تم. بعد نجيو احنا وناخذوا بعد شويه الاجواء الاولى مع زميلنا رضا الخليفي. مقوله سي سمير الجويلي مساء الخير كذلك, اهلا وسهلا.
3: مرحبا جمال, مرحبا بتوفيق, مرحبا بالحضور في الاستوديو وجميع مشاهدينا ومستمعينا.
1: إذا كان انتهى العزف الناشدين خلينا نطلع على رضا الخليفي الموجود في ملعب رادس. رضا اهلا وسهلا بك. مازال طبعا نحترم النشيد الوطني التونسي ونعود بعد قليل. احنا عندنا فكره للتشكيل, عندك فكره للتشكيل استوفيق؟
2: عندي
1: مساج. نمشي الى مراسلنا استوفيق زابوب يعطينا التشكيله الرسميه. تفضل استوفيق.
2: التشكيله الرسميه اللي مش هبدا بها اليوم معين الشعباني, ايمن دحمان في حراس المرمى, يان فاليري على اليمين, منتصر الطالبي وادم عروس اثنين في اللاكس, ادم شيرني مش يكون هو ظهير اليسار, زوز محاور فرجاني ساسي واسماعيل ومحمد علي برمضان, واسماعيل الغربي مش يكون هو صانع اللعب في الهجوم, سيباستيان تونكتي وخليل العياري, زوز على الاطراف, زوز اجنحه, واليوم راين اللومي مش يكون هو الاساسي كقلب هجوم مع المستوري اللي على دكه الاحتياط. هذم ال11 اللي بدا بهم معين شعباني التشكيله الاساسيه لمنتخبنا في أول مباراة ليه في رادس ضد المنتخب الأوغندي.
1: بتعليق

0: تتصوروا لزوز كنت تصورها مش لابو سيسي؟
1: جمال، مباراة اليوم الساعة هي جي إن شاء الله تكون يعني قطع مع النكسة اللي صارت لنا في كأس الفريق وكأس العالم الأخيرة، يعني وجه جديد، رؤية جديدة للمنتخب. إن شاء الله نشوفوه اليوم في أحسن حلة. أكيد أول مباراة المعين الشعباني ما نجموش نحكمه 100%، ما نجموش نحكمه على اختياراته ونحكمه على المردود بتاع الفريق، لأنه حصتين تمرين تقريبا قام بهم على الفريق، لكن نشوفه أنه معنا حسب التشكيلة أنه ممكن عودة برمضان فاجأت شوية بما أنه العيدوني موجود ما لعبش اليوم، الإسماعيل الغربي كيف دونك نتصور أنه تشكيلة هجومية، أربع مدافعين، اثنين لاعبين ارتكاز سيكوريتي والتغطية على المهاجمين، مع خمسة لاعبين ذوي، أربع لاعبين ذوي نجعه هجوميا. نصور اليوم المنتخب باش يقدم ان شاء الله مردود طيب ويكون يعني كما قلت في المستوى.
0: هاي هاو ناخذوا الاجواء الاولى مع مراسلنا وزميلنا رضا الخليفي اللي كان تدخل الباج نتاعنا تلقاو رصد للفيديو ممتاز عمله قبل انطلاق المباراه للحضور الجماهيري. ان شاء الله ما يكونش هذاك هو اللي صورته لنا رضا، ان شاء الله يكون اكثر الجمهور. مرحبا بك رضا.
2: مرحبا بك جمال، تحية لك، تحية توفيق سمير وكل المستمعين والمستمعات من ملعب محمد العقربي برياضة بين لحظات فقط، وتنطلق مباراة المنتخب الوطني ومنتخب أوغندا لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2027 في حوار هام للغاية بالنسبة لمنتخبنا المطالب بالانتصار ولا شيء غير الانتصار، لأن الانتصار اليوم يرفع المعنويات ويفتح الأبواب على مصراعيها للتأهل للنهاية، باعتبار أن المنتخب الأوغندي جمال كما تعرف ضمن التأهل حتى قبل انطلاق النهايات. طقس مستحب، درجة الحرارة تتراوح في حدود 25 درجة، أرضية الملعب ممتازة، والحضور الجماهيري كما كنت تحكي جمال مقارنة في هذه اللحظات يعطي الحكم الموريتاني إشارة انطلاق مباراة تونس و أوغندا تقريبا مثلنا في الدقيقة الأولى. الحضور الجماهيري يسمى محترم حوالي بين 3000 4000 متفرج موزعين بين البيلوز والمدرج الرئيسية، وأغلبهم حقيقة من الأطفال الصغار وحتى العنصر النساء موجودة لا والبنات معنا تقريبا بالأكثر بين 3000 متفرج كما قلت لك جمال. المنصة الشرفية مفتوحة، موجود فيها الرئيس الجامعة التونسية كرة القدم وحسين جنيح وكذلك أعضاء الجامعة الأوغندية، كل شيء تقريبا ظروف ملائمة وكل المؤشرات تشير لأن منتخبنا إن شاء الله اليوم يكون في الموعد حتى نخرج من حالة الإحباط اللي أصابتنا بعد المونديال. ما زلنا في الدقيقة الأولى، هذه تقريبا خلاصة عامة على
0: الجوال. احنا عنا التشكيلة ما ذكرنا باش نتأكدوا اللي هي بيدا ولا الرسمية، لا احنا عنا التشكيلة الرسمية اما ربما انت اخر لحظة. تفضل رضا.
2: من التحميم في حراسة المرمى يان فاليري على اليمين، محمد امين السري على اليسار، ثنائي المحور منتصر الطالبي وادم عروس، في الوسط فرجاني ساسي قائد الفريق، محمد علي برمضان، اسماعيل الغربي، وثلاثي الهجوم سيباستيان تونيكتي، خليل العياري، ريان لومي. نعطيك زاد جمال البدلاء الموجودين على بنك البدلاء، مهيب الشامخ في حراسة المرمى، محمد امين بن حميدة، محمد النصراوي، الياس العاشوري، حمزة رفيعة، حازم المصطوري، علي معلول، انيس الجيمان، سامي سوسان، معتز النفاتي، صادق قديدة، وسيف الله الطيب. والغائب البارز في هذه اللقاء هو عيسى العدولي اللي تعرض لنزلة برد، ان شاء الله لاباس، تقريبا المتغيب الوحيد في القائمة اللي وجهها معين. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لمنتخبنا وللمدرب معين الشعباني في اول اختبار جدي له مع المنتخب كمدرب اول.
0: هذا ما تمناه طبعا، ما هو مطلوب من هذه المباراة توفيق التشكيلة ساعة كلمة على التشكيلة، هل لعب احسن ما عنده، هل كان ثم خيارات اخرى، كيفاش ترى؟
3: كي تشوف التشكيله جماله تحس اللي عنده دوز اوبسيون وخير انه يركز اكثر على المباراه الجايه اللي هي اهم. فاليوم لعب
0: ضد بوتسوانا يوم الاثنين القادم،
3: ضد بوتسوانا في تونس زاد كيف فيمكن نريح بعض اللاعبين للمباراه هذه او مش يعطيهمش طون دو جو اقل من زملائهم في الشوط الثاني، ولكن في البدايه الخبره موجوده، الطالبي وعروس ست النكس
0: فرجاني ساسي ياخذ شاره القياده زاد شفناه،
3: هذه حاجه
0: منتظره
3: اقدم واحد في الفريق مع الطالبي. الهجوم اللي فيه تونكتي العياري زاد اليوم اساسي، مش تكون معناها اول مباراه ليه كاساسي، فنتمناو لهم زوز هذوما النجاح، قاعدين ماشيين في فرقهم سواء في دانكيرك بالنسبه لخليل العياري او تونكتي في سلتيك غلاسكو في

0: ليكوس قاعدين يقدموا في مستوى طيب، بدايه طيبه بالنسبه لهم، راين اللوم يمشي يكون زاد اليوم اساسي، يمشي ورينا على الاقل امكانياته وقدراته كمهاجم راس حربه في المنتخب. فاعتقد كاستراتيجي نتاع اللعب 4-2-3-1 وبالنسبه للاعبين مسسور مش يكونوا جينيرو اليوم في الليزيفور نتاعهم، سواء كتب عنا الكوره كيفاش مشي يتمركزوا كيفاش مشي يتصرفوا، او ضدنا الكوره وين مش يختار معين شعباني منطقه افتكاك الكوره كتجربه اولى، زاد كيف كيف صناعه الهجمه
1: نشوفوه هذا اكيد مع الوقت،
0: نشوفوه مع الوقت باش نشوفوا اسلوب اللعب كيفاش مش يكون، هل هو ماشي ينتظرهم في نص الميدان او يضغط عالي، هذا الكل باش نشوفوه بعد ربع ساعه لعب وقتها تبان لنا الصوره شنو هي النوايا نتاع الناخب الوطني.
1: سي سمير تعليقك، هل المنتخب يعني باش يكون هجومي 100% اليوم باش يورينا ربما الصوره؟
2: صحيح هو جمال اختيارات هجوميه، فما في اختيارات اللاعبين الهجوميه اليوم خلينا نقولوا ما نقولش امتحان، مي خلينا يعني تاكيد لبرشا لاعبين انه ياكدوا مستواهم. ايمن دحمان كان في حراسه مرمى بعد ما غاب وفقدنا على مكانه كاساسي، اليوم يلقى روحه اساسي، دونك نتصور انه لازم يؤكد الشيء هذا ويوري انه هو من الحراس الاساسيين في المنتخب ويستحق المكان هذه. يان فاليري ما شفناش برشا في كاس العالم وما قدرش مردود الممتاز، يعني لازم اليوم يوري انه عن جداره المكان هذا، خاصه انه معين الشعباني خيروا على برشا لاعبين في المركز هذا. جمال الطالبي ادم عروس، احنا عندنا برشا نبحثوا على ثنائي قلب الدفاع، مرياح الطالبي ادم عروس، برشا لاعبين يلعبوا في المراكز هذوما، دونك نتمنى اليوم يلقاو الاوتوماتيزم ويقدموا المردود الطيب. فجاني ساسي بعد غيبه يعود اليوم كقائد فريق، دونك مؤكد انه يستحق الدعوه هذه والعوده هذه. اسماعيل الغربي نعرفوه معنا امكانيات كبيره ياسر وقاعد
1: يقدم مستوى كبير في الليغا
2: الاسبانيا،
1: مش في الدرجه الثانيه.
2: كونكتي العياري كيف كيف، معناها سانجور بروميتور ومستقبل كره القدم التونسيه، دونك فرصه انه اليوم يورينا ايش عنده ايش ما عندوش. ممكن نقطه استفهام محمد علي برمضان، كنت نصوره اليوم معناها هو قال الخليفي انه اللي العدوني عنده نزله برد، دونك اكيد راهو خذا مكانه، دونك تصور انه التشكيله هذه نصور.
1: انت ما كنتش تصور محمد علي برمضان؟
2: لا ما تصورش تصور جمال محمد علي برمضان، لانه مر فتره فراغ كبيره في المنتخب، ما وراش امكانيات كبيره، ما وراش انه يستحق مكانه في المنتخب على الاقل اساسي، ما نقولش في الليست الموسعه. دونك نتمنى اليوم انه معناها نوري وجه طيب الساعه قبل كل شيء، الرغبه الملحة لدى اللاعبين قبل ما تكون امور تكتيكيه وقبل ما تكون اختيارات مدرب وقبل ما نقول شوفوا ما نجموش نقول نشوفوا بصمه معين الشعباني في الميدان. جمال مهما تكون سيونس انترينمون، نحبوا نراوك الرغبه نتاع العوده للمنتخب والانتماء للمنتخب، هذا نحبوا نشوفوه لانه هذاك باش نبنيو عليه في المستقبل.
1: خلينا نشوفوا التوقيت وانتاج مع عند رضا وحوسله في الدقائق اللي مرت. رضا هل كانت الخطوره كانت لاوغندا؟ رضا
3: بالفعل جمال، نلعب في الدقيقة 7 هنا في رادس والنتيجة تعادل 0-0 بين المنتخب الوطني ونظيره الأوغندي. في الحقيقة ما سجلناش فرص، تذكر باستثناء فرصة وحيدة للمنتخب الأوغندي كان خطأ من أدم عروس، لكن المهاجم الغندي أبدو كويومدو ما حصلش استغلال الفرصة، والدفاع المنتخب الوطني خرج الكرة للركنية تقريبا، هذه هي الفرصة الوحيدة. وجمال هو البارح معين كسناه في الكونفرنس بريس قال انه ينتظر رد فعل قوي من المنتخب الاوغندي لانه باش يلعب بدون ضغوطات باعتباره مترشح، وهذا قاعدين نشوفوا فيه. المنتخب الاوغندي اختار اللعب بدال المقابله بقوه، واختار زاد كذلك يلعب الهجوم المباشر، يعني تقريبا نجم نقولوا لحد الان افضليه للمنتخب الاوغندي.
1: هو بالتاكيد ما عادش فما حتى منتخب صغير ولا كبير، هذه هي منتخبات الافريقيه، الكره قاعده تتبدل في افريقيا واحنا قاعدين مازلنا نتصوروا روحنا خير من برشا منتخبات. لا راهو المنتخبات هذه اللي ربما كانت تصنف في الدرجه الثانيه هي اليوم خذتها الدرجه الاولى راهو، والمنتخبات اللي في الدرجه الاولى اغلبها تراجع للدرجه الثانيه.
0: هكا ليبيا جمال كانت مهزومه 2-3 مع بوتسوان وعدلت في اخر لحظه، دونك 2-2 مع بوتسوان، شفنا ميديا زاد
1: فينا كبيره زاد مع ليبيا.
2: كنت تبع مباراه ليبيا جمال 90 دقيقه مسيطر على اللعب،
0: قلب
2: اخطاء بدائيه فرديه 69-2-0 وبعد ترجع في المباراه، يعني هذا كذا كان المنتخب
0: سربريز من ناميبيا
2: عنده باع في الاي
0: ناميبيا تفوز لك على الكونغو 1-0 معناها يوريك كما قال جمال تو اللي برشا فرق
1: من 2000 2024 ربح حتى ماتش كون باش يبدا في
2: حتى المنتخب الاوغندي هذا محترم جدا اللي يلعبوا اليوم
0: عنده سادة ما تنساش عنده مدرب البلجيكي 70 سنة
2: ودرب غينيا ودرب الاتحاد العاصمة
0: عنده خبرة كبيرة
2: المنتخب الأردني درب بوركينا فاسو ودرب منتخب غامبيا يعني مدرب عنده خبرة
1: هذا المدرب
2: مدرب
0: أوغندا
2: عندهم قلب الدفاع تراش يلعب في قسنطينة عند منظر الكبير عندهم سيكاميولا سيميكولا وسط ميدان يلعب في الاتحاد الاسكندري عندهم ميتومبا يلعب النفادي الصفاقسي عندهم لاعبين ممتازين يعني تشوفوا منتخب يعني محترم جدا واقف كما يجب فوق الميدان ومسكر جميع المنافذ وقاعد يعرف شو يعمل
0: التوفيق فريق اللاعب اللي يلعب بها تو بدا بها المباراه 3-5-2 زوز مهاجمين وثلاثه في الدفاع
1: هاو نعطيكم بعض النتائج على المستوى الافريقي دونك ناميبيا ربحت جمهوريه الكونغو 1-0 صفر مقابل صفر حاليا بين الكامرون وجزر القمر مباراه الدور في الكامرون بكري يقول جمهوريه الكونغو لا الكونغو الديمقراطيه كونغو ديمقراطيه تو جمهوريه الكونغو فاز على غينيا الاستوائية 2-0 سيراليوني ربح زيمبابوي 1-0 موريتانيا ربح منتخب وسط افريقيا 3-1 ليبيا وبوتسوانا 2-2 طبعا تونس اوغندا 0-0 كوت ديفوار غانا 0-0 فما كذلك اوغندا ربحت مقابلات لاقل من 20 سنه دونك هذه هي انا نذكر اذا بكري او في منتخبنا لاقل من 20 سنه تعادل 1-1 مع الجزائر وهذه مباراه في اطار بطوله اتحاد شمال افريقيا والتصفيات ان شاء الله المنتخب يربح الماتش الجاي ولو الماتش الجاي هذا صعب المنتخب المغربي
0: صحيح جمال شفت المباراه قدموا مو هدف فاجئ المنتخب التونسي لانه
1: اما افضل منتخب الجزائر ولا تونسي
0: لا شفت ان المنتخب التونسي افضل خاصه في الشوط الثاني قدم مستوى طيب جات عده فرص ولكن ما صعفهمش الحظ ونتيجه 1-1 تعتبر عادله في الشوط الاول والشوط الثاني تبقى فما عده عناصر اللي برهنوا اللي هما في الطريق الصحيح معناها نتاع مستقبل اذا يخدموا على ارواحهم ويقع الاعتناء بهم ينجموا يوصلوا لانه الامكانيات البشريه موجوده فنيا زاد كيف كيف فما ملاعبين اللي يلعبوا بكل ثقه خاصه لدوزاكسيو باش يعمل كيف ابهروني الحارس ابو عسكر اللي يلعب في الدوري الايطالي فنوايه نتاع فريق للمستقبل لو يحافظوا عليه.
1: باهي نرجع الرضا مره اخرى التوقيت وانتج الرضا تفضل.
3: نلعب في الدقيقة 11 جمال ودائما التعادل 0-0 منذ الدقيقة العاشرة كان هجوم للمنتخب الوطني توزيع من يان فاليري لكن اللاعب الأوغندي رقم 7 روجي ماتو يحط الكرة في الركنية ثم إصابة أحد اللاعبين المنتخب الأوغندي قاعد يتلقى في العلاج هذاك علاش اللاعب زالت متوقف في انتظار تنفيذ الركنية والملاحظة الثانية هي تخص أنه عدد الجماهير قاعد يرتفع شيئا فشيئا في الحقيقة حتى الفلوس تقريبا ارتفع عدد الجماهير تقريبا أكثر من 5000 متفرج خاصة جهة البلوز وهذا دفع معنوي هام على الأقل اللاعبين لعناصرنا الوطني.
1: على المستوى الأوروبي فما تصفيات كأس أمم أوروبا كأس أمم أوروبا مشرى وكأس أوروبا كأس أمم أوروبا وبطولة أمم أوروبا مقابلة كبيرة بين هولندا وألمانيا 0-0 صربيا متقدمة على اليونان 1-0 النرويج ربحت الدنمارك 2-1 هو هدف أول منتخب الوطني التونسي خلينا نشوفه تفضل إذا فما هدف
3: الهدف الأول للمنتخب الوطني كانت ركنية ينفذها خليل العياري وآدم عروس كان في حل تقريبا من كل رقابة بسهولة تامة يفتتح النتيجة لصالح المنتخب الوطني تصبح النتيجة مطلع دقيقة 12 1-0 لنصور كارتاج أمام المنتخب الوطني وسط زيج واحتفالات في تقريبا أجواء كبيرة الهدف تقريبا حير الجمهور التونسي اللي قاعد يصفق حتى الشماريخ حاضرة وأجواء كبيرة في المدرجات تقريبا بداية مسلسلة عن نجم نقول جمال
1: بيها ونتبعوا احنا باش نتبعوا الهدف في الإعادة دونك خليل العياري في التوزيع الركنية شوف تبع معي استوفيقه شوف الذكاء متاع الوجود في الـ في الـ في القائم الثاني رقم 6 ادم عروسه في القائم الثاني ذكاء من
2: صحيح جمال
1: هدف بي
2: التنفيذ كان ممتاز جدا من خلال عيالي كانت أرضية ما هيش عالية ديمي فولي تعدت تمويه جسدي من أحد المهاجمين للمنتخب التونسي لقى آدم عروس نفسه في البطوة الثانية وجه لوجه مع الشباك ما لقاش حتى صعوبة حتى شوف
1: تنثبتوا شكون اللي مس الكورة اللي مس الكورة
2: فما ديفياسيون وقعت من مهاجم أحد المهاجمين شوفوه
1: رقم 20 رضا شكون رقم 20 اللي مس الكورة في الأول
3: يان فاليري
1: واضح
2: كان تمويه جسدي من يان فاليري خلت تعدد كرة من دقيبا قدام المدافعين المنتخب الأوغندي الكل ولقى آدم عروس نفسه وجه لوجه الشباك بلقى حتى صعوبة يحط كرة في الهدف أو هدف أول ممتاز وفي وقته حتى يعطي أكثر معنويات وأكثر شحنة للمنتخب التونسي جمال
1: بداية بيس توفيق
0: بداية طيبة وقت اللي تشوف هدف كيفاش جاء على أثر كرة ثابتة والعملية صارت معنا تمويه من القائم الأول اللي خلى الكرة تمر وفماش مراقبة على آدم عروس كان طليق في القائم الثاني وما لقاش ولا صعوبة مش يحط الكرة في الشباك وهذيك هي التمويه والمباغتة وهذاك اللي عمله المنتخب دونك حاول مش يباغت المنتخب الأوغندي في كرة ثابتة وسجل دونك هذه بداية طيبة أهم شيء توا هو عدم قبول هدف في العشر دقائق
1: ويواصل ضغط المنتخب
0: ويواصل أهم شيء هو كما قلنا الهدوء و لا بوزيشن دو لا بال هام في بعد ما تسجل الهدف انه مش تكسب الثقه اكثر وتحاول تو ريبيت لي كومبينيزون ا 3 مع اليمين او على اليسار مش تلقى الحلول اللي من الصعب مش تلقاها وقت اللي تحب تمشي في العمق صعب لانه الفريق الاوغندي متمركز كما يلزم في الوسط فمطالبين مش يمروا اكثر على الاطراف.
1: باهي اذا اجواء كبيره في رادس ذكرنا بالتوقيت والاجواء اللي موجوده في رادس باهي
3: عندنا برشا جمال على الدقيقه 15 والاسبقيه او التقدم للمنتخب الوطني على حساب المنتخب الاوغندي هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو ادم عروس دقيقه 12 والحقيقه الهدف تقريبا اعطى شحنه كبيره للجمهور اللي قاعد يتفاعل مع الهدف ويتفاعل خاصه مع الجمل الفنيه الإسماعيل الغربي وأخليل العياري اللي قاعدوا يتفننوا حقيقة حركات كما تسمع زمان ويسمع السادة المصارعين أجواء كبيرة في المدرجات وكما تعرف دائما الأهداف تحرك الجماهير وتحرك المدارس لذلك نجم نقول أجواء كبيرة جدا هنا في رادس خاصة مع ارتفاع عدد الجماهير مقارنة ببداية المباراة.
1: الدخول مجاني ولا لا رضا؟
3: لا هو الدخول في الحقيقة ما بالتذاكر
1: لكن ثم برشا نسائي مجاني ذولي
3: العنصر لا وثم برشا دعوات قامت بها وزعتها الجامعة التونسية لكرة قدم أعتقد أنه يكون في الوقت الحالي باش يتم مع قريب الشوط لنهاية الشوط الأول يتم فتح الأبواب ولكن الأهم والمهم هو أنه عدد الجماهير ارتفع خاصة في جهة البلوز نجم نقولوا تقريبا قريب يتعبى جهة البلوز الكل
1: واضح هاي سيدي هاو احنا نرى وصلنا تقريبا للدقيقة 16 او 17 ودائما المنتخب متقدم واحد بلاش هدف عروس كان سجله آدم عروس هدف للمنتخب الوطني التونسي قدام أوغندا
4: راديو سبورت

0: this part.
1: الثمانية وسبعة وعشرين دقيقة. إذا نعود في راديو سبور مع متابعتنا مباراة تونس وأوغندا، نعمل طلة مرة أخرى على ملعب رادس، وين موجود زميلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
2: أهلا بك جمال. نلعب في الدقيقة 26 ودائما التقدم لمنتخبنا الوطني على المنتخب الأوغندي هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو آدم عروس. دقيقة 12 دقيقة نشق المباراة محترم. منتخبنا الوطني هو الأفضل خاصة عندما تكون عنده الكرة، وكاد يضيف الهدف الثاني في زوز مناسبات. الأولى دقيقة 23 مجهود من إسماعيل الغربي يعطي تمرير ريان اللومي، لكن دفاع المنتخب الأوغندي متفطن. دقيقة 24 أمير الشيرني تصويبة حلوة ورأسية محمد علي برمضان يقطعها الدفاع. بالنسبة للمنتخب الأوغندي في الحقيقة ما تمش فرص تذكر، تقريبا متحكم في وسط الميدان يعمل هجومات معاكسة، لكن ما تمش خطأ وحيد كان في دقيقة 18 من يان فاليري، لكن ما استغلوش الألان كولو، لم يستغل أصل الفرصة. تقريبا هذا هو باختصار، منتخبنا هو الأفضل، قادر على التسجيل في أكثر من مناسبة إذا يعرف تكون اللمسة الأخيرة موجودة.
1: سي سمير، هل المنتخب يعني ماهوش ربما يعني ماهوش يلقى في السهولة في الوصول إلى مرمى المنتخب الأوغندي، بالرغم اللي الهدف ربما فتح شوية الأبواب؟
3: أكيد هو شو جمال، إحنا المباراة هذه قطرة ضرر عن النتيجة، هي مباراة أولى للمدرب، عطى أفكار، عطى تعليمات فوق الملعب،
1: اختار تركيبة زاد، اختار
3: تركيبة ولا أنا نحب نشوفوا أفكار المدرب في الملعب. لكن بعد تسجيل الهدف شفنا أنه وقع نوعا ما من الاستسهال، خسرنا عند الثلاثي الهجوم العياري والغربي وتركتي، أصبحت عندهم لمسة إضافية زايدة، يحبوا
1: برشا استعراض،
3: برشا استعراض، دو تروا كاتب ديبالا، وقت اللي يوم برانسيب أصحابهم ديماركي، دونك شفنا
1: يلقاو تشجيع الجماهير ولا تفهم
3: برشا. اكيد لمسه اثنين ثلاثه اضافيه تخلي الفريق المنافس يرجع لاماكنه ويسكر لك المنافذ والحلول تولي تفقدها. هكا علاش ما لقيناش حلول في الهجوم ونلعب على الكرات العرضيه، وخاصه دفاع الفريق الاوغندي طويل، دونك ما عندناش حظ معاهم بالراس، دونك ماذا بينا اكثر جديه في التعامل مع المباراه، خاصه من الثلاثي الهجوم هذا، اكثر جديه في المعاملات، واذا ما نسجل هدف اثنين وثلاثه حتى توري انك انت
1: ولا
3: في مستوى الحدث.
1: استفيق، هل المنتخب بتخل في نوع ما من الاستعراض كما قال سي سمير الجويلي؟
4: استسهال في بعض المواقف، ولكن الكرة الجهة اليسار قاعدة تخدم أكثر من الجهة اليمين، وشيرني توصل معنا تروز أوكازيون، تحسه هو معنا اللي الترمين اللي زاكسيون بار دي سانتر، ولكن لي سانتر شكون للومي؟ اللومي اللي نوعا ما قلنا الفريق الأوغندي يلعب ثلاثة، فنوعا ما يزمو يدوى معنا ديكروشي، يزمو يلبيك معنا في القائم الأول، يزمو يتحرك مش يبعد على كل المحاصرة. إذا كان يقعد ستاتيك ويستنى في كرة حتى تجي راسه مستحيل، مش ياخذ كرة مع ثلاثة بالطول هذاك، دونك أعتقد اللي يلزم هو يبوج أكثر، لأنه مانيش قاعد نشوف فيه اللومي في 18 متر اللي هذيك المنطقة نتاع المناورة نتاعه هو اللي لازم يتحرك فيها. بخلاف هذا تحس هذا كيف كيف اللي في وسط الميدان نتاعنا، سورتو معناها الياس الغربي هو هكا ولا؟
1: ايوه الياس الغربي،
4: دونك الغربي
3: وسط هجوم،
4: ايوه معناها في الثلاثي مع بن رمضان وفرجاني الكونيكسيون تحسها
1: اسماعيل الغربي مش الياس، اسماعيل شنو الياس باش تردوا لنا شنو التفريق؟
4: اسماعيل شنو؟
1: لا فما فرق بين الياس الغربي، الياس الغربي مقدم في برامج، شنو اش مدخل
4: تحياتنا ليه؟
1: هاي مالا شنو انت الياس الغربي ماهوش مرة جاي يقول لي
4: مالها تعب
1: بك لا قول لي
4: تبارك الله اللي فايخ شادد على البوان فيرغول، عرفتك المعلم
1: دوري دوري
4: اللي يركز على
1: دوري باش نعس على
4: الشكل ولا
1: مالا شنو.
4: دونك الوسط الميدان تاعنا يسمو اكثر حركيه، سورتو في ديسبونيبيليتي نتاعهم هما، مش يلقاوك الكونيكسيون بينهم وبين سورتو الاطراف اللي نشوفوا اشاك فوا وين كونيكتي ياخذ كوره يحب يحاور واحد ضد واحد، وهذيك خصاله زاد كيف

0: كيف الولاد العلمين زاد قاعد قايم بواجبه تبقى المساندة زاد كيف قاعدين نشوف فهم الأظهر متاعنا إن شاء الله على الأقل أخوي الترجمة ذي كله إلى أهداف وحد دم القبول. أهم شيء والدفاع يكون متمسك وسط ميدان يكون زاد كيف فعال وما يعملش أخطاء كما اللي قاعد نشوفها في بعض الأوقات سورتو في اللي دويل أن كونتران في الكرة العالية اللي هو أسلوب يستعمل فيه الفريق الأوغندي ويلعب الكرة الطويلة الأولى والثانية يقربوا لبعضهم لأنهم يلعبوا بزوز قلوب هجوم. هذه زاد من نقصهم الأخطاء في الواحد ضد واحد وبخلاف هذا قاعدين نشوف أنا في ريتم عادي أنا مش ممتاز ولكن عادي بالنسبة للمباراة الأولى ونتمنى أنه يزيد يرتفع أكثر النسق كل ما احنا خذينا كورة ومشينا فر لافون يزلنا نفعلوا الهجمات السريعة متاعنا بالتوغلات أو زادة كيف بنهاء الهجمة على طريق المساندة من الخلف.
1: طبعا رضا ذكرنا مرة أخرى بالتوقيت وانتيجة طبعا والأجواء بصفة عامة
2: نلعب في الدقيقة 31 تم مخالفة للمنتخب الوطني قريبة من خط 18 متر يستعد لتنفيذها إسماعيل الغربي يقبلها كان محمد علي بن رمضان فرصة وقبله كذلك اللاعب ريان اللومي لكن ما تم قاعدة استغلال الفرص كأحسن ما يكون إسماعيل الغربي إنه إسماعيل الغربي هو تضرب على القائم تضرب على القائم وترجع فرصة أخرى للعالي وترجع مرة أخرى الصورة ثانية فرجاني ساسي فرجاني ساسي يغير اتجاه اللعب وتمشي للمنتخب الأوغندي كانت تصويبة قوية من إسماعيل الغربي وتضرب على القائم وترجع في دقيقة جمال النجم نقوله مع احترام المنتخب الأوغندي موازين القوى غير متكافئة المنتخب
1: إذا ما تترجم
2: بالفعل هي اللمسة الأخيرة هذه فرصة أخرى هجوم يأخذ المنتخب الوطني وماذا هو الدفاع إرادة الكون تقريبا تكاد تكون السيطرة للمنتخب الوطني أمام تعدد هذه الفرص لابد من استغلال هذه الفرص جمال
1: واضح. بينما المستوى الأوروبي في مواجهة كبيرة اليوم راهو بين زوج مدربين لأول مرة كل واحد عنده أول مباراة رسمية طبعا إكزافي مدرب هولندا ويورغن كلوب يرجع لفريقه ورجع لمنتخب ألمانيا حاليا 45 دقيقة في الشوط الأول واحد بليش ألمانيا متقدمة هدف تسجل في الدقيقة 32 مشى سجل هدف هذايا ونعطيكم بعض الخيارات باش تفهم المدربين بدلوش مقارنة بالتشكيلات الفارتة رولاند كومن وطبعا المدرب السابق لألمانيا
0: أيوه. رولاند
1: كومن لا ذا هولندا
0: نيجلسمان
1: بدل شي به. بالنسبة لهولندا فان بروغن في حراس المرمى دون فريس موجود فان هيك فان ديك زاد قائد فريق فان ديفان على اليسار جران فينبرغ وتيمبر موجود سامرفيل زاد موجود ريجي كيف ريجيران ديرز ذا اللي يلعب في السعودية جابكو وبروبي ذوما يلعبوا دونك ما بدلش برشا ولا
3: بدل لا لا لا فماش
1: حد ما هوش موجود
0: تكون كانت عنده مشكلة مع اللاعبين اللي يلعبوا في السعودية
1: هو جابهم هذا يجيب
0: زافي جابهم وعطاهم فرصة مش يلعب
1: ريان ديرز ذا يلعب في في في في, في السعودية ديجا بالنسبة لمنتخب ألمانيا هاو بدل عطا تير شتيغن حارس المرمى دونك نعرفوا اللي يظل لي من الاخر اعتزل المدرب
3: نير
1: اعتزل
0: 43 سنه
1: اعتزل دولي ترو على اليمين تا و
3: جديد كيف
1: شوتر بيرك زاد موجود في محور الدفاع براون على اليسار كيميش موجود ميشا صاحب الهدف اديمي لاعب برشلونه يلعب زاد اميري
3: هذا جديد
1: هذا جديد هذا جديد
3: اول مره عيط المنتخب
1: اول مره عيط له فما
3: شادي كيف أول مرة أي جديد أول مرة
1: وأفيرتس موجود هذا ما دونك
3: 3 و4 أسماء جديدة في المنتخب الألماني
1: وألمانيا متقدم لا التونسي معي تولوش هذاك ما اختارناش هو مش يلقى روحه يتفكرنا قلوا لي 38 سنة كما الحبايب
0: تشوف من زيدان في فرنسا ماتشيني في إيطاليا وكزافي وكلوب
1: جيل جديد بتاع مدربين الحقيقة
0: فورلان لعب القديم زاد كيف الأوروغواي كتشوف فاسكيز لاعب برشلونة
1: بالحق
0: خذها المكسيك شوف خيسوس اللي كان مدرب الهلال السعودي خذها المنتخب البرتغالي فييرا زاد خذها المنتخب السنغال
1: بوميل زاد
0: بوميل خذا منتخب بلجيكا
1: بيلي بالحق برشا
0: برشا مدربين
1: تغييرات كبيره تغييرات كبيره
0: دونك نستناو منهم
1: انهم يشوفوا
0: اضافات وخاصه ضخ دماء جديده مع الشبان اللي عندهم يلعبوا 17 سنه 17 18 الكل يعطيهم الفرصه ويرا احنا مازلنا عندنا 33 و34 مازال
1: لا ومازلنا احنا 33 و34 بعدناهم ومن بعد ديريكت بعد كوب دي موند رجعناهم احنا محاله ما
0: لا وقال في الكونفرنس هاي ماما البارح قال راني جبتهم بروفيزوار شنو
1: جبتهم؟
0: قال جاني هو البارح
1: الكبار جابوا بروفيزوار
0: قال جبتهم حتى يحضروا لي اللاعبين الاخرين خاطر هذوما عندهم طون دو جو اكثر من الاخرين بطولتهم هذوما بدات بكري بطولة تونس بداوا عندهم 4
1: مرات. اي بعد باش يبدل.
0: قال باش نغير.
1: شوف بعد كان كيكش عملنا.
0: لا سالوا حتى زعلوني سالوه قال زعلوني ملاعب كبير وملاعب به وعنده
4: في القائمة الموسعة.
0: القائمة الموسعة.
4: والله هذاك هروب من
1: الدبلوماسية.
4: الدبلوماسية هروب من السؤال توفيق لانه صار بوليميك كبيرة.
1: شو نعيط لهم تو من بعد نقول لهم برمشوا على روحكم شكر له سعيكم.
0: ما هو سالوه قالوا انت جيت تو باش تحضر الجيل نتاع ما في بالك.
1: اي هذاك هو تفاجأ
4: بالسؤال.
0: 2030 باش تحضرهم بهذم.
1: والله ما فهمتش هذاك علاش.
4: هو يحب يعمل علاقة طيبة الساعة.
0: هو يحب يبدا بهذا.
4: ضمن الخبرة.
0: وبعدين يسلكها اليوم الخميس.
4: ولي عنده الوقت باش
0: وبعد تو الامور
4: اللي عنده الوقت باش يحضر لكن نشوفوا تو توفيق والله نتبع في مردود فرانيساسي والله ممتاز جدا لاعب قاعد جمال يعمل في ديزامبال
1: لا وخلى هو مكانه كان في شيغر راهو في المنتخب
4: ديزامبال ديما موجود لما نهاجمه هو ديما يعمل ليكيليبر ديزامبال ديما موجود وفي وقت عند خروج الكره من دحمان قاعد يدخل اونتر دي زاكسيو وقاعد يخرج كره قاعد يقوم دور تكتيكي
0: ممتاز اساسي وكاس اساسي اساسي يلعب المباراه الكل
4: ولا
0: دونك اللي كومبيتيتيف
4: والحق قاعد تبع فيه قاعد معناها في الباس مون في التمركز نتاعو ممتاز جدا دائما وابدا في الكره الثانيه اللي عنده هو ما يخليش الهجمه نتاع المنتخب الاوغندي تبدا تنطلق يقصها من المنبع نتاعها وفي كيما قلت في بناء الهجمه مع نحن يدخل بين ديزاكسيو ويلعب وليو ثلاثه في اللاكسي يسهل خروج الكره وبناء الهجمه من الخلف
1: باهي خلينا ناخذ التوقيت ومن بعد نرجعوا ننهيو الشوط الاول ناخذوا عندك التوقيت رضا في رادس رضا
2: نلعب في الدقيقة 37 والتقدم للمنتخب الوطني على حساب نظيره المنتخب الأوغندي 1-0 منذ حين منذ دقيقتين دقيقة 35 كانت مخالفة للمنتخب الأوغندي قريبة من قصة 18 متر ينفذها بيتر تومي لكنها تضرب في الدفاع وتخرج للركنية كما قلت لك جمال لابد من حسن استغلال الفرص حتى لا نفاز بما لا نتصوره
1: صحيح وهذا هو الصحيح هون نعطيكم النتائج بسرعه دونك مالطا ربحت لندور 2-1 واحد بلاش لالمانيا قدام هولندا صربيا واحد بلاش قدام اليونان النرويج متقدمه على الدنمارك 2-1 البرتغال ربحت بيدوغال 1-0 الاوتريش النمسا ربحت كالبلد 1-0 كوسوفو وايرلندا 0-0 بينما ليشنتاين وليتواني 0-0 طبعا هذه المقابلات على المستوى الافريقي نعطيكم كذلك النتائج ناميبيا ربحت كونغو الديمقراطيه 1-0 كامرون 0-0 مع جزر القمر متواصل التعادل 2-0 جمهوريه الكونغو قدام غينيا الاستوائيه هذه مباراه وفات كذلك 3-1 لموريتانيا قدام سنتر دافريك أو جمهورية أفريقيا الوسطى ليبيا وبوتسوانا ذي تم مجموعتنا 2-2 كوديفوار وغانا 0-0 أكيد هذه قمة أكيد تنرجع بعد شوية لرضا وننهي معها الشوط الأول إن شاء الله

0: إذا عودة في راديو سبور وطبعا نهاية الشوط الأول هكا ولا رضا نمشي إلى رضا وتحية طبعا لكل خلطانين توا سواء المستمعين والمشاهدين قاعدين نتابع في تونس وأوغندا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا. أي رضا تفضل.
1: جيت في وقتك جمال في هذه الأونة بالضبط يعلن الحكم الموريتاني عن نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني على المنتخب الأوغندي هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو آدم عروس في دقيقة 12 الحقيقة جمال في الدقائق الأخيرة تراجع مردود المنتخب الوطني ما سماش فرص تذكر ما سماش مخالفات عكس المنتخب الأوغندي اللي استفاق في الدقائق الأخرى وقاعد يلعب وهدف منتخبنا وكاد يعادل النتيجة في دقيقة 44 تصويبة أقوية من ترافيس موتيابا لكن من ألطف الله أنها مرت جانبية لذلك منتخبنا مطالب بمراجعة حساباته في الشوط الثاني لأن المنتخب الأوغندي استفاق وقعد بين الحين والآخر يهدد مرمى حارسنا الحارس أيمن دحمان.
0: شاطلوش النجم يقولوا استفيقه في حوصله يعني
2: قولوا بداية طيبة ثم أداء متاع بعض اللاعبين اللي كان معناها طيب خاصة في الدفاع اللي كانوا متمسكين وكانوا كل حد قايم بواجبه بالرغم اللي لظهر الاثنين سوى فاليري ولا شيرني ما عندهمش ان فيزافي ديريكت ولكن علاش قعدوا دون ليزيتاسيون اسكو يطلعوا للظهر الاثنين متاع المنتخب الأوغندي او يستناو وذاك اللي خلق ديزيكيليبر في بعض الاوقات في وسط الميدان اللي الفريق الأوغندي عرف كيفاش يخرج بالكرة في ظهر فرجاني وفي ظهر زاد كيف بالرمضة في هجوميا بخلاف بعض المحاولات اللي من العياري أو تونيكتي ولكن ما أتوش بالخطورة والهدف اللي سجلناه على الركنية لومي ما شفناش شوط أول بصراحة تشوف الإحصائيات نتاعه ولا تصويبه ولا معناها أبار دو تروز بوسيبيليتي اللي خرج إلى ديكروشي مش حضر زملائه وبعد لا بلونجي في الديزوي متر ولكن الكور ما خلطولوش دونك ما نجموش نحكموا على رين اللومي لأنه ما فماش دي سنتراج هاك اللي ريبيتي اللي تخليك على الأقل تشوف الحركية متاعه وتشوف في الواحد ضد واحد كيفاش يتصرف هذا من كل ما شفناش. بالنسبة لوسط الميدان في بعض الأوقات تحسهم في اللي دويل ما يزون غني لي دويل نتاعهم سواء برمضان سواء الغربي او فرجاني ولكن في الربع ساعه الاخير تفوقوا علينا لانه التمركز نتاعنا ما كانش ممتاز فاش في الروبلاسمون الروبلاسمون نتاعنا ما كانش في الوقت وهكا علاش المنتخب الاوغندي الى تروفي معناها لابوي اللي كان يتركز عليه ودخلونا من العمق سور دوز اوكازيون كانوا نجموا يوجعونا بخلاف هذا معناها ميتون موين ما فماش خطوره كبيره ما فماش تصويبات الا الغربي اللي ضربت على العارضه على اثر مخالفه بخلاف هذا دفاعيا زاد كيف في بعض الاوقات ينوزون دوميني ولكن في بعض الاوقات احنا زاد كيف كنا حاضرين في لي دويل سورتو عروس و طالبي ايمن دحمان ما شفتوش عمل ديبارات ولا حاجه لانه ما فماش خطوره عليه.
0: باه سي سمير ولو انه يتفاعل معنا سيدريك المدي المد بيقول لك ما تغلطوناش فرجاني باهي فرجاني بالنسبه اللي هو انتهى يقول من الماضي قال لك يلزم تكوين جمعيه جديده للمستقبل يلزم تكون الجمعيه هذه تلعب مع بعضها لمده عامين باش نحضروا للكوب دي موند يقول لك ما نقعدوش نشكروا في اللاعبين حسب اللي هو حسب رايه هو انتهوا
3: ما نشكروش احنا الشكر يا جمال لانه شو باش تبني فريق جديد يجب تبنيه على قواعد صلبة وعلى الماضي لأن منتخب ما غير ماضي ما يجبش يبني الحاضر متاعه والمستقبل متاعه دونك احنا لاعبين احنا دي بروين في المنتخب البلجيكي طلب من المدرب انه يعفيه من اجتمع به المدرب وصحابه كلموه وقالوا مثلنا حشتنا به كقائد فريق وكمورالمون في المجموعة دونك مغضبين احنا علي معلول الفرجاني الساسي اللاعبين هذوم المنضبطين واللي قاعدين يعملوا في مردود طيب مع فريق متاعهم مغضبين يكونوا موجودين في المنتخب حتى يعملوا انكادرمون تاع لي جون
2: مودريتش
3: رونالدو اللي
0: ما نحترموا رايه هو رايه
3: لا لا اكيد احنا مش بالعكس احنا نحب نفسر له شنو بالضبط حبينا نقولوا دونك الشوط الاول خلينا نقولوا جمال شوط اول تقريبا مقسم على زوج فترات تقريبا لحد دقيقه 35 كان المنتخب التونسي متماسك خطوط قرب لبعضها البلوك كان متماسك يطلع مع بعضه للهجوم يرجع مع بعضه للدفاع افتكار الكره كان سهل لانه كنا قرب لبعضنا برشا تونكتي والعياري كانوا يقوموا بدورهم الدفاع يطلعوا يرجعوا يعاونوا شيرني وفاليوري. دونك ما خليناش منافذ المنتخب الاوغندي باش يهاجمنا كي سوا في الاطراف ولا في العمق. ممكن زوز لاعبين اللي برزوا اكثر من غيرهم في الشوط الاول، الغربي بمراوغاته بتمريراته الحاسمه عنده السونس دو بروفوكاسيون ودي سيمولاسيون، وفرجاني ساسي والحق قال معناها حبة من حبة لغالب عمره 33، لكن قاعد يقوم بدور تكتيكي ممتاز جدا في الربط بين الدفاع والهجوم، التغطية على المهاجمين لما يكونوا في حالة هجوم، ويهبط الديكروش مع كما قلت كان بكري مع الديزاكسيو باش يخرج الكرة. دونك هذوما اللاعبين، بينما شيرني كان نقطة استفهام ما شفناش منه إضافة كبيرة، ما طلعش ما عملش سنتراجات لأنه اللومي
0: زاد
3: اللومي، شوف اللومي البنية الجسدية نتاعو زعما ما تسمحلوش باش يكون معناها نلعبوا عليه سنتراج عليه، ماهوش طويل مع
0: مدافعين خيار خطر. انا هذا فهمت خيار الحقيقه
2: يلعبوا في كندا، وقلت لي
0: اي في كندا يلعب
2: ربي ما
3: سنتا كون دي بوش مش
0: شو دخل كندا في انه يلعب
2: لا قلت لي معناها البطوله الكنديه ما شاء الله معناها
3: ممكن مستوري في مكان ممكن يعطي حلول
2: يجرب
3: ما فيها ما فيها هي تجربه لا محل، لكن عموما يعني مردود مقبول في الشوط الاول.
0: لا في كندا يلعب اي اي يلعبوا في الدوري الامريكي صحيح هي اي مو مع بعضهم فرد
2: يلعبوا ضد ميسي
0: عندهم بطوله يلعبوا صحيح يلعبوا مع بعضهم لانه ما فماش برشا جمعيات غد دونك ما عاملين كل
2: بطوله
0: بالنسبه اختنا نوسه تقول نفس الخطه 10 وجول جيش مخالفه نربحوا ديما ضرب معنا الزهر هذاك وقعنا وهذيك كرتنا نربحوا على مخالفه ولا ركنيه ونشدوا التالي كرة سيحة ولعب اللي يحبوا يشوفوه يلقوه في البرسا والسيتي الا غالب هذاك هو هذا هو حوصلت كل شيء. سيديرك المدب سيديرك المدب يعاود يتفاعل يقول لك دي براون يكور في ايطاليا فرجاني يكور في نيفو في قطر ما فوش كيف كيف ما نجموش سي توفيق نقارنوا نفس الاسماء ولا مديرية
2: استنى ساعة خلينا نرجع للنوسة اش قالت السيتي وشكون اخر وبرشلونة
0: هذاك هو ما قالش ارسنال الريال ما والله
2: هم نقول نصح
0: والله العظيم تفضل هذاك شكي
2: تفرج على اختي نوسه تفرج نهير على ارسنال وتو تتمتع وتو تشوف
0: ما تعرفيش ارسنال
2: علاه ما تعرفيش
0: ما لا ما شنو تفرج
2: شنو تو ما
0: بالدعوات يتفرج ما
2: هاني ما
0: كان جاي فريق بارز الناس كل تفرج عليه شنو
2: ارسنال فايز بالبريمير ليغ السنه اللي فاتت
0: ايه خليوا الاخبار وبعدها
2: نرجع
0: نحكي وياك.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تسعى ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني ببحسين بمدينة سوسة من الإطاحة بشخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المواد المخدرة، وذلك أثر ورود معلومات حول نشاطهما بالجهة. وبعد إجراء جملة من التحريات والأبحاث الميدانية، تمكن أعوان الأمن من تحديد هوية المشتبه بهما ومكان نشاطهما ليتم نصب كمين أمني محكم أدى إلى الإطاحة بهما. العثور على جثة المواطن الجزائري المفقود بودسرات بالقرب من منطقة المحجوبة التابعة لمعتمدية قلعة سنان من ولاية الكاف، وذلك بعد عمليات بحث انطلقت إثر السيول التي جرفت عنصرين من الدرك الجزائري يوم 21 سبتمبر الجاري. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفط اليوم في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزير حرص الجمهورية التونسية على مواصلة الإسهام الفاعل في مختلف آليات العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء خدمة لقضايا الأمة الإسلامية ومصالح شعوبها وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المساء عددا من الطلبة داخل مركز تعليمي شمال شرق رام الله، وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت مركزا تعليميا واحتجزت عدد من الطلبة داخله لساعات. انسحاب عشرات المندوبين من قاعة الأمم المتحدة عندما بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام اجتماع الجمعية العامة لقادة العالم اليوم. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل نزول أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات. درجة الحرارة تتراوح بين 16 درجة و21 بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و26 درجة ببقية الجهات. الريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي الجنوبي قوية نسبيا بالجنوب وبخليج جابس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بخليج جابس وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عفوا جوهرة، تكريكا كنت نسمع فيه على يوت المهدية في إحدى المعتمديات، قالك ما حماش معكار باش تهز تلندا للمدرسة، معناتها من نهار معناها الصغار دخلوا للمدرسة وهم معناتها كل نهار يجي المحطة في بالهم على أساس معناتها باش ياخذوا صار ويمشيوا للمدرسة، قال نهار يقعدوا واقفين وبعد ثاني يروحوا في ديارهم من غير ما يقراوا، قالت تو جمعة كاملة ما قراوش، الأهالي قالت معناها عملوا مظاهرة وقالوا لهم تجيبوا لنا الصار للمعتمدية هذيك باش التلميذات يمشيوا يقراوا. باش تحكي على المهدية بصفة عامة، هي ولاية للأسف ونقولها بكل أسف ولاية منصوبة، كانت قبل الكار تجي كل ساعة، الكار هذيك كل ساعة معناتها تجي على خاطر فما هي بعاد على وفق المدينة، أنا معناتها لا باش يقضي ولا باش يمشي لبلاصة ولا حاجة. يلقى الكار هذيك تو مدة 3 سنين ما عادش الكار هذيك، ولا تجي كيما نقولوا شهر تجي من الصباح للصباح من 7 مثلا حتى للعشرة نتاع الصباح وكهو، وبعتلي سايين للأسف معناتها تحس معناتها تقول علاش ولاية المهدية معناتها ولاية كيما ذيك ولاية سياحية، ولاية تدخل في فلوس، ولاية عندها سياحة وعندها مستقبل كبير معناتها في السياحة في السياحة في كل شيء، تحسها ديما ولاية للأسف منكوبة.
2: أنا عندي دار نحب نبيعها والكل، حبيت في جوهرة أنا نحب نشوف مثلا كيف نعمل إن درا أنتم تنجموا تبيعوها ولا لا.
0: باش تشارك في إشي تربح تي على 85 990، تي على 85 990.
3: بربي أني مواطنة من حمام سوسة، بربلدي يقرأ في مدرسة الودغني متخلفين ذهنيا يا أخي، تو بربي عديوا لهم العام ديما الكل عادي الكل حادي الفلوس ياخذوا فيهم الأوراق ياخذوا فيهم، وفي الأخر قرأوا 3 أيام ولدي مشي 3 أيام وفي الأخر قالوا لهم ما فماش كا، بربي يعملوا لهم حل الله يخليكم الطفل قالك في الدار.
4: ربي كتروتوار سيبوا لنا تروتوار، يا ربي سيبوا لنا تروتوار، راهو كتروتوار ما جات الصغار لعبنا نتعدى، يا ربي سيبوا لنا تروتوار، يا ربي عملوا قضية وطنية.
5: عرفتني بنتي قديمة قالت لي مدام بنتي سنة رابعة، قالت لهم المعلمة قال سنين كل واحد منكم يجيب ديكسيونير فرنساوي، قلت لي عجب كل يجيب يجوره معاه، قال ان يظهر لي اولا تحفظهم لفظه بيع عن ظهري قلب، ثانيا تعلمهم الفرق بين لا لتر لو مو اي لو نو، ثم تصفف كل حرف في الكلمه شنو رتبته في الالفابي، تبدا بالحرف الاول ثم الحرف الثاني شنو رتبته في الالفابي والحرف الثالث الى اخره، نوصل حتى 4 أكهويز في التمرين، تو يفهموا الصغار السيدات ويوليوا يعملوا على رواحهم ويوليوا يتغرموا ويوليوا يحسوا على التعامل المنجز.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. راديو سبور.

0: Radio Sport.
1: التسعة واثناشنا دقيقة إذا نعود في طبعا راديو سبور الشوط أول واحد بليش لمنتخب تونس قد لمنتخبنا الوطني قدام أوغندا. طبعا الهدف كان سجله الهدف الأول كان سجله إدم عروس. طبعا خلينا نحكي شوي على التغييرات في الشوط الثاني إذا كان موجودة تونخذها بعد شوي مع الدريدة إذا كان موجود الرداء بستوفيق. فما ظهر
2: تغيير وحيد اللي شفناه لحد الآن اللي هو دخول صادق قديم مكان اللومي،
1: وهذا يدل أنه اللومي ما
2: بوست بار بوست ما فماش تغيير آخر بخلاف هذا. اللاعبين الآخرين الكل موجودين سواء خط الدفاع أو وسط الميدان أو الأطراف موجودين. فأعتقد اللي شاف المردود نتاعه الشوط الأول ما لقاش عند حسن الظن موش في كاس ما شفناش ولا شيء بصراحة. فخير انه مش يغيروا فننتظروا تو نشوفوا الصادق زاد بعد ساعات من نلوموا على لي زاتاكون تاعنا ولكن التمويل منين يجيو من الاطراف ولا من وسط الميدان اذا التمويل ناقص دونك فما عندك الخلل لازمك تشوف المكان تاع الخلل وتحاول تعالجه. اذا كان الياس الغربي زاد كيف كيف مش الياس تشبيني مع الياس
3: اسماعيل
2: دونك اسماعيل زاد كيف كيف معناها هو بريسك اللي صنع العاب وهو اللي اللمسه الاخيره ولا الباس الاخر تخرج من ساقين اسماعيل. فما شفناش زاد كيف كيف لي زابيل اللي يخليه اسماعيل على الاقل يقرا تمركز زميله وهي مش يعطيه تمريرات اللي على الاقل مش تعمل الخطر هذا ما شفناش.
1: هل تنتظر تغييرات اخرى سي سمير زاد؟
3: اكيد اكيد مع مرور الوقت اكيد نصور جمال مش يعطي فرصه اكثر ممكن هو يفكر كما قال توفيق في المباراه نهار الاثنين ممكن اهم المباراه هذه دونك نصور مش يعطي فرصه لعلي معلول يعطي فرصه لبعض اللاعبين حتى يعني يبدا يحضر فيهم المباراه المقبله خاصه انه معناها شفنا اللومي ما كانش معناها في مستوى المطلوب الشوط الاول دونك قديد الدخول
2: عنده الطيف عنده رفيعه
3: عنده وعندنا الحلول في وسط الميدان في
2: الهجوم
3: نتصور نلقاو مع مرور الوقت ماذا تغييرات باش تصير في المباراه.
1: باه طبعا بعد شويه تمشيو لرضا الخليفي دونك انت لقى الشوط الثاني قداش عندنا وقت توا؟
2: توا عندنا بالضبط سبع دقائق لا
1: سبع دقائق واللي خلتوني نقولوا دائما المنتخب الوطني التونسي يربح واحد بلاش تو نرجع بعد شويه.

0: الملك. بالضبط 9:26 دقيقة. طبعا نحكي على منتخبنا ومنتخب أوغندا قاعدين نتابع معكم في راديو سبور في المقابلة. وصلنا تقريبا إلى ربع ساعة في الشوط الثاني. شو رأيكم؟ خلينا عم نطلع مع رضا الخليفي في ملعب رادس. رضا أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: مرحبا بك. تقدم لمنتخبنا الوطني على حساب 0، ونذكر بالهدف هو عن طريق آدم عروس في الدقيقة 12 في الشوط الثاني. في الدقيقة منتخبنا تحصل تقريبا على ثلاثة فرص الأولى في الدقيقة 54، توزيعها من أمين الشيرني، لكن سيف الله الطيب اللي خذا مكان خليل العياري يراوغ ويتحط على الركنية في الدقيقة 60.

0: في المنتخب في الحقيقة جماهير نجم نقولوا محترمة محترمة جدا مع أفضلية في الدقائق لمرض لمنتخبنا الوطني، لكن كما قلنا مثلا حسن استغلال للفرص اللي توفرت لنا.
1: رضا، هل فما تغييرات أخرى باش تصير يعني حسب ما تشاهد أنت على البنك؟ فماش تغييرات ربما منتظرة أخرى؟
0: لا، ثم قاعدين اللاعبين قاعدين يقوموا بالحركات الإحمائية، لكن ما زال ربما في الدقائق القادمة أكيد ثم تغييرات، لأنه معيد كذلك يفكر في النتيجة اليوم ويفكر كذلك في مباراتنا الأخيرة اللي هي قريبة ضد المنتخب البوتسواني.
1: باش نوريكم التوفيق وطبعا كذلك سمير جويلي، شنو رأيكم في الكلام اللي كان يحكي فيه رضا إلى حد الآن؟
2: فعلا نحن شفنا بداية الشوط الثاني مع التغييرات اللي قام بهم معين الشعباني، دخول القديدة مكان اللومي والطيف مكان العياري. قديدة أعطى حلول أكثر للهجوم، أعطى عمق هجومي، أعطانا حل الذي كان اللومي مكان موش أعطيهونا الشوط الأول. أصبح عنا لعب في العمق ولنهاجمه على الأطراف. الطيف قاعد يقوم عمل كبير، مراوغات وبركسيون في الأطراف، وقديدة أعطانا العمق. دونك ونعندك حلول أكثر هجومية ونعندك خطر أكثر على الفريق المنافس، وذاك الشيء شفناه. خلقنا التقييم 3-4 فرص، يعني هذا يؤكد أنه معين الشعباني قاعد يشوف المباراة كما يجب وقاعد يقوم بالتغييرات اللازمة.
1: فما هدف التعادل راهو، إذا كان رضا حاضر خلينا نمشيو له. فما هدف التعادل لمنتخب أوغندا اللي خفنا منه طبعا صار، مانيش عارف رضا النجم نتصلوا به ولا لا، خلينا نشوفوا رضا. يظهر لي فما هدف التعادل لمنتخب أوغندا، طبعا يعطينا التفاصيل. قلنا انه المنتخب اذا كان ما يسجلش. رضا تفضل. رضا، هدف التعادل يذولي
0: بالفعل فعل جميل مفاجاه غير صار في الحقيقه. هدف التعادل في الدقيقه 67 للمنتخب الاوغندي، كانت كره في العمق، روجي ماتو كان حرن طليق يروض وبتسويبه ماهيش قويه، يغلط الحارس وينجح في تعديل النتيجه في الدقيقه 67. تصبح النتيجه هدف مقابل هدف، وهذا كما قلنا زوج تغييرات. ثم رقم 14 ثم زوج تغييرات، رقم 14 أنيس بن سليمان خذا مكان إسماعيل الغربي، ورقم 17 يخرج اللي هو سيباستيان تيكولسونيكتي. هتو نشوفوا شكون وليات العاشور يدخل مكان كما قلت سيباستيان تونيكتي. زوج تغييرات أخرين، معنا 4 تغييرات في تشكيل المنتخب. إن شاء الله المنتخب يهتدي كما قلنا، اللي ضايع يقبل، وهذا اللي حصل المنتخب. إن شاء الله منتخبنا مازال قدامه الوقت، إن شاء الله يدارك في الدقائق القادمة.
1: واضح رضا، ولو انه كان منتظر هدف التعادل. علاش؟ لانه شفنا منتخب اوغندا يخرج للهجوم ستوفيق، دونك مؤخذ في محور الدفاع. شوف في محور الدفاع يتسرب اللاعب، يعني يخرج بين زوز ملاعبيه، فما تردد من الحارس ايمن دحمان، نخسر ايمن دحمان، فما تردد منه، قدم وبعد رجع، وبالتالي غالطه بكره اخرى في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي. يعني فما خطا دفاعي واضح.
3: ها يعني في جي على اثر اخطاء، ولكن الخطا مش غادي. شوف منين تفكت الكره، يعني
1: تفكت من الهجوم تاعي،
3: كان على خط الركنيه في نص
1: خرج الغربي وتونكتي.
3: هاتوا نرجعوا للتغييرات
1: والعاشوري،
3: هاتوا نرجعوا لهم. دونك الهدف تفكت الكره لتونكتي في المكان الركنيه، تمرير 2-3 يلقى روحه اللاعب وجه لوجه، معناها يبين لك اللي في وسط الميدان فما خلل في افتكاك الكره، ما فماش شكون على الاقل يعمل لاتونت الاولى اللي يخلي على الاقل الخصم ما يهزش راسه ويرفع ويعطيك باس. الثاني اللي يعمل لابيل، اللي عمل لابيل قدام شكون؟ قدام فاليري، معناها وراه زوز قلوب الدفاع، معناها بال
1: بيناتهم تعدى شنو ما
3: لا وراهم الكره اللي تعدت وراهم، والسيد اللي شق
1: بال شق قدام على الشقه انا
3: صح الشقه شكون مسؤول عليه؟ لانه اللاعب هذاك مكان معناها يلعب في جناح، دونك مكان فاليري قلنا يلعب بزوز روس حرب، يتعدى كيك و بعد ساعات يقول لك المهاجمين هذوما ما غير ما يفكر ما غير ما يهز راسه الى كروازي الكره نتاعو، حتى الدحمان في الزاويه المعاكس. ف شفنا بعض التذبذب في الربع ساعه الاولى هذه بتاع الشوط الثاني، شفنا اختيارات خاصه في التمرير واختيارات زاد كيف معناها في الثلث الاخير. انا قدام المرمى شفنا الصادق جات دو فوا اللي كان معناها
1: كاد يسجل هدف الثاني منتخب،
3: كان يتعامل مع الكره بافضليه خير من كيك. شفنا اللاعبين اللي دخلوا الطيف زاد اللي دخل مكان العياري على الجهة اليمين حاول وحب يمر ولكن زاد كيف كيف.

0: واحد ضد واحد يلقى خصوم مني
1: أنا قويين
0: قويين بدنيا وما خلولوش السهولة. ولكن المشكل اللي أشك فيه وين يفوكون الكرة في وسط الميدان إلا التحولات متاعهم ولا
1: سريعة
0: والرجوع متاعنا ولا بطيء. وهيك علاش بمال دفوا لقينا الزوز مدافعين متاعنا اللي دوز أكسيو ما همش في التمركز ولا ما همش في المكان اللي من المفروض أنهم يكونوا فيه. فالهدف جاء أنا أثر خطأ مشترك وننتظره توا بعد دخول بن سليمان ودخول شكون آخر اللي
1: تخلص
0: وعاشوري نشوفه هل مش تتغير أكثر معناها ونكون أكثر بلو جوست بلون تكنيك في اللمسات الأخيرة لأنه قاعدين خرجوا في الكرة صحيحة وسط الميدان ولكن توصل العشرين متر الأخير إلا تتفكنا بكل سهولة. هذه نقطة ضعفنا اللي ما احناش لقينا لها حل. وفي اللي دويل زي كيف كيف وصلوا توا لو يفكونا برشا كرة هو عمل زوز تغييرات مدربهم واحنا تو بالتغييرات هذوما
1: ننتظروا اربع تغييرات سي سمير دونك
2: نايفيتي جمال
0: نايفيتي سي لو مو
2: فوالا دونك شوف الاشكاليه انه التغييرات الاربعه اللي قام بهم عين الشعباني خلات خلينا ما نقولش لخبطه في وسط الميدان اما ما عادش حسن انتشار فوق الملعب اصبحت عشوائيه فوق الملعب لانه احنا توفيق لما نخدموا في ليزونترالمون نبداو بالكيب رونترونت وبعد ندخلوا هذا مع باش يدخل في المجموعه وفما اوتوماتيزم وفما انسجام بين المجموعه. نتصور معناها قله الحصص التمرين خلاته معناها دخل عاشوري ودخل بن سليمان ودخل طيف وقديده دخولهم اكيد اعطى نوعا ما العمق والهجوم والحلول لكن اصبحت تصرفات فرديه. كونكتي عنده لمسه زايده قلناها من الشوط الاول يا جمال العياري الكونكتي عندهم لمسه توج دوبال زايده اللي خلت كره تفتك وتولي هجمه مرتده سريعه لابيل دوبال في العمق بتاع الدفاع بتاعنا التغطيه كانت منعدمه خطا بدائي وكره كروازي كان حتى الدحمان كان نوعا ما ينجم يعمل باراد ينحيها دونك فاجئت الجميع. دونك اصبحت شوفوا تو اصبح مردود بتاعنا مردود معتمد على المهارات الفرديه معتمد على الزيفور انديفيديوال ماش
0: مش شوا في لي باس
2: فوالا ما عادش فما جوستومون في الباس فماش فما الباس الصحيحه فماش اصبح اللعب عشوائي خلينا نقولوا لا التمركز عشوائي ما شفناش الانضباط في اللي شفناه في الشوط الاول البلوك يطلع مع بعضه اللي ترولين يقرا لبعضه نشوف الخطوط قد بعد لبعضها ياسر وهذا ممكن يصعب عليه المهمه ويسهل مهمه منتخب الاوغندي وكان كما قلت بكري جمال عنده فرصه الهدف الثاني
1: به. رضا نرجع لك رضا ذكرنا بالتغييرات وهل انه ثم تغييرات اخرى قادمه رضا
3: بالزبط نلعب في الدقيقة 74 النتيجة هدف مقابل هدف بين المنتخب الوطني والنادي الأوغندي. المنتخب الوطني قام بأربع تغييرات لحد الآن أنيس بن سليمان خذا مكان إسماعيل الغربي الياس العاشوري مكان سيباستيان تونكتي سيف الله الطيف مكان خليل عياري والصادق الديدة مكان ريان اللومي مازال تغيير وحيد ربما يحصل في الدقائق القادمة. في الحقيقة نشاطر سي سمير كما قال لعب عشوائي وهذا قاعدين يشوفوا فيه على عين المكان حتى الفرص اللي تتوفر المنتخب يقع التفنن في أهدارها بصورة عجيبة في الحقيقة. والمنتخب الأوغندي كلما كانت عنده كرة وشكل خطورة على دفاعنا في الحقيقة ما فماش فرص سانحة للتسجيل. الوقت يمر والخوف كل الخوف على عدم النجاعة في الدقائق القادمة. على كل احنا نقول إن شاء الله منتخبنا يهتدي للتسجيل في الدقائق القادمة.
1: لا ليه في 75 دقيقة نرجع بعد شوية لملعب رادس نذكر 1-1 بين تونس وأوغندا.

0: Radio Sport. التسعة وثلاثة واربعين دقيقة، إذا عودة في راديو سبور ومرة أخرى تلال على ملعب رادس. خنشوف التوقيت والنتيجة والأجواء مع زميلنا رضا الخليفي. رضا أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك جمال في رادو صدركنا. دقيقة 82 ودائما النتيجة على حالها، التعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب الوطني ونظيره الأوغندي. والنجم ونقوله أن منتخبنا قاعد يمر بصعوبات كبيرة، يسيطر أحيانا لكنها سيطرة عقيمة، ما لقاش الحلول، ما تماش فرص. النجم نقوله تقريبا منذ حين حصل المخالفة الدقيقة 82 تلعبت بين فرجاني ساسي وحمزة رفيعة، لكن ما تماش حتى حلول، عكس المنتخب الأوغندي اللي تحصل زوز فرص، نفس اللاعب اللي مركز اللي سجل الهدف هذا فرصة أخرى، وأيمن دحمان متفطن، نفس اللاعب قلت روجيمو ذات روجيمة تو اللي سجل الهدف كاد يضيف الهدف الثاني، لكن تصويب القوية تضرب في ظهر الطالب وتخرج ركنية. دقيقة 75 هجوم من المنتخب الأوغندي وتصويب قوية من باب الحسن، لكن ترغم الدفاع عكس منتخبنا، ما تمش برشا فرص، تقريبا نعاود نقول اللي يسمى تقريبا لعب عشوائي خاصة في الخط الأمامي جمال، ما تمش فرص. تذكر رقم على الملاحظ وأنه حمزة رفيعة أخذ مكانه في التشكيلة، أخذ مكان محمد علي بن رمضان، حاليا نلعب في الدقيقة 83 1-1 بين تونس وأوغندا.
0: إذن هل التغييرات إذا ما ضافت شيء سميرة؟
2: عمل خمسة تغييرات، قديدة مكان اللومي، سيف الطيف مكان العياري، عاشوري مكان تونكتي، رفيعة مكان برمضان، واخيرا بن سليمان مكان الغربي. تغييرات بالعكس زادت خلات اللعب فماش كونكسيون بين اللاعبين، فماش فونتون، فماش اوتوماتيزم، فماش تفاهم، لانه تقريبا اللاعبين هذوما يلعبوا اول مره مع بعضهم منذ مده ما تلاقاوش، دونك ما شفناش الجمل الكرويه في التنشيط الهجومي. التنشيط الهجومي اصعب كله جمال، يعني خلينا نقولوا عشوائي ويعتمد على اللعب الفردي. ومنتخب الاوغندي متمركز كما يجب في الدفاع، قوي صلب، تدخلاته قويه في الافتكاك الكره ويلعب الهجمه المرتده. دونك برمضان خرج، برمضان كما قلت منذ بدايه الاستديو جمال نقطة استفهام كبيرة في وسط الميدان، بطيء في التنقلات نتاعه، بطيء في استلام وتسليم الكرة. دونك دخل مكان رفيعة ممكن يعطيه شوية نسق لوسط الميدان نتاعنا.
0: هل ممكن ستفيق نديركو في العشر دقائق اللي مازالوا أقل سبعة دقائق؟
3: شو أقول لك يا جمال؟ في العشر دقائق كل شيء جايز في الكرة، تبقى هل عندك أنت الأدوات توا والقدرة مش تتفوق دفاعيا على دفاع المنتخب الأوغندي اللي خذ ثقة في نفسه بعد ما سجل الهدف وأصبح يباغت وأصبح يجازف وأصبح زاد كيف دفاعيا أشرس شراسة في الافتكاك الكر في وسط الميدان، زاد كيف كان أقوى وكان هو اللي يبادر مش يفتك لك الكرة وزيد يسعد بها وزيد يعمل لك ويخلق لك مشكل في الهجوم. فأعتقد اللي المنتخب التونسي ما لقاش الحل لا بالتغييرات، معناها لا فردين ولا جماعيين، وبرشا حاجات اللي في الشوط الثاني كنا ننتظروا انه مش اللاعبين على الاقل كل حد يلعب على مستوى ويورينا على الاقل شيء من الامكانيات الفرديه نتاعو، ما شفناش اللحمه وما لحمه، والاجواء هذه مازالت عليها بكري لانه الدرب يمكن زوز مباريات، بخلاف هذا زوز عملوا زوز تمارين
2: صحيح،
3: فهم اللاعبين اللي جاوا متاخرين وفهم اللي صابات وفهم اللي ما حبش يجي وفهم ف الى حد تو دقيقه برسك 85 انا ما فهمش خطوره على المنتخب الاوغندي بعض المحاولات الفرديه ومستوى واداء معناها ما يختلفش على اللي شفناه في المونديال بصراحه. انا سوى تغير
0: يعني فماش حاجه جديده،
3: لا تغيرت اللاعبين، تغير منه وتغير المدرب، تغير هذاك هو مستواك وهذاك الاداء نتاعك،
0: هذاك هو مستوى اللاعبين.
3: اي
2: هذاك القماش اللي عندنا،
3: ساعات يلوموا علينا مش نكونوا سلبيين، خي تحبوا نغلطوكم انا نقولوا في الحقيقه اللي نشوف فيه قدامنا نقولوا فيه، فما اللي نحبوا نجاملوا ما نجاملوش، اللي فما تو قاعدين نشوفوا فيه قاعدين نقولوا فيه. دونك فريمون كوبي كولي على اللي شفناه في المونديال، دونك اسكو الفو ساتاند.
0: طبعا نرجع لك مره اخرى اذا ذكرني بالتوقيت.
1: نلعب في الدقيقة 86 جمال، والملاحظة البارزة انه منتخبنا في هذه الدقائق يمر بدقائق صعبة صعبة صعبة. المنتخب الاوغندي في الحقيقة قوي في الهجومات المعاكسة وقوي في الفرديات، اخذ الثقة في روحه وقاعد يهدد في مرمى دحمان، ومنذ حين كاد يضيف الهدف الثاني لولا اي تفتر اي من دحمان اللي خرج من مناطقه وحط الكرة في التماس، عكس منتخبنا الوطني اللي تراجع للوراء ما فماش فرص نلعب في الدقيقة 87
0: هاي نرجع 87 نرجع لك بعد ثلاثة دقائق نكملوا معك المقابلة.

0: Radio Sport. التسعة وثلاثة وخمسين دقيقة، وصلنا للدقائق الأخيرة في مباراتنا ضد المنتخب أوغندا. خلينا نعمل طلة مرة أخرى على رضا الخليفي في رادس. رضا، مرحبا بك من جديد، ويعني أعطينا التفاصيل متاع تقريبا الثواني الأخيرة.
1: لا، نلعب بالوقت القانوني انتهى، والحكم الموريتاني أضاف 6 دقائق مرت منهم من حد الآن 3 دقائق، مازالوا 3 دقائق، والنتيجة لذلك لحالها التعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب الوطني ونظيره الأوغندي. في الحقيقة نجم نقول تسرع ارتباك وغياب الحلول، تلك هي أهم الملاحظات. هذه مخالفة و تصويبه من حاضر فيها، والحارس يخرجها للركنيه، كانت مخالفه ينفذها، كانت عرضيه.
0: ما كان شكون رضا حمزه؟ نعم، حمزه رفيع خذا مكان شكون؟
1: حمزه رفيع خذا مكان محمد علي بورندال،
0: يعني قام بكل التغييرات. هاي خلينا ناخذ راي السي سمير، لو كان نعملوا عنوان للمباراه لتسير نحو التعادل، هي ماذا يمكن ان نقول؟
2: والله ممكن حبينا نتمنى ان نكون انطلاقه الريكونستركسيون.
0: يعني شنو العنوان؟ شنو نقول؟
2: معناها حبينا نشوفوا بوادر بناء جديده، ما شفناش بوادر بناء جديده. دونك معناها اليوم شفنا استمراريه المردود المنتخب في كاس افريقيا وكاس العالم، ما شفناش شيء جديد.
0: دونك الاداء هذا شنو هو؟ استمراريه اداء باهي خايب؟
2: لا اداء
0: ديريكتو بيرس سمير، اعطينا.
2: لا لا لا، اداء غير مقنع، غير مقنع وغير مطمئن للمنتخب. يعني حبينا كما قلت حبينا نشوفوا معناها بدايه بناء بوادر لبناء بناء جديد، ما شفناش هذا. دونك فما مردود محير، مردود لا يطمئن على مستقبل المنتخب، والحق يقال. جمال
0: سي توفيق، شو يمكن نقوله على المنتخب اليوم؟ لأول مرة نتفرجوا في المنتخب بعد كأس العالم تحت قيادة معين الشعباني، شو نجم نقول؟ نسخة معين الشعباني،
3: كم كنا ننتظر أنه مش نشوفه نسخة أفضل، وعلى الأقل أربع أيام من اللي بدأ يدرب تبقى شفت من إكيب ناسيونال ترانسبارنت.
0: إيه
3: معناته ولور لا تشوف المستوى متاعهم والأداء متاعهم سواء الفردي ولا الجماعي مرتقاش،
0: يعني منتخب غير مستوى موجود. شنو ترانسبارنت؟
3: ترانسبارنت إيه، إنسان ترانسبارنت، شبيه تسمع بيه شبيه ترانسبارنت، عدا كيك ما فماش بسمة لا متاع لاعبين ولا متاع أداء لا جماعي معذورين، تبقى على الأقل فردي. لكن اللاعبين اللي شفناهم اليوم كنا ننتظر الناس كل بصراحة، كنا ننتظروا في ردة فعل، كنا ننتظروا على الأقل اللاعبين اللي ما مشاوش الكأس العالم شي نشوفوهم مستوى أفضل، ولكن اليوم مستوى هزيل. شفنا المنتخب الأوغندي لعب معنا الند للند وكان هو الأقرب للفوز في الشوط الثاني. فكان مباراة أولى للمعين الشعباني، صراحة ما شفناش حاجة اللي تبشر ولا تقول اللي بتتر لا قاعد نشوف في كوبي كولي بتاع كاس العالم.
0: باهي، دونك رضا اعطينا النهاية متاع المقابلة إذا كان عندك. أي
1: فرصة أخرى للمنتخب الوطني، رفيعة العاشوري هو تمثيل الحارس. نلعب تقريبا الوقت القانوني انتهى والوقت البديل كذلك انتهى، ننتظر في صفارة الحكم، والنتيجة لذلك لحالها التعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب الوطني ونظيره والأوغندي. في الحقيقة ثم كما قلنا سيطرة، ثم فرص ولكنها سيطرة عقيمة، باعتبار وأنه اللمسة الأخيرة ما هيش موجودة. المنتخب الأوغندي تراجع للوراء قاعد يقبل في اللعب، لكن منتخبنا ما لقاش الحلول. هذه لعبنا بالضبط، يعلن الحكم الموريتاني عن نهاية المباراة على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب الوطني ونظيره الأوغندي. آدم عروس كان افتتح النتيجة لصالح منتخبنا في الدقيقة 12، وروجي ماتو عدل للمنتخب الأوغندي دقيقة 67.
0: شكرا لك رضا، كده احنا نرجع غدوة وفي المواعيد القادمة بأكثر تفاصيل. دونك 1-1 بين تونس وأوغندا، للأسف المنتخب بنفس الأداء، شفناش حاجة كبيرة. لنا عودة أكيد في مواعيدنا الرياضية القادمة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
4: راديو سبور
5: برعاية
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
5: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
0: راديو سبور.

0: معك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. تطرق لقاء جمع اليوم بمقر وزارة المالية الوزيرة مشكات سليم الخالدي بالمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي إلى أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك والسبل الكفيلة بتطويره وتنويع مجالاته. أكدت وزيرة المالية مشكات سليم الخالدي في هذه المناسبة أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي ساهم البنك في تمويلها ودعمها، مشيرة إلى الحرص المتواصل من الجانبين على مزيد تعزيز نسق التعاون لا سيما في مجالات المالية العمومية ومعاضدة المشاريع التنموية والاجتماعية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة المالية. كما بيّنت وزيرة المالية من جهة أخرى الجهود التي تبذلها تونس في هذه المرحلة من أجل التحكم في التوازنات المالية الكبرى، مع العمل المتواصل على المحافظة على السلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد وفق نص بلاغ الوزارة. المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة يعلن اليوم رسمياً عن تكوين النواة الأولى للمعهد الأفريقي لأعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون 5 دول هي الجزائر ومالي وغينيا والكوت ديفوار وتونس، وذلك خلال اللقاء السنوي 10 للمعهد. ووفق بلاغ المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة يهدف الهيكل الجديد إلى مزيد تعزيز تطبيق المعايير الدولية لحوكمة التصرف والمسؤولية المجتمعية والبيئية صلب المؤسسات المالية والبنوك والشركات المدرجة في البورصة في هذه الدول وغيرها. وأكد رئيس المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة معز الجودي أن تكوين المؤسسات في مجال آليات تطبيق هذه المعايير على مستوى الجندرة ساهم في ارتفاع عدد النساء أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة من نحو 4 منذ نحو 5 سنوات إلى أكثر من 30 امرأة اليوم ممن عهدت لهن مسؤوليات حوكمة التصرف ووضع الاستراتيجيات والتصرف المخاطر وإدارة المسؤولية المجتمعية والبيئية صلب المؤسسة. دوليا، حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بحصوله على 66 مقعدا وحزب الاستقلال، لتستمر الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي في صدارة المشهد السياسي المغربي. والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلن اليوم عن نشر قوات عسكرية ونظم دفاعية رادارية في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز حماية مدينة ينبع الساحلية الواقعة على البحر الأحمر والتي تشكل نقطة ارتكاز حيوية لإمدادات الطاقة العالمية. حياة المجاز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهر FM.
0: الدنيا والمزيد.
2: جوهر FM.

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105.

0: بلانوي بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من التسعة النص الليل بلانوي على جمعة FATV. شوف أسمع وتمتع.
1: ثمانية دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي نتلقى معكم من توا حتى نص الليل في موعد استثنائي بيان سور، لأنه الكلمة كانت لفريق الرياضة. أكيد احنا كل المستجدات والأخبار ديما نوليها الاهتمام المطلوب، دونك موعد رياضي بامتياز وأجواء كروية تعيشوها ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فهم. أجواء زادة موسيقية احتفالية وكالعادة أخبار تكون معكم على امتداد اليوم أسبوعتين مع ليكيب الكل. منير اسماعيل في الاخراج، اهلا وسهلا مرحبا سي منير، منور يا منير منور. هيبة لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها جوهرة فام. تحيه لياسمين الجميله اللي تامن لكم زاده كالعاده في الديجيتال، تامن لكم لي لايف نتاعنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك الدنيا ما فيها. سينو نقول لكم الرونديفو نتلقى معكم من توا 1 2 3 سولي. الله على الموسيقى، هذا هو جو اللي نحبوه يبدا معنا في سهريه الليله. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: بلونوي

0: bleu nuit.
1: عشرة وعشرين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بلو نوي. تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. موزيكتنا الريتم متاعنا مازال متواصل مع الأسماء اللي تحبوها، نشوف في اسمه نشوف الغنيات اللي ديما تلقاوها في البلايست متاعنا. عمرو دياب الهضبة اللي حقق رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس، كما قلنا أول فنان عربي يتصدر قائمة البيلبورد العربية لمية الفنان لمدة 69 أسبوع على التوالي، ويسجل رقم قياسي جديد لأكبر عدد من الأسابيع في المركز الأول كما قلنا على قائمة البيلبورد أرابيا أرتست 100. دونك نحكيو على الفنان اللي حافظ على الاستمرارية، دونك 69 أسبوع ينضاف إلى مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات والأرقام القياسية، ويواصل حضوره في صدارة المشهد الموسيقي العربي على مدار سنوات طويلة. والصورة خلينا نقوله نجم تولي تراند، وهي تراند، وأي حاجة يعملها عمرو دياب متنجم كان تكون تراند، إن كانت أغاني وإلا زادة نجاحات أو حتى صولات وجولات. كما قلنا البيلبورد العربية احتفلت بإنجاز عمرو دياب، واحتفلت بفنان العربي والعالمي اللي على مر السنوات والزمن والمحطات الكبيرة قعد اللقب متاعه والاسم متاعه فخر للفنانين العرب. دونك كما قلنا بيلبورد العربية تفخر بالإنجاز التاريخي ذي اللي حقه على قوائمها وتوثق نجاح الموسيقى العربية. ينضاف اللقب الجديد هذا إلى سلسلة الأرقام والإنجازات كما قلنا اللي حققها عمرو دياب مسيرة 4 عقود من النجاح من نور عيني الأحدث أغاني عمرو دياب اللي نشوفوه في مجموعة من الألبومات. مازال كيف ترح ألبوم نلقاو فيه دونك مجموعة من الأغاني، منها الغنية اللي باش نسمعها في بلايست متاعنا. دونك حبيتك كما قلنا نحكيه على الألبوم 36 في تاريخه الفني بعد رحلة استمرت 40 عام نجح خلالها في الحفاظ على مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي مع استمرار تصدر قوائم الاستماع عبر المنصات الرقمية. الألبوم متاعه الأخير يضم 12 أغنية، لولا البنات، الألوان، قلت لك، حبيتك، غياب وفرق، أنا معاك، المفضل، أنت جنبي، بحاول، 12 بالليل، سلام كبير، أتأخر عتبنا. هذوما الأغاني كما قلنا اللي ضمنهم الألبوم الأخير، ومنها غناية حبيتك اللي باش تكون في البلايليست متاعنا. سينو وكافي دي ديليس باتريك بوريال، علاش حطينا الغناية ذي؟ على خاطر باش نحكيو على مكان نحبوه برشا، نحكيو على قرية سيدي بوسعيد. اليوم أصبح الخميس سفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو سيدي خالد بمقر منظمة اليونسكو تسلم الشهادة الرسمية اللي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. جاء تسليم الرسمي هذية لشهادة التسجيل بعد ما تم الإعلان يوم 25 جويلية 2026 عن إدراج قرية سيدي بوسعيد على القائمة في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو اللي التأمت من 19 إلى 29 جويلية 2026. دونك نحكيه على الشهادة، شهادة التسجيل اللي تم تسليمها من قبل مدير مركز التراث العالمي. ويأكد السفير المندوب الدائم لتونس على الأهمية القصوى اللي توليها البلاد لصون مخزونها التراثي بمختلف مكوناته المادية واللامادية والطبيعية والجيولوجية، والتزامها الراسخ بالمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال القادمة. خلينا نحكيه مثلا على إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي اليونسكو، ويعد ثاني إنجاز حققته تونس خلال سنة 2026 بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظهر ضمن شبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية في شهر أفريل 2026، وتبعا لتسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي. ولعنا عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الإنساني يبلغ 10 مواقع ضمن 9 مواقع ثقافية ومحمية طبيعية، ليبلغ العدد الجملي للعناصر التونسية المسجلة بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي 24 عنصر. خلينا ناخذ فكرة على قائمة اليونسكو للعناصر التونسية التالية. نحكيه على قائمة التراث العالمي نلقاو 10 مواقع. قرية سيدي بوسعيد، جزيرة جربة، تم تسليم شهادة على نمط إعمار في مجال ترابي جزيري، موقع دقة الأثري، المدينة العتيقة بسوسة، القيروان سنة 1988، المدينة البونيقية بكركوين ومقرها ومقبرتها، محمية إشكل الوطنية، المدينة العتيقة بتونس، الموقع الأثري بكارتاج، مدرج الجم الروماني. فما قائمة ثانية هي القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، نلقاو 10 ملفات، منها 4 ملفات وطنية و6 ملفات عربية مشتركة، وغيرها خلينا نقوله من الملفات المتعدة، لكن أنا عجبني الملفات الست

اللي تم تسجيلها اسنان. دونك نحكي وكما قلنا على انجاز لتونس، دونك الف الف مبروك، وان شاء الله ديما بلادنا العزيزه الغاليه نفخر بها في شتى المجالات. دونك خليكم مع الموسيقى هاوكا من عمرو دياب والارقام الى شهاده تسليم اليوم الشهاده الرسميه لتسجيل قريه سيدي بوسعيد على قائمه التراث العالمي لليونسكو. احنا نكملوا معكم الغونديفو في بلو نوي حتى نص الليل. بلو نوي.

العاشر 41 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي. تحية لكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة. احنا اكيد متابعتنا تهزنا الى اختتام مهرجان الاذاعة والتلفزيون كالعادة مع زميلتنا نسرين علوش، اللي ان شاء الله بعد شوية باش تودنا بالتصريحات وبكل الكواليس والتفاصيل اللي تلقاوها ديما على موقعنا johrfm.net. دونك خليكم معنا ديما على موقعنا، تلقاو كل ما ينجم يفوتكم على مدار اليوم وحتى على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. دونك تلقاو كل الأخبار والمتابعات اون فيديو، كيف كيف على تيك توك على انستغرام. تحية اللي ديما يكونوا كونكتي على لي ريزو سوسيو ويتابعوا الأخبار، وكيف كيف زادا يكونوا من لي زابوني نتاعنا. دونك خليكم ديما ديما ديما ديما كونكتي للأخبار الفريشكا وللتفاصيل كما قلنا اللي نلقاوها مع مراسلينا ومع كامل الفريق. احنا كالعاده مع زادا سيموني اسماعيل، واهلا بك. شنو قد يغزر لي عرفتك لي تقول له منير اسماعيل، تقول تعم في لابيل. تحية ليك سي منير اسماعيل. سلموا زاد على خونا سلومة يسمع فينا توا من شط مريم، يسلم على ليكيب الكل، يقول لنا منسينا في الليل. دونك تحية ليك، وتحية زاد لكل من اختارنا، جمولة زاد الغالي لكل من اختارنا باش نسهروا معاكم حتى نوصل الليل. خليكم معنا، مازالت مجموعة أخرى من الأخبار الفنية والمتابعات وكالعادة زاد من التصريحات اللي تلقاوها معنا تباعا على امتداد سويعة وقديش وربع هكيكا سويعة وربع. دونك هكا ولا سويعة وربع من بلونوي على موجات الدنيا وفيها جهرة فيما بلونوي.

بيزيو نحنا نغزل المونجيلا ونلقاو انها العشرة وخمسين دقيقة كالعادة. ما زلنا ماشيين معكم حتى نوصل لنذكركم بالوضع الجوي حسب نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي وفق ما اعطتنا من تفاصيل. دونك نحكيو على طقس ليل الخميس اللي يتميز بنزول امطار مؤقتة رعدية بالجنوب. وكنقولوا الجنوب مجموعة من الصور زادة من الفيديوهات اللي توصلنا من جزيرة الأحلام جربة. دونك في اللحظة ذي سحابة رعدية ممطرة على جزيرة جربة خاصة جزء الشمالية والشرقي. كيف كيف زادة على معتمدية بن قردين. نحكي وكيف كيف زادة على سحب رعدية ممطرة في اتجاه ولاية مدنين. وهذا اللي أوردته نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي وحتى زادة على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ مجموعة من الفيديوهات اللي توصل للصفحة واللي من خلالها تأكد كميات الأمطار. إن شاء الله ربي يرحمنا مطرة الخير وكل ما يعطينا يعطينا بلطف. دونك نحكيو على أمطار أحيانا تكون غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات. الحرارة بين 16 و21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وما بين 22 و26 درجة ببقية الجهات. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالجنوب وبخليج قابس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة. يكون البحر مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب بخليج قابس وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل. لدي فيما يخص الوضع الجوي اللي كالعادة تلقاو كل تحييناته عبر صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي أو عبر موقعنا johrfm.net. احنا أخبارنا مازالت متواصلة بعد شوية 9 دقائق قد قدم. كنا معكم هجر النوالي في قراءة لأهم الأخبار وإحنا زيدنا نكون حاضرين معكم باش نتابعوا كما قلنا اختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون اللي تأمن هنا زميلتنا نسرين علوش كواليس أجواء تصريحات تلقوها إن شاء الله تباعا في ساعتنا ثانية مع منير إسماعيل في الإخراج وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جهرة فيما

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهره فاهم نحكيو كان جوهره نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فكرت ربي محمد فكرت.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم جوهر وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: اول واحد فيه هب لف.
6: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر افهم.

0: لجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم وسميد والفرينة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها هذا المساء أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به وفق نص البلاغ. وذكرت وزارة التجارة بأن الدولة بمختلف أجهزته تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية، صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويلية 26 2000، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. أشرفت الإدارة العامة للمصالح البيطرية اليوم على جلسة تشاورية موسعة خصصت لمتابعة تطورات الوضع الصحي المرتبط بالأمراض المنقولة بواسطة الحشرات وسبل الوقاية منها، وذلك في إطار تعزيز اليقظة والاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر الوبائية. وجمعت الجلسة وفق بلاغ تم نشره اليوم على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمصالح البيطرية مختلف مكونات المهنة البيطرية مركزيا وجهويا من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلين عن المدرسة الوطنية للطب البيطري والمركز الوطني لليقظة الصحية ومعهد البحوث البيطرية والعمادة الوطنية للأطباء البيطريين والغرفة النقابية للأطباء البيطريين التونسيين. وتأتي هذه الجلسة في ظل تغير الظروف الوبائية والمناخية، ولا سيما توفر الظروف الملائمة لتكاثر ونشاط الحشرات الناقلة وما قد ينجر عن ذلك من تغير في ديناميكية انتشار الأمراض المنقولة وتوزعها الجغرافي، بما يستوجب مزيدا من اليقظة والاستباق والتقييم المستمر للمقاربات الوقائية في ضوء المعطيات العلمية والميدانية الجديدة. ومن أخبار العالم، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجددا خطط إجراء انتخابات تشريعية في 28 نوفمبر، وهي أول انتخابات من نوعها منذ 20 عاما، وذلك في إطار سعيه إلى المضي قدما في إصلاحات تحظى بدعم دولي. واستغل عباس كلمة مسجلة وجهها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التنديد بالقيود الأمريكية المفروضة على دخول الوفد الفلسطيني إلى مقر المنظمة الدولية، ووصفها بأنها تتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بلانوي بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FM.

0: كيفاش و 22 دقيقة على موجتنا احنا كيفاش نديرو باش نديرو كان الخير باش نسمعو كان بنت الموسيقى وهذا الكل على موجات الدنيا وما فيها جهر فهمة بنت الموسيقى بنت الموسيقى من الفقرات اللي نحبها سورتو هكا اخر ليميسيون علاش خاطر الناس ما فيها بنت الموسيقى وفريسون دومو نحكيو على الاغاني الطربية على الاسماء اللي صنعت تاريخ الموسيقى باش نعملو بكم جوله نبداوها من سوريا وكي نحكيو على اغنيه خمره الحب اليوم الاختيار هذايا نهديوه للسيد المخرج منير اسماعيل خمره الحب لايقونه الطرب العربي والقدود الحلبيه الفنان السوري رحل صباح فخري نحكيه على غناية ارتبطت باسمه قام بصياغة كلماتها وتلحينها بنفسه وغناها لأول مرة عام 1973 نظر لجمال اللحن والكلمات أعاد غنائها مع مطربي الطرب الأصلي كيما نور مهنا اللي اخترنا اليوم باش يكون في الغبخيز وباش يغنينا خمرة الحب وحنا الحقيقة ما نجموش هكا ما نسلطنوش مع صوت الشرق كيف كيف زاد واحد من أبرز عملية الغناء الطربي والقدود الحلبية في العالم العربي الفنان نور مهنا اللي كما قلنا يشتهر بسلطنة متاعه والأداء الحي المتقن في الحفلات الطويلة اللي تتجاوز الساعتين دونك خمرة الحب تكون حاضرة في اختياراتنا الموسيقية بالنسبة لبنت الموسيقى سينوش مشي والواحد زادة من الأصوات الجميلة الفنانة المصرية أمال ماهر في أداء لغنية عيون القلب أديتها الحقيقة في أكثر من حفل مباشر وتميزت بتقديم بإحساس عالي وصوت قوي نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد نحكيه على غناية اللي تعتبر من أشهر روائع قيثارة الغناء العربي نجاة الصغيرة كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وإلحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي نحكيه كما قلنا على غناية باش تسمعوها باش تسلطنوا معها وتسلطنوا مع الصوت المتميز لأمل ماهر مش هذا بركة نهزوكم زادة لواحد من أشهر هكا المغنيين نحكيه على ملك البوب مايكل جاكسون وقت اللي غني على الفتاة الليبرية وقت اللي غني على الفتاة الإفريقية وقت اللي يعطي رسالة أمل لليبيريا ويغني على الليبريان جيرل نحكيه على أجمل الأغنيات الرومانسية لمايكل جاكسون كما قلنا غنية صدرت كأغنية منفردة الغنية التاسعة دونك في ألبومه الأسطوري باد عام 1987 غنية نلقاو فيها مزيج بين الأحساس بين الأحساس المرهف والروح الإفريقية غنية كما قلنا باش هكا تحسوا من أول ما تبدأ الغنية هكا برشا إنرجي ومقدمة تخليكم لازمكم تركزوا مع كلمات الغنية ذي اللي حتى كتابتها كانت سبيسيال شوية لأنه مايكل جاكسون كلماتها وألحانها هو اللي لحنها وكتبها بنفسه في غرفة الألعاب في داره عام 1983 وكان من المفروض إدراجها في ألبوم فرقة جاكسون فيكتوري لكن قام بإعادة صياغتها وتطويرها باش تكون بشكل اللي باش تسمعوا به وظهرت كما قلنا في ألبوم باد نحكيه على الرسالة هذه رسالة الأمل لجمهورية ليبيريا وإفريقيا وبرشا الحقيقة اللي عجبتهم الغنية لأنه أعطتهم سيتو نساء الليبريات دونك عطاتهم شعور بالفخر والأمل لأنه الغنية ذي تغنيت من عند فنان عالمي بحجم مايكل جاكسون دونك كما قلنا حتى الكليب زاد كيف كيف حظى بشعبية كبيرة وشفنا فيديو كليب استثنائي كما قلنا كليب يعني كان بطريقة احترافية وشفنا إخراج يعمل 66 كيف نختم معكم في بنت الموسيقى ونهزوكم إلى الموسيقار البرازيلي سيرجيو مانديس نحكي له على الأسطورة سيرجيو مانديس اللي يعتبر واحد من أبرز صناع ومجددي موسيقى البوسا نوفا والجاز البرازيلي العالمي واحدة من أشهر أغانيه باش تسمعوها معنا كالعادة في بنت الموسيقى دونك خليكم معنا سهرانين بابا كان يمشي الغناية كارول سماحة سهرانين أما ذي مش في بنت الموسيقى كذية في الفقرات اللي تكون في ساعتنا الأولى خليكم معنا ديما على موجات الدنيا وما فيها خمرة الحب نهديها المنير إسماعيل وين أخويا نهدي روحي غنية شكون سيرجيو عيون القلب يا أخويا الموسيقى الكل أهلا وسهلا مرحبا بالجميع خمرة الحب سقيني
1: أما قلبي تنسيني أمرة الحب.

11:55 دقيقة على موجتنا هكا وصلنا معكم الآخر الرونديفو بالنسبة لليلة في بلو نوي. تحيتنا لكم وين ما انتوما سمعتونا وين ما مازلتوا باش تسمعونا وتسمعوا أخبارنا وكل المستجدات. ما خليني من الأخبار هكا نعطيكم آخر تحيينات بالنسبة لطقس غدوة. بيان سور قبيلة حكينا على تحيينات الليلة, خلينا نحكيو على طقس الجمعة 25 سبتمبر 2026. غدوة إن شاء الله باش ترتفع درجات الحرارة بشكل نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة, وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتوصل 33 درجة بالجنوب الغربي. الزحب تكون عابرة على كامل البلاد, تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب, قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, والبحر قليل الاضطراب فمتموج. زعما يمونير غدوة طقس تاع بحبي حاكا يبدو أنه في المناطق الساحلية يبدو أنه يلا سيدي احنا نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم, شاء الله ليتكم زينة الناس الكل. شكرا لسيد المخرج مونير اسماعيل, شكرا لكم انتم مستمعاتنا ومستمعينا. كانت معكم هيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها, هجورة هاجر نوالي بعد 3 دقائق من توا تعطيكم آخر التحينات والأخبار, وإحنا نقول لكم غدوة إن شاء الله الغونديفو يجمعنا بكم من 9 حتى نص الليل. دي سلالي لتكم زينة. تشاو تشاو باي باي.

0: تضحك على الفاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التجارة تنفذ زيادة في أسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية. وواشنطن وطهران تبحثان مسارا لإنهاء الحرب وحراك دبلوماسي في نيويورك. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نفت وزارة التجارة والتنمية التصديرات بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أمس أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به وفق نص البلاغ. وزارة التجارة ذكرت أيضا بأن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية، صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. وبين خلال لقاء جمعه يوم أمس بوزيرة المالية مشكة سليم الخالدي بمقر الوزارة، بين أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالة المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة. ووفق بلاغ وزارة المالية الذي نشرته أمس على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تناول اللقاء أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي والسبل الكفيلة بتطويره وتنويع مجالاته. وأبرزت وزيرة المالية أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي ساهم البنك الدولي في تمويلها ودعمها، مبينة حرص الجانبين المتواصل على مزيد تعزيز نسق التعاون لا سيما في مجالات المالية العمومية ومعاضدة المشاريع التنموية والاجتماعية. كما بينت وزيرة المالية الجهود التي تبذلها تونس في هذه المرحلة للتحكم في التوازنات المالية الكبرى، مع العمل المتواصل على المحافظة على سلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي يوم أمس في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المخصص لمواجهة التهديدات الوجودية لارتفاع مستوى سطح البحر. وأكد الوزير في كلمته على أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تحديا وجوديا لا يحتمل التأجيل، وأحد أخطر تداعيات تغير المناخ المهددة للتنمية المستدامة والأمن البشري، سيما في الدول النامية والمناطق الساحلية المنخفضة، مذكرا بأن تونس بصفتها دولة تتميز بكثافة سكانية وترتكز أنشطتها الاقتصادية على شريطها الساحلي، تجد نفسها في الخطوط الأمامية لهذه المعركة بالنظر لتداعياتها على موارد المياه والزراعة والصيد البحري والبنية التحتية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي. واعتبر النفطي أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب استجابة شاملة ومنسقة واستشرافية تجمع بين العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة والتعاون العلمي وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية الهشة، بما يضمن دمج سيناريوهات المناخ في التخطيط الإنمائي طويل الأمد وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وتنتظم هذه التظاهرة بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث سيتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة مساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسيعتها وتطويرها. دولياً الآن، كشفت مصادر مطلعة على المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أن الجانبين يبحثان في نيويورك مساراً تدريجياً للخروج من الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وأوضحت المصادر أن الجانبين يبحثان اتفاقاً يتضمن إعادة فتح إيران مضيق هرمز أمام الملاحة مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي المفروض على طهران في وقت بات فيه المضيق محورا رئيسيا للمساومة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع. هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين إيرانيين ومسؤولين إقليميين ومصدرين دبلوماسيين غربيين، نقلت أن المفاوضات تواجه عقبة أساسية تتمثل في عدم استعداد أي من الطرفين لأن يكون المبادر بالتخلي عن أوراق الضغط التي يمتلكها، رغم إدراك إيران للكلفة الاقتصادية لاستمرار المواجهة لفترة أطول. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أمس وبفارق ضئيل تشريعاً قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب مع إيران ما لم يصدر تفويض بالعمليات القتالية من الكونغرس، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى وضع الجمهوريون في موقف دفاعي بشأن هذا الصراع الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول أن باريس سترسل قوات وأنظمة دفاعية إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد موقعا حيويا لنقل الطاقة. ومن أخبار العالم أيضا، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إجراء تعديلات على لوائح العقوبات المرتبطة بالحكومات المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة تأتي استكمالا للإجراءات الأمريكية التي أعقبت إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. موعدنا اللي يبدأ معكم من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا ما اهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي يوصلونا بالاسماس على 85 990، وإلا عبر الواتساب على الرقم 48 155 ألف. تحياتنا في البداية لكل من اختار موجات الجوهرة FM واختار يسهر معنا في ليبرونتين. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وطبعا نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: انتن مع احمد الحداسي على جمعه اف ام تي في.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبر أونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل للماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نذكر على ذمتكم ديما الاس ام اس على 85 990، وإلى الواتساب على 48 155 ألف. نجموا تتفاعلوا معنا وتبعثوا لنا اهداءاتكم في الوقت هذا من كل ليلة باش نتعرفوا لقصة غنية من الغنيات الشهيرة، والليلة باش نتعرفوا لقصة غنية زيديني عشقا للفنان العراقي كاظم الساهر، غنية من كلمات الشاعر نزار قبان وألحان كاظم الساهر، وكانت خرجت عام 1979 ضمن ألبوم مدرسة الحب. كاظم الساهر يروي قصة الغنية وخاصة دور الرقابة في حذف بعض من كلمات القصيدة الأصلية.
2: كنا ما عرف بأي مطار، فاتصل فيها قال لي كاظم في عندي قصيدة حتعجبك، اللي هي بوقتها كانت يمكن أتحبني بعد الذي كان. أنا سكتت، قلت له أحسنت سعد نزار، وهاي سكتت، هو يفهمني. هو سكر التليفون ورن التليفون بعد أهلا سعد نزار، يعني أنا عرفت ما عجبتك، عرفت القصيدة ما كثير شدتك. قال لي عندي قصيدة أسلوبها حنغزو فيها الوطن العربي. قلت له شو هي؟ قال لي زيديني عشقا زيديني. قلت له ملحنها وأنا عمري 16 والله العظيم. قال لي هذه لازم محمد. وفعلا لما سجلناها جينا من مصر، توزيع الله يرحمه الأستاذ إبراهيم الراديو
3: الله يرحمه،
2: سجلتها كذا مرة. طبعا أنا أسجل وأعيد لسار نزار، نعم حبيبي عاوزي يعرفني راح أغير. قلت له لا، خابرني سعد نزار قال لازم تضيف يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني، يا من أحببتك حتى ما موجودة بالديوان. سجلت، قلت له سعد نزار سجلت الأغنية. قال لي كاظم الساهر ما يقول سجلت. قلت له عندك حق. فوضعت لحنتها من جديد وجمعنا الفرقة سجلناها من جديد، ومن عملتهم وسمعهم اللي ما عجبتني. والله ما
3: انتوا متعبين قوي انتوا الاثنين،
2: اللي ما عجبتني يعني ليه تركض، مخليها تركض، احنا كان نريد اللحن مالها مثل اني خيرتك. وقال حبيت مدرسة الحب احلى من عندها. قلت له عاد عمر ابنه، قال لي بس عمر ميت فيها. قلت له ما هو انا مسويها للشباب، وشوية الاغنية لازم انا اغير مفهوم تلحين القصيدة.
3: يعني انتوا غيرتوا جسمك خريطتي موسيقيا ولا عشان الرقابة ساعتها؟
2: حقيقة؟ الرقابة.
3: ايوه كده.
2: يعني كانوا كويسين يعني أيدهم أنه ينتقون، وكانوا حاطين أساتذة التحديات فيها، فكل قبلة أخذت أو أعطيت ليس لي فيها حلول أو حضور. أنا سويت بعث الرقابة، وكل فلة أخذت حتى شنو يجي زوليا حتى نزلها بالألبوم.
3: صح.
1: وتوا نخليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها، ونرجو نوصلوا معاكم في ليبرونتا.

0: antenne.
1: اسمعوا في راديو جوهرة اف ام فيليب رونتان سهريتنا بدات معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظارها على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.